روحي لثقافة برمتها ولشعب برمته، وفي الحقيقة بقدر ما تعلي أنت من قيمة مفهوم الجامعة وصورة الجامعة، وبقدر ما يدافع عنها أبناؤها بالعمل وبتحويل فضاءاتها إلى فضاء معارف أكاديمية ومعناها قضايا راهنة وأسئلة جديدة، بقدر ما يمكن أن ننهض بإمكانية الثقافة في وطننا. وذلك كان هو رهان اليوم الدراسي الذي هو في الحقيقة استئناف لورشة كاملة أنا بصددها منذ كتابين أو أكثر اشتغلت عليهما، وخاصة منذ كتاب الفلسفة في الفضاء العمومي، كتابي الذي نشر منذ 2023. وهذا الكتاب بدار أركادي للنشر هو أن جعل أو يدافع على إمكانية أن تخرج الفلسفة إلى الفضاء العمومي وأن تخاطب الناس في مشاعرهم وألامهم وأحلامهم، والمطلوب هو اختراع أسئلة جديدة وحواس جديدة حتى نجدد إمكانية أو شكل الحياة المناسب لنا في عالم أنت تعرف سي كريم كم أصابه القحط والتصحر على المستوى الروحي على المستوى الثقافي، كيفاش تحول العالم إلى سلع، إلى الإنسان إلى كائن استهلاكي، كيف تم تدمير الناس من الداخل في مشاعرهم تحت تأثير هذه التكنولوجيات المتقدمة، وتفقير المشاعر الروحية والعاطفية والقدرة على المحبة والقدرة على اللمة العائلية والقدرة على أننا نقيم قيم جديدة لصداقة لأشياء من هذا القبيل. في الحقيقة الإنسان في خطر، والفيلسوف أو المتفلسف مطالب بأنه يقف في هذه النقطة بالذات، في نقطة أنه يبحث عن إمكانيات أخرى لتشغيل مفهوم الإنساني في بلادنا، كل من وجهة نظر الثقافة التي يشتغل عليه. وهذا كان رهان الكتاب الثاني في الورشة هذه، هي ثلاث كتب في نفس الورشة، وهذا كتابي الفن وسياسات الذاكرة، وعنوانه الصغير هو الذي يهم كيف يمكن الخروج من جماليات الغرب. وهذا الكتاب كان سنة 2024. أنا في الحقيقة في كل سنة أنتج ورشة وأحاول أن أجسدها في منشور كتاب أهديه إلى الناس، فأطمح فيه إلى تجديد البحث العلمي في تونس، البحث الإبداعي إلى آخره. هذه الورشة الثانية اللي فيها حاولت أن أعطي الكلمة لأول مرة للفن التونسي، هنا جدل المحلي والعالمي، والسؤال هو كيف يمكن أن نقدم فرصة للفنان التونسي أنه يتكلم حول آثاره الفنية، أنه يقدم نفسه لا بوصفه هو كشخص، لكن بوصفه هو إمكانية أخرى لتجديد الحياة الإبداعية في تونس. احنا لو كان احنا ما نحكيوش على رواحنا، راهو الفرنسيس مش باش يحكيوا علينا، الالمان ما يهمهمش فينا جمله، الامريكان ما يهمهمش فينا جمله، لانهم ربما يرون مجرد خرائط او حطب التاريخ والجغرافيا، ويفعلون بنا ما يشاءون في اطار استراتيجيه معولمه لامبرياليه متوحشه تبتلع هذه الشعوب المستضعفه كما ترى، وتنثر الحروب في كل مكان على اساس احنا امكن لخلق الدمار. ما حدث في غزة، ما يحدث في إطار المعركة ضد إيران، ضد المقاومة في لبنان، كل هذه الأشكال من الخطط الاستراتيجية المفزعة تخلي الناس يزمها تندفع مرة أخرى وتفكر بشكل مغاير وتعطي الكلمة لما لها. ما ليها هو أنا في وضع أنا ما نحكي على بيكاسو أو نكتب كتاب على ميرلو بونتي، أنا باش نحكي على لمجد النوري مثلا في الحروفية، طارق سويسي في الخربشات، حافظ محفوظ في الشعر، سونيا الفرجاني في الشعر، شيما زعفوري، أمن الرميلي، نحكي على الأدب زيدا مثلا، نحكي على الأدباء باش من نظلم حد، ما نعطي على أمثلة وعلى التونسي أن يفخر بأن له إمكانيات إبداعية وطاقات إبداعية، وأن ينشر هذا النوع من الأمل، لكن ليس أمل فارغ، هو أمل معبي بطاقات إبداعية تحب تعمل حاجة، تحب تضيف حاجة في العالم، تحب ترسم شكل حياة جديد في هذه البلاد. هذا هو في الحقيقة هذا الجدل. يعني السؤال، وهذا نقف هنا ربما

0: أمينة زريق أو أنا أقول كل مسرحية جاكراندا، مسرحية الهريبات، مسرحية جرس، كل المسرحيات الأخرى ما نحب حد يتغش مني، لكن ذاكرة ديما صغيرة هكيكة. فأنا أقول كيف يخرج الفيلسوف من مكانه الجامعي
1: جدران المفاهيم الجافة
0: إلى يقري في الجامعة على روحه. أما هو كيفاش في نفس الوقت يمكن يكون دوبلي بمثقف يلتزم بالقضايا العامة ويذهب إلى ورشات الفنانين ويستثمر فيها على أساس أنها مكان لإنتاج معاني جديدة، وهذا هو معنى في فن ابتكار أنفسنا، مقاربات في الجغرافيا الإبداعية، وهو آخر كتبي بتاريخ 2026، وهو هذه ورشة كبرى في إطار كيف يمكن للفن التونسي المحلي أن يكون عالميا. هو عالمي لأنه استطاع أو يحاول أن يلتقط ما يطمح إليه هذا الشعب من آلام، من أحلام، من مشاعر جديدة، من إمكانيات تغيير للوضعية الراهنة المتأزمة. كل هذه الأسئلة الجديدة اللي تراها في أعمال فنية هي التي يمكنها أن تعطينا فرصة من أجل أن نكتب الفلسفة بطريقة أخرى. في كل الحالات أنا راني آتي من الفلسفة، لكنني أستعملها كمنهج، كرؤية، كأفق لإنتاج معاني جديدة في بلادي، في تونس. أنا نبني في تونس إبداعيا.
1: يعطيك الصحة. يعني لهنا البناء هو البناء مشروع لذات تفكر، تبدع، تسعى إلى أن تضع حيزا جغرافيا، ثقافيا، إبداعيا لها على هذه الأرض. منطلق المشروع هو سؤال، وعادة المشروع الحقيقة في شأن الورشات هذه المرتبطة بمشروع يدافع عن المحل في التأكيد على أنه قادر على أن يبدع ويصبح له بعدا كونيا عالميا أيا كان، منطلقه سؤال. لا أعتقد أنه سؤال كلاسيكي منطلقه. أنا كنت تحكين على السؤال الذي ينطلق منه هذا المشروع. مستقبلي، حديث،
0: مستقبلي،
1: قديم.
0: مستقبلي. هذا المشروع ينتمي إلى أسئلة المستقبل. ثم أسئلة كلاسيكية تقليدية نقوم بتدريسها في مقامها، وهذا جميل، لأن الماضي أيضا والبناء على المعارف المتراكمة في الذاكرة المعرفية الكبرى العالمية ولا في الذاكرة المحلية هام جدا كل هذا الكلام. لكن اليوم تم تجديد جملة من المقاربات الفكرية والمعرفية والإبداعية التي ينبغي أن ننتمي إليها، أن نعرف بها، أن نجلبها إلى ورشاتنا كي ننتمي إلى العالم. نحن عالميين أيضا بمعارفنا، بإبداعاتنا. إذا كان الأستاذ الجامعي لا يجلب إلينا آخر المعارف مثل ما يجلب إلينا المهندس في الداتا ساينس آخر ما ظهر في علوم الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الجامعي لا يمكنه أن ينتمي إلى المستقبل. هو ينتمي إلى الأسئلة التقليدية، نعم، لكن الأسئلة التقليدية غير كافية من أجل أن نأمل في أننا ننتمي إلى العالم، لأن العالم هو عالم لا يرحم، ينتمي إلى أسئلة جديدة وناس تجدد يوميا في ذاكرتها، في مخيلتها، في طرق تعاملها مع ما عايشها، في شكل الحياة الذي يخصها. دونك ثم اون فيتاس، فما سرعة، وينبغي أن نتمتع بالقدرة على السرعة أيضا. هذم ينتميوا إلى حقل ما يسمى الدراسات ما بعد الكولونيالية، هي ما جاءوا من إدوارد سعيد ومن ثمانينات القرن و 1978 كتاب الاستشراق وما إلى ذلك إلى حدود اليوم الذي نتكلم عنه، وينتمي إلى دراسات أخرى متقاطعة، مجال الدراسات الثقافية، مجال دراسات التابع متاع الهند، سبيفاك جياتاري سبيفاك المفكرة الهندية، هومي بابا. وينتمي أيضا إلى مجال المقاربة، ما يسمى بالمقاربة الديكولونيالية أو نزع الاستعمار عن المعرفة،
1: الذي تنرجع له بعد في المقاربة الديكولونيالية. احنا المهم انه المشروع ذي مستقبلي، بمعنى انه يطرح اسئله مستقبليه، لا يبحث في الان وهنا فقط، وانما ينظر الى المستقبل. واسئله المستقبل هي الحقيقه اسئله مرعبه.
0: نعم، لأن المستقبل مخيف.
1: أسئلة مرعبة، وخاصة أنا نعيش في واقع الآن وهنا، واقع مرعب فيه كثير من الظلم والظلمة والهيمنة، وفيه كثير من الجراح يعني والوحشية. يعني كيف يمكن أن ترسم هذه الورشة والورشات ترسم أسئلة أسئلة جوهرية وليست أسئلة سطحية كما تقولوا يا سيدي ميتافيزيقية. لا يهمنا إنما هي أسئلة جوهرية.
0: تمثل الوجود نفسه.
1: تمثل الوجود وجودنا إحنا ككائنات محلية.
0: لدينا حدود ننتمي إلى العالم.
1: ننتمي إلى هذا العالم. سؤال مركزي يحوصل كل هذه الورشات ويمكن أن حتى المتلقي.

0: يعكس معنى يمكن أن تكون له منطلق لأنه يبحث
1: صحيح.
0: فيه السؤال هذا.
1: أي صحيح فضل. صحيح هو يعني حتى في إطار تبسيط وأنا نحبش نقول تبسيط خطأ أنا نتصور اللي أي إنسان يسمعنا هو يفهمنا وما عادش نجمو نحكيه التبسيط والتعقيد ما عاد عنده حتى معنى. لماذا؟ على خطر أنا نحكيه على حاجات تمس العباد إنه السؤال الكبير اللي ديما يتميز به الإنسان على الحيوان يعني دباز هذا هو أحنا شكون شكون احنا معني احنا شكون هذا السؤال الكبير اللي يلم كل المقاربات الجديده يعني بعد هذه اشكال الاستعمار احنا شعوب كنا مستعمرين لكن فما اشكال من الاستعمار العالمي الجديد هو استعمار السلع واستعمار الامبرياليه اللي هي تمر عبر السلع وتعبر العالم كما العركه تو على مضيق هرمز
0: اللي جديد
1: هي
0: الاستعمار
1: هي عركه معناها استعماريه كيفاش الامبرياليه هي قاعده تمرر في بضائعها عبر هذا المضيق الى اخره حرب كامله على الحكايه دونك ديجا هنا هو مجال العبور كيفاش ناسسوا مجال العبور بين الثقافات اولا باش الثقافات تنتمي جميعها في نوع من المشترك الانساني الكبير ويكون مشترك غير عنيف مقاومه للعنف للامبرياليه للتوحش للاستعمار العالمي هذا هو كيف يمكن لشعوب جنوب الحداثه ان تاخذ الكلمه مره اخرى ما يسمى كيف يمكن لجنوبات العالم جلوبال ساوث هذا اللي يتكلموا عليه تويكا اللي هو الجنوب العالمي أنه يأخذ الكلمة شكون هم الشعوب المستضعفة اللي ما تنتميش للخط متاع أمريكا وأوروبا والغرب الكبير اللي ماخذ الإمبريالية على أساس أنها إمكانية للهيمنة على الشعوب وتبيعهم وتشريهم وترجع الناس السلع وتشرد الشعوب وتبدل الخرائط وتدمر المدن هذا كل هذا الكلام
0: يعطيك الصحة لكل حال احنا باش نحاولوا ننزلوا بطبيعة الحال في المعارض المعاني الفلسفية والجمالية فيما يتعلق بالمطروح بين المحلي والعالمي ولكن في علاقة بالمفهوم الجديد المقاربة والفكرة الجديدة المرتبطة بالمشروع الذي يطرحه هذا اليوم الدراسي اللي هو الفنون الهجينة باش نطرحها في فقرة صدى الروح.
2: صدى الروح
0: في فقرة صدى الروح نعود من جديد أصدقائي وإحنا رانا دخلنا كينا في المعمى بالمنطقة الورشي للكلمة قاعدين نحكو ونبينوا إنه راو اليوم الدراسي اللي هو في أنا كحضرت الحقيقة نظرت له فيه طرافة وفيه اللمسة متاع إنسان يفكر ويبحث ولكن زادة طرحت قلت هذا نجم يكون موضوع متاع ملتقى دولي قلتها في داخلي وحكيتها واتمنى أن في يوم نفكر في المسألة نحكوا على قلت كيفاش نعبر على أنفسنا كالذات المحلية ديك كيفاش تبتكر نفسها كيفاش تعبر على روح قدامها عولمة السلع كيفاش نضع خط فاصل بيننا وبين الآخر ونتجاوز القضايا الكلاسيكية من نحن المعا
1: الهوية الجاهزة صحيح.
0: ونحكو على هويتنا احنا الإبداعية. هوية الإبداعية هذه يفترض انه نقول انه الفلسفة كانها خرجت من انت قلت جدران المفاهيم الجافة ونزلت الى الملموس
1: صحيح.
0: الى الطين أي. الى الارض
1: الى نزلت لحم العالم
0: الى لحم العالم وفي لحم العالم نتحدث عن الفنون الهجينة يعني المتلقي لهنا عادة الهجين بالمنطق الساج الكلمة هي حاجة في التقني
1: سلبي
0: زادة ما عندوش حتى قيمة ولكن فإذا بالهجين اكتشفت أنا وبطبيعة الحال
1: ننظر
0: أنه الهجين حاجة هايلة برشا وأنه الفنان اللي هو في الورشة متاعه يقوم بك المزج بين الأشكال ولكن الهجين هنا عنده رؤية أخرى عنده أبعاد جمالية وثقافية وحتى أنطولوجية زادة أحتين كيفاش الحكاية؟
1: أولا معناها احنا باش ننزلوا جدل المحلي والعالمي سننزله على أرضية الفنون واحنا إذا باش سنعالج المسألة على أرضية دقيقة لا احنا باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي لا احنا باش نحكيو على التكنولوجيا على الاقتصاد على الفلاح احنا فلاسفة واحنا فنانين دونك عندنا مجال دقيق وكل من مجاله يتكلم المجال الدقيق ذي هو مجال الفنون الآن في كلمة الفنون الهجينة في حد ذاتها الهجين عادة احنا في الاستعمال العامي له في اللفظ العام نقوله احنا هو مستهجن يعني مرفوع محظوظ ينفروا منها ما حاجة ما نقولكش بك هجين. ومعروف الأصل العربي الكلمة الهجين هو الذي يولد من أب عربي ومن أم غير عربية أو من أم غير حرة، لأن بكري كانوا فما العبيد والأمات الأمة، ومثلا يقالوا أن عنتر هجين مثلا لأنه أمه عربية، ولكن أم أمة أو عبدة وهذا في التصور القديم طبعا، وأبوه عربي. في المعنى مفهوم الهجين في الحقيقة هو في الأصل مفهوم يأتي في البيولوجيا وفي البوتانيك في علم الزراعة، والمقصود به هو أنه شيء ما يولد من تلاقي بين جنسين بين نوعين من الحياة. معناه حينما نقول par exemple أن البغلة هجين فهذه مفهوم الهجينة. لكن مفهوم الهجينة كمفهوم امتد منذ القرن التاسع عشر إلى الفن أولا، لأنه ظهر في الرومانسية الألمانية، أو الواحد استعمل الكونسيبت الفن الهجين هو الرومانسي الألماني الكاتب الألماني المعروف الناقد والفيلسوف ليسينغ. C'est un grand romantique. هذا الرومانسي يعتبر أن أثر فني دراما مثلا أو مسرحية ينبغي أن تلتقي فيها الكثير من الأجناس معا، يعني الموسيقى، الشعر، الرقص، الكلام. إذن فلا يمكن أن نتكلم عن جدران بين الفنون كان نتكلم عن الفن التشكيلي واحد وعن الموسيقى واحد. إذن الفن الهجين هو هذا اللقاء بين جملة الفنون اللي أصبح اليوم ممكن في كل مكان، في المسرح، في الفن التشكيلي، في كل مكان. وهذا اللقاء هو الذي يعطي معنى إبداعي جديد. هذه أول حاجة. الآن اليوم نتكلم عن الهجين من علم الزراعة إلى السيارات، نتكلم على لي فاتور إبريد. دونك الإبريديتي ولا مفهوم عالمي في كل شيء،
0: اكتسب الشرعية يعني. طالما أنا أصبح حاضراً
1: في كل شيء، وأصبح ربما شعار العصر الهجين. علاش شعار العصر؟ خطر على الهويات الثقافية مثلاً. لا يمكننا أن نتحدث، لم نعد بوسعنا أن نقول نحن عرب فقط صافيين معناها. ما عادش فما إمكانيش تحكي على الهوية الصافية. علاش؟ خطر الهويات الجاهزة هذه أنتجت الفاشية والنازية والقوميات الفاشلة، وأنتجت كل أشكال التناحر بين الثقافات والملل، الحروب الدينية، كل الأشكال التعصب قائم على أنه صدام بين هويتين، كل هوية تقول لك أنا هو العالم،
0: مفاضلة بين الأعراق والمنطقة،
1: وأنتجت الكراهية والحقد بين الهويات. إذن ماذا يفعل الفن؟ احنا حاجتنا بالفن. الفن يأتي فيتيح العبور بين الثقافات، حينما يرسم لمجد النوري يرسم انطلاقا من الحروفية العربية مثلا. الحروفية العربية هذه هو يستعمل في اللغة العربية، يحبها تكون عالمية، لأنه يعني ينجم معارضه متاعه تكون عالمية، في معنى ينجم يشوفها الفرنساوي ولا الألماني رغم هو ما يفهمش اللغة العربية، يشوفها أثر فني مثلا. حينما أي شكل من الفنون الأخرى، موسيقى فيروز حينما تغني، أو مارسيل خليفة، أو أي نوع من الموسيقى، حتى في الموسيقى اليوم في الراب وفي الميتال، وأنا عندي ولدي موسيقى، يعني فما تهجين
0: تهجين بالمزج
1: يعني أولا يمزج بين أجناس مختلفة، ثانيا يعني يدخل لغة الضاد مثلا، نحكي على ولدي مثلا شوي، يدخل لغة الضاد في الميتال، كيفاش نجم نغنيه فن أمريكي ولا غربي مغل في الغربية وتولي اللغة العربية هي بيدها تتبنيها الفن هذاك وتنزله على أرضية لغة الضاد. يعني الفنون أصبحت مهجنة، يمكن أن نبني موسيقى أغنية بلغات متعددة، نغنيها بالألمان بالفرنسي بالعربي تكون هذه هذا اللقاء. إذن الفن الهجين هو الفن الذي يحررنا من الهوية الجاهزة، كي نقولوا احنا عرب ولا احنا امازيغ واحنا ونقفوا غادي ونعيش على الحنين في تلك الهوية، ونكون أمة مغلقة على ثوابتها، ويخترع فينا إمكانية تجديد تلك الهوية بشنو؟ بأنه يضيف ليها معاني جديدة أو أجناس جديدة أو أشكال جديدة من التعبيرات الفنية. إذن الهوية الهجينة هو إمكانية أننا نعيد ابتكار أنفسنا، نبقى وأحنا بيدنا، أحنا بيدنا مش معناه بأن جاهزين ولا ثابتين، لا، أنت ديما نفسك ستكون دائما أنت, أنت ما أنت
0: أي مطابق
1: أنت
0: لذاتك
1: العربي أي. أنت الفخور بنفسك أنت المسلم صحيح. أنت الأمازيغي أنت ما أنت أي. حينما تغني أو تكتب فأنت تعرف بنفسك من موقع اللغة التي تنتمي إليها شكل الحي لكن أو أنت منفتح على العالم وأنت لا تقول أنا فقط العالم لأن العالم يعلم في كل ثقافة يعلم في كل قصيدة في كل أغنية في كل عمل مسرحي في كل عمل تشكيلي وهذا يدخل في إطار العدل المعرفي لجستيس العدل المعرفي والإبداعي خطر العدالة كي نحكي عليها نحسبوها ديما عدالة في القضاء فما عدالة معرفية ينبغي أن ندافع عليها يعني كيما أنا عندي الحق هو الغربي يفكر ويعمل نظرياته أنا العربي أو الجنوبي أو الذي أنتمي إلى دولة مستعمرة عندي الحق باش نكتب ونغني من موقع ثقافتي ثم عدالة إبداعية ندافع عليه في نوع من النظرة الأفقية وتعدد بدائل الحقيقة الحقيقة مش واحدة والعالم مش واحد العالم هو في كل مرة عالم حينما نبتكره نحن في عمل إبداعي هذا هو المطلوب
0: بهياتك الصحة لكل حال دكتورة يعني كي نرجعوا كيفاش احنا نعبروا الفيلسوف ويعبر عن هذه الهواجس انطلاقا من تفكير في الممارسة الفنية أي خطاب فلسفي يمكن أن يعبر عن هذه الهواجس وهل يحافظ هذا الخطاب الجمالي يا سيدي على نفس المقولات الكلاسيكية اللي كنت تحكي فيها الغربية أم يبتكر زاد هو نفسه
1: صح.
0: بمفاهيم خاصة
1: سؤال محرج برشا عليك على خطر احنا دائما بمقدار ما نحن قد تعلمنا في المدارس الغربية اللي هي مش حاجة خايبرة احنا هذا الكلام الذي نقوله لا يشكل اي ضرب من العداء ضد اي حضارة واي ثقافة احنا بالنسبة لنا كل الذي كتب في ضمير الإنسانية هو احنا ننتمي اليه إذن هذا هو معنى العبور
0: ليه؟
1: نحن نريد أن نفكر معا في جماليات للعبور بين الثقافات وفي هذه الجماليات للعبور كل ثقافة بوسعها أن تقول كلمتها مع الثقافات الأخرى بشكل أفقي
0: أيه.
1: ما فماش هوريزونتال فماش واحد خير من واحد
0: نرجع للمفاضلة نفي للمفاضلة وتأكيد أيه. على أن المساواة في الدرجة صحيح. بين كل
1: صحيح.
0: الشعوب
1: بين كل الشعوب باش تقول كلمتها هنا هل ضروري أن يكون التنظير الجمالي الذي يخصنا بين ظفرين نقول لها كلمة يخصنا باش ما تكونش فيها حتى نحن هوية ما نحبهاش يكون فيها هوية جاهزة يعني هل يكون بالضرورة مشابها للجمالية الغربية لا يعني يمكن أن نترك للغة للذاكرة للحواس متاعنا الخاصة بينا عنا حاجات ما نعرفوهاش في رواحنا راه نحنا بتاتر نتصوروا في رواحنا مختزلين فقط في جملة من الترسانات المعرفية والجمالية اللي احنا كأساتذة جامعيين أو كباحثين ونتكلم هنا على الباحثين ومن بعد نتكلم على الفنانين بشكل ما احنا ربما عنا انفعالات أخرى أو مشاعر أخرى أو إمكانيات أخرى مازلنا ما تعرفناش فيها على رواحنا لو نشغل الذاكرة التراث لا بوصفه تعلى ولا باش نجملوه كهو لا
0: نفكر يعني نعود,
1: نعود إليه أحياء لا نعود إليه بالحنين لا نعود إليه كسياح كزائرين نعود إليه كباحثين على نوع من المنابع الجديدة هذا يتسمى وهنا ديما الترسانة الغربية تنجم تعاوننا لكن تعاوننا باش نفهم رواحنا ربما أو تعاوننا باش نتحروا منها زادة بشكل ما على خاطر احنا زادة يزمنا نعاون الغرب باش يفهم اللي هو نسبي برشا اللي يقول فيه على العالم وأنه العالم مش ملكه احنا كي نتكلموا احنا ونقولوا له راهو ثم صياغات أخرى للحقيقة تبعتنا احنا هو يعرف اللي العالم مش ملكه هو مش بتاعه هو طيب يمكن الخروج من جماليات الغرب نعم بأننا نعود إلى إمكانيات أخرى لتصنيف الفنون للحديث عن الفنون لاستنباط المعاني وتأصيلها في لغتنا خط لغتنا تقول في حاجات احنا ما احناش قدها الى حد الان اللغه اللي كتب بها ابن سينا والفارابي وبالرشد واللغه اللي كتبوا بها الفكر كل الفكر العربي المعاصر واللي كتب بها جبران كتب بها ادوارد سعيد كتبوا بها معناها كل الذين ينتمون الى هذه اللغه او حتى ترجموا اليها ما يسالش اما عندهم ربما انفعالات اخرى ونظره اخرى اي ماشي اصليه ولا اصوليه يعني عربيه برك لا هي ايضا مطعمه وهي هجينة بهذا المعنى، لكن الهجين هوني إيجابي جدا، لأنه الإكيفالون تاع الثراء الثقافي الذي يمكن أن يتولد من لقاء العديد من الثقافات ورؤى العالم والمشاعر والحواس الجديدة. نحن نبحث عن إمكانية تجديد حواسنا في علاقتنا بالعالم، هذا هو.
0: يعني لهنا الخطاب الجمالي الممكن لا يكون إلا بأن تبحث الذات عن ذاتها، وتبحث في ذاكرتها، وتحاول أن تبتكر وتبدع انطلاقا من جهاز لغوي ثري عميق متعدد المشارب والمنابع. وهذا مهم جدا أن تحث عن خطاب جمالي قد يواكب المقاربات والباراديغمات الغربية الحديثة ولا الكلاسيكية ولا المعاصرة الغربية.
1: ما نحتاج إليه بلي جملة برد، ما نحتاج إليه هو تثمين ما يحدث في تونس. احنا من الحق خلينا نقولها بطريقة أخرى، لا نعترف ببعضنا البعض، ولا نعترف بأن لدينا طاقات قاعدة تقول في حاجات. لسنا بعد قادرين على الإنصات إلى الكثير من الأصوات التي هي لو استمعنا إليها، أقصد المبدعين، لما معناها حصلنا على كم من إبداعي يمكنه أن يشكل نقطة نظر إلى العالم بطريقة أخرى. يعني نقصتنا إتيقى الاعتراف، إتيقى التضامن ما بيناتنا، إتيقى الافتخار بأنك تنتمي إلى بلادك.
0: يعني لهنا دكتورة كان حاول نقول إمكانية كتابة خطاب جمالي حول المنتج المحلي الفني
1: ممكنة
0: انطلاقا من شروط التالية: العودة إلى اللغة والتأكيد على الحفريات في اللغة العربية، وفي نفس الوقت الاعتراف بالمعنى الإتيقية والإنسانية، أن نعترف بذواتنا، أن نعترف بطاقاتنا، أن نقول راو المحلي تثمين. هذه الآليات اللي تخلينا ممكن ننتج خطاب قادر على أن يعبر عن تلك الممارسة الفنية المحلية وتخرج بها من المحلي إلى العالمية. هذا مهم جدا في الفكرة هذه. أما معها قد نشوف أنه الملتقى والمشروع متاعك بصفة عامة، مشروع الورشة الكبيرة والورشات
1: اللي تدخل فيها هو نوع من اختبار
0: الورشات الكل فيها زادة نحكو عن المقاربة الديكولونياليك، واللي هي قراءة زادة جديدة في سياق وضع خط فصل بين الشمال والجنوب. ماذا إعادة الاعتبار للجنوب؟ ماذا نريد؟
1: ماذا تريد هذه المقاربة؟
0: ماذا تريد هذه المقاربة في سياق الحديث عن المحلي والعالمي في الفنون الهجينة؟
1: هي المقاربة الديكولونيالية تجي كاستئناف وتجديد وتجذير بأشكال مختلفة، باش ما ندخلوش برشا في حاجات أكاديمية ودقيقة، للمقاربة ما بعد كولونيالية أسسها إدوارد سعيد وآخرون. الكاتب الفلسطيني والعالمي المعروف إدوارد سعيد. إذن احنا ديجا بدينا نغيروا في المراجع متاعنا. انك يقول إدوارد سعيد ما قلتلكش دولوز مثلا، فهمت؟ ولكن هذا لا يعني انه دولوز ما ينفعناش، هو ينفعنا، لكن انت توا تعمل في استراتيجية جديدة لسياسة الحقيقة في بلادك، في لغتك، في التواجد متاعك، وتنتمي إلى شعوب جنوب الحداثة. هذا الليكسيك الجديد، سجل جديد أسسوه المقاربة الديكولونيالية التي تقوم على نزع الاستعمار يسمونه عن المعرفة، ويؤمنوا بضرورة إعلان العصيان المعرفي والجمالي ضد جماليات الغرب، ويقولوا أنا الأوان أن نعطيه الكلمة لرواحنا. يعني ما نخليوش الغرب هو بركة يعبي لنا حناجرنا بالحديث، لأني أنا أتكلم معك لأنني أنا خضت تجربة في أكثر من 10 كتب حول الغرب. يعني فأنا تحب تقول من الضحايا، تحب تقول حقول تحب، لكن أنت تعرف نعم الغرب وتقري فيه وخذيت شهادتك به كل شيء، وأنت هنا تنتمي إلى تونس، واكتشفت أن الغرب لا يهمه أبدا فيما نقوله حوله، لأنه عنده ناسه، ولا يهمه أبدا نحن ما نفعله بأنفسنا، هم يستعملوننا استعمالات أخرى. أنا ما نحبش نشد صحيح في كلمة الغرب، خاطر هذه المقاربة هذه اللي على الهجين هذه هي بيدها تتجاوز الغرب والشرق، يعني منذ إدوارد سعيد نتجاوزوا فيها. لكن فقط اللي الأهم جدا هو أن ناخذ الكلمة. أنا مثلا باش نعطيك مثال صغير، أنا في غوض نكتب كتاب مرة أخرى على بيكاسو ولا على أرتو ولا كتبت عليهم أنا ذوم الكل. أنا توا أنا الأوان أني مثلا نكتب على وفاة طبوبي في مسرحية الهريبات. نكتب على جاكراندا مسرحية عبد الحليم مسعودي، نكتب على أمينة زريق في روايتها، نكتب على شروق بالحاج صالح في المعرض نتاعها، على شيء مزعروف فوري في المعرض. هذوما يكونوا أسماء. إيه، وأحيانا احنا نحتقروا أنفسنا كي تسمعني انت نكتب على تقولك شكوني هذه شيماء زعفوري ولا شكوني هذه شروق. هذوما امكانيات ابداعيه باش بلادنا تبقى حيه. هذوما طاقات حيه. يلزمنا نخزروا للفن على انه مش ترف انكونفور، بل هو طاقات حيويه يخلي الامل ممكن في بلاد. من غير الفن شنو باش نعمل؟ نعملوا كوردة نحن في بلادنا ولا شنو باش نعمل؟ معناها الفن هو إمكانية حيوية باش نستمر ونعيشه. خاطر أنا بالنسبة لي كيما نحب ناكل ونشرب لأني أنا جعت مثلا أو عطشت، أنا زاد نحب نسمع غناية. لو كان نعموا أنه الفن قيمة حيوية على أطفالنا الكل اللي هما ضحايا الزطلة والدروغ وكل أشكال اللي زنومالي انتحارات بكل أشكال الاكتئاب، رانا احنا نقضوا البلاد من اليأس. ثم خطر كبير صديقي قاعد يحوم فوق بلادنا، فوق تونس، ونحكيوا على المحلي لهنا، وبشكل عام فوق كل الشعوب المعطوبة من الاستعمار، اسمه اليأس. فما مشكلة اسمها اليوم ولادنا، انا نخزر في ولادي، عندي ولد منهم موسيقار لكن عنده اليأس، فما يخوف رولي اسمه مرض محبط جدا. انا نتصور صحيح فما مشاكل اجتماعية وناس ما تخدمش، هذا كله هام جدا، مسألة وجودية جدا، ويزمنا نناضلوا من اجل انه الناس تكون عندها كرامة وخبزة وكرامة باهية، وناس تشد بلاصتها، وكل انسان معناها يلقى الاثنية متاعه بشكل كريم. هذا هام جدا في اطار الامور الاجتماعية والاقتصادية. لكن انا كي نحكي على الابداعية راهو عنده علاقة ايضا بإمكانية الحياة. كيف نبقى على قيد الحياة؟
0: أي نشق الأمل.
1: صحيح، نحن نصنع الأمل. في الأمل، والأمل راهو حاجة حيوية. ضد شنو؟ ضد كل أشكال تسليع الأرواح البشرية. ناس فما موت كوني قاعد يتقام يوميا ضدنا. احنا من صالحنا ان ندافع على أرواحنا بتركيز ثقافة إبداعية على أولادنا. كان تولي فما مسارح برشا ديسال متاع موسيقى بلاش من عشل، دور الثقافة تقوم بدورها بشكل إيجابي مثلا، لن تشلنا وأنقذنا، أنقذنا الكثير من أبنائنا.
0: يعطيك الصحة على كل حال دكتورة. وإحنا نحكو على القيمة الجمالية للهجين، ونتحث أنه راو الهجين ماهوش بالمنطق أنه راو الدوني، وإنما قد يرتقي إلى النقاء ويكون نقيا كذلك الهجين، لأنه يعبر عن ذات كادحة تسعى إلى استعادة ذاتها، وتسعى إلى التأكيد على أنك ذات حرة يمكن أن تشق طريقها في هذا العالم اللي كله الحقيقة ملتبس وغامض ومرعب بالمنطق العولمي للكلمة. ننزلوا احنا شوية وبش نحكوا على اختيارك لأعمال فنية معينة في كتابك في فن ابتكار أنفسنا، مقاربات فلسفية في الجغرافيا الإبداعية، واللي فيها كأنك تقولها أنا عبرنا في مقولاتنا بأساليبنا الفلسفية،
1: عملنا التجربة
0: وعملنا تجربة، خلينا نعيش التجربة ونشوفوا نتائجها في الأخير. هي التجربة باش نعبروا فيها على ممارساتنا الفنية المحلية، أنه قادرة لكن ممارسات الفنية المحلية نعبروا عليها.
1: صحيح.
0: نعبروا عليها بلغتنا احنا
1: فلسفي.
0: بشكل فلسفي، و يمكن أن نتذوقها وأن نتمتع بأعمالهم، وكذلك
1: وننتج المعنى،
0: ونرتقي معهم إلى عالم المعاني الحقيقية الجميلة. هذا مهم. الحكاية ذي مش نحكوها بطبيعة الحال، ولكن في فقرة أيقونات.
2: أيقونات.
1: أنا نختار لكم الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب، كتابي الأخير في معرض الكتاب الذي كان الأكثر مبيعا، مثال شوي ببليسيتي أم زيب الشيخة.
0: حقنا حقنا
1: في الفصل الثالث
0: الاعتراف، نرجع الاعتراف، نعترف بنثمن المنتج والمنجز والإبداع التونسي.
1: إذاعة الثقافة يسمى الإذاعة الثقافية يسمى
0: ودافع على المحلي.
1: في الفصل هذا الفصل الثالث أنا خصصته للشاعر الكبير حافظ محفوظ الذي نحييه، وأعجبني جدا كتابه الموسوعة، كتاب الرسل وقصائد أخرى، وكتبت عليه فصل كامل في الكتاب. وكان العنوان، وهو العنوان هذا هو يجمع حسب رأيي كل ما الانفعالات هذا الكتاب، في اللقاء بمصادر أنفسنا شعرا. وسوف أكتفي بأن أقرأ عليكم فقرة صغيرة من الكتاب، من كتاب حافظ محفوظ، الآن يأتي آخر الأحياء أسمع خطوهم، الآن أنشر بعض أشرعتي وأمد مجدافي إلى حلقاته، الآن أسمع خفقة الأكوان، أسمع صيحة الغيب الأخيرة في المدى، وحدي صنعت سفينتي، وحدي أغلق بابها. هذا الجزء من قصيد جميل جدا للشاعر المعروف حافظ محفوظ، وحاولت أني أكرمه بشكل ما، لأنه هذا كل ما كتبته في نوع من التكريم والتكريس والتثمين للفعل الإبداعي التونسي. وفي الحقيقة اشتغلت على برشة أثار فنية بأشكال مختلفة، وهذا هو مشروعي الذي سأبقى فيه إلى حين يعني أن أرحل عن هذا العالم إن شاء الله، واحد ربي يطول في عمره لوليداته كما يقول فيها.
0: نعم. أنت لهنا المقطع معبر الحقيقة.
1: نعم جميل جدا.
0: أنه الإنسان يواجه يصنع ذاته. نعم. يصنع ذاته، ولكن نزلتها في سياق أسئلة محرجة.
1: نعم.
0: الحقيقة.
1: نعم.
0: كان تعطينا الأسئلة كيفاش أنت زاوية النظر نتاع، نرجع للفيلسوف.
1: نعم.
0: زاوية النظر خطاب الفلسفي حول الممارسة الفنية الجزئية اللي هي الشعر دي، ولكن المحلية التي تعبر عن الذات الكادحة داخل على هذه الأرض.
1: نعم.
0: الأسئلة اللي هي أسئلة في العمق.
1: نعم، هو كل أثر فني يفرض عليك أسئلة، مش يفرض عليك، يعني أنت ما ترى فيه، يعني تكلم كي نراك، أنت ما ترى في الأثر الفني، معناها الفوا فار لوي كما يقول الفرنسي، لو روغار، أنت عندك العين اللي تنجم تطلع هذه الأصوات التي تتكلم في القصيد مثلا. ما رأيته في هذا القصيد وهذا الديوان بشكل عام هو هذه الأصوات التي تأتينا من أقاصي أنفسنا البعيدة، مختلطة وغامضة يقبض عليها الشاعر خلسة، وأنا أقرأ من الكتاب، بعد وأدها في ظلام ذاكرة طويلة من الدماء تجرها كل الحروب الدينية التي وقعت قبل موت الآلهة ومغادرتهم عالم البشر. شنو أنا نقرأ لك في فقرة صغيرة من الكتاب كبارازار، وماذا أريد أن أقول، أنه كيف أن القصص المقدسة، القصة المقدسة الأولى وقصة الأنبياء وما إلى ذلك، كيف يستعيدها الشاعر ويحولها إلى عمل فني دون أن يشوهها، بالعكس هو يجملها، هو يعطيها حياة جديدة، هو يجعلها تكلمنا كما لو أنها تكلمنا الآن، هو يخترع نوع من المعاصرة بيننا وبين نصوصنا القديمة. حينما نتكلم عن الرسل، عن الأنبياء، هو في هذا الديوان جعل الأنبياء والرسل يتكلمون من وراء الأزمنة البعيدة جدا في نوع من المصالحة الرائعة جدا بينهم، لكن من وراء القصيدة الفلسفية أقصد، والقصيدة البعيدة الأمد. إذن فهذا هو ما رأيت، يعني ذهبت إلى ذاك الديوان والتقطت المعاني القديمة كيف تم تجديدها وتجديد علاقتنا بالرسل، بالقصص القديمة، بالأسئلة،
0: بالمقدس.
1: كيف تم استدعاء المقدس مرة ثانية شعرا، يعني دون أن يكون ثمة معركة أو سوء فهم لاهوتي أو سوء فهم إيديولوجي أو تنابز لقاب كما يقولوا.
0: يعني لهنا، يعني لهنا أستاذة، وأنت تحكي على الاستعادة، العودة إلى المقدس، يعني يجي في سياق أن الشاعر وهو يعيش وجع كبير، وجع الحياة المعاصرة التي يحكمها الجفاء والتصحر.
1: نعم.
0: يعني كيف يمكن للشاعر لهنا أن يواجه الكليات الجديدة اللي هي كلية الرديئة التي أصبحت تحيط بنا وحولتنا إلى كائنات بلا ذاكرة بلا روح؟
1: ذلك هو اقتدار الشاعر. اقتدار الشاعر هو اختراع نوع جديد من الحياة الروحية والإبداعية. نحن نعاني من القحط ومن الصحراء ومن عدم قدرة البشر مرة أخرى على الفرح، على الحب، على القيم الجميلة. الشاعر يعيد إليك هذا الاقتدار ويجعل الحياة الروحية ممكنة مرة أخرى، خاصة هنا في علاقة بالقصص القديمة، يعطيها صياغة جديدة، يعطيها شكل جديد. فأتصور أن العالم بلا شعراء هو عالم مظلم بارد كالصقيع، جليدي جدا. فأنا أعتبر رغم أن الشعراء ما عندهمش قيمة عند الناس العامين، لكن يلزم نواصلوا حتى كيبدا شاعر واحد، نواصلوا نقراه ونكتبه ونسمعوه ونحتفل بهذا النوع من
0: الفن. هي, نعم. هي التعبيرة الفنية والشعرية بصفة عامة هي تعبيرة ذلك الجزء الذي يواجه الكل بشراسته، وكيف يمكن للجزء أن يكون قادرا على رفع الكلمة في مواجهة بربرية مرئية ولا مرئية تحيط بنا. هذيك قيمة الشعر، وهذيك علاش الشعراء لا يموتون الحقيقة كالفلاسفة. على كل حال
1: ينبغي أن نقاوم،
0: ويعني المشروع الاستعادة وابتكار الأنفسنا، وليس مشروع مقاومة بالمنطقة أنه مجرد كليشيات يعني، وإنما هو مقاومة فعلية. يعني كانت
1: ومتعبة وموجعة،
0: كان دكتورة فتح نوافذ بين فكرة المقاومة الحقيقية والتحرر، خطر كتاباتك وفيها التحرير، التحرر، التجاوز، الاتجاه نحو المستقبل، حوصلة حول الفنون الهجينة بين العالمي والمحلي، وفكرة المقاومة والتحرر والاتجاه نحو المستقبل.
1: نعم، الفنون الهجينة هي تقاوم هذا النوع من الجدران الفاصلة بين الشعوب، بين الحدود، تقاوم الحدود. هي تفكير يقاوم الحدود ويقول ينبغي أن نعبر، وأن العالم هو مجالات للعبور فقط وليس مجالات للتوطين والاستيطان ولأشياء من هذا القبيل. هذه الأولى. الحاجة الثانية، المقاومة بالإبداع. نعم، يمكن أن نقاوم الإمبريالية المتوحشة، إمبريالية السلع. يمكن أن نشتغل على ضرب جديد من التربية الإبداعية المضادة للتربية الاستهلاكية، ويمكن أن نعلم أبناء المستقبل أننا ممكن نتحرر بالفنون من الرقمي وسطوة التكنولوجيات وكذا وكذا. نعم،
0: إذن تحرير الإنسان لا يتحقق إلا باستعادة أنفسنا في هذا الفضاء الجغرافي المحلي، والتأكيد على أن الممارسة الفنية ممارسة إبداعية لها مقولات خاصة بها، لها آليات، تقنيات، أساليب خاصة بها. يعطيك الصحة دكتورة أم الزينة الشيخ، يعطيك الصحة. وننتهي احنا نحكي على المحلي بغنية من اختيارك أنت اللي بالقسم أبو جنة، حس القطاع. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
1: شكرا جزيلا.

الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: على طريق الإبداع،
11: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
10: دربة مع فؤاد القرقودي.
12: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع، رفقة الدكتور فؤاد القرقودي. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
13: أهلا وسهلا ومرحبا.
12: نرحب بكم وبكنا على موجاتنا في هذا التوقيت على موجات صوت ردة الحياة، لنرافقكم في رحلة في عوالم محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
13: اخترت نصا عنوانه القلم الأصفر، أما كاتب النص فهو عبد الباسط عزوز.
12: إطلالة البداية، إطلالة البداية. نص اليوم إذن يحمل عنوان القلم الأصفر لصديق البرنامج الكاتب والفنان المبدع عبد الباسط عزوز. وكالعادة دكتور فؤاد، قبل أن ننطلق في غوصنا في عوالم النصوص، نأخذ فكرة أولية حول النص وصاحبه في هذا ركن ركن إطلالة البداية.
13: نتحدث أولا عن كاتب هذا النص، نتحدث عن عبد الباسط عزوز، الذي يمكن أن نقول في شأنه إنه فنان شامل. نقول هذا لأن عبد الباسط عزوز رسام بارع، وهو موسيقي عازف أيضا، وهو إلى هذا كله أديب قصاص. هو إذن فنان بهذه الصورة من الشمول. وقد مضى علينا زمن في هذا البرنامج أستاذ عروسية لم نتناول فيه بالحديث عن إنتاج عبد الباسط عزوز، لذلك فنحن نرحب به بمناسبة نظرنا في نصه الجديد هذا الذي سماه القلم الأصفر. ونشكر لعبد الباسط عزوز دائما أنه حريص على أن يجعل من برنامج على طريق الإبداع رفيقا له في رحلته الإبداعية. أهلا وسهلا إذن بعبد الباسط عزوز، وعلى هذا الأساس سيكون حديثنا عن نصه القلم الأصفر. لكن قبل ذلك لابد من الاطلاع على هذا النص، ولا بد من الاستماع إليك أستاذ عروسية، وهذه هي عادتنا في هذا البرنامج، لابد من الاستماع إليك، إذن لتتفضلي بقراءة هذا النص.
12: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى. القلم الأصفر. كانت الطقس باردا مثل النهايات. المدرس الذي يصاب كل شتاء بنزلات البرد والحنين يخفي ارتجافه على تلاميذه الذين على النقيض منه كانوا يرتجفون على نحو واضح وجلي، بل استعراضي لا يخلو من رغبة في استعطاف مدرسهم وإثارة مشاعر الشفقة لديه واستجداء دفء لا يملكه. تساءل كيف سيستهل الدرس وتلاميذه على هذه الحال؟ تصفع سياط البرد جلودهم الغضة، فيكادون يتحولون إلى تماثيل جليدية أمام عينيه. يواجهون قسوة الشتاء وجبروته بأسمال بالية وملابس فضفاضة لا تناسب حجم أجسادهم ولا تلتصق بها لتدفئها وتمنع سكاكين البرد من التسلل إليها وتجريحها. والغالب على الظن أن هذه الملابس القديمة قد انتقلت إليهم مهترئة مرقعة من إخوتهم الذين يكبرونهم سنا بعد أن اضيقت عليهم. ما الذي سيدرأ عن هؤلاء العزل سكاكين الشتاء ولا ذكريات جميلة تدفئ داخلهم ولا حنينا للقاءات قديمة على أرصفة مبللة توقعها الخطوات المرتبكة، ولا رسائل حب تفترشها قلوبهم عندما يؤذيها البرد، ولا قبلات غابرة عابرة تؤثث ذاكرتهم المرهقة مسروقة تحت فانوس شحيح الضوء في منتهى زقاق مظلم. خطر له خاطر، خذوا ورقة بيضاء وقلما أصفر وارسموا شمسا. انغمس التلاميذ في الرسم بأصابعهم الصغيرة التي تقيح بعضها من أثر الصقيع ولم تعد قادرة حتى على مسك القلم، وبحث منه وتشجيع ارتسمت شموس عديدة على الأوراق، بعضها كبير الحجم تحتل دائرته أغلب مساحة الورقة، وبعضها الآخر صغير تكاد تضيع دائرته بين تموجات الأشعة الطويلة الكثيفة. كان يتمشى بين الصفوف ببطئه المعهود ولا ينثني يحثهم على التلوين، وكلما اقترب من أحدهم إلا وأمره بالتكثيف من الأصفر. أترك الأصفر ينطق، أريد أن تلمسه العين وتسمعه الأذن ويحتفل به القلب ولا ترأف بالقلم. اتضحت ملامح الشموس وعج القسم بها، كل يري الآخر شمسه، إنهم يطفئون بعضهم بعضا دون أن يعلموا، فبعضهم يري شمسه لجليسه، وبعضهم يلقي بها إلى صديقه الجالس في منضدة بعيدة عنه، ويتلقى شمسا من آخر. شمس هذا تدهش ذاك بأصفرها الآسر، وشمس ذاك يجهر أصفرها بصر هذا. لم تعد تعرف شمس من عند من، ولا شمس من أدفأت من. سار الدفء في أوصالهم وكفوا عن الارتجاف. الشموس تتجول بين المنضدات والقلوب والأجساد، الشموس تتطاير تتناثر ترقص على موسيقى وإيقاع احتكاك الأقلام الصفراء بالورق. غزت الشموس الفصل لكأن زمن الشمس الأم قد ولى، تلك التي تشرق وتختفي بمزاجها كما يحلو لها ومتى يروق لها. أما النوافذ فكانت متواطئة مع البرد، محاولة بصمتها الثقيل من خلال ما يرى عبر بلورها من غيوم وسماء رمادية وشوارع خالية، تذكيرهم بأن الجو بالخارج على عكس ما يتخيلون، بل على عكس ما يشعرون وهم يصنعون شموسهم الصغيرة هذه ويلاعبونها ويعبثون بها، وعلى عكس ما زرعه فيهم المدرس من دفء وهمي خلال هذه الدقائق الأولى من الحصة. وعندما أمرهم المدرس بإلصاق شموسهم على البرلول المحاذي لكل منهم انتكست النوافذ المتواطئة. انطلق المدرس يدور ويراقب نتيجة عملهم المعلقة على النوافذ، شموس مترعة بالأصفر كأن لا لون آخر في هذا الكون سواه. توقف بغتة، شمس واحدة كانت شاحبة وكان أصفرها خجولا باهتا. استغرب المدرس كيف أنه لم ينتبه إليها أثناء مراقبته لهم وهم يعملون. وحين سأل صاحبها عن سبب ذلك، أجابه الطفل بصوت خافت واثق ولكن بنظرة منكسرة: خفت أن يذوب قلمي الأصفر يا سيدي، فأبي عندما جلب لي الأدوات المدرسية أول السنة أمرني بأن أحافظ عليها، وحذرني بأنه إذا أتلفت قلما واحدا سوف لن يشتري لي آخر حتى نهاية العام. ثم وكأنه قرأ ما دار في ذهن مدرسه، أضاف وهو يمسك بقلمه الأصفر مطبقا عليه راحته الصغيرة التي تكاد تختفي تحت الكم الواسع لقميصه، بل قميص أخيه الأكبر، مدنيا القلم ناحية صدره كأنه يحميه من شخص ينوي افتكاكه منه. اطمئن يا سيدي، فأنا أشعر بالدفء الآتي من شموس أصدقائي. الإمضاء عبد البسط عزوز.

شكرا لك يا أستاذ عروسية، فقد قرأت هذا النص كما يجب أن تقرأ النصوص. وقلت في هذا البرنامج أكثر من مرة إن القراءة حين نتقنها تضفي على النص الذي نقرأ أبعادا أخرى لعلها لا ترى فيه إن اكتفينا بالقراءة البصرية. هذا هو إذن نص القلم الأصفر لعبد الباسط عزوز، وهو في تجليه الأول يبدو قصة من تلك القصص التي تساق إلى الأطفال وتصاغ لهم، ففي النص ما فيه من البراءة، وفي النص ما فيه من امتزاج الخيال بالواقع، وفي النص كذلك عالم كامل فيه وصف لبؤس الأطفال، لأن الأطفال قد يكونون في حالة بؤس في بعض الأحيان، وفي النص تصوير للأطفال في عالمهم ذاك.

0: بارعا يتقن صناعته كما يقال، لكن معلمهم البارع ذاك ينجح في توفير الدفء لهم بما يصطنع من حيلة لطيفة في منتهى اللطف، وهي في الوقت ذاته تنم عن دراية نفسية وبيداغوجية متوفرة لدى هذا المعلم. هذا هو إذن النص شكلا ومضمونا، ومدخله عنوان سماه عبد الباسط عزوز القلم الأصفر.
1: القلم الأصفر إذن هو عنوان هذا النص وهذه القصة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. طبعا عند القراءة الأولى للعنوان لا يمكننا أن نتبين طبيعة أو موضوع هذه القصة إلا بعد أن نغوص في عوالمها وخفاياها. القلم الأصفر إذن عنوان اختاره عبد الباسط عزوز لنصه هذا. هل من قراءة أولى لهذا العنوان دكتور فؤاد؟
0: ما نقوله بشأن العنوان هو أنه يزيد القصة تجذرا في عالم الأطفال والتلاميذ والفصول الابتدائية، وإذن هو يؤكد ما بدا لنا لأول وهلة من أمر هذا النص ومن طبيعته حين قلنا إنه من قصص الأطفال. على هذا النحو إذن نستقبل هذا النص، وعلى هذا النحو يوجه العنوان قراءتنا له. ومع ذلك بالإمكان أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال: هل النص هو فعلا من قصص الأطفال البريء الساذج الذي نتفاعل معه حين نكون صغارا ثم ننصرف عنه حين نكبر وتتقدم بنا السن؟ هل النص فعلا من هذا النوع فحسب، أم هو بالفعل كذلك لكنه مع ذلك أكثر من ذلك؟ نطرح هذا السؤال ونحتفظ به ونحاول أن نجيب عنه بعد أن نسيح في هذا النص، وبعد أن نتجول في أرجائه، وبعد أن نتبين أبعاده وأغواره كما يقال.
1: إذن سنحاول أن نقوم بذلك دكتور فؤاد من خلال تقصي مختلف معانيه ومضامينه، وننطلق معك إذن في هذه الرحلة، رحلة اكتشاف قصة القلم الأصفر كما صاغها لنا عبد الباسط عزوز،
0: وكما بناها عبد الباسط عزوز، وكما هندس معمارها عبد الباسط عزوز.
1: تماما.
0: فللنصوص معمار، والكاتب في ذلك السياق ليس إلا مهندسا يشكل معمار نصه. بنية هذه الحكاية تقوم على أربع مراحل تتخللها ثلاثة منعطفات. أما المرحلة الأولى فمشهد يبنيه الوصف ويشكل داخله جملة من الصور. قوام المشهد مدرس وتلاميذ صغار في فصل في صبيحة يوم شتائي، برده قارس لاذع. الحركة الرئيسية في هذا المشهد هي الارتجاف، فالمعلم يرتجف من شدة البرد والحنين، والتلاميذ يرتجفون من شدة البرد ورثاثة الثياب بسبب الفاقة والفقر وبؤس الحياة وتعاستها، وبسبب غياب الدفء المادي والمعنوي. حياتهم باردة بأتم معنى الكلمة، حساً ومعنى كما يقال. هذه هي المرحلة الأولى في الحكاية. نتحول منها إلى مرحلة ثانية بفضل منعطف، وهذا هو دور المنعطفات في الحقيقة وفي الخيال معا. المنعطف يتيح لنا أن نخرج

0: من سبيل لندخل سبيلا آخر.
1: نعم.
0: المنعطف تمثله الجملة التي قال فيها السارد: خطر له خاطر ثم أمر: خذوا ورقة بيضاء وقلما أصفر وارسموا شمسان. هذا هو المنعطف الذي سيمكننا من دخول المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثانية مشهد الرسم الذي نراه ونرى فيه التلاميذ وقد أقبلوا على ورقاتهم البيضاء يرسمون فيها شموسا بقلمهم الأصفر، ونرى المعلم يجول بين الصفوف ويراقب ويوجه ويأمر ويحث ويوصي كما يفعل المعلمون بصفة عامة. تنتهي المرحلة الثانية فنمر إلى المرحلة الثالثة. وما كان بالإمكان أن نمر من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة لولا المنعطف الثاني، فالمنعطف الثاني هو الذي يتيح لنا هذا الأمر.
1: فيما تمثل هذا المنعطف دكتور؟
0: في قول الساردي: اتضحت ملامح الشموس، أي انتهى مشهد التصوير. في المرحلة الثالثة يطلعنا السارد على آثار الرسم وانعكاساته على التلاميذ، فقد نشأت في القسم حركة وحيوية عقب مشهد الرسم، وأخذ التلاميذ يتبادلون الشموس وكلهم معجب بما فعل الآخر، فإذا بالحركة والفرحة والبهجة والتفاعل، إذا بذلك كله يشيع في القسم طاقة وحرارة تغلبان البرد وتمنحان التلاميذ ما هم في حاجة إليه من الدفء. هذا ما حدث. نتحدث عن المرحلة الثالثة. كان المشهد مشمسا بأتم معنى الكلمة، مؤثثا بالشموس، حين عمد التلاميذ إلى إلصاق صور الشمس التي رسموها على نوافذ القسم، فتحدوا بذلك برد الطبيعة في الخارج. انتصروا على البرد، انتصر التلاميذ على البرد بفضل حيلة معلمهم، بفضل حنكة معلمهم، لأن من الحيلة ما هو في صميم الحنكة والخبرة وحسن التصرف. يعترضنا في النص بعد ذلك المنعطف الثالث، فيأخذنا إلى طور آخر من أطوار الحكاية، يدخلنا في ثنية أخرى من ثنايا الحكاية. يتم ذلك بفضل جملة جاءت في السرد قال فيها السارد يتحدث عن المعلم: توقف بغتة، شمس واحدة كانت شاحبة وكان أصفرها خجولا باهتا. بهذه الجملة ندخل المرحلة الرابعة والأخيرة من الحكاية.
1: نعم. ماذا سنجد في هذه المرحلة الأخيرة من الحكاية دكتور فؤاد؟ كيف سيختم عبد الباسط عزوز سرده هذا وحكايته هذه؟
0: من حكاية الشموس المتوهجة، من حكاية الشموس الوهمية في حقيقة الأمر، تلك التي بعثت في القسم دفءا وحرارة، من تلك القصة يأخذنا السارد إلى قصة أخرى، هي قصة شمس باهتة لا دفء ينبعث منها لأنها باهتة، رسمها تلميذ فقير. هذا التلميذ الفقير لم يشأ أن يستهلك قلمه الأصفر أكثر مما يجب، كان حريصا على عدم استهلاك قلمه في تصوير الشمس مثلما أمر المعلم بذلك، فبدت شمسه ضعيفة، شعاعها ضعيف باهت وحرارتها تكاد تكون منعدمة، وللتلميذ في ذلك عذر، وعذره أن أباه أوصاه حين اشترى له الأدوات المدرسية في مطلع السنة، أوصاه بأن يحافظ على أقلام الزينة لأنه سيستعملها على امتداد السنة، فإن هو استهلكها أو استهلك واحدا منها قبل نهاية السنة فسيبقى بدون قلم زينة أو بدون أقلام زينة.
1: نعم.
0: لاحظي هذه الصورة المعبرة على الصراع مع الفقر.
1: تصويره للبؤس وللفقر لكن بطريقة بسيطة وجيزة يعني وبليغة
0: لا شك ومبلغة. في هذا. نعم. هذا ما سنعلق عليه بعد حين. خشي التلميذ الفقير على قلمه من أن يفنى في رسم الشمس، فحافظ عليه وله في ذلك حجة. ما الذي يجبره على إفناء قلمه والحال أن الدفء يأتيه من شموس أصدقائه؟ فهو في منطقه الطفولي العفوي البسيط ذاك حل المشكلة من جهتين، مشكل الدفء ومشكل المحافظة على القلم الأصفر. وبهذا تنتهي القصة. نفرغ من قراءة هذه الحكاية فنعود إلى طرح السؤال. لا تنسي ذلك السؤال أستاذ عروسية، ذاك الذي توعدنا على أن يظل معلقا في انتظار أن نعود إليه، وها نحن استكملنا الحديث عن هذا النص وها نحن نعود إلى ذاك السؤال. هل القصة فعلا قصة أطفال؟ هي كذلك لا شك في هذا، لكنها أكثر من ذلك لا شك في هذا أيضا. كذلك هي ليست قصة بسيطة، هي ليست قصة لا عمق فيها، هي قصة بعيدة المعنى والدلالة. وسنعود إلى هذا بمزيد من التعليق في قادم الحديث عن هذا النص.
1: نعم، في انتظار عودتنا إلى هذه المسألة دكتور فؤاد، تعودنا أن نتناول النصوص ليس فقط من جانب المعنى والمضمون لكن أيضا من جانب الصياغة الفنية. فكيف صاغ عبد الباسط عزوز نصه هذا؟ كيف رسم ملامح هذه الحكاية؟
0: هذا هو مربط الفرس أستاذ عروسية. الصياغة الفنية هي مربط الفرس فيما نتناوله من نصوص أدبية في هذا البرنامج. الأدب لا يعرف بما يقول، الأدب يعرف ويميز ويشار إليه وتتبين طبيعته من خلال الأساليب التي يصاغ بها الكلام، التي يصاغ بها القول والتعبير. وإذن السؤال في الأدب وفي الفن عموما ليس ماذا قال وإنما كيف قال. هذا هو السؤال وذاك هو مربط الفرسية كما قلت هذا منذ حين. من الناحية الفنية الصياغة صياغة قصصية، النص قصصي ما في هذا شك، والأركان القصصية متوفرة، الإطار الزماني، الإطار المكاني، الشخصيات، الأحداث، المفاجأة، التشويق، كل الأدوات اللازمة لصياغة حكاية متوفرة في هذا النص. ونعرف أن عبد الباسط عزوز ماهر في اللعبة السردية، نعرف هذا جيدا. أتجاوز الحكاية إلى مستوى السرد، ولعله من المفيد أستاذ عروسية أن نذكر بأن النقاد لا سيما المحدثين منهم اهتدوا إلى شبكة تحليلية للخطاب السردي، اهتدوا إلى نسق تحليلي للخطاب السردي. تتمثل الشبكة ويتمثل النسق في تناول الخطاب السردي بحسب ثلاثة مستويات، والأمر هنا نظري منهجي، لأن النصوص حين ننظر فيها لا نتبين هذه المستويات في واقع تلك النصوص، لا، إنما هو تصور منهجي نظري كما قلت. المستوى الأول مستوى الحكاية بشخصياتها، بأطورها المكانية والزمانية، بكل ما يلزم الحكاية من أدوات. المستوى الثاني مستوى الخطاب، أي اللغة التي نصوغ بها تلك الحكاية. والمستوى الثالث هو مستوى السرد، أي الأسلوب الذي تقص به تلك الحكاية وتسرد به تلك الحكاية. لذلك أريد أن أتوقف قليلا عند مستوى السرد.
1: ما الذي يميز سرد عبد الباسط عزوز؟
0: عبد الباسط عزوز لا دخل له في النص إلى حد الآن. عبد الباسط عزوز هو الكاتب. عبد الباسط عزوز هو الكائن الحقيقي الذي يحمل اسما ولقبا وله بطاقة تعريف وطنية، كذلك كسائر الناس الذين يعيشون في واقعنا التونسي وفي الواقع بصفة عامة. الكاتب كائن حقيقي، كائن يعيش ضمن الإطار التاريخي والإطار الجغرافي في الوقت نفسه.
1: فإذا نحن نتحدث عن السارد، إذا
0: نحن نتحدث هنا عن عالم النص، وعبد الباسط عزوز لا وجود له في عالم النص بصفة مباشرة. له وجود
1: أكيد.
0: وله فعل، بل هو الفاعل
1: نعم.
0: الحقيقي، بل هو المدبر الأكبر لهذه اللعبة السردية. هو كاتب القصة، هو كاتب النص. سنصل إليه بعد حين. عبد الباسط عزوز نتحدث عن السارد، أي ذلك الكائن الورقي الذي يتحدث داخل النص، وهو من صنع عبد الباسط عزوز لا شك في هذا. ما له علاقة بالورقة وبالنص وبعالم النص، كل ذلك من صنع عبد الباسط عزوز لا شك في هذا. السارد إذن في النص يبدو محايدا، ينقل الأحداث، يصورها، لكن أمره يفتضح من خلال خطابه الذي يصوغ به الحكاية. السمة البارزة في خطاب السارد هي الوصف. هو يصف الإطار الزماني، كان الطقس باردا كالنهايات. حاولي أن تفهمي، ففي الأمر نسق استعاري وتشبيه غريب بالقياس إلى التشبيه التقليدي المعروف. وصف الإطار المكاني، الأرصفة المبللة، الخطوات المرتبكة، وصف الفانوس شحيح الضوء في منتهى زقاق مظلم، وصف حالة المعلم، الارتجاف البدني، الارتجاف النفسي، كان في حالة حنين، وصف التلاميذ وهم يرتجفون كذلك من وقع البرد، وصف التلاميذ في مشهد الرسم، وصف أصابعهم الصغيرة المتقيحة من أثر البرد، وصف الصور التي رسمها التلاميذ، وصف مشهد التلاميذ وهم يتبادلون الرسوم، وما إلى ذلك، وصولا إلى حالة التلميذ الذي خاف على قلمه من الذوبان. هذا الوصف يطلع به السارد، وهو ظاهرة تشكيلية بارزة في النص. ما نستنتجه من هذا هو أن هذا السارد يتقن فن الوصف المادي والمعنوي والنفسي، ويحتفي بالتفاصيل ويصورها. لكنني قلت منذ حين أنه سارد يبدو محايدا. لكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك. طريقة وصفه التركيز على الجانب الاجتماعي، على جانب الفقر، على جانب البؤس، على جانب الألم، كل هذا يخلق منه صورة نفهم من خلالها أنه متعاطف مع ما يدور في الحكاية. هو سارد ملتزم بما يدور في الحكاية، وملتزم بالدفاع عن أولئك المعذبين في الأرض الذين يصف حالهم في هذه الحكاية. قلت المعذبين في الأرض استعارة لعنوان
1: طبعا
0: وضعه طه حسين لبعض كتبه القصصية التي تتحدث كما يتحدث هذا النص عن المعذبين في الأرض.
1: في الأرض نعم.
0: وللكاتب فرانس فانو كذلك كتاب مشهور سماه لدني دولاتير، وتعني المعذبين في الأرض. ما دمنا في مستوى الخطاب الذي يتلفظ به السارد، لابد من الإشارة إلى ما يتخلل خطاب السارد من ظاهرة استعارية لافتة. ما أكثر ما يستعمل عبد الباسط عزوز الاستعارة في هذا النص؟
1: نعم، خاصة عند وصف الأجواء ووصف التلاميذ كذلك.
0: لا شك في العديد من المواطن وفي العديد من السياقات. بطبيعة الحال أستاذ عروسية، تعرفين وأعرف معك أن الاستعارة تزيد في الطاقة الإيحائية المتوفرة في النص، وتزيد في قدرته التأثيرية، هذا معروف. أسوق بعض الأمثلة لذلك. جاء في السرد أيضا حديثه عن نزلات البرد والحنين. هل للحنين نزلة عادة؟ لا، وإذن هي استعارة من نزلة البرد. يقول السارد متحدثا عن قلوب الأطفال الصغار تفترشها قلوبهم. هل القلوب تفترش؟ يتحدث عن القبلات العابرة الغابرة. هل يمكن أن تكون القبلات عابرة وغابرة؟ أترك الأصفر ينطق، هل اللون ينطق؟ أريد أن تلمسه العين، هل العين تلمس؟ الشموس تتجول، تتطاير، تتناثر، ترقص، كل هذه الأفعال هي استعارات، أفعال أسندت إلى الشمس وعادة لا تسند إليها. وهذا هو دور الأدب، هذا هو دور الإبداع الفني، أن يقيم علاقات جديدة بين الكلمات لم تكن موجودة من ذي قبل. يقول النوافذ كانت متواطئة، هل النوافذ تتواطئ؟ عادة الذي يتواطئ هو الكائن الحي، لأن التواطئ يقتضي الوعي، يقتضي أعمال الفكر. ظاهرة أخرى في الخطاب أستاذ عروسية، في خطاب السارد، ظاهرة لافتة هي الأخرى، ظاهرة مهمة هي الأخرى، بل أعتبرها من أهم الظواهر الإبداعية في هذا النص.
1: ما هي هذه الظاهرة؟
0: أتحدث عن تلك الظاهرة التي بها يتداخل الواقع مع الخيال ويتمازجان، فنمر من الواقع إلى الخيال ونعود من الخيال إلى الواقع دون إحساس بذلك، كأن الخيال يصبح واقعا وكأن الواقع يصبح خيالا، يتوحد هذا بذاك. هذا معروف فيما يسمى النزعة الفانتاستيكية في الكتابة، في الكتابة الأدبية. وفي هذا النص حضور لافت لهذه النزعة، وهذا أضفى على النص كما قلت ما أضفى من الحيوية، وأضفى عليه ما أضفى من الإيحاء ومن التأثير، لا شك في هذا. هذه الظاهرة الفانتاستيكية، هذه الظاهرة التي يتداخل فيها الخيال مع الواقع وبه، تتمثل خاصة في مشهد تبادل التلاميذ لرسومهم. أقرأ على سبيل المثال قول الساردي: اتضحت ملامح الشموس وعج القسم بها، كل يري الآخر شمسه، إلى غير ذلك إلى غير ذلك، إلى حد قوله: الشموس تتجول بين المنضدات والقلوب والأجساد، الشموس تتطاير، تتناثر، ترقص على موسيقى وإيقاع احتكاك الأقلام الصفراء بالورق، غزت الشموس الفصل لكأن زمن الشمس الأم قد ولى. لاحظي هذا المشهد، مشهد كأنه سحري، كأن الخيال أصبح فيه واقعا بالفعل، أصبحنا نرى الشموس وهي تتحرك وهي ترقص وهي تتفنى وهي وهي وهي وهي. وقلت هذه هي الطريقة في القص، أفت على النص ما أفت من الحركية ونمت فيه طاقته الإيحائية والتأثيرية، ما في هذا شك. إذن بمثل هذه الصياغة شكل عبد الباسط عزوز نصه هذا. رأيتني أستاذ عروسية أنني عدت إلى عبد الباسط عزوز، فما كنا نصف من العوالم وما كنا نعلق عليه من الصياغة الفنية وما كنا نتحدث عنه من حكاية، كل هذا وراءه صانع ماهر، كاتب، قصاص، اسمه عبد الباسط عزوز. هكذا نخرج من عالم الورقة ومن عالم النص لنعود إلى عالم الكتابة، لنعود إلى لحظة الكتابة، وسيد هذه اللحظة الكاتب، وكاتب نصنا اليوم هو الفنان القصاص عبد الباسط عزوز.
1: نكتفي بهذا القدر من تناول هذا النص، نص القلم الأصفر لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. لنتوقف الآن دكتور فؤاد عند استراحة غنائية، نعود بعدها مباشرة مع ركن في الميزان، وفي هذا الركن كما عودنا مستمعينا ومستمعاتنا نتوقف عند بعض الملاحظات التقييمية أو التقويمية، ثم نختم لقائنا في ركن منتهى المطاف. لكن في البداية نستمع إلى هذا النغم ثم نعود معكم، ابقوا معنا لا تغادروا موجات صوت رت الحياة.

0: في الميزاني. إذن سنضع النصوص الآن مستمعينا الكرام، وكالعادة الدكتور فؤاد عودنا في هذا الركن أن يتناول هذه المحاولات الإبداعية بالتقييم والتقويم كذلك. فماذا رصد الدكتور فؤاد في هذه المحاولة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز، وما هي الملاحظات التي يمكن أن نتقدم بها إليه في إطار هذا الركن؟
1: في إطار الحديث عن الصياغة اللغوية في هذا النص، أشير إلى أن عبد الباسط عزوز يحسن استعمال اللغة العربية بصفة عامة، لا شك في أن له دراية بها، ولا شك في أن له معرفة بقواعدها، ولا شك في أن له إلماما بأسسها وصياغها وأنساقها التركيبية، ما في هذا شك. لكن مع ذلك كأن عبد الباسط عزوز قد هزته نشوة السرد فلم ينتبه إلى بعض الاستعمالات التي يمكن أن نناقشه فيها، وهذه الاستعمالات متنوعة الطبيعة. فمن جهة التعبير على سبيل المثال، وجدت عبد الباسط عزوز يقول: تصفع سياط البرد جلودهم، بدلي فعل صفع هنا في غير محله، وحتى الاستعارة بدت لي غير موفقة. لعله كان من الأفضل أن يقول بدل تصفع تلسع، خاصة ويتحدث عن السياط،
0: أو تجلد
1: أو تمزق أو تجرح أو تجلد. في مستوى اللغة وجدته يستعمل فعل اضيق، يتحدث عن الأسمال البالية التي اضيقت، أي يريد بذلك الحديث عن ثياب غير واسعة فهي ضيقة، فقال اضيقت. هذا الفعل كأنه غير موجود في اللغة، عليه أن يتأكد، عليه أن يتثبت. وكان بإمكانه أن يقول ضاقت أو تضيقت، هذان فعلان موجودان في اللغة. خطأ من جهة الرسم، يكتب سيدرأ أي سيمنع يحميه من كذا، يكتبها على الواو، وهنا الهمزة إذا تطرفت وكانت مسبوقة بفتحة تكتب على الألف، كما نكتب يقرأ أو كما نقول ملجأ على الألف. كان بالإمكان أن يرسمها على الواو لو كانت مسبوقة بضم، على سبيل المثال نقول التواطؤ، التواطؤ الهمزة هنا ترسم على الواو لأنها مسبوقة بضم، متطرفة في آخر الكلمة
0: ومسبوقة
1: بضم.
0: نعم.
1: أعود إلى التعبير، يستعمل لا ينثني يحثهم، وهو يريد أن يقول لا ينفك،
0: نعم.
1: إذن لا ينثني كأنها في غير محلها، لا ينفك لا يتوقف
0: بهذا المعنى، نعم.
1: بهذا المعنى.
0: نعم.
1: يقول أيضا أريد أن تلمسه العين، لو قال أن تنبهر به العين، أن تلمسه العين، هو فكر في الاستعارة
0: أو تدركه،
1: لا يتحدث عن الانبهار هنا. السياق سياق تأثير شديد في العين، هذا هو السياق. فلو كنت مكانه لفكرت في أن تنبهر به العين بدل أن تلمسه العين. يقول إلى صديقه الجالس في منضدة بعيدة، نحن لا نجلس في منضدة ولا نجلس على منضدة، نحن نجلس أمام منضدة أو حذو منضدة أو إلى منضدة. هي أخطاء تبدو بسيطة، قد لا ننتبه إليها، إنما نتوقف عندها حين نمعن النظر فيها، وحين ندقق النظر فيما نكتب بصفة عامة. وهذا واجب الكتاب، أن يمعنوا النظر وأن يدققوه، هذا واجبهم. خطأ آخر من جهة التعبير، حين قال وشمس ذاك يجهر أصفرها بصر هذا، في اللغة هذا الفعل لا نجده متعديا، ما نجده في اللغة هو جهر، يجهر جهرا، جهرت العين أي لم تبصر في الشمس. إذن الفعل ليس متعديا، وهنا عبد الباسط عزوز يستعمله وهنا عبد الباسط عزوز يستعمله في مقام التعدية. إذن عليه أن يفكر في صيغة أخرى. لو فكر في فعل باهر مثلا، على كل هو حر في الصيغة التي يختارها لتدارك هذا الاستعمال. يقول: وهم يصنعون شموسهم الصغيرة، لو قال يصورون، لو قال يشكلون، كل هذا يعني وارد في جميع الحالات، هذه الإمكانيات أفضل من قولي وهم يصنعون شموسهم الصغيرة. يتحدث عن البلور المحاذي لكل منهم. الأبسط هو أن نقول البلور المحاذي لهم النوافذ المتواطئة. شخصيا لم أفهم ماذا يقصد، وحتى إن حاولت أن أفهم الأمر بالقوة على سبيل التقريب باستحضار السياق، فإن الصيغة بدت لي في غير محلها.
0: ربما يقصد أن هذه النوافذ الشفافة تكشف أو تبين حقيقة الطقس أو طبيعة الجو في الخارج.
1: لا شك في أنه يفكر في هذا، لا شك، وهذا نفهمه من السياق. لكن الاستعارة بدت لي في حاجة إلى المراجعة. والكتاب أحرار، نحن نتقدم ببعض الملاحظات، نعبر عن ردود فعل معينة، ويظل الكتاب أحرارا في الصياغ التي يكتبون بها. هم ليسوا أحرارا حين يتعلق الأمر بخطأ في النحو أو في الرسم. لا، اللغة لها قواعدها ولها ضوابطها، ولسنا أحرارا في التصرف فيها كما نشاء، لكن في مجال التعبير أحببت أن أعبر له عن رد فعل ممكن من قارئ هو أنا. حين قرأت هذا الاستعمال بدأ لي الأمر في حاجة إلى مراجعة. خطأ في التعبير حذرني بأنه، نقول حذرني من أنه،
0: من أنه.
1: حذره من كذا، لا بكذا. إذن هي كما ترين أستاذ عروسية بعض الالتواءات في استعمال اللغة، وهذه الالتواءات نكاد لا نراها في النص، لأن الغالب على النص هو أن عبد الباسط عزوز مسيطر على الصياغة بشكل واضح، لا شك في هذا. لكن هذه الالتواءات كما قلت قد تتسرب إلى ما نكتب، وعلينا أن ننتبه إليها. رغم هذا كله، لغة عبد الباسط عزوز لغة منسابة فصحى مبينة، لا شك في هذا، بل هي تلامس اللغة الشعرية في بعض الأحيان، وهذا متولد من جهة الظاهرة الاستعارية التي أشرت إليها فيما سبق من تحليل.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الركن، ركن في الميزان، بخصوص هذه المحاولة الجديدة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. لكننا ما زلنا سنواصل مع بعض الملاحظات الإضافية في آخر ركن من أركان هذا اللقاء، وهو ركن منتهى المطاف، مباشرة بعد الشارة. منتهى المطاف. منتهى المطاف. في منتهى المطاف كالعادة دكتور فؤاد نتوجه ببعض الملاحظات الختامية لأصحاب المحاولات الإبداعية، فبماذا اخترت أن تختم هذا اللقاء بملاحظات توجهها لصديقنا عبد الباسط عزوز؟
1: ما أقوله في خاتمة المطاف أستاذ عروسية هو أقرب إلى الانطباعات. فالحاصل في الذهن وفي النفس بعد قراءة هذا النص هو أن عبد الباسط عزوز كاتب يتقن لعبة القص، وقد نجح في كتابة نص متعدد الهوية والدلالة. فهو في الوقت نفسه من أدب الأطفال في الظاهر، لكنه كذلك من أدب الكبار الذين يتأملون ويفكرون وقد يتفلسفون أيضا. هذا علامة على أن عبد الباسط عزوز يجيد الكتابة القصصية كما قلنا. نص عبد الباسط عزوز بحكم هذه الإزدواجية في الطبيعة نص ممتع أخاذ، يدفع إلى الحلم من خلال مزج الواقع باللاواقع وتحويل اللاواقع إلى واقع، لكنه كذلك من أدب الكبار، ففي النص رؤية وفي النص موقف. لكن علامة الإبداع في النص هو أن عبد الباسط عزوز يصوغ الرؤية ويصوغ الموقف ويؤكد الالتزام بلغة الفن. لا يقول ذلك بصفة مباشرة، يقول ذلك بشروط الفن وبأساليب الفن. والفن أستاذة روسية كثيرا ما قلنا في هذه الحصة لا يقول بل يوحي. الفن يعري الواقع لكن يعريه بطريقته الفنية المخصوصة، وهذا ما فعله عبد الباسط عزوز في هذا النص. عبد الباسط عزوز بحكايته البسيطة في ظاهرها يحاكم البؤس ويحاكم الفقر ويحاكم التهميش ويشير إلى مأساة الحياة في المناطق المحرومة. في النص إذن التزام بقضية العدالة الاجتماعية، وهذا الالتزام أفقه التفاؤل. النص ليس من النصوص المتشائمة. تجاوز الواقع الأليم يكون بطلب العلم، فهؤلاء الأطفال في المدرسة في الفصل
0: رغم قساوة الظروف الاجتماعية
1: هم يتحدون البرد والبؤس والفقر بطلب العلم. العلم يصبح رمزا للتحرر وللحرية وللارتقاء والتقدم، ولا يكون ذلك إلا بالفن، بالجمال، بالخيال، برسم الشموس. كأن عبد الباسط عزوز يقول لنا إن أردنا أن نخرج من واقع بائس فعلينا أن نحلم بشمس تبعث الحرارة فينا،
0: تبعث الدفء والأمل،
1: تبعث الدفء والأمل.
0: نعم.
1: هذا النص فيه درس، وهذا ليس بالأمر الغريب، فنحن في سياق فصل مدرسي، في سياق حكاية معلم وتلاميذ. الدرس في النص هو أن الإنسان بالعلم وبالحلم وبالإبداع والخيال يمكنه أن يغير ما بنفسه.
0: نعم.
1: هذا ما يقوله عبد الباسط عزوز بلغة الفن وبلغة الأدبية، ورأيي أنه نجح في ذلك نجاحا باهرا لا شك في هذا. ما الذي حدث في النص؟ ارتجف المعلم وارتجف التلاميذ، فارتجفت اللغة وارتجف الخيال وارتجفت الكلمات، وارتجف عبد الباسط عزوز ارتجافة إبداعية، فنشأ عن ذلك كله هذا النص. هذا نص أساسه حركة، أساسه اضطراب حصل، أساسه ارتجافة وصفناها. أختم بالقول إنني أعتبر عبد الباسط عزوز من خلال ما أعرف من نصوصه كاتبا بارعا وأديبا مبدعا وقصاصا لامعا لا شك في هذا. تقديري أستاذ عروسية أن عبد الباسط عزوز مطالب بمزيد التعريف بنفسه، لأنه وصل إلى مرحلة متقدمة في طريق الإبداع. هو مطالب بمزيد التعريف بنفسه، مطالب بنشر إنتاجه ليحتل مكانته ضمن فضاء الإبداع التونسي. ما أختم به هو ما يلي: إن كانت لإذاعة تونس الثقافية من خلال برنامج على طريق الإبداع مساهمة في إبراز هذه الشخصية الأدبية والفنية، فهذا يدعو إلى الرضا وإلى الارتياح، لأننا ندرك عندئذ أننا نقوم بواجبنا، وواجبنا هو التعريف بالكتاب الناشئين، وخاصة التعريف بمبدع جدير بأن يعرفه الناس وبأن يقرأوا له. وعلى هذا الأساس إذن نؤكد تقديرنا لهذا الكاتب عبد الباسط عزوز، ونؤكد تقديرنا لتجربته الأدبية والفنية بصفة عامة، ولا نملك إلا أن نجدد له الشكر ونجدد له التشجيع على مواصلة مسيرته الموفقة في طريق الإبداع.
0: شكرا لك دكتور فؤاد. بهذه الكلمات نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع، ونذكر أننا خصصنا هذا اللقاء للنظر في محاولة إبداعية جديدة أرسلها صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، وكانت قد وصلتنا عبر بريد البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. وكنا إذن بصدد نص القلم الأصفر. مرة أخرى أقول صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، إلى أن نلتقي بكم في موعد قادم مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر بريد البرنامج كما قلت عن طريق صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مع عدد جديد من حدائق السرد. موضوعه صورة المجتمع في القصة القصيرة، كتاب أستروجين ودهشات الكرز مثالا للكاتبة والشاعرة التونسية سلوى القلعي. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا إيسا، مرحبا، شكرا على هذه الدعوة الكريمة التي أسعدتني، وأتمنى أن نمضي معا وقتا ممتعا.
1: القلعي والقلعي،
2: هو أحنا في قليبيا نقوله قلعي، في خارج قليبيا يقولون قلعي، وهذا لا يزعجني.
1: أي دكتور المنظر المرزوقي، كاتبا وناقدا أيضا، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين، شكرا للدعوة الكريمة منك شخصيا ومن الأستاذ سلوى القلعي، سعيد بتواجدي معكم.
1: ونحن سعداء حقيقة بحضورك، بإضافتك، بإلمامك إذن بمختلف إذن قضايا الأدب التونسي الحديث اليوم، بما ينشر في الساحة الثقافية الأدبية التونسية. سلوى، إذن القصة القصيرة وأنت تكتبين إذن هذا الجنس الأدبي في مستوى القصة القصيرة والنصوص القصيرة، سنتفق فيما بعد حول تسميتها، هل هي قصة قصيرة جدا أم هي نص مفتوح سردي مفتوح؟ كيف يمكن الكاتب اليوم إذن أن يستحضر إذن هذا المجتمع؟ هل من خلال شخصيات نماذج اجتماعية تتحرك بيننا في أمكنة معروفة معلومة، أم هي قضايا، أم هي مجرد أفكار ربما تثار وإزاء واقع نعيشه؟
2: نعم، الحقيقة أن المجتمع هو حاضر في كل الفنون على الإطلاق، كل الفنون تحبل وتحمل بداخلها هم المجتمع، وفي القصة يكون المجتمع أكثر تفصيلا وأكثر وضوحا، وتكون قضايا لابسة لشخصياته، وبالتالي سنقول أن الشخصيات والقضايا والمواضيع، النقد أيضا تسعه القصة، بمعنى أن السرد سيكون سماء تظلل وتحوي تحتها كل ما يغلي داخل المجتمع.
1: نعم، جميل هذا. دكتور يعني منظر المرزوقي، يعني القصة القصيرة مجبولة على التكثيف والاختزال، وعلى ربما تقوم إذن على عدد محدود من الكلمات وعلى شخصية واحدة، كيف بإمكانها فنيا أن تستوعب هذه الصورة، صورة المجتمع؟
3: في الحقيقة هذه هي عبقرية القصة القصيرة. القصة القصيرة في نشأتها مع أنطوان تشيكوف مثلا، نشأت في رحم المجتمع، لأن تشيكوف غير وجهة نظر أو وجهة رؤية الرواية الروسية والأدب الروسي من البلاطات والمواقع الأرستقراطية إلى المجتمع، إلى عموم الناس. فمنذ النشأة كانت القصة القصيرة ذات منبت اجتماعي خالص، أي الاهتمام بطبقات المجتمع، بفئاته، بعناصره، بمكوناته المختلفة. إذن في الأصل، في النشأة، القصة القصيرة ابنة المجتمع، المجتمع بالمعنى اليوم، المجتمع، الطبقات الوسطى، الطبقات الفقيرة، الطبقات المهمشة، الفئات الشاذة، كل ما يتعلق بالمجتمع، القصة القصيرة تجد نفسها بحكم الطبيعة مهتمة بهذه الفئات وبهذا المنبت الاجتماعي.
1: خاصة القصة القصيرة الروسية التي ارتبطت بالمجتمع وسردت يعني نماذج اجتماعية من الفقراء، من المهمشين،
3: والعمال
1: خاصة إذن إلى غير ذلك. سلوى، أعود إليك، نتحدث إذن عن رهان هذه القصة القصيرة. هناك من يقول إنها لها هذا الرهان النقدي، نقد المجتمع، مثلا نعطيك مثال وما نسميه نحن أب القصة القصيرة على الدواجي في الثلاثينات والأربعينات وحتى قبل، يعني كان يعني يصور إذا النماذج الاجتماعية من الرجال والنساء، وله بعد نقدي، بعد إصلاحي، بعد توعوي، بعد تربوي. هل القصة القصيرة اليوم إذا هذا البعد النقدي الإصلاحي؟
2: هو هذا ما يجب أن يكون، يجب أن تحمل القصة القصيرة هذا الرهان النقدي، هذا ما هذا القاعدة، ولكن ليس بالضرورة موجود في كل عند كل كتاب القصة القصيرة. يعني هو بمستويات، يكون نقدا خفيفا ويمر، يكون نقدا ساخرا ويمر، ويكون هناك ليس هناك نقد، هناك سارد يريد أن يكتب قصة ويمر. فهذا الرهان من يتملكه من يتبناه هم معناها مستويات متعددة ومختلفة بين الكتاب، ولكن القاعدة هو أن يجب أن يحمل هذا الهم النقدي. لماذا نكتب؟ لماذا نتحدث؟ لماذا نسرد؟ لماذا نقول وقع كذا وكذا في المستوى التخيلي أو المرجعي؟ أو لأنه أكيد هناك بعض المرجعيات الخفية داخل القصة القصيرة. لماذا نفعل ذلك؟ عندنا هدف، هدف نقدي لهذا المجتمع ولهذا التاريخ وهذه الوقائع.
1: في القصة القصيرة هل تنفذين فكرة بشكل سردي أم تنقلين مشهدا من الواقع من المجتمع؟
2: النقل لا، ولكن ربما تكون هناك شرارة تقدح تلك الفكرة وأضع لها هدفي النقدي. هناك قلت في التوطئة أكتب لأقول هنا جرح، هنا دمل وجروح. أي. أنا أريد أن أضع أصبعي على الدمل والجروح الاجتماعية والفكرية الحضارية، هذا ماذا أقول، هذا الطين الذي واقع فيه المجتمع التونسي اليوم، هو واقع في طين يعيش في الطبع. أنا قلت هذه هي الطبع، غدغتي هذه الطبع.
1: نعم سلمنظر،
3: في الحقيقة كما أشرت إلى الرابط بين القصة والواقع المجتمعي، هنالك رابط قوي بين الواقعية بمعنى الاشتراكي أو الواقعية النقدية. القصة القصيرة بانخراطها في المجتمع لا يمكن أن تكون محايدة، وبعض الكتاب محايدون، ولكن القصة القصيرة ببعدها الاجتماعي تستبطن النقد أيضا، وهذا واضح وجلي في الكتابات الواقعية الاشتراكية أو النقدية، وكتابات علي الدعاجي مثال على ذلك. القصة القصيرة هذه هي عبقريتها، قدرتها على اختزان الموقف وعلى الضرب مباشرة كالرصاصة تخرج إلى موضعها المحدد، فهي طلقة وليس رشاش مثل الرواية. ربما الرواية مساحتها تسمح لها بأن نعم. تتناول، أنت سيد عارفين في هذا، ولكن القصة القصيرة تختزن النقد أيضا، لأنها رغم ضيق المساحة فإنها تختار هدفها بدقة وتستعمل اللغة بكثافة وتركيز، وتترك فراغات، تلك الفراغات هي ما يخلق التأويلية لدى القارئ. القارئ يحب الفراغات والحذف في القصة القصيرة، لأنه سيشتغل عرفاليا على سد تلك الثغرات ويذهب في تأويلها مذاهب شتى. ولكن فلنبقى في البعد النقدي. البعد النقدي للقصة القصيرة هذا ركن أساسي، مركز واضح لأعمال القصة القصيرة في التجارب الكونية، التجارب الكبيرة مع المعروفة في القصة القصيرة في أمريكا اللاتينية وفي روسيا القيصرية وما بعدها، وفي تجاربنا أيضا بعد نقدي مع جماعة الطليعة.
1: نعم.
3: في تونس التجربة العظيمة في الستينات وما قبل ذلك مع الدعاجي، وأظن يتواصل هذا مع سلوى القلعي التي تمتح من خلفية نقدية ربما سياسية أيضا، ربما ثورية أو فلنقول تقدمية.
1: نعم.
3: نرى، لأن هذا النقد موجه عند سلوى القلعي، له خلفية يمكن أن نستشفها،
1: خلفية فكرية. نعم.
3: خلفية فكرية ورؤيوية للمجتمع وللطبقات وللصراعات.
1: ممتاز جدا ما قلت المنظر، يعني هذا هو يعني. يعني سلوى، قبل أن نمر إلى الكتاب السرجين ودهشات الكرز، هذا الإصدار الجديد، القصة القصيرة كما أشار المنظر يعني نشأت في أوروبا كفن إذن، وأخذ يتطور ولنا العديد من الرموز، يعني ذكر تشيكوف، ذكر نذكر على إدغار بو، نذكر إذن العديد من كتاب العالم يعني في هذا الكتابات العربية أيضا يوسف دريس
3: زكريا ثامر.
1: زكريا ثامر نحن تحدثنا عن علي الدواجي في, في, في, في تونس
3: وطار وطار
1: خذات فيما بعد كما قال جامعة الطليعة ثم أدب التسعينات إلى هذه الفترة. لم يبقى النص كما بدأ في تعريفه الأول، تطور فنيا وفي مستوى البناء أيضا.
2: أكيد تطور ومثله مثل كل أشكال السرد، الرواية أيضا تطورت، الشعر كذلك تطور، وصرنا الآن نرى الومضة ونرى القصائد المكثفة القصيرة جدا كذلك. القصة تطورت في شكلها وفي مضمونها أيضا، يعني المواضيع التي نطرحها اليوم ليست هي نفس المواضيع التي كنا نطرحها خلال التسعينات أو كنا نقرأها خلال التسعينات. الشكل أيضا، القصة الآن القصة القصيرة صارت أكثر من مجرد سرد خطي، يمكنك أن تتصرف في البنية السردية في القصة القصيرة شرط أن تتقيد بالتكثيف، يمكنك أن تتصرف فيها بشكل حلزوني أو حلقات، أو المهم أن تكون متمكنا من تيمة، أعتقد أنها تيمة بنيوية، وهي التكثيف والاختصار والحذف كما قالت.
1: الحذف
2: ضروري جدا،
1: ضروري جدا. نسينا محمود تيمور ومحمد تيمور أيضا.
3: طبعا
1: نعم.
3: طبعا طبعا, طبعا. ويحيى حقي
1: القائمة
3: طويلة في الحقيقة،
1: الحقيقة رموز أدبية في كتابة القصة القصيرة في العالم يعني العربي، يعني
3: عز الدين المدني
1: وعز المدني وغيره من كتاب
2: عيسى أيضا من أول الكتاب اللي حضرت لهم كما قال لك منذ حين، واستمعت إلى قصصه في قاعة العرض في قليبيا،
3: بدأ
2: في المهرجان. نعم،
1: دار ثقافة بقليبيا.
2: نعم، بقليبيا. وأذكر عندما كان طالبا وكان يقرأ القصة وكنت أستمع بانتباه، ولكني لم أفكر يوما أني سأنتج كتابا للقص القصير بالذات.
1: نعم، يعني المجتمع التونسي أو المجتمع العربي أو صورة المجتمع هي حاضرة إذن في القصة القصيرة الحديثة في مستويات متعددة، في مستوى الأمكنة هذا سنراه إذن في أستروجين، في مستوى كذلك الشخصيات، نماذج اجتماعية وخاصة نسائية، وأكد على نسائية في هذا الكتاب، نماذج كبيرة سنتوقف عندها سواء كان ذلك في قليبيا أو في تونس العاصمة بشكل خاص. قبل أن نمر سلمنظر وكذلك سلوى إلى

0: لم يعد نصا إذن كما عرف في النقد إذن الكلاسيكي القديم، الرواية هي القصة القصيرة هي العالم، الآن أصبح قرية صغيرة والنص الأدبي أصبح ورشة مفتوحة.
1: صحيح،
0: أليس كذلك سلمندر؟
2: طبعا وأكيد الفنون تتداخل تتقاطع، يستلهم بعضها من بعض، يستلهم البنية في القصة، إيقاع أيضا في القصة، شعرية أيضا، وفي نص أستروجين هنالك شعرية، سنتحدث عن الخلفية الشعرية وعن الهواجس التي ألمت بها عندما قدمت لي، أهدتني صديقتي سلوى القلعة أستروجين لأني عرفتها شاعرة، فقلت كيف ستذهب الشاعرة، ماذا ستأخذ من الشعر معها وهي تفتح وتطرق أبواب مملكة القصة. القصة عالم بذاته، وهنا هذا التوالج، هذا التداخل، هذا التصادي بين فنين أو بين فنون كثيرة حقيقة في هذه المجموعة يمكن أن نعود إليها بالتفصيل.
0: هذا مثلا أيضا من أيضا قضايا وكذلك تحليل للكتاب الصادر عن دار وشمة للنشر والتوزيع. نستمع إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع من الكتاب بصوت أمال كتاري ثم سنعود.

حدائق السرد. كان مقر الشركة عبارة عن شقة داخل عمارة من مخلفات الاستعمار الفرنسي بشارع روما، قديم وقليل الضوء. تتسلل رائحة الرطوبة باحتشام بين روائح الورق ومعطر الهواء مع عطر نسائي يبدو

0: ملتصقاً بالأثاث منذ مدة. قد يكون لفتاة الاستقبال أو لحريفة أو ربما لزائرة عرضية مثلها. لوت شفتها امتعاضاً للفكرة التي راودتها. لم يعلق عندما لاحظ شرودها، لكنه أخذ منها الفنجان الورقي لقهوة الإكسبريس التي كان قد عصرها من أجلها منذ حين، وباليد الأخرى جرها إلى مكتب داخلي به 4 درجات تفضي إلى مكتب أكثر اتساعاً. لم ينر المكان، ولدهشتها جذبها إليه بسرعة. القهوة، سكبتها في الأصيص، أسكتي. لم يكن وقحاً، لكنها أحست به يناضل للحفاظ على أخلاق المرة الأولى ويقاوم حتى لا ينفلت من مجرد الاحتفال بعيد ميلاده. جلس على الأرض ببدلته الرسمية بعد أن نزع ربطة العنق. لم تفكر طويلاً، وضعت رأسها على ركبتيه ولم ينبس بكلمة. حين ضج الصمت وعلى، سألها وقد رآها تنظر إلى السقف ولا ترمش: رقدتي؟ لا، أنعم بالسلام فحسب. أحس كمن صفعه فجأة: السلام؟ تنعم عندي بالسلام؟ هي لا تعرف بالتأكيد عدد الفناجين التي سكبتها في ذلك الأصيص. كل زائرة لها مشروبها أو قهوتها. قالت إنها تنعم بالسلام في مكتبي متعدد الاختصاصات: علاقات مع المواطن، مقر جمعية الحفاظ على المناطق الخضراء داخل الأحياء الشعبية، ترجمة السير الذاتية من أجل طلب الشغل. قال قلبه هلعا من هول استكانتها وبراءتها. يدك قد شحنين ودافية. انتفض واقفا وتظاهر بالرد على هاتفه، ثم قال بجهد فضحه تهدج صوته: عندي موعد مع المحاسب، كدت أنسى، سأهاتفك. في شقتها أعادت ما حصل في مقر الشركة بنهج روما. تعمدت إخفاء أمر طلاقها، لن تخبره أبدا، تعرف أنه لن يستمر بذلك الغرام، وأن حلاوة الكعكة لن تعمر أكثر من ذلك اليوم الصيفي الحار الذي تبخرت فيه رائحتها بمجرد خروجها من الباب الأزرق. تعرف ذلك من تكتمه الشديد على حياته الخاصة الحقيقية، ومن بعض ما تفاخر به أمامها من أخبار العشيقات. عندما وضعت رأسها على ركبتيه اشتمت رائحة نساء كثيرات. أنهت تقريرها عن الشركة المشبوهة التي زارتها في المبنى القديم بنهج روما، وختمت: يمنع المدعو محمود الوشتاتي من السفر ومن التوقيع بشخصه وصفته لحين إتمام التحقيق معه في جملة التهم الموجهة له. ضغطت على زر الإرسال على حاسوبها بسرعة حتى لا تتراجع، واستسلمت للدش ينزع عنها ما علق من روائح الغريبات، من كتاب أستروجين ودهشات الكرز سلوى القلعي. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة صورة المجتمع في القصة القصيرة كتاب السروجين ودهشات الكرز مثالا لسلوى القلعي. نبدأ معك سي المنظر المرزوقي، مرحبا بك من جديد.
2: شكرا.
1: في تقديم إذن لهذا الكتاب،
2: تقديم لهذا الكتاب هنالك التقديم الشكلي المادي كما نقول، نعم. اسم الكاتبة سلوى القلعي، أستروجين ودهشات الكرز اسم المجموعة، عنوان فرع قصص يحدد الجنس ويكون صلة وعقدا بين الكاتبة والقارئ. إذن هي مجموعة قصص لا تذكر إن كانت قصيرة أم قصيرة جدا، الغلاف معبر جدا، كأنه مواجهة بين شخصيتين، بين الرجل والمرأة. هذه المواجهة أو المواجهة المقابلة، لأن المواجهة قد تعني الصراع والتقابل قد يعني التكامل والتصادي ورؤية الآخر في لذاته في الآخر. الصورة كأنما هي نص، هي نص بالفعل. نعم. وقد استمعت إلى الصديقة ليلى الدعمي في تحليلها لهذه الصورة، وقد أبدعت فعلا وكتبت نصا طويلا في صورة الغلاف. عدا ذلك ينقسم الكتاب إلى جزئين، جزء خاص بالقصة القصيرة وجزء خاص بالقصة القصيرة جدا. جعلت الأول عنوان الأستروجين لكامل الكتاب، ثم دهشات الكرز للقصص القصيرة جدا. من حيث البنية في المجموعة الأولى، مجموعة القصص القصيرة، استجابت سلوى لما يمكن أن نقول أنه فن القص، وفن القص والقصة القصيرة يخضع لمعايير ويخضع لقواعد، ولكن القواعد غالبا ما تكون مقاعد مريحة. لكن سلوى لم تتخذ المقاعد المريحة، هشمت هذه البنية في كل مرة، غيرت، لعبت هناك لعبة نصية، خلقت متعة نصية من خلال هذه القدرة على الانغراس في فن القص وعلى التحرك داخل هذا الفن باللعب على قواعده، بالتخلي، بالإضافة، بالتوسع، بالاختزال وكل هذا.
1: ممتاز جدا. نعم، لا يمكن أن نتجاوز مسألة العنوان أستروجين ودهشات كرز. نعرف أن الأستروجين هو مجموعة من الهرمونات، يعني والعنوان يعني فيه منغلق ومنفتح أيضا على العديد من الدلالات. قبل أن نمر إلى عناوين الداخلية، تفضل.
3: أستروجين هو عنوان الأقصوص الأولى. ولماذا اخترت أستروجين بالذات؟ لأنه كما قلت هو هرمون، هو هرمون الأنوثة، والذي موجود عند الذكور ولكن بشكل أقل بالنسبة أقل. وأنا أعتقد أنه الأستروجين هو عصب الحياة، لأنه هو فيه سعادة المرأة وبالتالي سعادة الأسرة، فيه الإنجاب، فيه الخصوبة، فيه التعاسة إذا ضمر وإذا فقد، فيه بقية الجسد أيضا، ليست الأنوثة فقط. فأعتقد أنه على أهمية بأن أضعه عنوانا لأقصوص.
1: ممتاز. وحتى العنوان الداخلي يعني فيه نوع من المراوحة بين أسماء الشخصيات، وكذلك العناوين حاملة للموضوع، وكذلك في دهشات الكرز كذلك مراوحة بين الأمكنة وبين الشخصيات وبين المواضيع إلى غير ذلك. ولكن نزوع إلى التنويع أيضا حتى في الصياغة. نعم. في اختيار إذن المواضيع بين تركيب جزئي وبين جملة فعلية وبين لفظة واحدة إلى غير ذلك من البحث الذي أنجزته حتى في العنوان.
3: صحيح، هو بحث، وأردت أن يكون القارئ على غير طمأنينة عندما يقرأ، سيكون دائما في على أهبة لأن يجد مفاجأة، لأن يسعق سعقة حميدة.
1: أي.
3: ساقة فكرية حميدة، يكون في فكرة معينة وتيان فكرة أخرى بعيدة تماما عن الأولى. لم أعتمد التيمات المعنوية، وإن كان كلها تناجم تدخل في تيمة واحدة اللي هو المجتمع والإنسان داخل المجتمع.
1: في التوطئة في الحقيقة شدتني إذن ما كتبتي. أنا سلوى القرعي لم أرضى أبدا عما يحصل، ولم أقبل بقوانين لا تشبه الله ولا الإنسان. أكتب ليقول ها هنا دمل وجروح، أكتب ليليق بالعقل، أكتب لأعيش بطل لقصتي.
3: نعم.
1: تكتبين، هل أنت شخصية من شخصيات هذه القصص التي كتبتي؟ لعلي وحينما أقرأ في الحقيقة قبل أن أتناقش، وجدت سلوى القرعي داخل هذه النصوص في بعض النساء التي رأيتهن إذا مع ما قرأت.
3: هي في الحقيقة مش سلوى القرعي الموجودة، عينها التي ترى وفكرها الذي
1: تبصر.
3: تبصر. نعم. وبطبيعة أي كاتب أي سرد لازم باش تكون عنده شوية منه، يا أما يوزعه على الكتاب الكل، يا أما يحطه في جزئية صغيرة. ولن أنكر هذا، يعني بعض مني في هذا، والكل في المجتمع. وأريد أن أشير أن هذا الكتاب هو ليس كتابا جندريا. أنا هنا لست بصدد إعلان النسوية.
1: نعم.
3: أنا أتحدث، أحاول أن أتحدث من الداخل، فقط.
1: نعم هذا مهم جدا. أعتقد صديق المنظر يعني هذا الكتاب يعني انطلقت منه سلوى القرعي بمشاهدات أو لقطات من الحياة اليومية التي نعيشها انطلاقا من مجموعة من الشخصيات التي تبر بنا تصادفنا نستدعيها، مثلا كما سباك سمعة مثل ثورة داخل الحمام، هذه النصوص التي ذكرتها أو ذكرت بهجة الجدع،
2: ففاني
1: كذلك الوشامة في مصنع السردين. هذا المجتمع أيضا يحضر من خلال إذا المشاهدات الكاتبة الساردة أو الكاتبة الساردة البطلة أيضا.
2: صحيح، ما تبدو صورة المجتمع التونسي وصورة المجتمع بين تونس وإقليبيا تحديدا جلية جدا في هذه المجموعة. الصورة منطلق والصورة منتهى في العاصمة والمدن القريبة، في الأحياء الشعبية، في الأزقة المهمشة المهملة، تتتبع حياة الطبقة الوسطى والفئات الضعيفة من العمال وأصحاب الصناعة اليدوية والمنزلية. نقلت بلغة فنها صورا صادمة أحيانا، واضحة عارية جلية غائمة، فكان التكثيف وكان الإيحاء وكانت الخاتمة المخاتلة المفاجئة. فنحن في هذه المجموعة لا نحتاج تحليل جيني حتى نعرف أنها مجموعة تونسية أصيلة ذات نسب تونسي واضح، والكاتبة تفخر بذلك. أقول هذه مجموعة ذات جينات تونسية، وفي الأدب التونسي عندنا أدب تكون فيه الخصائص الجينية واضحة جدا، وهنالك أدب آخر تكون فيه الكروموزوم الإنساني، ربما البعد الإنساني أكثر فلا نذكر في هذا كيف يتجلى هذا الديان التونسي. يتجلى في أسماء الأماكن، في الشخصيات، فافاني، بهيجة، فطومة، نزار بشطبجي، الأماكن، سقاق الخوجة، رأس الدرب، زرقون، نجدها في الوقائع، في الأكلات، في المعجم، شوية حب، في الأغاني، في الأمثال الشعبية التي تضمنها
1: زين الزين.
2: طبعا نجدها في الكلمات الدخيلة، جينيريك، بلوكاج، سيلفي، ظل ساكسفون، أستروجين، كلمات دخيلة على اللغة العربية. نجد هذا الديانة التونسي في المتن، في متن النص، في أثناء الوصف والسرد، ونجده في الحوار بصورة أكثر جلاء. فالمخاطبات تكون في أحيان كثيرة بالدارجة التونسية، ولكنها الدارجة الأنيقة، الدرجة المكثفة.
1: عملت توليفة جميلة. نعم
2: نعم، صنعت لنفسها توليفة جميلة، وسنرى كيف أنها صعبت الأمر على نفسها. سأجيب على هذا السؤال بعد حين،
1: حينما
2: نهجت هذا النهج الممتع في الأدب، لتعرف العالمية والتي يتشدق بها البعض لا تكون إلا
1: محلية. نعم
2: محلية.
1: نعم هذا مهم جدا،
2: كبير جدا في الواقع.
1: ما دمنا تحدثنا عن الأمكنة وخصوصية الأمكنة، ذكر المنظر يعني أمكنة في إقليبيا وأمكنة في تونس، مثلا نزار بشتبجي طبعا اللقب هذا لقب إقليبي، تحدثت عن حديقة رياض أو ما تسمى في إقليبيا بحديقة السياد، يعني كذلك في ففني أظن أني سمعت هذا
2: موجود
1: هذا في إقليبيا. في قصة النادي لا، هناك نهج روما وشارع حبيب بورقيبة. نحن أيضا استمعنا إلى منذ حين بصوت ملك داري إلى قصة أنا عم بسلام فحسب، وكذلك في قصة خياط زقاق الخوجة لقب الخوجة أيضا إقليبي.
3: زقاق بيدو موجود.
1: أي. الفضاء المحلي والفضاء الذي اعتمدته حتى في تونس العاصمة يبدو حميم لك للكتابة بشكل عام.
3: نعم هو حميم وأيضا جاذب.
1: نعم.
3: أنا أنجذب لي عندما أقرأ مثلا كتابا عربيا يتحدث عن الأردن أو عن العراق، ويفخرون كثيرا بما لديهم من أماكن، من مكتبات، من كذا، فأنا أقول لما لا، أنا في قلبي أحب حتى تلك الأركان في الأزقة التي كيف أقول لن يراها النور ولن يسمع بها أحد إلا إذا مر عليها فنان أو كاتب أو كذا. فأنا إزقاق الخوجة عندي معه حميمية كبيرة. هذه الأسماء لماذا أتحدث عن اسم وموجود عندي خلفية من الأسماء ومن الألقاب، نهج روما مثلا، أو لماذا نهج روما؟ لأنه قديم في أزقة ربما لا يعرفها إلا الذي يأتي كثيرا من العاصمة، وأنا لست منهم في الحقيقة.
1: وتلك الشجرة العظيمة الوارفة.
3: نعم، القصة بهيجة جدع هي قصة حقيقية، ورواها لي زوجي عن سيدة كانت تقطن في وكالة وكذا كذا، وبتخيل مني فعد ذلك، وهذه في سنوات غابرة لم أعشها. ولكن قلت هذه المرأة عاشت تجربة قاسية، ربما من الأجدر أن أضعها تحت الضوء.
2: هنا قلت هناك شكل من أشكال تسريد الذات، أنها هناك جانب سيرة ذاتي في المجموعة، والكاتبة قالت عيني وليست شخصيتي. أنا أريد أن أقف بينكم موقفا وسط فأقول النص مشبع بذاكرة سلوى القلعي، لا يمكن أن تنكر سلوى القلعي أنها استلهمت ومتحت من ذاكرتها الكثير الكثير الكثير من الشخصيات والأماكن والأسماء، وكل ما في النص هو في الحقيقة إعادة تشكيل لجزء من ذاكرة سلوى القلعي، هذه الذاكرة الممتدة من قليبيا إلى تونس. والكاتب خاصة كاتب القصة القصيرة لا يمكن أن يغمض عينيه أو أن لا ينصت لما يحوم حوله، فكثيرا وأنا كاتب قصة نستلهم من واقعة، من حادثة بسيطة جدا، من جلسة فقيرا على الرصيف، من لست أدري قطة ميتة في مزبلة، في كل هذه الجزئيات التي تبدو بسيطة لغيرنا، نحن ككتاب وسلوى ككاتبة تلتقط هذه الجزئيات لتصنع منها معنى إنسانيا عميقا. وهذه عظمة القصة القصيرة، أنها تذهب إلى ما يعتبر جزئيا مهملا ثانويا مجرد لمحة، فتسلط معناتها فن القصة على تلك اللوحة فتجعل منها تصنع منها مشهدا إنسانيا حيا نابضا بالحياة.
1: مهم جدا ما قاله سلمندر، وهناك دقة حتى في اختيار الأسماء الموجودة ومرجعياتها الاجتماعية الشعبية وخلفياتها أيضا. قبل ما نمشي للخلفية الفكرية الكتاب، الأسماء الشخصية مثلا نعطيك بسمة الممرضة، ففاني الوشامة، فاطمة المعلمة، خالتي منانة، دودية بنت حارس المدرسة، سهاء أستاذ الرياضيات. شوف التنويع يعني
2: طبعاً.
1: الثقافي والاجتماعي، وكذلك بهيجة جدع ورانيا الحجلة، وأيضا من ديانة أخرى يهودية كميلة جلعاد الجاسوسة اليهودية. يعني أنت تعمقت يعني في هذا المجتمع إذن التونسي من ذكرتك ومن مشاهداتك ومن معيشتك إذن لهذه الأمكنة في المحلية أو حتى مدينة تونس العتيقة. نعم،
3: من خيالي أيضا.
1: أي طبعا
3: خيالي أيضا هو الذي يصنع وقائع ويصنع شخصية ويلبسها اسما يناسبني، يناسب ذاكرتي، يناسب الأماكن التي عاشرتها وعشت فيها واستنطقتها وسمعت أصواتها. كذلك عيسى أردت أن أعرج لو سمحت على فكرة سيمونذر، قال كاتب القصة القصيرة لا يمكنه أن يتجاهل الأصوات المحيطة به، كذلك أنا لا يمكنني أن أتجاهل صوت خيالي. أنا أطلقت العنان لخيالي في بعض القصص هنا، كما قصة كونيكسيون، كما قصة أستروجين بيدها. وأذكر أن صديقا لي قال ما هذا، هذه فكرة ساذجة يا سلوى. قلت له ماذا يميز الإنسان عن غيره من الكائنات سوى الخيال؟ الخيال هو عمود، وتعلمان أن العلم أثبت أن الخيال هو عمود بارز وأساسي وضروري لقيام الفكر الإنساني وذكاءاته.
2: أيوة، هنالك من يعتبر الخيال مجنون البيت، والأدب في حاجة إلى مجنون.
3: ضروري
2: جدا. لا، نحن لا نلغي الخيال، بالعكس، حتى في الصورة الواقعية اختيارها خيال. لماذا اخترت من كل هذه الشخصيات تلك الشخصية؟ هذا خيالك. لماذا كيف صغتي؟ الصياغة الإبداعية هي صياغة تخيلية بالضرورة، لأن لو أخذنا نفس الموقف وكتبناه نحن الثلاثة الذين نمارس الأدب بشكل أو بآخر، كل سيكتب بخياله وبعبقريته الخاصة وبذاكرته وما يختزن تلك، ما يملأ تلك الذاكرة من صور وأصوات وأصداء. فالإبداع لك، نحن نناقش عملا فنيا إبداعيا، ولكن الإبداع أيضا في حاجة إلى مادة.
1: نعم.
2: لا يمكن أن نخلق من لا شيء، نخلق من مواد نعجنها بأيدينا ونضفي عليها روح الفن ونجعله من المواد حياة.
3: صحيح كلامك أصادق عليه تماما وأوافق، وأزيد عليه أن ما قصدته هو الخيال، مش الخيال كي الكتابة هي معناها
2: خيال،
3: نعم تخيل، لكن قصدت أنه الكاتب سلوى أطلق العنان لخياله، عملت فانتازيا. أنا مثلا يمكنني يوما ما أن أكتب عن قط يتكلم داخل قصة
2: أو حذاء رواية.
1: سنعود إلى
3: ويعجبني ذلك، هذا ربما الفكر الطفولي الذي لم يبارح مخيلتي وعقلي وحياتي أيضا.
2: ولا يجب،
3: نعم أنا أحب ذلك، يمكن أن أجعل قارورة تتكلم وهو أدب بذاته.
2: صحيح.
3: ليس يتكلم فقط ولكن الممكن لا ممكن أجعله ممكنا داخل القصة.
1: أنت تقودينني إلى قصة ممتعة طريفة في بنائها في شخصيتها، هي شخصية إذن هذا الحذاء، هذه قصة ممتعة جدا جدا جدا، يعني نتحدث عنها قبل أن نترك الكلمة لسلوى. ذكرت حذاء،
2: إيه ذكرت حذاء، هي ذكرت شخص، ذكرت شخص لكن رمزيا جعلت الشخصية حذاء يتكلم، يتنقل من ساق إلى ساق ويطمح إلى ساق غير نتنة، ساق مثل عطرة، فهمت؟ ومن خلال تلك الساق التي تنتقل من مكان إلى مكان وتتخذ أداة لجريمة وتلقى في المزبلة وتنتقل وتحاور حذاء آخر، وإذن هنا قوة التخييل طبعا والقدرة على جعل المواد أو الأشياء الجامدة تتكلم وتحمل معاني إنسانية عميقة جدا قد تغيب على الإنسان ذاته.
1: يقول مثلا هذا الحذاء: في الأصل اشتراني لطفي من أسواق صفاقس يقدمني هدية لحبيبته الجديدة، كان ماجنا ويعشق الأحذية النسائية الحمراء إلى غير ذلك. يعني ينقل إذن تجربته يعني من قدم إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، قصة طريفة في منطلقها في فكرتها إلى غير ذلك. الوقت يجري، نتحدث هنا عن في الحقيقة 14 قصة قصيرة توفرت فيها مقومات سلمنظر الكتابة القصصية، إذن كقصة قصيرة عناوين إذن مختلفة وقضايا متعددة. وفي القسم الثاني من الكتاب هناك 50 نص
2: قصير جدا،
1: قصير جدا. يمكن أن هل لك أن تصنف إذن هذه نصوص المنظر؟ هل هي نصوص سردية قصيرة؟ هل هي قصص قصيرة جدا؟ هل هي نصوص مفتوحة؟
2: في المجموعة مراوحة بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا، وفي الحالات هناك مشترك طبعا بين هذين الضربين أو هذين الفنين في الأدب الوجيز. هناك المعيار الكمي، تعرفون في بعض النقاد يأخذ هذا المعيار الكمي، عدد الكلمات وعدد الصفحات، وهذا المعيار الكمي في الحقيقة لا يعول عليه، فبعض القصص القصيرة يمكن أن تمتد على 20 و30 صفحة وبعضها يكتفي بصفحة أو صفحة ونصف. ولكن هنالك معيار وحدة الموضوع، مثلا وحدة الشخصية، وحدة المكان، وحدة الأثر، الخاتمة المخاتلة، المفاجأة، المفارقة، كل هذا يتوفر في هذه المجموعة في القصص، في القصص القصيرة وفي القصص القصيرة جدا التي تعتمد الإيجاز الشديد. إن هنالك إيجاز في القصة القصيرة وهنالك إيجاز شديد وتكثيف لغوي جدا أيضا استطعنا القول في القصة القصيرة جدا. لماذا؟ حتى تحقق الكاتبة من خلال هذا الاختزال والتكثيف والمفاجأة الإدهاش، تكثيف الحدث في أسطر قليلة، فينخرط الكاتب رغما عنه في حوارية مع النصوص، يدخل في علاقة محاورة، هذه المحاورة التي تعتمد آليات عرفانية في التأويل وفي الصراع بين المخزونات، لأني أفهم قصصك كما لا يفهمها غيري، ليس لأنني مختلف فقط، لأن ذاكرتي مختلفة، لأن الباكراوند متاعي فيه مخزون من القراءات السابقة، فأنا أقرأ النص بنصوص وأستمتع وأقيم علاقات تناص، فما يراه البعض بسيطا أو عفويا لتراه أنت كذلك. بحكم ماذا؟ بحكم علاقة عرفانية بينك وبين عقل سلوى القلعي، ربما اشتراك في خلفيات اجتماعية، تعرفون بعض الأمكنة، فمجرد ذكر إسقاق الخوجة قد يثير لديك متعة، بينما أنا أرى أن إسقاق الخوجة مثل أي إسقاق. فهنا العملية التفاعلية، العملية القراءات، تعدد القراءات، نص واحد والقراءات شتى كثيرة، قائمة على قدرة النص على قدح زناد التأويل. ليس كل نص قادر على أن يؤول تأويلات كثيرة،
1: أكيد أكيد،
2: لكن
1: أكيد.
2: هذه المجموعة لها قدرة على خلق تلك التأويلية وتعدد القراءات.
1: هذه النصوص يعني فيها تكثيف واختزال وإدهاش، وسمتها سلوى القلعي دهشات الكرز، الدهشة معروفة إذن، والكرز هي ثمرة
2: حبل الملوك،
1: حبل الملوك يعني فيها من
3: جمالها وصغرها
1: ودهشتها ولذتها ولذتها وأسرارها أيضا.
3: صح،
2: ووددت أنا لو تركت عوض دهشات الكرز دهشات حبل الملوك دون شكل، حتى نقرأها دهشات حب الملوك ولا حب الملوك، وهي عبارة تونسية طريفة جدا، أفضل من الكرز مثلا. لا لا لا لا, لا أحب هذه الكلمة، لا تعجبني، لكن حب الملوك أجدها أجمل ومثيرة للقراءة، خاصة لمن لغير التونسي. ما معنى حب الملوك؟ حب الملوك وحب الملوك كأن الحب هذا من حب الملوك، يعني لأنها نبتة راقية جدا.
1: سؤال سلوى، قبل أن نمر إلى الخلفية الفكرية للكتاب معك، هل أن هذا التنويع في البناء الفني لهذه القصص القصيرة هو في نوع من القلق الإبداعي؟ القلق يعني في الخلق، ليس في القلق يعني الوجودي.
3: الوجودي هو
1: موجود. القلق ربما في الانتقال من الحالة الشعرية إلى الحالة السردية.
3: القلق الإنساني موجود دائما، الكاتب دائما يعيش القلق هذاك، خليه على شيرة. بالنسبة للانتقال من الشعر إلى السردي، أنا لم أنتقل من الشعر إلى السرد، أنا بيتي الأول هو القصة، ذاك بيتي الأول، والشعر أتى متأخرا، لم يأتي، خرج متأخرا. بالنسبة للكتاب هذايا هو فيه وقائع فرضت نفسها، كما يقول كل شيء بالمكتوب. عندي قصص قصيرة، مش قصيرة جدا، قصص قصيرة موجودة قاعدة نكتب فيها، وبعضها لم أرضى عنها فتركتها كلها جانبا، وكل مرة تذكر عيسى تقول لي أين كتابك أين كتابك.
1: لأني أعرفه في مهرجان الأدباء الشبان بإقليمية كنت أشارك بنصوص سردية بقصص قصيرة،
3: صحيح.
1: ثم غابت يعني إلى أن نشرت مجموعتين شعريتين، وقلت صحيح. أين ذابت تلك الكاتبة التونسية التي كانت لها مشاريع كبرى في متابعة الأمكنة وكذلك رسم ورصد الشخصيات وإلى غير ذلك.
3: فالكتاب هذا القصص القصيرة أكتب وأصلح والممحات وكذا، وهناك المركز الثقافي ريدار في منزل تميم الذي تديره باقتدار السيدة هاجر، وأحييها من
1: تحية إلى هاجر
3: أعماق الإبداع
1: الشاعرة والرسامة
3: المناضلة. نعم نعم صديقتي،
1: هذا مركز المنبر الثقافي خاص في منزل تميم، فيه في الحقيقة احتفاء بالفنون بما فيها النثر والرواية
3: عند ملتقى القصة القصيرة جدا،
1: وملتقى القصة القصيرة جدا عربيا ومغاربيا، والفن التشكيلي والفنون إلى غير ذلك، وكما قالت سلوى نضال حقيقي.
3: نعم.
1: ثقافي.
2: طبعا.
1: في جهة الوطن. نعم. القبلي. نعم.
3: هاجر عملت لي حصار، كانت تقول لي أين قصصك القصيرة جدا، أين قصصك القصيرة
1: أكثر
3: جداً؟
1: من حصار يعني.
3: فالملتقى أنا حضرت مرتين وكنت أستمع وأخزن وأتعلم كيف يكون القصة القصير جدا، وقالت لي هذه السنة يجب أن تشاركي، فكتبت واستحضرت بعض القصص القصيرة جدا قبل ذلك، ولكن لم أكن على الطريق الصحيح، يعني هناك قصص قصيرة جدا لم تكن قصيرة جدا، أخذتني الإطالة قليلا، وعندما قدمتها إلى المسابقة لم تقبل لأنها وقعت في
2: خالفت القواعد،
3: فقلت هذه القصص وعدتها، وعدت القصص أنها ستخرج، لن أتركها غاضبة، هذه القصص القصيرة جدا، فغربلت وفهمت مواطن الخطأ ما غير ما يرجعوا لي، فهمت اللي خاطر أنا طولت، نحيت الأطول وخليت المكثفين وليخضعوا تماما للشروط المطلوبة للقصص القصيرة جدا، ووضعتها هناك، لذلك وردت في شقين قصص قصيرة وقصص قصيرة جدا.
1: ممتاز. نعم سلمان سيد، رأيك إذن في هذه الكتابة القصصية التي تكون لها هذه الخلفية الفكرية، لأن سلوى القلعي لا تكتب بالصدفة، تختار تنتقي مواضيعها شخصيتها إذن بدقة.
2: أي أعقد صلة مرة أخرى بين القصة القصيرة والمجتمع وبين المجتمع والبعد النقدي، وهذا البعد النقدي الذي نجده كثيفا في هذه المجموعة، وهذا من الإيجابيات أن يكون النص بروحه ناقدا صاحب موقف، لا نص بارد بلا موقف، لا لون ولا رائحة ولا طعم. هذه النصوص مكثفة، هذه النصوص ذات رؤية أو تعبر عن رؤية، كأنما هي كتابة مناضلة، أيضا كتابة تنخرط في موقف، ليست محايدة، تنخرط في موقف من وجهة نظر الشخصية أو من وجهة نظر السرد. إذا نستشف ذلك بشكل غير مباشر من رؤية الكاتب، من رؤية السرد، من مواقف الشخصيات. هنالك بعد نضالي، نقول بعد نقدي، وهنالك موقف مناصر، وهذا محبذ، لا أقول هي نسوية، هي موقف ورؤية منصفة للمرأة. المرأة على المستوى الاجتماعي تعيش الاضطهاد، تعيش القمع، تعيش الاستغلال، تعيش التحرش، تعيش مع الرغبة، تعيش النقص، تعيش الحرمان، تعيش الحاجة إلى الاعتراف. نعم. كل هذه الشخصيات
1: التحرش كذلك غيره منها القضايا.
3: الرجل أيضا أنصفت الرجل.
2: لا دخل هذا موقفي بعد ذلك ستردين.
1: لا كيف أنصفتي؟
2: الحقيقة لم تنصف الرجل كثيرا، خاصة في القصة الأولى أستروجين، وقد قدمت قراءة لهذه القصة في ملتقى الأداب والفنون بالكامل، وأثار ذلك مواقف متناقضة جداً وصراعا كأنما هو فكري أو موقعي. نعم. لكنه طبعا ليس إقصائي، الكاتبة صاحبة موقف وهذا يحسب لها.
1: لا أحييها يعني،
2: وهذا يحسب لها. نعم. طبعا الإنسان صاحب موقف، إنما الإنسان كلمة، إن لم تقل كلمتها وتقدم رؤيتها فما حاجتنا بأدبها. ولذلك أعود إلى هذه المجموعة في اختياراتها، في لغتها، في من تهجته من أساليب في بنائها. أقول أن سلوى القلعي ركبت مركبا صعبا.
1: نعم.
2: أنها صعبت الأمر على نفسها، أظن هكذا، إلا إذا خذلتنا كيف أنها بدأت بداية قوية جدا في فن القصة.
1: أنا معك. نعم.
2: اتخذت لنفسها مكانا متقدما بين كتاب القصة، هذا سيحملها مسؤولية كبرى. ماذا ستكتب سلوى القلعي بعد أستروجين؟ هل ستتجاوز نفسها؟ هل ستتمكن أكثر من آلتها، من صنعتها؟ هل ستدهشنا أكثر وقد أصابتنا بالدهشة في أكثر من نص؟ ماذا ستفعل سلوى القلعي؟ هذا ما ستجيب عنه بعملها القادم. هذا العمل ممتاز جدا، أراه عملا جيدا، فقط لي ملاحظات على الشكل، على التوظيب. الكتاب كان أو الكتاب يحتاج إخراجا أكثر أناقة، أكثر جمالية، أكثر اتساع بين الأسطر، حجم الحروف يكون أكبر، حتى يجد القارئ المسن أو من كان في مثل سننا يجد متعة وهو يقرأ دون أن يحتاج إلى نظارة. الآن المقياس هو أن يقرأ الكهل دون نظارة فيشعر بالارتياح بصريا وبالمتعة ذهنيا وهو يقرأ هذه النصوص المدهشة فعلا.
1: نعم، ما دمنا تحدثنا عن ذلك في مستوى اللغة. نعم. أعتقد أن الكاتبة امتلكت في 14 قصة قصيرة جملة قصصية يعني دقيقة، يعني تعرف في أين تمضي، يعني في مستوى اللفظ، في مستوى الإيقاع القصصي.
2: في الحقيقة أنا أنتمي إلى مدرسة مختلفة عن مدرسة ليلى القلعي في مستوى اللغة.
1: نعم.
2: يعني أنا في القصة القصيرة أو أحبذ في القصة القصيرة الاعتناء باللغة بالمعجم، أذهب أكثر إلى الفصاحة التقليدية.
1: نعم.
2: فهمت؟ هناك فصاحة أخرى، فصاحة تونسية، فصاحة في قدرتها على استيعاب اللهجات، وهذا لا يتاح للجميع، مع بلاغة اللفظ المفرد، بلاغة الجملة.
1: نعم. نعم.
2: هذه نقطة قوة جميلة جدا، بمعنى أنني أجد في هذه المجموعات بلاغة خاصة، بلاغة تونسية، إيقاعا تونسيا، لغة مختلفة، ليس اللغة الفصيحة التي نعرفها في كتب البلاغيين لا، ولكنها لغة ممتعة لا يقدر عليها إلا القلة.
1: يعني كيف امتلكت يا سلوى في أول تجربة لك إذن هذه القدرة على توفير قصص ذات إيقاع يعني تونسي فعلا، تجمعين بين اللغة العربية وبين اللفظة التونسية، إيقاع قصصي مميز في الحقيقة؟
3: الحقيقة أنا تملكت هذا عبر السنوات وعبر الكتب التي قرأتها والأوراق التي قرأتها. أنا أقرأ قلتها دائما حتى قرطاس الحمص وقرطاس العباد الشمس أفتحه وأقرأه إلى الآن، تلك عادتي منذ الصغر. عندما نشتري الخضر في جريدة، قبل كانوا يقرأ أي حاجة نشتريها في جريدة، أنا نحل ونقرأ هذيك إن شاء الله عندها عامين ثلاثة، هذيك مهم جدا، هذيك يعمل لك الرصيد. أما هذه التجربة في الحقيقة هي تجربة أولى في النشر، ولكن ليست تجربة أولى في الكتابة.
1: طبعا أعرف.
3: نعم. إذن نعم لذلك وردت
1: 90 وانت تكتب.
3: صحيح. لذلك وردت ناضجة، لأنها مرت بالتجريب والتمرينات اللازمة، التمرينات القرائية والتمرينات الكتابية. أنا أستمع دائما وأتعلم دائما.
1: نعم سي المنظر، في الحقيقة سعدت إذا بحضورك بإضافاتك بما قدمته يعني في تعريف إذا بالقصة القصيرة بموضوع هذه الحصة، صورة إذا المجتمع في القصة القصيرة. شكرا.
2: سروري أكثر. شكرا سي عيسى المدب على هذه الدعوة. شكرا للأستاذة المبدعة التي أسعدتني كثيرا بهذه المجموعة، والشكر طبعا للسادة المستمعين.
1: في الحقيقة أستروجين ودهشات الكرز مجموعة مهمة فنيا وفي مستوى القضايا التي عالجتها، في مستوى الشخصيات الطريفة، وفي مستوى أيضا طرافة التناول وعمق هذا التناول. مبروك سلوى هذا الكتاب.
3: عيشك، بارك الله فيك ويعطيك الصحة عيسى المدب على هذه الاستضافة وعلى هذه الاستنارة داخل النصوص. حبيت فقط نحب نشير لغلاف هذه اللوحة، رسمها الفنان محمد زويري.
1: نعم.
3: وهو مشكور جدا وأعطاني معناها شحنة، أعطاني دفع كبير برشا، وقال لي عندي لك مجموعة، أعطاني كتالوج، اختاري ما تحبين.
1: الشكر له. نعم.
3: بالنسبة للنشر. نعم. سمحني بالنسبة للنشر باش لازم باش نرد دار وشمة بعد الطرح هذايا وأوصلت لها الملاحظات، فوعدتني أنها ستعيد إخراج هذا الكتاب بشكل. نعم. وشكر لها.
1: نعم مستمعينا الأعزاء، شكرا على الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، أمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن الليل في الأصل سبات وهجوع وسكينة وراحة للجسد والروح معا، ومن يدري لعله راحة للكائنات جميعا، إنسانا ونباتا وحيوانا وحتى جمادا. ليل النوم هو، وليل الحلم اللذيذ السعيد أو الكابوس المرعب المخيف حسب الأوضاع والحالات. فإن امتنع النوم عن الإنسان فذاك سهر بالإكراه وأرق وسهد، وإن انصرف عنه الإنسان بمحض مشيئته فذاك سهر بالرغبة وإقبال على النشاط حتى في زمن النوم والراحة. أيا كان الأمر بالإجبار أو بالاختيار، فصفة من يسهر سهران، فإن كانت أنثى فهي سهرانة، وإن بالغ المرء في السهر وأسرف وأمعن فهو سهرة، هكذا قالت العرب. للسهر أسباب ودوافع، وله حالات وصور، وله أزمنة وأمكنة، فقد تثقل على الإنسان وطأة مرض وتشتد به علة فتثير آلامه وأوجاعه، وينبعث منه أنين هو صدى لما به من أسقام، فلا ينام ولا يخلد إلى راحة، إنما هو متقلب متأوه قد ضاقت به الدنيا وضاق بها، يتمنى إغفاءة أو سنة من نوم ولا سبيل، قد استبد به المرض فهو على ما هو عليه من السهر والأرق. في أدبنا العربي قديمه وحديثه، وفي الشعر منه على وجه الخصوص، نصوص رائعة حقا، مؤثرة حقا، ترسم أعمق الصور وأكثرها بيانا لأوجاع الليل وآلام الليل وسهر الليل من مرض. ولعل قصيدة المتنبي زائرة الليل وهي الحمى، وقصيدة أخرى لبدر شاكر السياب سماها سفر أيوب، لعلهما تمثلان أروع تمثيل ذاك الأدب وهذا الشعر الذي اتخذ من سهر الليل بسبب المرض موضوعا له ومجال قول وحديث. يقول المتنبي وقد أصابته الحمى وهو في أرض مصر: أقمت بأرض مصر فلا ورائي، تخب بي المطي ولا أمامي، وملني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه في كل عامي، عليل الجسم ممتنع القيام شديد السكر من غير المدام، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. أما السياب فقد كان مريضاً يوشك أن يفنى، وكان يغالب داءه بالصبر والرضا والحمد على المكروه، فقال: لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم، شهور طوال وهذه الجراح تمزق جنبي مثل المدى، ولا يهدأ الداء عند الصباح ولا يمسح الليل أوجاعه بالردى، جميل هو السهد أرعى سماك بعيني حتى تغيب النجوم ويلمس شباك داري سناك.

0: قطر الندى.
1: من طلب العلا سهر الليالي، هكذا سار المثل بين الناس، وهكذا تشكلت الحكمة عبرة للناشئة حتى تربى على الطموح وعلى التضحية من أجل تحقيقه، وعلى الكد والجد وبذل الجهد من أجل إدراك الأماني وبلوغ الغايات. هو السهر بالليل إذن ذاك الذي لا بد منه لمن أقبل على تحصيل العلم والمعرفة، يريد أن يرتقي إلى أرفع المراتب والدرجات ويطمح إلى نيل أعلى الشهادات. قدره أن يتعب ويشقى حين يخلد غيره إلى الراحة ويتمتع بالنوم اللذيذ، وقدره أن يقضي الليل ساهراً منكباً على الدرس مجتهداً في الطلب حتى يكون جديراً بلقب طالب علم، مؤهلاً للفوز والنجاح فيما يجتاز من اختبار وامتحان. وهي حالة طلاب العلم عموماً، ألف السهر وألفهم وارتاح له وارتاح لهم، يستعينون على مغالبة الليل بما يتناولون من المنبهات التي قد تؤذي صحتهم من فرط إدمانها، لكنهم لا يعيرون لذلك اهتماماً، حسبهم أنهم يسهرون ويتذاكرون ويراجعون، شعارهم في ذلك أو عزاؤهم من طلب العلا سهر الليالي. وقد يبلغهم صوت ابن الوردي، وهو شاعر وفقيه ومؤرخ من أعلام القرن الثامن بعد الهجرة، قد يبلغهم صوته وهو يقول: أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل.

هناك حالة من حالات السهر والأرق وامتناع النوم قد يعيشها بعض الأطفال في مستهل نشأتهم بسبب خوف يعتريهم وفزع يلم بهم، فالليل مظلم والليل موحش، لذلك هم في هول من أمرهم وفي جزع وهلع قد يورثانهم العلل النفسية وتعكر المزاج إن لم ينتبه الكبار لذلك، وإن لم يقبلوا عليه بما يجب من العناية وأساليب العلاج. وفي كتاب الأيام لطه حسين، وتحديداً في الفصل الأول من جزئه الأول، حدثنا سارد الحكاية عن حالة من هذه الحالات كانت تستولي عليه حين كان صبياً صغير السن، فقال: ثم يأخذه النوم فما يحس إلا وقد استيقظ والناس نيام، وكان واثقاً أنه إن كشف وجهه أثناء الليل أو أخرج أحد أطرافه من اللحاف فلا بد من أن يعبث به عفريت من العفاريت الكثيرة التي كانت تملأ أقطار البيت، لذلك كان يقضي ليله خائفاً مضطرباً إلا حين يغلبه النوم، وما كان يغلبه النوم إلا قليلاً. كان يستيقظ في السحر ويقضي شطراً طويلاً من الليل في هذه الأهوال والأوجال.

أما الشاعر فاروق جويدة فقال في هذا الباب: حقيقة عمري خوف طويل، تعلمت في الخوف ألا أنام، نخاف كثيرا عيون ينام عليها السهر، نخاف الحياة، نخاف الممات، نخاف الأمانة، نخاف القدر.

شوي وبيفلوا وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار ورد وحكي وأشعار بس سهار.

راح فتح ابوابي وانده على اصحابي، راح فتح

0: أشعر بس سهر بس سهر سهر.
1: قطر الندى
2: قطر الندى.
3: أشهر حالات السهر وأسعدها وأكثرها بهجة وسرورا سهرات الأفراح والمناسبات السعيدة والاحتفال بنجاح أو زواج أو خطوبة أو ولادة أو أي سبب من تلك الأسباب الداعية إلى الاحتفال والابتهاج. هناك يكون السهر أنسا وفرحا واجتماعا إثر بعد ولقاء بعد فراق، وهناك يكون الرقص والغناء والطرب والانتشاء إيقاعا للسهر وعنوانا للسعادة الغامرة. ذاك هو سهر الأفراح، ومنه السهر في مجلس أنس أو ملتقى خلان، فهو سهر اللهو قد يكون بريئا صافيا فيه ألفة ومحبة وفيه صفاء للود والمشاعر، وقد يكون أيضا سهر لهو ومجون فيه الشراب وفيه الغناء وفيه الرقص وفيه ما فيه مما تحفل به كتب كثيرة في ثقافتنا العربية حدثتنا عن مجالس الأنس واللهو في القصور وفي غير القصور. ينسب إلى شاعر اسمه القاضي الفاضل شعر يقول فيه: نعم سهرت نديم الكأس والوتر، والليل يقظان عين الزهر والزهر. يا نائم الليل ماذا فات نائمه من لذة تشتريها العين بالسهر. لا بد بين الرضا والسخط من سهر يقلب الليل بين الطول والقصر.

وإلى سهر مجالس الأنس واللهو والعبث والمجون أشار أبو نواس حين قال: تفتير عينيك دليل على أنك تشكو سهر البارحة.

0: قطر الندى.
1: لا سهر مثل سهر العشاق والمحبين، فهو رائق حين يصفو الحب ويلين الحبيب، أو حين يكون العاشق بجوار معشوقه ينظر إليه مفتونا بجماله، مسحورا بحديثه، منبهرا مشدوها ببهاء وجهه وسنا طلعته. عندئذ يغدو السهر لحظة كأنها مقتطعة من الدهر، من قبيل تلك التي تمناها الشاعر الفرنسي لامارتين حين قال في قصيدته الشهيرة البحيرة: أيها الزمان توقف عن الطيران. لكن الشاعر العباسي خالدا الكاتب قال قبله بعدة قرون مخاطبا من يعشق: سهر العيون لغير وجهك باطل، بكاؤهن لغير حسنك ضائع.

عندما يكون سهر العشاق ثقيلاً موجعاً مؤلماً بسبب غياب حبيب أو غدره وهجره وسلوه ونسيانه، عندئذ تكون الشكوى ويكون الضجر ويطول الليل وتنبعث الذكريات ويشتد الحنين، فكأن السهر تعويض للغياب، أو كأنه عقاب ينزله بنفسه عاشق لا ذنب له سوى أنه نظر فأحب فعلق فعاشق، فهو لا ينام، مثل ما جاء في عنوان إحدى روايات إحسان عبد القدوس الشهيرة، أو كما قالت بطلة قصة سهرت منه الليالي لعلي الدعاجي بطريقتها الخجولة الحيية. وقد صور الشاعر الأندلسي ابن زهر الحفيد هذه الحالة في بعض أشعاره فقال: يا ليل طل أو لا تطل، لا بد لي أن أسهرك، لو بات عندي قمري ما بت أرعى قمرك.

أما بشار بن برد فقد قال يصف طول الليل بسبب جفاء الحبيب: طال هذا الليل بل طال السهر، ولقد أعرف ليلي بالقصر، لم يطل حتى جفاني شادن ناعم الأطراف فتان النظر. والشادن ظبي، والظبي غزال، والغزال جمال في جمال.

0: قطر الندى.
1: إن أسباب سهر الليل كثيرة متنوعة، فقد يكون السهر لهم ثقيل وحيرة مقيمة أو يأس أو حزن. عندئذ تضيق النفس ويضطرب البال ويتعكر المزاج وتتوتر الأعصاب، فيكون ذلك سبباً في ذهاب النوم يحاوله الساهر ويبحث عنه بحثاً ويتقلب في الفراش تقلباً، أو يقطع المكان جيئة وذهابا ولا جدوى. يقول الشاعر أحمد الكيواني الدمشقي، وهو من أعلام القرن الثاني عشر بعد الهجرة: أضر بمقلة السهر الطويل، وقرح جفنها الدمع الهمول.

ومنذ الزمن البعيد قالت الخنساء: أنى تأوبني الأحزان والسهر، فالعين مني هدوءا دمعها درر، تبكي لصخر وقد راب الزمان به، إذ غاله حدث الأيام والقدر. والهدوء في البيت الأول ظرف زمان يعني الهزيعة من الليل.

0: قطر الندى.
1: إن سهر العبادة قياماً أو تهجداً أو اعتكافاً لهو سلوك كرمه الله في كتابه العزيز، وكرم أهله حين قال عنهم في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون. وهو سلوك فيه طاعة وإسلام وتسليم، وفيه التقوى والتعظيم، حث عليه خالق الأكوان الرحيم الرحمن، فقال في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
0: قطر الندى.
1: إن سهر العبادة والتعبد منزلة رفيعة يدركها الإنسان في تقوى الله وطاعته. هو ليس زمناً مخصوصاً متفرداً، بل هو الخروج من الزمان والمكان، وتصاعد وتسام وتعال وسياحة في ملكوت العبادة والرياضة الروحية والوجدانية على حد تعبير المتصوفة أو بما يشبه كلامهم. وهذا ما أشار إليه الشاعر العراقي المتصوف بهاء الدين الصيادي الرواس، وهو من شعراء القرن الثالث عشر بعد الهجرة، حين قال: ليل المحب إذا تطاول بالسهر، في حب من يهوى أقيم به أثر. ومدار الحب في هذا الشعر إنما هو على الذات الإلهية بطبيعة الحال.

يتغير السهر بتغير الزمان والمكان، فلسهرات الشتاء دفئها، ولسهرات الصيف عبقها وأنسها. وقد يكون السهر في فراش أو في غرفة حيث سرير المريض كما رأينا، وقد تكون الحدائق والغابات وشواطئ البحر مكانا للسهر. والفرق كبير أيضا بين السهر في المدينة وأضوائها وجلبتها وضوضائها، والسهر في الريف ذات ليلة مقمرة صفى فيها كل شيء وهدأ فيها كل شيء.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: قد يورث السهر وإدمانه شحوباً ونحولاً وضعفاً ومرضاً، هذا ما يشير إليه الأطباء ويحذرون منه تحذيراً، فللسهر خطر على الروح والجسم معاً. أما عمر الخيام فيرى غير هذا ويذهب غير هذا المذهب، فيقول بترجمة أحمد رامي: أفق خفيف الظل هذا السحر، نادى دع النوم وناغ الوتر، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر.

0: لا شك في أن الحكمة كل الحكمة في العمل بما يشير به الأطباء، لكن هل هناك ضرر حقا من سهر خيامي المدى بين الفينة والأخرى نغير به إيقاع الحياة، عملا بقول الشاعر: لا بد بين الرضا والسخط من سهر يقلب الليل بين الطول والقصر. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع فاطمة الرزقي.

الثلاثاء 14 جويلية 2026 الموافق ل 29 محرم 1448 هجري، السادسة صباحا و11 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل والياسمين، أسعد الله صباحكم بكل خير أصدقائنا المستمعين أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة تونس الثقافية مباشرة من استوديو ناظم الهاني استوديو 6. نحييكم هذا الصباح الجديد ونقول لكم أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. إن شاء الله طريق السلامة للناس اللي بداوا يقصدوا ربي للعمل ولا اللي قاموا الصباح بكري، كيف كيف ثم الناس تقوم الصباح بكري تخدم، رافقتكم السلامة أصدقائنا المستمعين كل مستعملي الطريق، نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهار الخير والرزق والبركة للجميع. نلتقي بكم الآن وإلى حدود 9 صباحا في برنامج أغاني الحياة. اليوم أغاني الحياة يأمنها تقنيا أنيس الحميدي وفاطمة الرزقي من أمام المزدح. إن شاء الله نهاركم طيب ومزيان.

0: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
1: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
3: السادسة صباحا وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم مستمعين الكرام أغاني الحياة. موعد اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026، موافق ل 29 محرم 1448 هجري. اللقاء مازال متواصل إلى حدود 9 صباحا. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، كل مستعملي الطريق إن شاء الله طريق السلامة أين ما كان الاتجاه. الناس اللي خرجوا بكري ولا توخذوا النقل ولا بسياراتهم الخاصة، قصدي ربي العمل، نقولكم سيسر ويحكم. هو لمحال لما تخدموا الصباح بنخرجوا بكري شوية، علاش؟ لأنه أكيد تقل الزحمة، وأيضا الوقت سخون، يعني النهار سخون شوية، نسيسوا رواحنا. الناس اللي يخدموا في الشمس من نجم نقولكم كان ربي يعينكم، وردوا بالكم من أشعة الشمس، ما تنسيوش دائما اللباس اللي يكون لونه فاتح، اللباس القطني هكا فضفض شوية، المظلة، الواقي الشمسي، هذا الكل من أجل صحتكم. نشربوا برشا ماء، الماء راهو مهم جدا، حتى وانتي في الدار والدنيا سخونة نشربوا برشا ماء، لأنه الطقس سخون بالطبيعة معناها هذا يأثر على البدن. الصغيرات، البيبيات، الناس اللي عندها أمراض مزمنة، النساء والرجال الكبار، ربي يفضلكم وربي يحفظكم ويعطيكم الوقت الطيب. ما يسالش ما نخرجوش، نبقى في الدار. علاش؟ لأنه هلايا مات ذي طقس سخون، هذاك هو فصل الصيف، وهذاك هو طقس جويلية وطقس أوت وطقس الصيف، ديما سخون شوية، وأحيانا تكون درجات الحرارة استثنائية. نستحفظ على رواحنا وإن شاء الله بدوام الصحة والعافية للجميع. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الصباح الجديد، صباح أغاني الحياة. نهاركم أسعد الأيام.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
6: الفنون الوجيزة
5: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
7: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
8: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
9: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
11: السادسة صباحاً و57 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. سعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا في هذا اللقاء المباشر أغاني الحياة، انطلقنا تقريبا مازالوا هكا دقيقتين وننطلق في الساعة الثانية من اللقاء، وتتواصل مختلف فقرات اللقاء، فقرات القارة والاستضافات. نعطيكم فكرة على البرمجة لهذا البرنامج أغاني الحياة. بعد قليل مكتبة الثقافية، ثم وصلة غنائية صباحية منها سيدة كل الأوقات فيروز، ثم نعطيكم فكرة على أحوال الطقس. في استضافتنا اليوم عبر الهاتف مش يكون حاضر معنا الفنان التشكيلي طيب زيود للحديث عن مشاركة لوحة المدينة بمعرض شانغاي في الصين، ثم نتحدث عن تحول هذه اللوحة من معرض إلى آخر في الصين. كذلك استضافة للسيناريست صابر البكوش لتقديم فيلمه الروائي القصير الذي صدر مؤخرا بعنوان لأبي. استضافتنا في الاستوديو اليوم للكاتب والشاعر حبيب مبروك الزيطاري لتقديم ديوانه الشعري الجديد، وكذلك للحديث عن تجربته الشخصية في كتابة الكتابات المتنوعة. هذه أهم الفقرات والاستضافات اليوم في برنامج غني الحياة. إن شاء الله طريق السلامة للجميع، الناس اللي خذوا الطريق ومشين يخدموا ولا مشين يقضيوا في شهورهم، قولكم سيسر ويحكم، وإن شاء الله ترافقكم السلامة كل مستعملي الطريق. نهاركم أسعد الأيام، وسعوا بالكم، الدنيا سخونة لك هو حال الصيف، كل وقت ووقت نوسعوا بالنا، نحاولوا نطبقوا إشارات المرور باش نوصلوا سلامات، وربي يوصلكم سلامات الناس الكل اللي في ديارهم. زادة كيف كيف نقولكم إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، تابعونا على موجات إذاعة تونس الثقافية في صباحنا الجديد، صباح أغاني الحياة.
12: مكتبة الثقافية.
13: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم دلشاد لبشرى خلفان. دلشاد سيرة الجوع والشبع للروائية العمانية بشرى خلفان، صدرت عن منشورات تكوين عام 2021، ودخلت القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2022. عبر حكاية دلشاد الطفل اليتيم والفقير، تحكي الكاتبة تاريخ مسقط وأحوال ناسها الذين يتكونون من العرب والبلوش والزجال واللغان والبنيان والهنود. اهتمت الكاتبة بالموروث العماني من طقوس التجارة والأسواق وصيد الأسماك وأمسية الأنس والزفاف والولادة والمآتم. وقعت الأحداث في زمن الحرب العالمية الثانية، وتطرقت للعلاقات السياسية بين السلطان والإنجليز وشيوخ القبائل. تركز الرواية على التفاعل الثقافي والاجتماعي بين سكانها المختلفين، وتعالج موضوعات التباين الطبقية، حيث تظهر صراعات الفقراء مع قسوة الحياة مقابل رفاهية الطبقات الغنية، وهو ما يجعل الرواية شهادة أدبية على التحولات التي مرت بها عمان. منحت الكاتبة بطلها دلشاد اسم روايتها. يبدأ السرد بصوته باعتماد ضمير المتكلم، وهو يفتش في منابة طفولته البائسة، ثم ما تلبث الرواية أن تتفرع إلى أصوات روائية عديدة تروي معا عبر أصوات متداخلة وقائعة من التاريخ المجهول لعمان الحافل بالجوع واليتم والحرب والتشرد. يعيش دلشاد حياة مليئة بالصراعات، حيث يعاني من الجوع والضياع في بيئة قاسية. يقول دلشاد: كبر الفراغ في قلبي فأوجعني وأوجعتني خيبتي، خيبة من ظن أنه وجد من أدرك أنه ضيع ما وجد. هل كنت أحلم؟ أكان كبوسا أركض في السوق من زقاق إلى آخر ولا أصل؟ سقطت عيني على قدمي المغبرتين، قدمي اللتين تركضان ولا تصلان إليه. شعرت بألم، بألم ركضهما الحافي. أين سقط نعلاي؟ أطلت النظر إليهما، تذكرت لما كان حصى الوادي يحرق باطن قدمي فيقطر أبي الزيت في كتفه. لم يكن الألم يزول مرة واحدة، بل يتلاشى مع الوقت وهو يغني لي ثم أتبعه في الغناء. من منا كان يغني للآخر؟ تختم الرواية في لحظة بارقة سريعة كان ينتظر فيها القارئ معرفة مصير قصة حب جديدة ما زالت تحبو. بطلتها فريدة حفيدة دلشاد. آثرت بشرى خلفان أن تضع القارئ أمام احتمالات مفتوحة أو في انتظار جزء ثاني للرواية، كما دونت بعد انتهاء سطور الرواية: تم كتاب الجوع، يليه كتاب الشبع بإذن الله. فمعيار الرواية بإشكاليتها المشتركة ومدها الزمن الطويل أقرب ما يكون للرواية النهرية التي يسلم فيها الرواة بعضهم جيلا بعد جيل ناصية الحكاية بتنويعاتها ومفاتيحها ومراثيها وسخريتها. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
12: مكتبة الثقافية.
5: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

تحكي شوي وتقربي

السابعة صباحا وعشرين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. نعطيكم فكرة أصدقائنا المستمعين على أحوال الطقس مباشرة من الموقع الرسمي المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026. هذا الصباح تقريبا المميز هذا الصباح في الشمال كذلك في الوسط درجة حرارة مرتفعة مع الشهيلي. بالنسبة لأقصى الشمال في بنزرة شهيلي ودرجات الحرارة اليوم الصباح تتراوح بين 28 و 41 درجة. في تونس الكبرى شهيلي كذلك ودرجات الحرارة بين 26 و 44 درجة. في باجة شهيلي ودرجات الحرارة بين 28 و 27. في الكاف بين 28 و 45. في جندوبة بين 31 و 48 درجة، مرتفعة جدا في جندوبة. بالنسبة لجهة الوطن القبلي سماء صافية ودرجة الحرارة هذا الصباح تتراوح بين 23 و 32 درجة. في الساحل بين 24 و 39 درجة. في الوسط درجات الحرارة هذا الصباح في القيروان سامي صافي درجات الحرارة تتراوح بين 27 و 44 درجة. في سيدي بوزيد بين 28 و 43 درجة. في قفصة بين 29 و 43. في توزر بين 30 و 44. في قبلي بين 28 و 43 درجة. في صفاقس سماء صافية هذا الصباح ودرجات الحرارة بين 27 و 35. في جبس بين 27 و 33 درجة. في تطاوين بين 24 و 38 درجة. وفي برج الخضرة سماء صافية هذا الصباح ودرجات الحرارة تتراوح بين 32 و 43 درجة. بالنسبة لدرجة الحرارة بعد الظهر تقريبا في أغلب مناطق الجمهورية درجة حرارة مرتفعة مع شهيلي في أقصى الشمال شهيلي ودرجة الحرارة بين 28 و 41 درجة. في تونس الكبرى كذلك طقس حار ودرجة الحرارة اليوم في فترة بعد الظهر تتراوح بين 26 و 44 درجة. في الشمال الغربي طقس حار ودرجة الحرارة بين 28 و 47 درجة. في زغوان طقس حار ودرجة الحرارة بين 25 و 44 درجة. في القيروان بين 27 و 44. في سيدي بوزيد بين 28 و 43. كذلك في الساحل درجات الحرارة مرتفعة وشهيلي في سوسة بين 24 و 41 درجة. في المستير شهيلي ودرجات الحرارة في فترة بعد ظهر هذا اليوم تتراوح بين 24 و 39 درجة. في قفصة شهيلي ودرجات الحرارة بين 29 و 43. في توزر بين 30 و 44 درجة. في قبلي بين 28 و 43. في مدنين شهيلي ودرجات الحرارة في فترة بعد ظهر هذا اليوم تتراوح بين 26 و 39 درجة. في تطاوين بين 24 و 38 درجة. وفي أقصى الجنوب ببرج الخضرة شهيلي ودرجة الحرارة في فترة بعد ظهر هذا اليوم تتراوح بين 32 و 43 درجة. بالنسبة لهذه الليلة في أقصى الشمال في بنزرة سماء صافية ودرجة الحرارة بين 28 و 41. في تونس الكبرى بين سخونة شوية اليوم في تونس الكبرى بين 26 و 44 درجة. في الشمال الغربي بين 31 و 38 و 48 درجة. كذلك كيف في الشمال الغربي درجات حرارة استثنائية. في الساحل بين 24 و 41 درجة. في الوسط بين 28 و 43. في الجنوب الغربي بين 30 و 44 درجة. في الجنوب الشرقي بين 26 و 39 درجة هذه الليلة. وفي أقصى الجنوب ببرج الخضرة سماء صافية هذه الليلة ودرجات الحرارة تتراوح بين 32 و 43 درجة. بالنسبة ليوم غد الأربعاء 15 جويلية،
كيف كيف غدوة صباح طقس تقريبا حار وشهيلي في مختلف مناطق الجمهورية. في أقصى الشمال شهيلي ودرجات الحرارة غدوة الصباح بين 25 و 38 درجة، في الشمال الغربي درجة استثنائية في جندوبة بين 32 و 48 درجة، في الكاف بين 31 و 45، وفي بجة بين 30 و 46 درجة. في الوطن القبلي شهيلي غدوة الصباح ودرجات الحرارة بين 25 و 41 درجة، وفي الساحل بين 26 و 42 درجة. في الوسط طقس حار غدوة الصباح ودرجات الحرارة بين 29 و 47 درجة. في الجنوب الغربي درجات الحرارة غدوة الحد تتراوح بين 29 و 46 درجة، وفي الجنوب الشرقي درجات الحرارة تتراوح بين 27 و 45 درجة، وفي أقصى الجنوب بين 31 و 43 درجة. هذه فكرة على اليوم، أحوال الطقس اليوم غدوة. بالنسبة لنهار الخميس كيف كيف، ما ثمش برشا تغيير في أحوال الطقس تقريبا في مختلف مناطق الجمهورية. برشا شهيلي، سخانة مرتفعة نسبيا، ما نجمو نردو بالنا كان على رواحنا كيفاش. اللي عنده حاجة مش يقضيها مسيرش، اللي يخدم يرد باله وهو ماشي معناها في الطريق، سواء يستعمل السيارة سواء يمشي في النقل العمومي سواء يمشي على ساقه. ما ننساوش ديما في السيف اللباس القطني فضفاض شوية، وتكون الألوان متاعه فاتحة ما تجلبش حرارة الشمس. ما ننساوش أهم حاجة المظلة، ونركز برشا على المظلة لأنها تقيم الوجه من حرارة الشمس. الواقي الشمسي نشرب برشا ماء برشا برشا ماء. ردوا بالنا على رواحنا. الصغيرات في العمر، البيبيات، اللي عندهم أمراض مزمنة، كبار السن مثالش يبقوا في الدار. وما ننساوش ديما نهو يعني الغرف، نهو الدار. لما نستعملوا الناس كلها تقريبا تستعمل في الكليماتيزور، نهو ديما الصباح نهو الدار، نخلوها معناها ننظفوها ونخلوها تتهوى بالكدا. كيف كيف في العشية زيدة نهوها وردوا بين على رواحنا. الماء حتى وانت في الدار تشرب برشا ماء. الناس اللي يخدموا في الشمس ربي يعينكم، وان شاء الله ربي يجيب القسم، وان شاء الله بالخير والسلامة وطول العمر. كيف كيف ردوا بين أوقات الذروة، ماذا بينا حتى البحر كصباح بكري ولا العشية مأخر، من 11 للأربعة متاع العشية ماذا بينا نبعدوا على الشمس. وإن شاء الله أيامكم زينة، وإن شاء الله بدوام الصحة والعافية للجميع.

السابعة صباحا وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أسعد الله صباحكم وبركة يومكم بكل خير أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى برنامج أغاني الحياة اللي انطلق منذ السادسة صباحا وتوصل إلى حدود التاسعة صباحا. نواصل معكم ومع مختلف فقراتنا القارة واستضافاتنا، نعطيكم فكرة على ما تبقى من استضافات على موجات صوت إرادة الحياة. بعد الفاصل الغنائي الموالي يكون حاضر معنا الفنان التشكيلي الطيب زيود للحديث. الطيب زيود ناشط ما شاء الله عليه، معناها في المدة الأخيرة وين ناشط في السين باللوحات الفسيفسائية. بعد لوحة الزيتونة اللي كانت موجودة، اللي هي حتى الآن موجودة في أكبر معرض في الجامعات العالمية في السين، لوحة المدينة اليوم في معرض شانغاي، وبعد نجاحها في معرض شانغاي تتحول إلى معرض آخر لتواصل الرحلة. مش يكون حاضر معنا سيد طيب زيود الفنان التشكيلي ونحكي معاه على هذه الرحلة في الصين بالأعمال الفسيفسائية. إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، سيسر واحكم الناس الكل سواء في النقل العمومي ولا النقل الخاص، نسيسر واحنا نوسعوا بيننا شوية في الطريق. نعرفوا اللي صباح هكية تبدأ الدنيا زحمة شوية، لكن نوسعوا بيننا. أسمعونا على موجات إذاعة تونس الثقافية، تستفيدوا من طبعا من مختلف المداخلات وتاخذوا فكرة أيضا على الأجواء والمواعيد الثقافية. إن شاء الله نهاركم أسعد ليام.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
4: السابعة صباحاً واثنين وخمسين دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافياً، واصلوا معاكم مستمعين الكرام أغاني الحياة لا حدود. التاسعة صباحاً المداخلة الهاتفية تأخذكم بنسمة صباحية بحرية إلى جزيرة الأحلام جربة مع الأستاذ الفنان التشكيلي طيب زيود. نتحدثوا على ما شاء الله نجاحات متتالية، هذا ما ينجم كان يفرحنا. هذا وجه تونس، هذوما الفنانين والمبدعين التوانسة لما يخرجوا يبدعوا في تونس وخارج حدود الوطن. نحكيوا على اللوحة الخاصة به والتي تشارك في معرض بشنغهاي، وبعد اختتام المعرض الأول بنجاح الذي تم تنظيمه بمتحف شنغهاي تم نقل لوحة ألف وسيفوساء المدينة مع الأعمال الأخرى لأحدى الأروقة بمنطقة جيوهان بشنغهاي، وذلك لعرضها بمعرض ثاني تحت نفس الاسم، المعرض الدولي للفنون التقليدية بشنغهاي International Exhibition of Traditional Fine Arts، حيث يتوصل العرض إلى نهاية الشهر إجويلي ليوم 30 إجويلية. أهلا وسهلا بك ست طيب، نهارك طيب.
5: شكرا السيدة فاطمة، يعطيكم الصحة على هالبرنامج الراقي واللي معناها قاعد يحللنا الفرصة باش نتواصلوا مع مستمعيكم ومع المتلقي التونسي والمستمع الذواق لمجال الفنون التشكيلية. شكرا الإذاعة الثقافية.
4: عايشك يعطيك الصحة سي طيب. إذن لوحة المدينة والتي تشارك مشاركة في معرض شنغهاي وتشارك أيضا في معرض آخر في الصين بعد نجاح لوحة الزيتونة، ويعني لوحة الزيتونة موجودة في أكبر الجامعات في الصين، زاد كيف كيف لوحة المدينة في معرض في شنغهاي، ولما تنجح في معرض يحوله المعرض آخر. خلينا ناخذ فكرة على هذه النجاحات.
5: والله هي شوفي، هذا عمل معناها يرجع هالنجاح هذا الكل، أنا حسب رأي هذا نجاح لتونس، ما هوش الشخصي ولا لأي شخص. علاش نقولوا نجاح لتونس؟ على خاطر تونس اليوم معناها كيف تلقاها في اليابان بلوحة عملاقة معناها أبعادها 7.5 متر على 4.5 متر، وإلا اليوم تشارك في معرض دولي كبير بدولة كبرى، دولة الصين الشعبية معناها في منطقة شنغهاي، هذا يوري وأن مجال الفنون التشكيلية في تونس قادر باش يكون خير، باش يكون ما عادش يقتصر على معارض فنية في البلاد. لا معناها اليوم خرجنا بأعمالنا الفنية بأحجام كبرى وبأبار حتى الحجم الكبير. اليوم أمس لوحة زيتونة في اليابان 7.5 متر على 4.5 متر. اليوم رغم صغر اللوحة في الصين مدير المتحف ومدير المعرض معناها استمتعوا كثيرا بجمال اللوحة وحسن اختيار الموضوع. وهذا قاله لي المنسق العام للمعرض السيد مشكور السيد عبد الله يوسف، يؤكد وأن اللوحة نالت إعجاب الجميع وحازت على إعجابهم، وهذا معناها الفضل يرجع. ديما نحب نقول أنا ما ننساوش البنيات والوليدات اللي يخدموا معايا، على خاطر راني مانيش وحدي، من كل منطقة من الجمهورية التونسية أنا نخدم مع ناس كل مع جربة مع الجم مع بارتو في تونس. البنيات والوليدات معايا يعطيهم الصحة.
4: نعم، المدة الأخيرة أستاذ طيب زيود النجاحات خصيصا في الصين، يعني لوحة الزيتونة في أكبر الجامعات في الصين، كذلك لوحة المدينة، وبطبيعتك أنت ما شاء الله معناها المسيرة ثرية وثرية جدا في المشاركات العالمية.
5: والله شوفي مدى راهو احنا يلزمنا نمنو اللي الفن التشكيلي هو لغة بصرية، معناها الفن التشكيلي راهو مثله مثل الفنون الأخرى، مثله مثل الطرب، معناها كما المطرب يطلع الركح ويغني غناية فيها رسالة، المونيمون اللي تحطيه في منطقة ما راهو فيه رسالة. معناها الفنان التشكيلي راهو مطالب باش يعمل، باش يخدم على قضايا، باش يخدم على رسائل، باش يخدم، وهذيك اللي تخلي العالم، انت توسألكيني العالمي، هذيك اللي تخلي العالم ممكن اللي يحس بيك تخدم على قضية وتخدم على على على الجمال وتخدم على على حاجة حقيقية. ماهيش ما ما ما فما معناها ما فماش ما ما ما فماش إعادة، فمش لكوبي كولي. معناها أنا كنت قادر باش نخدم كيما تولي موزيست، نخدم نبتون وإليس ونبيع ونصور الفلوس، لكن أنا خرجت شوية باش نولو معناها نورو اللي احنا الموزيك والدولة التونسية، وهذا بشهادة الصينيين غادي يقول لك تونس أكبر دولة عندها مخزون، معناها اسمع الناس تعرف علينا كل شيء، يقول لك تونس أكبر دولة عندها مخزون في الفسيفساء في العالم.
4: معناها
5: احنا اليوم وقت اللي نجون نقول لهم ايه احنا عندنا مخزون كبير يحكي على الحقبة الرومانية، لكن لا احنا نحبوا نعملوا حقبة متاعنا، احنا نحبوا نعملوا لا كرياسيون دو نوتر اكتواليتي، معناها احنا نحبوا نعيشوا الناس في الاكتواليتي متاعنا كما عايشناهم في الزيتونة وقيمة الزيتونة وقيمة زيت الزيتون في العالم. معناها الزيتونة هاكي غدوة وقت اللي باش يشوفوها هاك 100 دولة راهو الجامعة يقراو فيها من 100 دولة الجامعة في اليابان، معناها باش يعطوا قيمة للزيتونة ولزيت الزيتون.
4: مشاركة في اليابان، مشاركة في الصين، في الدول الكبرى، وهذا ما ينجم كان يشرف تونس والتوانسة بولادها اللي يقدموا الصورة الجيدة لتونس بين الزيتونة والمدينة واللوحات الفسيفسائية التي تركز فيها سي طيب على تونس وعلى جمال تونس وعلى كل ما يهم تراث تونس. هذا ربما رهانك سي طيب.
5: والله انا الرهان متاعي، انا شوفي قريت في الجدارية المحمود درويش يقول هزمتك يا موت الفنون وجميعها، هزمتك الأغاني في بلاد الرافدين، هزمتك مسلة المصري، هزمتك وانفلت من كمائنك الخلود، فافعل بنفسك وافعل بنا ما تريد. ما يبقى إلا الفن.
4: نعم.
5: ما يبقى إلا الجميل. أم كلثوم ما ماتتش على خطر أغانيها جميلة.
4: نعم.
5: الأهرامات ما تحوش على خطر فيهم جمال. قصر الجم لليوم قايم وتبارك الله مسرح، علاش؟ على خطر الناس هذيك وقت اللي خدمت على المشروع هذاك خدمت للبقاء، خدمت باش تخلي حاجة رسالة للإنسانية. احنا نحب نخدمه للإنسانية، راهو الإنسان محتاج لنا ومحتاج لفكرنا ومحتاج لإعمالنا. خلينا نرجع شوية للصين، مثالش نستسمحك السيدة فاطمة.
4: نعم تفضل.
5: احنا معناها المشاركه بتاعنا في الصين مشاركه فيها طيب زيود انا ومعايا زوز بلال وبلال ونصر الدين وزاد الفنانه التشكيليه حزامي سلطان. كانت مشاركه هائله، مشاركه شرف تونس، فرحوا بها الصينيين. كانت ضيفونا ضيافة راقية جدا يعطيهم الصحة، خاصة معناها السيد هو موتشم، كان إن شاء الله نكون صحيح في تسميته، اللي هو مدير المتحف ومدير المعرض. وزاد العمل الكبير اللي قام به منسق العام للمعرض السيد الدكتور عبد الله يوسف، اللي نعم. من مارس وهو يتعامل معايا باش نجحنا نعم. في ان نشاركوا في هالمعرض، خاطر راهي المشاركه في معرض دولي كبير يضم 34 دوله نعم. راهو ماهوش سهل وكانت المشاركه مشرفه ويعطيهم الصحه. الادارات اللي عاونتنا الكل يعطيهم الصحه، مش لازم نذكر على خاطر برشا ناس عاونت يعطيهم
4: يعطي الصحه للناس الكل اللي عاونتك سي طيب. نختم معك هذه المداخله بالمعارض القادمه والاعمال القادمه.
5: والله يسمى أنا حتى الناس يقبل يقولوا خلي نشرب عرقي خليني نرتاح شوية طوال باش نعيش، باش ما نخبيش عليك، أنا باش نعيش مع حبيبي الجبالي وسط جمعة. احنا في جربة عندنا مهرجان مهرجان تلقائي في العروسات، معناها كل عرس يعمل سهرية، وهك السهرية مفتوحة للناس الكل
4: ما شاء الله. أنا البارح نشوف في عرس هك على وسائل التواصل الاجتماعي في جربة، بالحق ما شاء الله عليكم، وإن شاء الله الناس كلها ديما فرحين.
5: يا أخويا أنا نستدعيكم الجربة، ووقت اللي تجو الجربة امشوا أحضروا في العروسات متاعها. أنا راني توا باش نفضي روحي لحبيب جبالي وسط جمعة بعد ما يكمل الصيف تو نقول لك ايش ناوي نعمل.
4: ان شاء الله ديما فرحين سي طيب، وان شاء الله ديما ناجحين، وشكرا لك على هذه التفاصيل بالنسبه للمشاركه في معرض الصين وكذلك في معرض اليابان. شكرا لك. معرض اليابان بلوحه الزيتونه ومعرض الصين شنغهاي بلوحه المدينه. شكرا لك، نهارك طيب، الى لقاء. المداخله موجوده على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية. شكرا لمريومة مناع في البث المباشر، شكرا أيضا لزملائنا في الديجيتال عبد اللطيف الحاج وكذلك هندة وكوثر في قناة يوتيوب. شكرا لكم الناس الكل، احنا مواصلين معكم لقاءنا المباشر أغاني الحياة إلى حدود 9 صباحا. مش نسمع أغنية يلي ماشي للجزيرة، ماشيين بعد شوية زيادة، مازلنا قاعدين في الجزيرة وضيفنا السيناريست صابر بكوش.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: الثمانية واثناش دقيقة على موجة إذاعة تونس ثقافيا، واصلوا معكم أصدقائنا المستمعين أغاني الحياة لا حدود التاسعة صباحا، وتحياتنا للمهندس المتألق والمتأنق أنيس الحميدي اللي معنا من الستة بتاع الصباح ومازال مواصل معنا اليوم في برنامج أغاني الحياة ومواصل بعدها ولا العشرة. شكرا لك أنيس على الإخراج، يعطيك الصحة. نمشي مباشرة ولا نرجع الجربة مع شكون؟ مع الأستاذ صابر البكوش الكاتب والسيناريست وصنع الأفلام. نتحدث معها على فيلم الحدث لأبي، فيلم لأبي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا صابر.
2: أهلا وسهلا، صباح النور فاطمة وشكرا على الاستضافة، وصباح الورد لكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
1: مرحبا بك، وأنا توا من هذا المنبر مباشرة على موجة إذاعة تونس الثقافية نقول لكل الأصدقاء وكل المبدعين التوانسة اللي عنده عمل جديد مسالش يتواصل معنا. كيف كنتي صابر؟ البارح تواصلت معايا قلت لي راهو عندي جديد، مرحبا بك. نحن صوت كل المبدعين، تنجموا تتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك، كان يتواصلوا معايا الحق زيادة على الخاص، مرحبا بكم الناس الكل. إذن صابر كاتب وسيناريست وصنع أفلام، نتحدث على فيلم لأبي، هذا الفيلم الحدث. صابر مرحبا، تقدم لنا الفيلم.
2: فيلم لأبي هو ثاني عمل روائي لي. العمل الأول هو فيلم لإلاف، فيلم روائي طويل كنت صورته من تقريبا عامين. فيلم لأبي هو فيلم روائي قصير، دونك حضر تقريبا عنده شهر إن شاء الله باش يكون موجود في العروض هنا في جربة وفي كل تونس. فيلم يتحدث عن معاناة بنية ومع والدها في على مرض الزهايمر. فيلم فيه برشا مشاعر وأحاسيس ومن قصة واقعية. نحيي برشا الممثلين اللي شاركوا معنا لأغلبيتهم من الجزيرة. وزاد صورنا زاد كليب غنائي على جزيرة جربة اسمه منبع روقي للفنان ابن الجزيرة جمال القرقني.

0: جريمة تأثير جريمة الاغتصاب على الضحايا. الفيلم الثاني هو دونك علاقة الابنية ببوها المريض بالزهايمر. بطبيعة نحاول ديما اني نلوج على القصص والافكار الواقعيه اللي الموجوده في المجتمع بتاعنا وفي المجتمع بتاعنا، ونحاولوا ان نخلوها تكون اكثر واقعيه من خلال الصوره، ومشاركه الاكثريه الابناء بتاع الجزيره والشباب، نعطيه فرصه اكثر للشباب والشابات المبدعين
1: نعم
0: من الجزيرة.
1: نعم، الانطلاق من القصص الواقعية ومدى تأثيرها على المتلقي والمتفرج ورواد السينما.
0: هو الحقيقة ثم تأثير إيجابي أنا لاحظته، خاصة من العمل الأول لإلاف من خلال مشاركتنا في مهرجان قرطاج، ثم برشا ردود فعل إيجابية من الجمهور اللي هما اكتشفوا صناعة أفلام شبابية من خلال العمل، وشافوا مواضيع مش جديدة ولكن مواضيع تمس برشا الواقع، خاصة نركز برشا على الأحاسيس، من خلال نركز برشا على الإحساس في الأعمال نتاعي. دونك فما برشا تفاعل إيجابي الحقيقة شفناه في مشاركاتنا في المهرجانات من خلال العمل الأول، وإن شاء الله زاد يكون حتى في العمل الثاني يكون تكون فما فرص أكثر باش المتابعين والمشاهدين وعشاق السينما يشوفوا حاجة من جربة، حاجة بالحق من جربة، ويشوفوا اللي فما سينما من الجزيرة.
1: نعم، ناخذ فكرة على فريق العمل.
0: فريق العمل والله نحب نشكرهم برشا، هم ثم الممثلة المسرحية إسراء عثمان هي اللي دور البطولة في الفيلم لأبي،
1: نعم
0: كذلك منير الحراج حكواتية الجزيرة نحييها برشا، وسي سمير حاجي الممثل المسرحي.
1: نعم
0: هذوما الكل يعني الحقيقة ديما نحاول أني نعطي فرصة أكثر للشباب، ولكن زاد فما المسرح لازم نركز برشا في اختياراتنا للممثلين على المسرح، خاطر المسرح يعطيك برشا مبدعين اللي يتأقلموا بسرعة في الأدوار بتاعهم.
1: نعم
0: فنحييهم برشا الكل اللي يشاركوا معنا في العمل هذايا، هو عمل جماعي للمبدعين من جزيرة جربة.
1: نعم البرنامج المستقبلي ليك صبر
0: والله إن شاء الله هو أنا حاليا
1: ستواصل، معناها أنت كتبت الفيلم الطويل، كتبت الفيلم
0: القصير.
1: القصير، شنو البرنامج في المدة المقبلة بإذن الله؟
0: هو حاليا أنا ثم فيلم ثالث هو قصير حاليا في المونتاج، عنوانه نهاوند، صورنا تقريبا عدنا شهرين هنا في الجزيرة. هو فيلم ذو طابع نفسي، إن شاء الله باش يكون حاضر في الأشهر القليلة القادمة،
1: نعم
0: وبالطبيعة باش نواصلوا في تقديم أعمال راقية وأعمال هادفة وذات رسائل. شكرا.
1: عايشك، يعطيك الصحة، شكرا لك صابر البكوش السيناريست،
0: عايشك.
1: يعطيك الصحة. المداخلة موجودة على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية، يعطيك الصحة، وإن شاء الله تكون بحذنا في حوار مطول، تكون حاضر معنا في الأستوديو إن شاء الله. نهارك أسعد الأيام، شكرا
0: عايشك، شكرا.
1: لك، يعطيك الصحة، شكرا لك ولكامل فريق عمل لأبي هذا الفيلم الروائي القصير، وقريبا أيضا فيلم نهاوند يصدر قريبا. 8:19 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين على موجة إذاعة تونس الثقافية إلى حدود 9 صباحا. الأستاذ الشاعر الحبيب مبروك الزيتاري مش يكون حاضر معنا بعد لحظات للحديث عن تجربتي الإبداعية.

0: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية في الجزء الأخير من برنامج أغاني الحياة، وسعيدة جدا اليوم باستضافة الشاعر والأديب التونسي الحبيب مبروك الزيطاري. هو من مواليد مدينة نابل، شاعر متنوع التجارب والأساليب، يكتب في مختلف الأغراض الشعرية والمناسبات، ويبدع في أشكال أدبية عديدة تشمل الشعر العمودي الحر، كلمات الأغاني، الهايكو، السجع، الخطيرة، الومضة الشعرية، فضلا عن الشعر الشعبي. يعد من الأصوات الشعرية النشيطة في الساحة الثقافية، إذ يشتغل عضوية هيئة إدارة الفرع الجهوي بنابل لاتحاد الشعراء الشعبيين ومؤلفي الأغاني. وقد انطلق نشاطه الأدبي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأسس وأشرف على منتدى العرب للفكر والشعر والأدب الذي أصبح فضاء رحبا يجمع شعراء وأدباء من مختلف البلدان العربية والعالم، وهذا ما أسهم في صقل تجربته وإثراء لغته وتطوير أدواته الإبداعية. كذلك أسس نادي مرايا الكتب والشعر والأدب بالمكتبة الجهوية بنابل، وينظم نشاطا ثقافيا وشعريا شهريا يعنى بالشعر والأدب والإصدارات الجديدة. ينشط كذلك ضيفنا ضمن فضاءات الشعر الوطنية، إذ ينزل ضيف شرف للمشاركة في أمسيات ومهرجانات شعرية، منها أمسيات بيت الشعر بالقيروان، كما شارك في العديد من التظاهرات والملتقيات والثقافية والمسابقات الشعرية في مختلف جهات البلاد. كذلك أحرز عديد الجوائز والتتويجات الأدبية، منها الجائزة الأولى في مسابقة الشعر الغنائي من تنظيم اتحاد الشعراء الشعبيين ومؤلفي الأغاني بتونس العاصمة بالشراكة مع دار الثقافة ابن خلدون، وتتويج بدرع التميز. كذلك المرتبة الثالثة في مسابقة شاعر تونس من تنظيم زهرة الشمال والمندوبية الجهوية للثقافة دار الثقافة ابن رشيق. كذلك الجائزة الثالثة في مسابقة الشعر الشعبي بمهرجان الوديان، وعديد التتويجات الأخرى. مسيرة ثرية ومتنوعة. أهلا وسهلا بيك، نورتنا سي الحبيب.
2: مرحبا، صباح الخير. مرحبا بيك، مرحبا بمستمعينا لإذاعة تونس الثقافية برنامج أغاني الحياة. شكرا على هذه الاستضافة.
1: مرحبا بك، هذه ثاني استضافة. الاستضافة الأولى كانت مقتضبة وقصيرة، ونوعدتك أنه في الشبكة البرامجية الجديدة تكون ضيفي للحديث أكثر على مسيرتك. سي الحبيب مبروك الزيطاري، وأعلى أولى إصداراتك همسات الليل هي المجموعة الشعرية الأولى، تقدم لنا المجموعة سي الحبيب.
2: المجموعة الشعرية الأولى هو إصداري البكر، وهو يندرج في إطار ديواني الشعري الشامل 1000 قصيدة وقصيدة. وهذه المجموعة الأولى عنونتها همسات الليل، وإن شاء الله تليها مجموعة الثانية والثالثة والرابعة، وكلها المجموعات تندرج في الديوان 1000 قصيدة وقصيدة. همسات الليل هذه المجموعة الأولى التي ضمت 50 قصيدة.
1: نعم.
2: من مختلف الأغراض الشعرية والاهتمامات.
1: نعم.
2: بين الغزل والوطنيات والروحانيات والحكمة، ولم أبوب هذه القصائد في الكتاب عمدا حتى يطلع القارئ على كل الأغراض ولا يخصص اهتمامه لغرض معين، فيكتشف ربما ما لم يكن يتوقع أن يكتشفه أو كان زاهدا عن قراءته، وإن شاء الله يجد الحظوة والقراءة
1: والنجاح.
2: الإشعاع
1: والنجاح إن شاء الله. هذه أولى أعمالك سي الحبيب، أولى أعمالك الشعرية، ونحن نتابعك دائما ونتابع هذا الإلقاء والقصائد والكلام الجميل. خلينا نشدوا السادة المستمعين باش يبقاو يكملوا الحوار بالقصيد الأول، ولقد ذكرتك في الصفحة 16. نبدأ نسمعوه السادة المستمعين ونواصل الحديث مع الأستاذ الشاعر الحبيب مبروك الزيطاري في تجربته الشعرية.
2: حبا وكرامة، ولقد ذكرتك، ولقد ذكرته والشعور عواصف، فانثال حلمي والرضاب على فمي، وغدا القميص لفرط ضمه خرقة ملفوفة، ففتحت ياقة معصمي، ولعنت أثواب التي بقيودها ذهبت بأضغاث الرؤى وتوهمي، عبثت بحلم ذبت فيه كأنني شمع ثوى في نار شوق مضرمي، فكتبت أبياتا تصبر خافقي برقيق ما جادت قريحة ملهمي، فنسجت من نبض الحروف قصيدة تبقى نشيدا في فم المترنم، وتلوتها عند اللقاء فأدمع، وغدا يغالب سيل وجد عارمي، فوددت لو أخفيت أبيات التي فضحت صبابة ليلي المتصرم، ونسيت أوجاعي لأغدو باسما، فهو الشفاء لما أحس وبلسمي. لا تعجبوا، لا تعجبوا إن جاء برئي عاجلا، فالدمع أبلغ من حروف المعجم، من كان يعشق مثل من أحببته، من كان يعشق مثل من أحببته، لا تعتريه كآبة المتجهم، لا تعتريه كآبة المتجهم. شكرا.
1: شكرا لك سي الحبيب مبروك الزيطاري. نواصل معكم أصدقائنا المستمعين لقاءنا المباشر أغاني الحياة، ونواصل مع حوارنا مع الأستاذ الحبيب، ونتحدث عن جمالية البساطة، بلاغة الوجدان في ديوان همسات الليل كما كتب الأستاذ عمار بالخضرة، وربما تحية ليه وإن شاء الله يكون حاضرا مع أنا. يعني تتتالى التجارب أستاذ مبروك والتجارب الشعرية المتنوعة، ليأتي اليوم إصدارك الجديد همسات الليل ضمن 1000 قصيدة وقصيدة، تجربة شعرية ربما تنحاز إلى الصدق الإنساني وتستعيد جوهر الشعر في البساطة العميقة.
2: نعم، هو ذلك، وذلك ما قصدته، وذلك هو أسلوبي حقيقة، لأنني تشبعت بالشعر القديم الكلاسيكي، إلا أنني لي رؤى وطموحات حدثية.
1: نعم.
2: وقد توخيت أن أتبع الأسلوب السهل، الكلمات السهلة، حتى تصل إلى قلب كل متلقي بسهولة وسلاسة. فالتعقيد في المفردات لا يخدم برأيي القصيدة التي ستصل للمتلقي العادي، فعندما يتوقف عند كلمة ليشرحها أو ليفسرها فإنه يضيع ذلك الحبل من المتعة ومن الإحساس بالقصيدة وتدفقها. وطبعا هذا اختياري، وهذا يعني ما أصبو إليه، إن شاء الله توصل للجميع، لأنه بالنسبة لي أنا الجمال ما هوش في التعقيد، الجمال هو في التبسيط واختيار الكلمة.
1: نعم، الجمال في التبسيط واختيار الكلمة التي تصبح فيما بعد جسر تواصل بين القلب والقارئ، بين الشاعر، بين كلمات الشاعر والمتلقي. وهنا سي الحبيب، هناك رؤية فنية فيها وحدة وجدانية تجمع القصائد المتعددة الأغراض هنا في هذا الديوان.
2: نعم، الوحدة ربما هي الإحساس المتدفق في جميع القصائد، وكذلك الحب.
1: نعم.
2: أنا بالحب أكتب عن الوطن، بالحب أكتب في الغزل، بالحب أكتب حتى في الحكمة وفي غيرها من لأنه بالنسبة لي أنا الحب والغزل بالنسبة لي أنا هو محمل لإيصالي مبادئ وأفكار أخرى عبره، لأن المتلقي يستحسن ويحب شعر الغزل أكثر من الأشعار الأخرى، ولذلك عبره أعبر عن غزلي وعن غيره من
1: نعم.
2: القيم والأخلاقيات.
1: نعم، من حيث البناء الفني يا أستاذ حبيب مبروك الزيطاري، البناء الفني في نصوصك الشعرية في هذا الديوان الجديد والديوان الأول همسات الليل ضمن المجموعة الشعرية الأولى، وإن شاء الله هناك مجموعات شعرية في ألف قصيد وقصيد، نعود إلى البناء الفني والذي يبرز تركيز حبيب مبروك الزيطاري على الشعر العمودي أساسا.
2: نعم، هو يعني هذا الديوان ألف قصيدة والقصيدة هو مخصص للشعر العمودي.
1: نعم.
2: بأسلوب فيه بعض التوجه للحداثة في الأسلوب وفي الصور وفي كما قلت في العبارات، وربما أصدر دواوين أخرى.
1: نعم.
2: للشعر شعر الأغاني الذي أكتب فيه.
1: نعم.
2: ولي عدة أغاني ملحنة لأنها تنتظر دورها في الصدور والظهور. وربما كذلك برنامجي أن أكتب أخصص ديوانا للشعر الشعبي، وربما أخصصه للشعر الشعبي والغنائي يعني في نفس والشعر الغنائي باللهجة.
1: نعم.
2: التونسية.
1: نعم.
2: وكذلك بالشعر الفصيح.
1: نعم.
2: أن هناك أوزانا تحتمل التلحين أكثر من غيرها.
1: نعم.
2: فهي غنائية بامتياز مثل متقاربي والرمل
1: نعم. وهنا أسألك أستاذ حبيب مبروك الزيطاري، العناية بالقافية بوصفها عنصرا موسيقيا وأنت تتحدث عن القصائد الغنائية، هذا يضفي الطابع الغنائي للقصيد و يمنحها ربما أن تكون راسخة في ذاكرة المتلقي.
2: بالضبط، الشعر العمودي يحمل في داخله موسيقاه، وهذا هو ما قال لي بعض الملحنين حين شكرتهم على اللحن، قال لي قصائدك تحمل لحنها معها.
1: نعم.
2: وهذا ما يميز الشعر العمودي، وإن كنت لست ضد الأشكال الأخرى من الكتابة الشعرية إلا أنني أميل إلى هذا النوع لأني أرى فيه موسيقى أكثر ومتعة أكثر، وكذلك خلودا ربما أكثر، لأنه يسهل حفظه، بينما القصائد مثلا النثرية لا أتصور أن هناك من يحفظ قصيدة النثرية إلا إذا كانت قصيدة مشهورة جدا مثل أشعار محمود درويش أو نزار قباني في كتاباته الحرة أو غيرهم.
1: بمن تأثر حبيب مبروك الزيطاري في كتاباته الشعرية؟
2: هذا السؤال أحيانا أطرحه على نفسي، لأنني أرى أنني متأثر بعديد الشعراء من مختلف الأزمنة والعصور، فتأثرت بابن زيدون، تأثرت بالشعراء القدامى الجاهليين عنتر بن شداد والذين جاءوا بعدهم والعصر العباسي، تأثرت بكل الشعر الذي قرأته لأنني لم أكن أختاره، فأنا أقرأ كل ما توفر أمامي من شعر وأجد فيه متعة ويرسخ في داخلي وينضاف إلى المخزون.
1: نعم.
2: الذي أستمد منه عند الكتابة، فأنا أحيانا أكتب على طريقة نزار قباني، أحيانا أكتب،
1: وهذا ما لاحظته حتى في القلاء.
2: نعم.
1: الإلقاء الممتع معناها.
2: نعم.
1: والكلمات الجميلة.
2: طبعا أنا أعتبر أن نزار قباني يعني شاعر يعني ليس له مثيل في العصر الحديث.
1: نواصل معك أستاذ الحبيب مبروك الزيتاري، ونواصل الحديث عن ديوانك الأول همسات الليل، المجموعة الشعرية الأولى ضمن ديوان ألف قصيدة وقصيد. نمر إلى قراءة قصيد عهد القصيد. عهد القصيد في الصفحة 30، وبما أننا نحكي عن القصيد نحكي عن العنصر الموسيقي في القصيد، الطابع الغنائي، كذلك النظام الإيقاعي والانسجام يعني.
2: نعم.
1: في القصيد، تفضل أستاذ.
2: عهد القصيد سأصون عهدي لا أخون قصيدي، وأظل أغذو روحه بجديدي، ليكون للتاريخ صوت محبة تبقى مدى الأزمان من تنضيدي، وأسوغ شعري من لظى وجدانه فيزيد من محض الخيال رصيدي. ما كنت أرجو في الحروف مكاسبا، لكن لتبقى شاهدا بخلودي، هي روضتي بخريف عمري والجفا، في أرضها تزهو جميع ورودي، تسقي فؤادي من ندى إلهامها وتضخ شعرا نابضا كوريدي، وأغار إن عبث الغريب بغزلها ويذود عن حرفي هزيم رعودي. أحمي القوافي عند طوفان الردى، أرسي سفينتها بسفح الجود. ما الشعر إلا سيد في قومه، وأنا له سند قوي عودي، هو موطني هو سر مجدي والعلا، وبه أنمي قدرتي وصمودي، أولي به صرح المجيد محققا حلم القديم بلمسة التجديد، وأقول للدهر الذي يترصد الشعراء كلا لن تشد قيودي، ما دام قلبي عاشقا لقريضه سأذخ في شريانه بمزيدي. فشعاري الإخلاص للشعر الذي شهدت به آثار كل جدودي، فشعاري الإخلاص للشعر الذي شهدت به آثار كل جدودي.
1: يعطيك الصحة سي الحبيب.
2: شكرا.
1: مبروك الزيتاري ضيفنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج أغاني الحياة. كنا تحدثنا على الرؤية الفنية الواضحة لك أستاذ، واللي تركز على وحدة وجدانية تجمع بين قصائد متعددة، كذلك البناء الفني اللي اعتمدت عليها أساسا أستاذ، وكذلك الاهتمام بالقافية بوصفها عنصرا موسيقيا مهما يضفي على القصيدة الطابع الغنائي. نمر إلى اللغة. اللغة لغة الديوان هي لغة سلسة ممتعة، تقوم وتراهن على وضوح العبارة والنقاء المعجم.
2: نعم هو ذاك، وهي كلمات مختارة، فأنا عندما أجد أن هناك كلمة تصلح للقافية وللمعنى، ولكنها من الكلمات المتروكة أو الغير مستعملة حاليا، أو التي يجد القراء بعض المتلقين صعوبة في فهمها، فأنا أتخلى عنها لعبارة أخرى تكون أقرب لفهمي وقلبي المتلقي، وتخدم القصيدة وجمالها في نفس الوقت.
1: نعم، الكلمة النابعة من القلب، الكلمة الصادقة، الكلمة البسيطة هي غاية في حد ذاتها.
2: نعم نعم، هي
1: غاية في حد ذاتها، وهذا اختيارك تقريبا في مختلف القصائد، وعلى ما أظن في هذا الديوان الكبير الذي سيصدر على مراحل
2: إن شاء الله. نعم هو ذاك، وكما قلت أن اللغة هي محمل الشعور ومحمل الأحساس، ولذلك فأنا أحبذ أن يصل الأحساس بكل سلاسة دون أن يقطعه ما يعكره ربما أو يخرجه عن سياقه.
1: رهانك على البساطة يعني في النص الشعري، في ربما في الفكرة.
2: نعم، حتى الأفكار هي يعني ليست أفكارا جديدة ولا مبتكرة، أفكار عامة القصائد، وإن كانت هناك صور مبتكرة وصور جديدة، إلا أن الأفكار غالبها تدور كما أغلب القصائد الغزلية أو الوطنية، وهذا ما أردته. وكذلك لي كتابات يعني عن شعر المقاومة التي لم أدرجها في هذا الكتاب، لأنه ربما أدرجها في كتاب مستقل.
1: نعم،
2: تركت هذا الكتاب لأغراض يعني عامة يعني.
1: نعم، نمر إلى أساليب كتابة هذا الديوان، والتي تتجلى من خلال التنوع بين الأسلوب الغنائي العاطفي والأسلوب التأملي.
2: نعم، لأنه الكتابة لا تنفصل عن الفلسفة والتأمل، والتفكير هو في حد ذاته هو تأمل، ولا يمكن أن نكتب الشعر دون أن نضمن فيه تأملاتنا وتساؤلاتنا وما يجيش بخاطرنا وأحساسنا طبعا.
1: نعم، كذلك ربما الدائرة هنا تتقسم إلى دوائر الحب والوجدان، دوائر التأمل الوجودي، دوائر القيمة الروحية. هذه الدوائر التي ركزت عليها كثيرا أستاذ الحبيب مبروك الزيطاري.
2: نعم، هذه القصائد، هذه الدوائر التي ركزت عليها والتي أدرجتها بالكتاب، أن هناك دوائر أخرى ركزت عليها وربما ليس لها أثر في هذا في هذه المجموعة، لأنه كتبت كثير من القصائد، يمكن 7-8 قصيدة يعني، حتى أنني تأخرت في إصدار الكتاب لا لشيء إلا لأنني أختار هذه أو هذه. نعم. ثم في الأخير أخذت حفلة من القصائد ووضعتها في الكتاب.
1: نعم،
2: لأني هذا الجدل في فكري وفي دماغي.
1: نعم، نمر إلى قصيد آخر، عشق القمر، في الصفحة 44. نحاول هكا في كل مرة في الحوار بين الأسئلة تلقي الأستاذ الحبيب مبروك الزيطاري تلقي قصيد.
2: نعم،
1: وصلنا القصيد عشق القمر.
2: عشق القمر. هل أنت بدر به الأبصار تنبهر، أم أنت تاج به الألماس والدرر؟ بل أنت لحن هنا بالقلب مسكنه، تحتار في عسفه العيدان والوتر. من حسنك الورد في أكمامه انتحب، من نورك البدر خلف الغيم ينتظر. والنجم قد لازم العلياء مبتعدا، والطرف أمسى كليلا خانه النظر. لا أدعي أنني أوفيتها أبدا وصفا يليق، فمنها اليوم أعتذر. ف فالعين منها تصيب القلب مسدلة، إن ترفع الجفن ثم يكمن الخطر، نجلاءك البحر لا موج ولا لجج، يستعذب العوم أنا شئت والسفر، حسناء ذات جمال قد عجبت له، فالرمش يخبر والأحداق تفتخر، لا لوم لا لوم يا من عذلتم والهوى قدر، هل يعذلن الذي معشوقه القمر، هل يعذلن الذي معشوقه القمر.
1: يعطيك الصحة سي الحبيب، هذا العمل هو بمثابة الملامسة والدغدغة للقلب والوجدان، وهو راهن فيه سي الحبيب على القيمة الحقيقية للصدق الشعوري والإحساس، والإحساس بالذات الإنسانية بصفة عامة.
2: نعم نعم، هو كما قلت ليس استعراض يعني للقوة البلاغية أو المعارف معناها باللغة، إلا أنه هو يعني أودعت فيه كثيرا من الإحساس، والذي آمل أن يصل إلى كل قارئ.
1: نعم، في الأخير ربما الشاعر مبروك الزيطاري يقدم تجربة شعرية تنتمي إلى روح الشعر العربي الأصيل. نعم. وهذا ما جاء بقلم الناقد والمدقق اللغوي الأستاذ عمار بالخضر.
2: نعم، هو ذاك، فأنا أستمد من الشعر الكلاسيكي الذي تشبعت به يعني منذ صغري، أقرأ جميع الشعر الذي أجده أمامي، طبعا في الشعر الموزون ومنه يعني أخرج ومنه أكتب القصائد بأسلوبي لأنني أستمد من الشعر القديم.
1: نعم، الكلمة البسيطة سي الحبيب إذا كانت صادقة وبسيطة في الجوهر والمعنى والإلقاء وكل الصفات، نعم، لهنا تكون ربما تمس مباشرة أحاسيس القارئ ويواصل قراءة مختلف أعمال الشاعر أو الكاتب، سواء معناها في مختلف الكتابات، سواء في الشعر، في القصة القصيرة، في الرواية، في غيرها. نعم. من الكتابات.
2: نعم، ذلك ما يشد القارئ إلى مواصلة القراءة، وهذا ما عبر لي عنه بعض القراء، قالوا لي أنني بمجرد أن أخذ يعني كتابك لأنني أجد نفسي وصلت إلى آخر صفحة وأستزيد. نعم. والحمد لله أن هذا ما أردته، والإمتاع، لأنه الشعر بالنسبة لي أنا هو إمتاع أكثر من كونه شجن، وإن كان للشجن مكان.
1: نعم، نختم اللقاء معك سي الحبيب، والختام المسك بتغنيك بالخضرة، بتونس الخضرة، الصفحة 101.
2: تفضل. يا تونس الخضراء إني عاشق، يا تونس الخضراء إني عاشق، والعشق فرض العين للأوطان، ناديت تونس فالشفاه تحركت، والشوق أجرى الدمع من أشفاني، أهوى البلاد، أهوى البلاد بأرضها وسمائها، والحب حرك ريشتي وبناني، فكتبت بالوجد الدفين قصيدتي، والشعر صوتي والحروف بياني. يا حضن أما، يا حضن أما قد كبرت بضمه، فيه ألاقي راحتي وأماني. يا زهرة فاحت وفاح عبيرها في مهجتي وامتد في أركاني، نحن نحيا حياة الهانئين بروضها، نحيا حياة الهانئين بروضها والقانعين وبالقلوب أماني. إن قلت جارت ما شهدنا جورها، ما الجور إلا في بني الإنسان. فاعمل بجد كي تفوز بودها، واقنع بما أعطت يد الرحمن. نحن البلاد ونحن نصنع مجدها، هيا لنعلي الصرح يا إخواني. هيا إلى المجد الكبير نقودها برجالها والشيب والشبان. يا موطنا ما القلب يهوى غيره، يا موطنا ما القلب يهوى غيره، هو مهجتي وهويتي وكياني. فهو العزيز ونخوتي في عزه، هو وجهتي إن تهت عن عنواني. أدعوك ربي أن تعلي مجده، أدعوك ربي أن تعلي مجده، يا مكرما يا مجزل الأحسان، يا مكرما يا مجزل الأحسان.
1: يعطيك الصحة سي الحبيب المبروك الزكاري، ممتع اللقاء معك وممتعة هذه النصوص وهذه القصائد. إن شاء الله ألف مبروك هذا الإصدار.
2: عيشك ربي يبارك لك، إن شاء الله في الإصدار الجاي اللي قريبا بحول الله
1: إن شاء الله تكون حاضر معنا.
2: إن شاء الله عيشك.
1: الإصدار هو دائما ضمن الديوان ألف قصيدة وقصيدة. سي الحبيب يعني في ختام اللقاء، كتاباتك ستكون شعرية بما أن بكورة أعمالك هي الشعري الشعر، هل ستكتب في أغراض أخرى أم أن الاتجاه
2: عندي
1: الشعري؟
2: نعم عندي اتجاه القصص القصيرة.
1: نعم.
2: وقد كتبت يعني عدد 6 قصص قصيرة، ولكن بأسلوب مختلف عن الكتاب السرد العادي.
1: نعم.
2: فأنا كتبتها بأسلوب السرد، بأسلوب جبراني، وكذلك ضمنتها أبياتا شعرية في كل قصة، يعني في موضعين أو 3. أردت أن أجدد وأغير وأمزج بين الشعر والقصة حتى يكون بذلك مزيج ربما أجمل. وإن شاء الله تكتشفوها قريبا.
1: شكرا لك، شكرا لك سي الحبيب، نورتنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. هكذا وصلنا سادة المستمعين إلى نهاية هذا الموعد المباشر من برنامج أغاني الحياة. أجمل تحيات فاطمة الرزقي، مهندس الصوت أنيس الحميدي اللي رفقنا معنا الصباح من 6 تاع الصباح يواصل حتى 10 تاع الصباح، زميلتنا مريومة مناع في البث المباشر، عبد اللطيف الحاج في الديجيتال، كوثر وهند وكامل الفريق. يومكم سعيد، إلى اللقاء، بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة تونس الثقافية، لا تغيروا الموجات.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
3: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، نقطة التقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: ما هو مجموع النقاط وكيف يتم احتسابه؟ يجيبنا عن هذا السؤال مستشار التوجيه المدرسي والجامعي المستشار العام فتحي بغرارة، وهو خبير في الحياة المدرسية.
4: مجموع النقاط أو سكور هو عبارة على رقم يحوصل أو يختزل نتائج التلميذ في الامتحان الوطني للبكالوري، ويقع احتسابه حسب صيغة معلومة تعتمدها وزارة التعليم العالي في ترتيب التلاميذ الحاصلين على البكالوريا والمترشحين إلى مناظرات التوجيه الجامعي. مجموع النقاط هو مؤشر تقريبي يتغير كل عام بالزيادة أو بالنقصان حسب معطيات متنوعة وعديدة. أهم وظائف مجموع النقاط أنه يتيح للتلميذ تقييم منطقي لحظوظه في الحصول على شعبة أو مجموعة من الشعب التي يطمح إليها. كيفاش؟ عن طريق مقارنة مجموع النقاط المتحصل عليه، مجموع النقاط الفعلي للتلميذ مع مجاميع نقاط الشعبة أو الشعب المعنية في السنوات القليلة الماضية. وكل هذه المعطيات موجودة على موقع orientation.tn. مجموع النقاط يتكون من 3 عناصر دون غيرها. العنصر الأول هو الصيغة الإجمالية. العنصر الثاني هو مادة أو معدل لمواد مميزة للشعبة الجامعية، ينضاف هذا العدد أو هذا المعدل إلى الصيغة الإجمالية. العنصر الثالث هو مقدار 7% من العنصرين السابقين يقع اعتمادهم كتنفيذ جغرافي. ملاحظة أساسية أن التنفيذ الجغرافي لا يخص كل الشعب، وإنما مجموعة من الشعب دون غيرها. هناك قائمة في دليل التوجيه فيها قائمة الشعب التي يمكن أن يتمتع من يطلبها بالتنفيذ الجغرافي، وعلى كل التلاميذ الاطلاع عليها قبل تعمير بطاقة التوجيه.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطربي.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.

أهلا وسهلا مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحاب برنامج غني يا عصفور في حلقته رقم 16 اللي نقترح عليكم فيها مختارات من الموسيقى التونسية اللي ربما كما قلت تتنسى ولا ما عادش نسمعوها وما عادش ما مجالات ونعرفوا بخصائصها وبالظروف اللي ظهرت فيها. ونتوجه إلى الشباب من المستمعين خاصة اللي هما ديما يفركسوا على الحاجة الجديدة وينساوا الماضي والناس اللي خدمت وسجلت قدمت أغاني قعدت محفوظة في خزينة الإذاعة. الحلقة هذه باش نتناولوا فيها كالعادة جانب من المألوف وعدد من الأغاني اللي أدتها مطربة من المطربات اللي تألقت في النصف الأول من القرن العشرين، وخاصة خلال فترة ما كانتش النساء تشارك في الحفلات ولا تغني ولا تظهر لأسباب معروفة اجتماعية وثقافية. ربما يحسن أن نذكر كذلك بما ميز الحياة الموسيقية في بداية القرن الماضي، اش كانوا الناس يغنيوا، شنية الحاجات اللي كانت أكثر انتشار بين الناس، شكون اللي كانوا يغنيوا. قبل ما نجيب على هالأسئلة هذية نسمعوا واحدة من المغنيات من التونسيات المعتنقات للديانة اليهودية في برول من نوبة العراق، وهي النوبة اللي تحتل المرتبة الثانية في الترتيب اللي اعتمدوا أسلافنا. البرول هذا يقول: نوار اللوز فتح وجدد عشقي علي، وبرح على الملاح يدير كأس الحمية، أدرها راحا براح يساقي ومل علي. والطالع يقول: املا كاسي يا حبي واسقيني، وإذا شربت يا روحي هنيني قبيلة من الوجنتين وبها روحي تحيني. البرول هذايا يستهل يبدأ باستخبار على الكمانجة في طبع العراق، وهي المقطوعة هذه قلت من نوبة العراق التونسية، والعراق ما نلقاوش عنده مثيل في موسيقى التراثية للبلدان العربية، وإن كانت التسمية موجودة مثلا في المغرب، ولكن ما فما حتى بلاد عندها نفس الخصائص متاع اتباع العراق التونسي. إذن مع هذا البرول من نوبة العراق أداء الويزة التونسية.

اسمعنا إذا البرول من نوبة العراق أدته بمفردها الويزة التونسية اللي اسمها الويزة سعدونية في الأصل. الفرقة اللي سمعناها تتكون من كمانجا ودربوكا وبيانو هوائي اللي كان يتسمى هرجلو، يعني هو تحريف لأورج، والإرجلو هذايا اشتهر بالعزف عليه من عدد من العازفين التوانسة المسلمين واليهود، ربما منهم محمد الأسرم اللي تولى قيادة أول عرض الرشيدية في جانفي 1935. اطرحنا أسئلة في بداية الحلقة هذه من برنامجكم غني عصفور، قلنا كيفاش كانت الموسيقى التونسية في بداية القرن الماضي وحتى تأسيس الرشيدية عام 1934. نذكروا بعجالة نقولوا اللي في خلال الفترة هذه أهم حاجة كانت تتغنى بالنسبة للتونسيين من غير اليهود هي ملوف الجد، يعني أناشيد المدائح اللي كانت تتغنى سواء في الطرق الصوفية وفي الزوايا ولا في المناسبات العائلية، وإلا الملوف الهزل أو الهلس اللي كان مقصور على عدد قليل من التوانسة اللي يعرفوه، معناها ومش في كل المدن التونسية بل أكثر في المدن اللي استقر فيها الأندلسيون بعد هجرتهم إلى بلدان شمال أفريقيا ومنها تونس بطبيعة حال. من المدن التونسية اللي فيها الملوف هذا العاصمة تونس، سليمان، تستور، الكاف وغيرها. وكانت حفلات الملوف الدنيوي هذا تتقدم في الأماكن العامة كيما القهاوي والنوادي كيما نادي المرحوم عبد العزيز جميل وغيرها من المناسبات والحفلات الخاصة، بالإضافة للموروث هذايا اللي نعطوه بالكلاسيكي ولا بالتقليدي. انتشرت في المدن الكبرى في بداية القرن العشرين برشا أغاني تغى عليها ما ينعت بالإسفاف، يعني ابتذال من حيث خاصة المضامين، واللي كانوا يتداولوها هما الموسيقيون من اليهود التوانسة اللي أغلبهم جاء من القطر الليبي الشقيق. أحمد الوافي اللي حدثنا عليه في كثير من المناسبات يعتبر العلامة المضيئة البارزة في سماء الموسيقى التونسية خلال مطلع القرن العشرين، على خاطر كان عنده ثقافة أدبية واسعة وثقافة موسيقية متنوعة، وكان يحفظ برشا ملوف بفرعيه الجد يعني المدايح الصوفية والهزل الملوف الدنيوي، إلى جانب اطلاعه على يعني جزء من التراث الموسيقي المصري اللي بدأ يغزو الفضاء السمعي التونسي، وأثرى الموسيقى التونسية أحمد الوافي بالعديد من الوصلات الغنائية اللي أصبحت جزء لا يتجزأ من التراث الموسيقي التونسي، وكان من أبرز اللي موسيقيين اللي دعاهم البارون دي لانجي لجمع الموسيقى التونسية وتدوينها. في الفترة هذه اللي كان قلت فيها أحمد الوافي هو أبرز شخصية، برزوا عدد من المغنين التوانسة اللي أصلهم من ليبيا واللي يعتنقوا الديانة اليهودية وكانوا يغنيوا الملوف، منهم الشيخ العفريت، منهم حبيبة مسيكة اللي توفات عام 1930، ومنهم هذه الويزة سعدون اللي مشهورة باسم الويزة التونسية اللي غنات الملوف التونسي الدنيوي. سمعناها في برول الأول، توا باش نسمعوها زاد كذلك في برول ثاني، هو من يعني في طبع الحسين عجم اللي هو فرع من فروع طبع الحسين اللي هو يقابل تقريبا البياتي في تونس. الوصلة هذه اللي باش نسمعوها تبدأ باستخبار في نفس المقام على البيانو الهوائي، وبعد نسمع البرول اللي يقول: يا ترى اش قساك علي ايها البدر المنير، مالك يا روحي زعلان زعلان مصريه، كيف عاودوا الملوف رجعوها معناها غضبان، مالك يا روحي غضبان، اما في التجيه نسمع مالك يا روحي زعلان، تعذبني يا انسان، وكيف غيروا هذبوا الملوف لتخرج في نشريات ولا اصبحت تعذبني يا فتان، يا بدري لو تدري بوصلك حيرة. البرول هذايا يطبع بختم في طبع الحسين معروف ياسر عند التوانسة: الخلاعة تعجبني لأنني وليع
والملام لا ينفع في من لا يطيع. خلوني ما حبي نمزج القطيع، هيا نعمل يا حبي قلبي لا يحمل دقدق ولا حيلة لو. كي تسمعوا الغناء هذا من قبل الفيزا بتسمعوا شوية تحريف في الكلمات وفي النطق، باعتبار أنها ربما ما تحسنش العربية مليح، ولكن على كل حال أدت الوصلة هذه كيما وصلتنا وكيما عدنا نرد فيها إلى يوم الناس هذا. إذن مع هذه الوصلة في طبع الحسين عجم والحسين أداء الفيزا التونسية.

الوصلة من المألوف التونسي تغني فيها وحدها، لكن السؤال يتطرح أي والتوانسة خاصة منهم النساء كانوا يغنيوا مع المطربات التونسيات المعتنقات للديانة اليهودية؟ شكون كان يغني؟ جاوبنا في حصة في حلقة ماضية من هالبرنامج على جانب من السؤال، واستعرضنا اثنين من التوانسة اللي بدأوا يغنيوا فك الفترة هذيك، هما فضيلة ختمي وشافية رشدي. كانوا وحدهم؟ لا، تنضف لهم مطربة أخرى هي أصيلة ولاية بنزرت، وخاصة قرية جومين من ولاية بنزرت، هي المطربة حسيبة رشدي اللي استطاعت أن تنحت لروحها مكانا في المشهد الموسيقي اللي ما كانوش التوانسة يجرؤوا باش يدخلوا له لأسباب مختلفة تحدثنا عليها. نقدم شوية حسيبة رشدي، تولدت في جومين، ولكن هي تقول في حديث من الحديثة الصحفية اللي خاصة في مجلة لطايف صادرة بتونس سنة 1956، اللي هي عاشت برشا في صفاقس. فعلا هي تولدت في جومين، لكن لأسباب عائلية ما نجمتش تواصل في هوايتها في معناها مسقط رأسها لاعتبارات اجتماعية والتقاريد اللي كانت سايدة. مشات لعاصمة الجنوب صفاقس، وين اكتشفها مدير جمعية النجم التمثيلي اللي اعطاها دور في مسرحية من مسرحياته وفتح لها المجال المسرح والفن. وإضافة إلى موهبة التمثيل، محمد النابلي اللي هو من رواد الموسيقى في مدينة صفاقس حس أن عندها مواهب في الغناء، قدمها كمطربة في حفلات عامة وخاصة. وكانت وقتها حسيبة اللي ما كانتش مازالت ما أخذتش اسم رشدي، كانت تغني أغاني أم كرثوم كما الصغار الكل يبدأوا يقلدوا في الكبار، وما قعدتش برشا حتى لين بدأت يعني تتعرف في الحفلات الخاصة في صفاقس. عام 1940 جات لتونس العاصمة اللي كان فيها نشاط أكثر حيوية، واللي شجعتها على الانتقال إلى تونس العاصمة هي المطربة فتحية خيري. وفي تونس القات رعاية وتشجيع من محمد الشيشتي عازف البيانو، ومكنها انتقالها من إلى تونس العاصمة باش تزيد تتعلم أصول التمثيل على يد الأستاذ طاهر بالحاج، وتتعلم أصول الغناء على يد الموسيقار محمد التريكي اللي اعتنى بها وأشرف على تدريبها بإشارة من بشير الرصايسي صاحب مؤسسة أم الأحسن لنشر وإصدار الاستوانات، وسجل لها عدد من الأغاني الخاصة بها وحتى عرس بها. قبل ما نواصل الحديث عنها، استمع إلى هذه الأغنية لحسيبة رشدي، جسمي أبعد عليك، اللي هي من تأليف بالحسن بن الشادلي وألحان محمد التريكي، هذا الذي اعتنى بمطربتنا اليوم حسيبة رشدي.

جسمي بعيد عليك سمعناها بصوت حسيبة رشدي، نواصل الحديث عليها وقت اللي اتعرفت اشتد عودها، مكونت فرقة موسيقية خاصة بها ضمت نخبة من كبار العازفين، منهم محمد تريكي اللي قلنا اعتنى بها وحتى تزوجها لفترة من فترات، والفرقة هذه فيها عازف العود الكبير الله يرحمه علي السريتي، وعازف القانون اللي عاش في المغرب برشا اللي هو تونسي ولد الرشيدية إبراهيم صالح، وفيها صالح المهدي عازف على الناي. مشات الباريز بإشارة من الرصايسي صاحب شركة الاستوانات أم الحسن، وسجلت أول ألبوم لها. كان عندها يقال نشاط سياسي، حيث كلفها بعض الناس من حزب الدستور باش تبلغ بعض الرسائل بصفة سرية لمن يمثل الحزب في باريس. في الأثناء التحقت حسيبة بالرشيدية، وهذاك علاش تسمات حسيبة رشدي كما تسمات قبلها شافية رشدي نسبة إلى الرشيدية. وربما اللي خلاها تمشي للرشيدية هو محمد تريكي اللي هو يعتبر من كبار الفنانين المشرفين على الرشيدية، وكان عنده يعني حضور كملحن كقائد فرقة إلى غير ذلك. يعني انضمامه إلى فرقة الرشيدية كان عنده تأثير في تكوينها، وكذلك تكبير وإثراء الرصيد الفني. نسمع توا أغنية من الأغاني اللي غناتها حسيبة، إيش بتريد من قلبي يا خاين، اللي هي في شكل أكثر يقرب أكثر للمصري منه إلى التونسي. هي هو في مقام النهاوند، وهو من المقامات الشرقية، لكن فيه شوية يعني متونس. إيش بتريد من قلبي يا خاين، أداء حسيبة رشدي.

إذن نرجع لحديثنا. حاسبة رشدي خذت تاخو في صدى في تونس من خلال الرشيدية وفرقتها الخاصة. عام 1947 انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغنت أمام جمهور عربي من اللبنانيين المهاجرين، وتحولت الباريزدة اللي كما قلنا سجلت أغاني حتى مع الفنان محمد الجاموسي اللي كان مقيم يعني ما بين تونس وباريس، وكان معاه عازف القانون إبراهيم صالح، ونظمت حفلات بكل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبعض البلدان العربية. وهذا أخذناه قلنا من يعني لقاء صحفي في مجلة اللطايف عام 1956. وتقول في أحد الأحاديث الصحفية متاحة اللي أشرنا إليه أنها أعجبت خاصة بمصر بطبيعة الحال، وكان عندها اتصال حتى بالدوائر السياسة، وفي المغرب الأقصى أعجبها الجمهور، وكاكا توسعت دائرة نشاطها الفني وتعرفت على الحياة الفنية خارج تونس، وهذاك افتح لها أبواب الشهرة. نتوقف عند أغنية أخرى من الأغاني اللي أدتها حسيبة رشدي، وهي من الأغاني ذائعة الصيت لمحمد للهادي الجويني، يلي عيونك في السماء والسماء في عيونك، اللي هي من كلمات وألحان الهادي الجويني.

يلي عيونك في السماء والسماء في عيونك في مقام النهوان سمعناها بصوت حسيبة رشدي من ألحان الهادي جويني وكلماته. حاجة أخرى اشتهرت بها حسيبة القسم الأول من القرن العشرين وهي حاجة نسبيا نادرة أنها جمعت بين الغناء والتمثيل كما صار الشافية رشدي قبلها هي اللي تحدثنا عليها في حلقة سابقة. إذا شاركت في عدد من الأشرطة السينمائية حسب ما جاء في الاستجواب لها عام 1956 نذكر منها دماء في الصحراء لجاني فرانشيو، نفس المخرج انتقام الحبيب وطريق الشوق، وقامت بدور البطولة في شريط قلوب محطمة مع الممثل المصري فريد شوقي، وتمت دبلجة بعض تلك الأشرطة إلى لغات أجنبية، وكان دور حسيبة رشدي في الغناء يعني فيها تغني وتمثل. مثلت كذلك في بعض الأفلام الإيطالية كما فيلم عبد الكريم الخطابي إخراج سيرجيو غريكو، ورجعت إلى التمثيل السينمائي بعد عودتها نهائيا إلى تونس أواخر ستينات القرن العشرين، ودعيت من قبل المخرج عمار الخليفي للمشاركة في اثنين من أفلام المتمرد وصراخ. هذه تقريبا المسيرة باختصار لحسيبة رشدي في ميدان التمثيل والغناء. نختم يعني مسيرتها هذه الغنائية بأغنية من الأغاني الشعبية التونسية اللي لحنها واحد من الموسيقيين التوانسة اللي اعتنقوا الديانة اليهودية، العشاقة. هذه العشاقة يعني تشهرت برشا بصوت حسيبة وغير حسيبة، وقعت تغنى حتى في السنوات الأخيرة من قبل المطربين التوانسة لخفتها ولونها الشعبي. تقول العشاقة تسحر العقول وشناقة حرقت لي قليبي.

العشاقة أغنية خذت شهرة قلت في تونس، غنتها حسيبة رشدي، غنت كذلك للفنانين التوانسة غير محمد تريكي بطبيعة ولدي جويني، غنت أغنية اكتبها ولحنها محمد النوري. محمد النوري هذا موسيقي من صفاقس اشتهر في الستينات بتسجيل عدد لبس به من الأغاني الشعبية في منطقة الجنوب الشرقي التونسي وخاصة مدينة صفاقس، ولحن برشا أغاني كما أرجع يا عم يهديك غناها أحمد حمزة، ولحن كذلك أغنية الحسيبة رشدي سير يا لزرك سير. الألحان متاع محمد النوري جلها تمتاز بأنها تاخو من التراث الشعبي التونسي وخاصة الطبوع المستعملة في الموسيقى الشعبية الحضرية كما العرضاوي كما محير سيكا. هو بيدو كان يغني وسجل برشا أغاني بصوته قلت في ستينات القرن الماضي، وهذه أغنية من الأغاني اللي اشتهرت بها حسيبة رشدي سير يا لزرك سير.

0: كانت هذه إذن جولة مختصرة طبعا ومقتضبة تتعلق بمسيرة حسيبة رشدي، اخترناها لكونها إحدى نجمات الفن في تونس، ظهرت في وقت اللي كانت ممارسة الفنون سواء الغناء ولا التمثيل حاجة مش سهلة بالنسبة للنساء في تونس، لكن هي اتمردت على التقاليد هذه ودخلت للميدان الغناء وأدت فيه جل اللهجات الموسيقية سواء منها المصرية ولا التونسية الخاصة، وسمعنا بعض نماذج أغانيها في هاللهجات هذه، ودخلت ميدان التمثيل وأصبحت نجمة من النجوم التمثيل مش الغناء برك، عندها عدد لبس به من الأغاني المسجلة في الإذاعة والموجودة كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي والأنترنت وغيرها. نذكره اللي هي تولدت عام 1918، ولو هي كي علمت مرة قالت تاريخ آخر أقرب، لكن الأغلب هو 1918، وتوفيت الله يرحمها سنة 2012. وهذه فرصة باش سلطنا الضوء على بعض أعمالها وأغنيها، وإن شاء الله نكون وفقنا، على أمل أن نلقاكم في حديث مع نجمة أو نجم من نجوم اللي خدموا الموسيقى التونسية. إلى ذلك الحين نقول لكم دمتم في حفظ الله.
1: غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.

في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد اليومي على موجاتنا، المشهد الثقافي الذي ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة منتصف النهار. أمنهولكم يوم ثلاثي نسائي بامتياز. في الهندسة التقنية الزميلة سونيا الهديوي. مرحبا يا سونيا، نورتنا، أهلا وسهلا. في التنسيق العام وفي الديجيتال الزميلة مريم مناع، ومن أمام ميكروفون في الأعداد والتقديم سميح قصد الله. كالعادة تتفاعلوا معنا على مجموعة من الروابط، بداية موجات الأف أم 101.1 و96.1، التردد الأفقي على نيلسات 11900، الموقع الإلكتروني www.radiokitogen.an، وكذلك على شبكات التواصل الاجتماعي صفحة إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك، على الإنستغرام، تيك توك ويوتيوب، كذلك على صفحتي الخاصة على الفيسبوك. مرحبا بالجميع. رقم هاتفنا 71-844-600 اللي عنده ربما أسئلة أو ملاحظات أو غيره. مرحبا بكم جميعا. اليوم سعيدة أن اللقاء هذا سينقسم إلى جزئين، جزء الأول يعني نخصصوهم الجزئين لكاتبين متميزين، كل كاتب وأسلوبه وعوالمه في الكتابة. سعيدة بأنهم حاضرين باش يكونوا معنا طبعا في هذا اللقاء. الجزء الأول باش نخصصوه للاحتفاء برواية جديدة للكاتب التونسي المميز زياد بوشوشة، نستقبله بعد قليل، لكن قبل هذا باش نهديه له هذا النغم بما أنه هو من عشاق قيس القيصر كما يلقب عند ليب العراق أيضا نسميه كاظم الساهر.

0: على مودك طبعا، هذا النغم من الأغاني القديمة للقيصر كاظم الساهر الفنان العراقي المتميز، هدية لضيفنا المميز أيضا الكاتب، طبعا الكاتب المعروف الآن خاصة لدى شريحة كبيرة من الشباب، خاصة اللي هم يتابعوا كتاباته منذ بدايتها، كتابات يعني في مجال ربما يعني هو من السباقين اللي طرحوا في تونس، كتابة أدب الجريمة والرعب والخيال العلمي والنجم نقوله السحر بالمعنى مش السحر السحر يعني الخيال، وهذه العوالم يعني اللي فيها الكثير من الخيال. وطبعا قدم مجموعة من الكتب في إطار أول حاجة سلسلة عنونت بسلسلة البعد الخامس، وهذاك علاش قلت يتابعوه مجموعة من الشباب، لأنه هذه السلسلة خاصة لقات صدى كبير وفيها مجموعة من الكتب نذكر منها مثلا العائد، جن، اللعنة، رسائل تاروت، الموت، اسم قاتل، شفرة الماضي وغيرها يعني من العناوين. كذلك رواية بعنوان الدفدر الوردي التي تحصلت على جائزة أحسن رواية ضمن جوائز عبد الوهاب بن عياد للأدب. كذلك من إصداراته الأخيرة رواية عهد الدم، مازلنا زادة نحتفي بها الرواية لأنها جديدة، زادة تعتبر تقريبا في نفس الفترة هي وهذه الرواية الجديدة، جن سليلة اللعنة التي سنحتفي بها في هذا الموعد. طبعا الكاتب هو الكاتب المميز زياد بوشوش، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا وسهلا، صباح الفل سماح، شكرا على الاهداء بتاع كاظم الساهر وشط في السخانه هذه، حاجه باهيه برشا، حاجه
0: تفرح شويه،
1: نتفرح شويه، وشكرا على الدعوه، وانا من اصدقاء البرنامج الوفيين، مش اول دعوه ونشكرك ديما على الدعوه.
0: مرحبا، طبعا هذا واجبنا ونفرحوا برشا حقيقه، وننتظروا ديما كتاباتك الممتعه نقولها انا دائما نقولها صراحه، لانه وحتى اللي يسمعوا فينا من ربما من المستمعين المغرمين بالقراءه وبالمطالعه وبالاطلاع على الكتب زاده التونسيه خاصه، يعني كتابه فيها الكثير من متعة حقيقة، والكتاب أول من أول ما تشده يعني لابد وأنك يعني تكمله، نظرا للتشويق الكبير اللي فيه ولطرافة الفكرة ويعني والحبكة الدرامية والأسلوب واللغة كل التفاصيل هذه طبعا بعد نحكي عليها. لكن قبل كل شيء وإحنا في الصيف زياد ككاتب، يعني علاقتك بهذا الفصل، يعني يعني تكتب في الصيف عندك ولا تختار الراحة؟
1: لا انا نحب نكتب في الصيف خاطر الريتم نتاع السيونس يونيك يسمح لك شويه باش انك تكون عندك وقت من الكتيبه. احنا كنا قبيله نحكيوا الصيف فصل الاغنياء مش فصل الفقراء، ولكن حتى

0: كملها في الصيف،
1: مهم.
0: فما لازمها شويه تركيز
1: نعم.
0: باش الواحد يجمع شويه الخيوط، حتى انت تعرف الاسلوب الروايات
1: اي
0: تبدا فما
1: اي
0: اكثر من خيط
1: مهم.
0: باش تجمعهم في روايه التشويق وغيره، لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتامل مثلا في اكتوبر تخرج حاجه
1: نعم.
0: هكا.
1: على ذكر انه انت تحضر في روايه جديده، ما تراش ربما انه انت لازم تخلي كل روايه تاخذ حظها، ربما في القراءه، في الاهتمام، في غيره، انه مثلا عهد الدم وجن سليله اللعنه مش بعد بعضهم، حتى كتب الفارته زي، فماش فتره طويله يعني.
0: والله هو انا ديما نقول حبيت ولا كرهت، احنا في تونس عدد القراء ماهوش كبير برشا، وفما ناس تقرا لك وتنتظر ديما جديدك، واذا كان الانسان والواحد ماهوش يكتب يعني ينزل على روحه او مانيش مرتبط بمواعيد معينه للكتابه، ولكن اذا كان فما مجال اني نكتب واني نخرج الكتاب، ديما نقول حتى اللي ما قراش الكتب القدم وقرا كتاب جديد وعجبه فيرجع للقديم،
1: للقديم صحيح.
0: فما معناه ما دام الواحد عنده قدرة انه يكتب فعلاش ليه.
1: صحيح صحيح، لانه هي الكتابة اصلا هي فعل، معناتها صحيح هو يمكن ان تكون يعني مخططة يعني بوقت معين، ومثل ما يفعل محمود درويش مثلا، لكن هي ايضا فعل عفوي، يعني مش ممكن انك تكتب غصبا عنك
0: صحيح
1: مثلا،
0: صحيح.
1: او تختار انه لما تجيك الفكرة لا تقول لا لن اكتبها مثلا.
0: هو ماذا بيه، هو الافكار موجوده، ولكن انك الالتزام هذاك بالكتابه ماهوش سهل، فما ناس قادرين انهم يلتزموا، فما ناس راهو يوميا يكتبوا ويقول لك انا يوميا نكتب ونفسخ المهم نكتب. الحقيقه انا مش للدرجه هذيك، خاطر الواحد عنده التزامات معينه، ولكن حاول لما تجي روح الكتابه انك تبدا شاهي انك تكتب، انك تدخل في الروايه تعيش الروايه وتبدا داخل في احداثها وحاسسها هكا، انا كي ندخل فيها من الصعب اني نخرج منها، ولا نعيشها في حتى في كامل النهار تقني عايش الروايه ديك، تدور في دور في دور في ذهني الابطال يدور، وكانك تتفرج في فيلم ووقفت تستنى باش تكمله، فانا نحب نكمله حتى نكمله مع القارئ وتكتشف روحك من خلال الكتابه. صحيح تبدا مخطط، الكتابه مخطط ليها معناها، خاصه في نوعيه روايات يعني التشويق وغيره، فما تخطيط معين للروايه، ولكن الروايه ساعات تهزك الحاجات ما كنتش تستناهم.
1: يعني الروايه زياد تجيك فكرتها وربما شخصياتها وغيره يجيك يعني دفعه واحده، ولا وانت اثناء تكتب مثلا ربما
0: هي فما الفكره، ثم كي تجي الفكره بحكم العاده مش اول واحد روايه، معناها انت تحاول تركبها كيما البوزل في مخك، تفهمها وين باش تمشي، ودائما بصفه عامه انا نبدا نكتب وانا عارف النهايه، معناها النهايه وين باش تمشي،
1: عندك يعني البدايه والنهايه،
0: فما
1: وبعد
0: البدايه
1: تشتغل
0: والنهايه،
1: على
0: ولكن كيفيه الوصول للنهايه هذيك هو اللي وصار اني زاد النهايه تبدلت، ولكن انه في البدايه بصفه عامه انا نكون في حاجه لانه فكره بداية ونهاية، وثم وين كيفاش باش توصل لها النهاية هذيك والطرق والشخصيات ساعات وين تهزك،
1: نعم.
0: فهذاك سحر التجربة.
1: ما هو الأصعب يعني عندك زياد، هي كتبت البداية ولا النهاية؟
0: البداية ديما الورقة البيضاء، معناها السندروم تاع الورقة البيضاء ديما صعب، ولكن يعني يشوفي بديت بالعكس نكون مرتاح بعد انك تختم والخاتمه تكون حلوه او مرضيه، لكن صحيح ماهوش سهل، وديما يكون فيه الحقيقه نقاشات انا والناشر نتاعي، معناها ديما هو المبوس، معناها القدام يقول لي ليه
1: هو الشامي مقدر،
0: اي تنجم تنجم
1: دار
0: مخير، اي تنجم مخير، تنجم نيابه، ما تنجم تحضرها احسن من هكا، تنجم تعطي تفاصيل اكثر، فديما اكثريه نقاشاتي معاه في التجارب اللي وانا منشرت كان مع سامي المقدم، كان ديما في النهايه، يمكن نجم يكون زاد عيب فيا انا، انك في وقت من الاوقات تكتب وماذا بيك سي كملت الحكايه فتكمل وتتسرع نوعا ما ساعات في النهايه وترتاح وتكمل، ويمكن هذاك من الحاجات اللي لازمه في الكتابه انه يتعلم العبد انه ياخذ وقته، معناه مش انك تكتب ثم تنشر مباشره،
1: وايضا لانه زاد سامي هو ايضا يكتب النوعيه
0: صحيح
1: هذه
0: نفس
1: تقريبا
0: النوعية.
1: نفس النوعيه،
0: فانت تكتب ثم تخلي معناه تعطي لجنه قراءه او الناشر بتاعك يقرا لك، ثم تاخذ وقتك انت بيدك، خاطر ساعات نجم تضيف حاجات، نجم تبدل حاجات، وتجربه الكتابه واعاده الكتابه من التجارب اللي انا الحقيقه نستمتع بهم، مارستها برشا وتستمتع في انك على قد معناها

0: تكتشف انك على قد ما تكون ساتيسفي من الاول، على قد ما انت قادر انك تضيف وتحلي اكثر الروايه.
1: انت من الكتاب اللي يعني يقبل انه يكون فما ربما تدخل في نصه ولا ليه؟
0: هو ماهوش تدخل
1: او هذه المهنه في العالم مثلا المحرر الادبي وغيره تقبل انت؟
0: هو فما في اطار معناه انا بدي السؤال هذا نسو في اطار نادي الروايه مسار
1: تعرف حيوهم زيدا
0: اصدقائي في مسار، فنستقبلوا ساعات كتاب ويصير فما دور نشر شهيره معناها حتى تونسيه اللي معروفين ب بالتحرير المفرط يعني التحرير القاسي ساعات ويطرحوا ساعات افكار حتى وانا كقارئ نطرح الاسئله هذه على الكتاب. بالنسبه للكلام تاعي انا لا اؤمن بقدسيه النص، نص ماهوش مقدس، فتنجم تبدل فيه وتنجم تحسن فيه، ولكن انا ديما نخير ان يكون في اطار حوار. ما نحبش ولا اتمنى ولا اتخيل نفسه ان يجي شخص ياخذ نصي يحذف منه ما اللي يحب عليه ويضيف ما يريد. الحقيقه جو فوا مال
1: يشوه هذا الفكره العامه.
0: هو راهو ساعات ينجم يكون يحس
1: اي لكن هي مش فكرتك انت.
0: صحيح ينجم يكون يجعل النص افضل وينجم يخليه جوائز وينجم الشخص اللي يجي يعمل معنى الفعل هذا يكون متمكن، وقد يكون متمكن من ذائقه يعني المارشي سوق الكتابه ولا سوق القراءه، حتى سوق هو في الاخير، ومن نظره الناس اللي يعطيه الجوائز مثلا، فينجم يكون فما ناس راهم مختصين ويفهموا اكثر مني بياسر، ونجم يدفع لك النص الى الامام ينجم. ولكن انا لحد توا اللي اني نخيره انه يصير نقاش، وهذا ما يحدث معايا، انه يصير نقاش مثلا يقول لك بالك شي هوني تسرعت، بالك شي هوني خير، بالك شي هوني الفكره هذه ما عطيتهاش
1: أكثر يعني اهتمام
0: للشخصيه هذه، يمكن ردت فعل فما
1: يعني يوجهك مش يتدخل
0: ولا فما توجيهات معينه وثم يتركك. أنا أنت اللي تتصرف والنتيجة النهائية هي نتيجتك، ما فماش عبد يكتب في بلاستك.
1: بالضبط
0: فأنا نخير هذا.
1: نعم
0: لأنه ولكن ما فماش كان هذا في
1: أما أثارت في مشكلة كبيرة هذه عند البعض يعني مش حتى في تونس يعني حتى في دول أخرى دول عربية ولا حتى غير عربية، لأنه هل هي لجنة أو محرر أو غيره يتدخل بشكل كما قلت أنت قاسي، أحيانا يغير، أحيانا يصبح هو الكاتب يعني ماهيش هي النص اللي اقترحه الكاتب في البداية. يعني صحيح أنه التوجيه مهم أو ربما إضافة بسيطة لكن ممكن تغير تماما يعني.
0: وفما كتاب راهو يؤمنوا بقدسيه نص، يقول لك نصي ما تمسوليش، ويصير لهم برشا مشاكل في انهم ما يلقاوش ساعات حتى دور نشر باش ينشروا له، وما يلقاو كان معناها بسيف، وقد تكون وراه كتاب متميزين جدا، ولكن هي وجهتنا وجهتنا
1: موجود هو حتى في العالم كتاب كبار يعني ما يمرش كتاب يعني ما يصدرش الكتاب الا ما يمر
0: بالتحرير. لان التحرير هو ظاهره التحرير في العالم الغربي راهي معناها قديمه ويعني معترف بها اكثر بيس في العالم العربي، العالم العربي جديده شويه تتسمى. ولكن كما قلت فما كتاب ونعرف حتى اصدقاء وما كتاب معناها محترمين ويكتبوا بالقدا ويقول لك انا نصي ما مسؤولي حد.
1: حتحمل مسؤوليتي.
0: حاب ينشر لي مرحبا ما حبش بسلام، اما انا بمثلي حد النص بتاعي. انا نتصور اني نحاول نشد العصام الوسط، ما تمسليش نصي ولكن انا نصي ماهوش مقدس قابل للتغيير.
1: نعم نعم. وهو في البدايه في اي دار نشر المفروض كانت فما لجنه قراءه تعرف النص هذايا هو نص جيد ولا لا.
0: صحيح.
1: يعني وحتى كي مش تكون بعض الملاحظات نتصور حتى ما تقلقش الكاتب.
0: الواحد ديما حاجته معناها بعينين معاه حتى ساعات راهو في الخدمه في الشغل نتاعي في الدومين في معناها في الفينانس ولا غيره، كي تخدم تقول ساعات انا نخدم ويلزم عبدي يراقب معايا يعني حتى في اي حاجه في الدنيا دي، فانه فما زوز عينين اخرين معاك هي حاجه جيده ديما وحاجه تنجم تضيف له.
1: الكتابه طبعا وهل استعداد كما كنا نحكيه على انه الروايه تاخذ وقت تقريبا كي تتخطط باش تكتب رواية يعني أنت تخطط تاخذ الفكرة العامة هي اللي تجيك الأولانية ومن بعد تبني عليها.
0: أي هي فكرة
1: هي تجيك فكرة.
0: هي تجي فكرة. مثلا في رواية جن سليلة اللعنة، ماذا لو كانت فتاة، معناها يوصل البطلة ليلى أنه فما فتاة حامل من جن؟
1: نعم،
0: هذه الفكرة.
1: فكرة صادمة.
0: ايه فكرة صادمة. فهل هي حامل أم لا؟ علاش؟ كيفاش؟ منين جات؟ شو أصل الحكاية؟ إلى آخره. هذا يتم التعامل معه بشوية بشوية وتبدأ تبني في حكايتك. ولكن الفكرة الأساسية ماذا لو حاجة هك؟ قد تكون صادمة، قد تكون غيره، في مثلا في عهد الدم ماذا لو فما قاتل متسلسل يقتل في أطفال، والقتل متاعه معناها يتبع يعني سيستم معين، أنه معناها كل يوم يقتل طفل في عمر معين مثلا، فماذا لو؟ ثم على الأساس هذاك تبدأ تبني في القصة، منين جاء، شكون، وعليه، إلى آخره، كيفاش باش الشخصية الأساسية باش تعمل الانفستيغاسيون تاعها باش توصل لهذا، وتتخلق في وسط الماذا بعد الماذا لو هذاك الحكاية، وساعات تتفاجأ معناها بحاجات يجيوك على بالك عمرهم ما كانوا يخطروا على بالك في الحقيقة، وساعات حتى صدف تصير، من صدفة حاجة تقرأها، حاجة ريتها
1: تعطيك فكرة،
0: فتعطيك حتى فكرة في وسط الرواية أن تحسن لك برشا الرواية. مجرد صدفة ما عنديش نتذكر في فما رباعية اللي ريكا قلت عليها تاروت واسم قاتل وغيره، جزء منها يصير في أثار كارتاج، فأنا نتذكر جزء من الرواية معناها من الأحداث، فأنا نتذكر مشيت لأثار كارتاج وقعدت ندور، قعدت ندور ونغزر هكا ونستلم ندور ونتخيل في روحي كبطلة، وقاعد نشوف شنو اللي نجم يلهمني في حاجات، والدورة هذيك ألهمتني برشا حاجة. فالهام اللي نجم يصير لك مش بالضرورة وانت قاعدة على كل ساعات تبزو أنك دور أنك تمشي أنك تشوف أماكن إلى آخره، خاصة في النوعية هذه من الروايات.
1: جميل، النوعية هذه من الروايات، خل ذكر السيدة المستمعين، هل الغرام والعشق بالنوع هذا من الروايات، سواء كان روايات الجريمة أو الرعب أو الجن يعني والسحر والخيال هذا، يعني منين جاء، يعني منين، لماذا اخترت هذا المجال تحديدا؟ هل هو يعني سبب ذاتي ولا سبب موضوعي زادا، لأن الرواية هذه قاعدة القصدات أويك؟
0: هو الحقيقة أنك كتبت ما كانش على خاطر، ما كانش اختيار أني نكتب في حاجة القراء يقراوها بالكده أو يقراوها برشا، لا ما كانش كيكا، كان في حاجة نقول أنا متمكن منها، قاري فيها برشا، متفرش في نوعية برشا من الأفلام هذوكم، أو قاري كما قلت لك روايات في النوعية هذية، فلقيت من السهل أنه نكتب في حاجة أنا مت عليها ونحبها خاصة. فأنا الأهم من هذا كل أن نكتب في حاجة، في معناها صنف أدبي أنا نحب نقرأ فيه، وأني كنت نكون مستمتع بالمغامرة في حد ذاتها أو الحكاية في حد ذاتها، قدر ما نكتب أنا مستمتع كقارئ لنفسي وبالحكايه كيفاش ماشيه، مستمتع معناها متعه شديده.
1: نعم.
0: فهم وكتبت مثلا في جنر اخر كما مثلا الدفتر الوردي، هي
1: نوع أخرى مثلا،
0: ولكن
1: هي الوحيده تقريبا اللي
0: لا يمكن فما كتابات ما خرجوش مثلا، فما هك تجارب غير مكتمله او حاجات من هذه، ولكن انا نحب أني نكتب في الجانر هذي وكما نحب نقرأ فيه. فأحسن حاجة ويقول لك حتى كي نهار اللي تخدم اخدم حاجة تحبها تكون مستمتع يعني.
1: هو الحاجة الطريفة زينا في الحكاية حتى نقول للسادة المستمعين أنه زياد يكتب في الجن والرعب وغيره، ورومانسي في الأغاني، يسمع كاظم، يسمع يعني كل ما هو رومانسي يعني، وأتخيل أنا المشهد يعني أنت تكتب في رواية فيها جريمة وتحقيق وجن وسحر وإلى آخره، وحاطت كاظم الساهر مثلا.
0: ينجم هي يصير دخلوا حتى أغنية كاظم الساهر، دخلوا معناه في الروايات معينين
1: أي في تقريبا في أغلب
0: أنا يعني ديزون لا اعتبر انها لمسه تخصني انا برك، ولكن انا نحب اني ديما نشارك ومن غير ما نشعر، اما من بعد توا كان الفعل غير واعي، توا ولا واعي في البدايه ما كانش واعي،
1: بصمه زياده
0: توا وليت واعي اني في كل كاين في كل روايه فما يعني كل بلاي ليست نتاع اغاني من حاجات نحبها نشاركها مع القارئ.
1: هو بدو انا مثلا صارت لي انا الاغنيه ذي واللي ذكرتني بها قول حق الاغنيه ذي نتاع كاذب بي انا برشا ما سمعناهاش مثلا. عندك هكا الاغاني تحط انت بصمتك، يعني انا زياد موجود مش الكاتب فقط، يعني زياد الشخص.
0: اي فما من شخصي اكيد، وفي الشخصيات الكل، وهذا واحد لا يستطيع ان يخفيه، معناه كل شخصيه تكتبها لازم تحمل شيء من ذاتك. ماكش صحيح فما برشا من الخيال انك تحاول تعطيها هويه الشخصيه، يعني تشكلها من لحم ودم وافكار وغيره، ولكن هي بشكل ما فيها منك. فالعبيد
1: شنو هو اللي واخذ هالروايات منك انت مثلا؟
0: نحكي على الشخصيات خاصه فالشخصيات ساعات راهو ينجموا يعملوا حاجات انا في الدنيا نعمل مثلا. فالعبيد اللي يعرفوني بالكدا اللي يعرفوني بالكدا وقراوني هم مش برشا، خاطر يعني العبيد اللي قراوني برشا ما يقراوش برشا كتب للاسف. اما اللي قراوني
1: مهتمين بعالم الاموال
0: يمكن فاللي قراب لي ويقراوا يقولوا لي ساعات مثلا يراو في ليله فيها جانب وكأن الجانب الأنثوي مني، يعني فهم فيها حاجات.
1: أنت فيها أيضا مغرم باسم ليلى. ليلى أكثر من مرة في الروايات.
0: صحيح. ففيها حاجات مني، شخصية أكسل مثلا صحيح مستلهمة من شخصية حقيقية نعرفها، ولكن فيها حاجات مني أنا. وكل شخصية يعني مثلا شخصية دالي وفي طريقة يعني حب
1: احنا نحكي توا على جن سليم سلام،
0: طريقة الحب هذيك نتاعو هذيك طريقة مراهقة نوعا ما أنا عشتها في وقت من الأوقات. فعندما تكتب وأنت تكتب نفسك في وقت من الأوقات زادة، فكل شخصية خاطر الشخص هو بيدو. أنا كإنسان عمري 47 سنة تعديت برشا مراحل في حياتي، فالشخصية تنجم تمثلني في عمر معين، تمثلني وأنا صغير، تمثلني وأنا خاطر أنا مختلف على عمري 25 سنة. فأنا أنت من غير ما تشعر فأنت تكتب نفسك في كثير من الأحيان، حتى في أكثر في أكثر الحاجات اللي يظهروا كأنهم مش متاعك. يعني مثلا دفتر الوردي اللي هو فيه شخصية حقيقية سماح وشخصية خيالية الشخصية الحقيقية سماح فيها صحيح فيها حاجات من شخصية حقيقية، ولكن فيها بارشة من حاجات اللي أنا نحس ويمثلوني أنا صحيح. كشخص أكثر حتى من كاتب. فهمتني؟ كما قلت لك الكاتب يكتب نفسه بطريقة واعية أو غير واعية، ولكن يكتب نفسه في كل حالة.
1: نعم طبعا هذه الرواية الأخيرة كما قلنا جن سليلة اللعنة اللي نحب نخصصوا لها يعني أكثر وقت في هذه الموعد، اللي هي آخر روايتك بعد عهد الدم. يعني عالم الجن كتابته نتحدث مش العالم اللي نعرفه، سلاح ذو حدين. يعني لابد أن يكون الكاتب متمرس في نفس الوقت واعي، في نفس الوقت لأنه موضوع حساس
0: صحيح.
1: وينجم يأخذ القارئ سياقات أخرى. فلهنا ذكاء يعني الكاتب وطريقة طرحه للموضوع هي المهمة في الكتابات هذه، لأنه أحيانا نقرأ يعني روايات عن في العالم هذا حقيقة يعني أقل ما يقال عنها رواية تافهة يعني وصفراء، يعني تعتبر كتابة صفراء.
0: أنا الحقيقة يعني الرعب في رواية هي جن سليلة اللعنة هي رواية رعب، على عكس مثلا عهد الدم ما هيش رعب 100%، ولكن هذه يمكن تعريفها أنها رواية أورور. أوكي. ولكن أنا هوني استعمال الجن اللي هو جاي من ثقافتنا الدينية ولا الشعبية كان معناه ما كانش هو هدف رواية بقدر ما كان استعماله لغايات أخرى. يعني الواجهة ترى فيها جن، ولكن وراها فما شخصيات، فما نفسية نتاع شخصيات، فما يعني حديث
1: نقد زاد المجتمع،
0: فما نقد مجتمع، فما حديث عن الشر والخير في الشخصيات عن إلى آخره. أما في المقدمة أنت تراها من الأول جن، فالرواية يعني لا تتعرض لمسألة الجن دينيا أو حاجة
1: أو أيضا الجن للجن يعني يطرح
0: هي يعني واجهة من وراها فما حاجات أخرين. وهذاك الأهم يعني أنا مانيش هوني باش لأنه فما روايات أكيد حتى في العالم العربي، لأنه حتى هو يتم التطرق للموضوع في الروايه. يعني الجن ما فماش مقابل, ما فماش الجن في العالم الغربي. حتى العالم الغربي نوعا ما هو اللي كتابه الرعب فيه
1: متطور اكثر من العالم الغربي,
0: ماهوش كجن, هم يسميوه ديمون مثلا. فماهوش نفس التعريف نتاعو, ماهوش نفس التعريف. هو يعرف اكثر معناها البركه, روح شريره كواح. بينما احنا الجن كمخلوق خلق ربي عندنا معنى الباك جراوند نتاع القران, معناها شنو هو الجن, مناش مخلوق الى اخره, هو مخلوق من
1: هم في العالم الغربي اكثر شرير, روح شريره
0: فوالا.
1: يعني نعم.
0: فاحنا يعني يتم التعرض لهذه شويه في اول الروايه, الوضع الاسس معناها علاش احنا نحكيوا على الجن والفرق ما بين الجن في ثقافتنا العربيه والبر, ولكن بطريقه يعني وكانها بين قوسين تثقيفيه او نعم انك باش تحط صحيح. الكادر بتاع الموضوع, ولكن بعد ما يتمش معناها ما الروايه لا ليس هدفها انها تحكي كان على الجن او انها
1: تقول انه هناك جن فعلا
0: او تثبت,
1: تثبت وجود جن او لا تثبت.
0: ماهوش ماهوش هذا معناها الهدف نتاعها, بقدر ما كما قلت لك الجن هو يعني موضوع الجن هو واجهه من وراها ترى برشا
1: مواضيع. ايضا في الروايه فما صراع نجم نقولوا بين العقل ولا عقل, يعني صحيح. طيلة الرواية يعني سواء كان شخصية إكسيل أو حتى ليلى أيضا فما هذا الصراع حتى في شخصية نفسها اللي هي ربما كما شخصية عائشة ولا حنين ولا غيره, هم في نفسهم فما هذا
0: فما هو أنا حبيت أركز معناها برشا في الرواية من الحاجات اللي حبيت أركز فيهم هو ذاك الصراع بين العلم, ما نحبش نقول العلم والدين, ولكن الاعتقادات يعني متاعنا الشعبية المرتبطة بالموروث متاعنا والديني وغيره, وما بين العلم في رؤيتهم لظاهرة التلبس الجن. فخاطر كان مش تمشي معناه البرشة يعني مختصين نفسيين أو غيره يفسروا واضح بالنسبة اليوم عندهم تفسيرات معينة لتلبس الجن اللي احنا نراوه ساعات في دي فيديو ولا في حياتنا تعرضنا له, بينما النظرة الشعبية أو الدينية أو غيره فيتوجهوا مباشرة لتلبس نتاع الجن ويعطيه تفسيرات معينة. فالصراع بين هذا وهذا أنا معناها يتم تناول الموضوع هذايا أو الحديث عنه.
1: وانت تيلة الرواية ويكون فما تفسير ديما فما هذا التفسير
0: اي صحيح
1: يعني معنى. لانه فما هالنقاش بين إكسيل وليلى حول لماذا مثلا اذا كان هو مش موجود حقيقة لماذا نشوفه الكراسي تتغير وكذا
0: معناه يحاولوا انهم يعطي معناه الشخصيتين يتنازعوا بين التفسير العلمي والتفسير قولوا الشعبي, ما نحبش نقول الديني لانه الدين مش بالضروره معناه التفسير الشعبي للموضوع ضد التفسير العلمي
1: على فكره هو التفسير الشعبي كي نجيو نتبعوا يعني التفسيرات الروايه الشعبيه مختلفه تماما عن ما هو موجود في الدين, يعني حتى مش باش نتحدثوا تو في الدين لكن مختلف في نظره
0: صحيح.
1: اخرى
0: صحيح.
1: هي نظره يعني ربما مجتمعيه خلينا نقولوا للجن
0: صحيح كما قلت الصراع هذا كان هو من المحاور الاساسيه نتاع الروايه هو وزيد فوق هذا هو مبعث اكثر الصراع للشك اللي هو قائم عليه معناه رواية الرعب معناه أنا في رواية خاطر الرعب أنواع أنا ما نحكيوش على رعب معوي باش نجي نوصف لك معناه واحد قتل واحد ولا واحد يعني دماء أو عنف أو هذا ماهوش هذا بقدر ما هو يلعب أكثر على النفسية أنك على المخاوف أنك نحكي لك حكايات يعني مثلا مرتبطة بالطفولة حكايات شعبية مثلا أنه تذكر شوية أنت تتماهى مع الشخصية ذيك أو تتذكر
1: هو حقيقة نتماهى يعني أنا كل الناس اللي ربما
0: يقرأ ساعات يلعب على نفسية القارئ أكثر من أنه باش يفجعك على خطر الرعب معناها كرعب في الرواية أصعب شوية من السينما في السينما مثلا من السهل أنك
1: بالصورة
0: بالصوت وغير وأنك معناها تجلب انتباه المتفرج وبعد تفجعه فهمت
1: لكن فما التقنية السينمائية في الرواية موجودة لأنه فما مشاهد كنا نشوفه فيهم يعني مثلا دار الخالة طهوة مثلا والأرجوحة ويعقوب كأنه نشوفه فيهم أمامنا يعني طريقة الوصف وغيره تقنية سينمائية
0: لا صحيح هو كان فما معناها لعب على التقنية هذه لتقريب أكثر المشهد أكثر ما يمكن من القارئ باش ينجم يتخيله. ولكن كما قلت من في الرواية بالحق معناها التجربة أنك تخوف، مش الهدف أنك تخوف، ولكن أنك تخوف شخص عن طريق رواية مش حاجة يزق. مثلا ديما يقول معناها أستاذنا أحمد خالد توفيق أنك أكثر رواية مرعبة في الدنيا كانت تفرش تقراها وانت في الشارع في زحمة على الصباح عشان تعصبح مش باش خوفك، يلزم طقوس معينة باش تدخل. أنا ذكر فيلم الإكزورسيست مثلا من أكثر الأفلام المرعبة يعني.
1: مرعبة جدا.
0: فأنا تفرشت فيه أول مرة تفرشت فيه يمكن ماضي ساعة متاع صباح ترعب، ولكن عاد تفرشت فيه مرة أنا وأصدقاء هكا على أورديناتور إكران صغير يعني ما تحسش روحك داخل في الجو ومتفرجين فيه لحداش متاع صباح، ناس تضحك عليه. فنفس الفيلم قادر أنه يضحكك وأنك تسخر منه، قادر أنك تدخل فيه، ولكن
1: حسب الجو
0: نفسيتك والإطار اللي أنت محطوط فيه.
1: نعم، وهي الرواية زيادة نجم نقوله نفسية، غير أنها رواية رعب هي رواية نفسية. صحيح. إنه الشخصيات الكل تناولت نفسياتهم واللي هما الأغلبية نفسيات مهتزة.
0: صحيح.
1: يعني فما زيادة إلى جانب هذا فما نقد كذلك لظواهر اجتماعية مثل الشعوذة، مثل أشياء مثل هذه إشارات مهمة هذه، إنه لازم يفرقوا بين ما هو ربما نفسي وغيره وما بين شعوذة.
0: صحيح. وحتى زيادة من الحاجات المهمة اللي معناه اللي وكتبه وانا واعي بها العلاقة مثلا المراهق بالبوه وامه، العلاقة وين اللي عندي بنتي يعني مراهقة مثلا. فالعلاقة هذيك والفجوة اللي تنجم تكون ما بين الأجيال من الحاجات اللي كانت تهمني وانا نكتب في الرواية هذية، ومن الحاجات يمكن عجزادة اللي تخوفني وانا نكتب عليها، يعني اللي صار للشخصيات هذه كل من الحاجات اللي اي واحد يقرا يخاف انه يصير عليه. فهو كأني ننقل مخاوفي للكتابة.
1: نعم، ولانه زاد اتطرقت من هذا الخوف هذا زاد من التباعد يعني في الأسرة.
0: صحيح.
1: الأسرة لما ما تكونش واعية، لما ما تكونش حاسة زاد بأبنائها، التمييز بين الإخوة. يعني فهم برشا نقاط في الرواية صراحة، يمكن ينسيوك حكاية الجن وغيره، لكن الجن هو تعالى. لكن اكشفت من في الرواية انه فما جنون ايضا ادميين.
0: صحيح. والانسان مش بالضرورة الشر، الناس يكون ناس يكون شرير اكثر بيستر من زمان. الشخص يملك الخير والشر، واكثريه شخصيات زاد راهم انا مراهمش، حتى الشخصيات اللي عملت حاجات خايبه في الروايه فما نحبش نقول مبرر، ولكن نحاول انك تفهمهم
1: عندهم مشكله نفسيه،
0: عندهم مشكله نفسيه او عندهم زاد يعني فهم عليش ماهوش شر يعني مطلق من غير سبب. فما أسباب معينة، وحتى الشخصيات المظلومة ما هيش مظلومة أو مظلومة تماما، فعندها الجانب الشرير فيها، وذا يظلاب لحد الشخصيات الحاضرة كما شخصيات اللي تحكيت عليها في الماضي يعني من حكاية الصحفي.
1: هذا هو أنت قسمتها على اثنين الرواية.
0: ما هي مقسومة على اثنين
1: يعني مراوحة، خلينا
0: اي مراوحة وانا مستانس
1: مش اول اول مرة
0: بين التاريخ كإنسان محب معناه نحب التاريخ ونحب نكتب في حاجات تاريخية، والتجربة تجربة فيها نوع من الاكتشاف للآخر، معناه انك تكتب مثلا وماهيش حاجة سهلة، وما انك تكتب بشخصيه مثلا غير تونسيه انها تحكي على روحها في مثلا شخصيه ايطاليه في الروايه، انه ايطالي يجي لتونس، فعلاقه كيفاش هو يراه في تونس في الاربعينات. فكانت التجربه مهمه وملهمه، وانك تحاول انك تاخذ معناها يعني تحاول تاخذ مكان الشخصيه هذيك، كيفاش ينجم يرى بلاد كيما تونس، كيفاش ينجم يرى الاحداث اللي صارت
1: مش يرى فقط زيد يلزمها دقة، خاطر فما معطيات تاريخية، فما كذي، فما بحث يعني.
0: صحيح. لا فما هو صار بحث حتى على التفاصيل، حتى على يعني ديما أنا صدقني كن اللي كي نكتب في حاجة في التاريخ المجهود اللي تاخذ لي باش ندخل في حول أكثر بيسر من الحاضر،
1: لأنه مسؤولية.
0: فما تلقاني معناها بحث ورا بحث ونشاهد مثلا أشرطة وثائقية نشاهد باش نستلهم روح الموضوع هذاك انك باش توصف شخص معناه صحفي يشارك في حملة حملة امريكا على على شمال افريقيا
1: فترة الحرب العالمية
0: الثانية فانت محتاج انك ترى الحرب العالمية
1: واللي هي الاحداث هذيك يعني الجيل السابق الكل يعرفها يعني تونس والتاريخ بطبيعة مكتوبة لكن التفاصيل معناتها كيفاش هي يعني محطة تاريخية معينة لكن فيها حكايات النجم واحنا وقتها او الناس اللي عاشوا
0: ما كانوش واعيين يكون
1: كانت صارت حكايات تكون كيف مماثلة لكن ما كانوش ينتبهوا لها
0: اي ما في زمان ما كانش الاعلام يعني موجود كما توا والناس معناتها المجتمع التونسي كان منغلق شوية على على نفسه ف انا التجربه كنت سعيد بها اني نكتب فيها صحيح يمكن من حظي انه ما يقراليش واحد طلياني خاطر واحد طلياني كيفاش يقرا يقول لي مثلا الايطالي نجم يخممش هكا ولا الايطالي امريكي ولكن يعني التجربه انا نستمتع بها سواء خاطر عملتها في اكثر مره في عهد الدم في الجندي الروماني
1: صحيح مثلا في الجندية
0: في هذه وفي كل مره معناها الحديث على التاريخ كعاشق ومحب للتاريخ نستمتع بالشيء هذايا وك نحب انه نجرب اكثر انه شخصيات جديده عليا
1: وحتى ماهيش متعلقه بتونس يعني فما حكايات شفناها وافلام وغيره انه احيانا جنود يشاركوا في حروب هم ما اختاروهاش يعني وبرشا يمشيوا وعنا وثائقيات زي برشا انه جنود تمشي مثلا لافغانستان ولا يمشيوا لافريقيا ولا يمشيوا لاي مكان ويكونوا ما اختاروش مفروض عليهم انهم يشاركوا في الحروب هذه وتتخلق علاقات انسانيه بينهم وبين الناس اللي هما ماشيين يحاربوا فيهم مثلا
0: هو الحدث معناها كبير برشا في تونس اللي صار انه معناها كل انه يصير معناها الحرب والحلفاء يتلاقاو بالمحور في تونس معناها الناس اللي تولدت بعد البريود هذيك احنا كبلاد ملي الناس تولدت مثلا في الستينات او السبعينات او الثمانينات وانت ماشي تعودنا ببلاد فيها نوع من الامن حتى شويه الشوشره اللي صارت معناها في العشريه السابقه نتاع الارهاب او غيره خليتنا يدينا على قلوبنا
1: مش متعودين
0: اي مش متعودين ما نمنش بلاد صارت فيها حروب عكس بلدان فهم بلدان يكون تظلم حاجه عادية. عاشت الحروب ياسر فتخيل انه الناس في الوقت هذاك كيفاش كانوا مثلا منغلقين على انفسهم معناها حبش قول بدائيين ولكن معناها ما عندهمش حاجه بالخارج
1: برشا طبيعتهم
0: تلقى جنسيات مختلفة تتصارع على أرضك
1: وهم مش عارفين الحكاية
0: مش فاهمين فالأمر معناها
1: نتصور قد على فكرة خليت مخلفات هي
0: يعني قد ما تحكي عليه ونتصور معناها ما تحكيش عليه بال معناها كي نقارن مثلا أو المصار وبحذانا معناها مش بعاد علينا نشوف عدد الأفلام اللي تناولت الفترات هذه كأفلام يعني جودتها الباهية أو الخايبة أو عدد الروايات اللي تناولت فترات كما ديك باش نلقاهم حاجة كبيرة بينما بالنسبة لنا احنا تحس اللي معناها في المسلسلات يمكن شوية
1: تخوفوا من التاريخ او انه احنا ربما ماديا غير قادرين انه نقوموا باعمال عن المسائل
0: يمكن
1: ماديا مثلا ماديا
0: حتى في الروايات ما يصيرش معناها تناول كبير برشا برشا للفترة
1: كانها فترات مسكوت عنها
0: رغم اللي هي معناها فترات مهمة معناها نقول لك العالم كامل يتصارع عندك في بلادك فالعلاقة اللي صارت معناها مع الناس التوانسة في الوقت هذيك والتأثير اللي صار على التوانسة قد ما نتمنى معناها أنا مثلا في إطار البحث على الموضوع هذي جيتو بليجي باش نشوف الأكثرية وثائقيات فرنسية مثلا على الموضوع أو أمريكانية على الموضوع باش يحكيوا على هذي ما تلقاش قد أكون جاهل مني نجم يكون موجود حاجات في تونس ولكن أنا ما لقيتش برشا
1: صحيح صحيح وزيدة غير هل ربما العلاقات النجم وما شفناهاش زيدة فما كما قلت أنا منذ قليل فما مخلفات يعني فما الناس بعد وفاة الحرب وغيره ماتوا نتيجة لغم ولا نتيجة
0: صحيح صحيح
1: يعني فما زيدة مآسي أخرى
0: صحيح.
1: يعني واحد يتحمل مسؤولية هو ما عمل حتى شيء ما نشوف نكشفه برشا
0: حتى
1: باش يقراوها لكن فما تشويق كبير لأنه باللول كي نقرا نقول شنو العلاقه شنو العلاقه لين وصلنا من بعد باش فهمنا شنو الرابط بين الفترتين الزمنيتين والمكانين ايضا والشخصيات. والحقيقه فما ربط جميل الحقيقه نحييك عليه لانه تتفاجئ في الاخير بالفكره اللي حبيت توصلنا ليها. طبعا الروايات هذه انت ذكرت منذ قليل احمد خالد توفيق اللي هو المعلم بالنسبه لي
0: معلمنا واستاذنا اكيد
1: هكا ولا
0: صحيح صحيح لا احد معناه من كتاب اي ما فهمش كون او خلينا نقولوا من الصعب انك تلقى شخص من جيلي يكتب ما قرالوش وخاصه انه يكتب في نوعيه الادب هذا ما يكونش قراله او تاثر به. بعد التاثر ما نحاول انه واحد معناه اسعد كثيرا انه واحد كي يقرا ما يتذكرش ياسر احمد خالد توفيق خاطر واحد يكون حب يكون نفسه ما يحبش يكون تكرار الكاتب اخر. واظن انه معناه التركيز اكثر على انا رالي ما اكتبه رغم انه مواضيعه تنجم تكون عالميه او عالميه ولكن تونسي
1: تونسي نعم
0: لكن حتى معناها الحكايات الشعبيه اللي تحكيت
1: كما في الغول مثلا
0: اي حكايه الغول مثلا حكايه الغول انا وانا صغير امي كانت تحكيها لي
1: فالاجيال خافت منها
0: اي فحتى الغنايه اللي تتغنى فانا نغنيها لصغاري نخوفهم بها وهم صغار
1: وانت عاودت نفس الحكايه لازم على صغارك
0: اي فلا بون للمزاح معناها يجيك قدمون قلو يعني الاعتماد على الموروث الشعبي التونسي كان مهم أني نحب اللي يقرأ يحس أنها رواية تونسية معناها مناش نحكيه على حالة استحواذ مثلا متاع يعني روح شريرة لشخص في أمريكا لا أنا نكتب على حاجة نكتب على حاجة تونسية رغم
1: حتى لهذيلي اللي هو المشعوذ هذي يعني
0: تونسي جدا
1: جدا يعني ذكرنا به شخصيات حتى شفناه على
0: اي صحيح
1: الانترنت وعلى
0: غيره صحيح صحيح حتى معناها مثلا الاطار السبيطار التونسي كيفاش العيشه في تونس كيفاش الدار التونسيه كيفاش الماكله معناها نحب اللي يقرا حتى ولو يكون
1: واخترت الاحداث في جيبس علاش جيبس
0: بارتباطها بالاحداث
1: بالاحداث التاليه انا
0: بالاحداث التاريخيه هذاك هو السبب الاساسي
1: تحديدا
0: ولكن كما قلت لك انا نحرص جدا على انه خاطر فما عباد ساعات يكتبوا الرعب بطريقه تحس كانك تفرج في فيلم امريكي انا ما نحبش ماذا بيا صحيح فما مشاهد ما تنجمش تهرب منها شوية أنك تستلهم شوية من السينما الغربي ولكن عامة أنا مدبية اللي يقرأ يحس بأن في تونس وشخصيات تونسية جدا جدا جدا
1: نعم الحقيقة يعني في الرواية دي بش يحس روحه يعني في تونس وفي وربما يتذكر حاجات عاشهم برشا أشياء يعني في الرواية هذية بش يعني وحتى الأسلوب ممتع شكرتها برشا أنا اليوم
0: عايشك
1: لأنه حقيقة يعني ممتعة الرواية رغم أني منش من هواية كتابة الجنة
0: منتهى أمل الكاتب أنه لأنه الحقيقة كنا نحكي على رواية أخرى كنت تقرأ فيها واللي قلت تفيديو مال أنك تقدم فيه أنا بيدي كقارئ نقرأ برشا ومش بالضرورة معناها فما روايات من الصعب التقدم فيهم تكون روايات عظيمة ولكن أنا نحب معناها أنا راها حاجة تسعدني أنه الشخص يقول لي أني قريت رواية واستمتعت ومن اللي بديتها معناها من اللي بديتها ما وقفتش كملت
1: شنو هي الوصفة السحرية ربما بالنسبة لك أنت اللي رواية ناجحة يعني رواية تصل للقارئ
0: تكون ممتعة وفي نفس الوقت عندها نجم تستشف أو تقرأ منها أفكار معينة فمش متعة متاع نينجا يتعاركوا فقط فهمت لكن تستمتع وانت تقرأ بالحبكة بالأسلوب باللغة إلى آخره ولكن في نفس الوقت تستدعي فيك أنك تفكر في حاجات وأنك معناها تقرأ من خلال الرواية أفكار معينة بتتحب يقولها الكاتب هذه بالنسبه لي روايه اللي كي نقراها نكون انا ساتيسفي. ابري هي تنجح او لا عند القراء، او القراء ما اون بو با ميتريزي معناها اذواقهم. فما روايات سيئه
1: خاصة جدا، خاصه احنا توا في تونس ما عندناش احصائيات، ما ندرسوش يعني صحيح. الجمهور ما ندرسوش المتلقي، حتى نطلقوا احكام نطلقوا احكام اللي ما فماش قراء، لكن حتى حد ما نجم يجزم.
0: هي المبيعات شويه تعكس هذاك، فانت كي تتصل بالمكتبات او غيره
1: لكن نجم يقرأ بطريقة أخرى،
0: مش بالPDF
1: أو حتى بالتبادل.
0: أي أي
1: فما صحيح. مسألة التبادل يعني أيضا صحيح.
0: ولكن خلينا نقول اللي من احنا واحد ما يحبش يكون معناها سلبي برشا، أكيد فما قراء واحنا شعب تونسي ماناش برشا زادة، يفولو دير تنجمش قرر روحك بمصر ولا فرنسا ولا غير، وين معناها ناس قدك بعشرة مرات، فأكيد المبيعات باش تكون أكثر بياسر من هو من اللي في تونس. ولكن خلينا نقولوا اللي التونسي بصفة عامة، واحنا عنا في انتوراجنا نعرفوا معناها يستغل الكتاب، والكتاب غالي في تونس،
1: غالي غالي جدا،
0: الكتاب غالي وهو غالي والقارئ يستغله الزوز.
1: ينجم القارئ ثمنه أو أكثر منه يدفعوا في أشياء أخرى، لكن في كتاب لي
0: يدفعوا في ما نعرفش يستغله ساندويتش وكعبة كوكا وواحد والكل ببليسيتيها ونعمل، أما ما يخسروش في كتاب. بالنسبة لي يقول لك مش تحط هذا الكل في كتاب، ولكن أكيد الكتاب بالنسبة لي يعني نيفو دفي نتاع التونسي كي تقارن مثلا بكتاب في اوروبا او كتاب في مصر او غيره، فاكيد هو غالي.
1: نعم. كتابات التشويق والخيال هذه للاطفال زياد، تفكر انك زاد تزيد معناتها تصدر
0: هو
1: لانه الشريحه هذه نحس انها مظلومه شويه في الكتب، يعني قله كتب
0: صحيح.
1: الاطفال
0: هو والله انت جبنا موضوع، فما أنا ديما الموضوع هذا يذكرني في مسألة تعريف أدب الرعب، واللي فما برشا ناس يربطوه باليافعين والصغار، وما ناس يربطوه مباشرة. أنا ديما نستحضر صديقة كاتبة في المعرض هكا، شفت رواية قتل اليافعين هذه، قلت لها راهو مش معناها ما تنجمش تجي تقول أدب تطلق بالإطلاق، قد يكون اليافعين يحبوا يقرأ أدب الرعب يمكن أكثر من البالغين، ولكن ما تنجمش تجي في تطلق هكا حكم عام، والكليشيه هذا موجود حتى عند الكتاب، أنه أنت تكتب أدب رعب فهو موجه لليافعين. ليه؟ فالأدب يعني كي تشوف في العالم روايات اللي أسست للرعب لم تكن موجهة لليافعين، فرانكنشتاين ماري شيلي ولا دراكولا برام ستوكر أو غيره، ما هيش روايات لم تكن أبدا موجهة لليافعين. كتابات بتاع إدغار ألامبو أو ستيفن كينغ أو غيره قد يحبوها، يمكن يحبوها، ولكن ليست موجهة، لأنها قد معناها تتناول مواضيع معناها ينجم يكون الواجهة الرعب، لكن وراها فهم برشا حاجات تنجم عن الخوف، عن الموت، عن الخوف من الموت، عن معناها برشا برشا برشا مواضيع تنجم تتناولهم في الإطار هذا ويكون الواجهة نتاعك الرعب. فأنا لما أكتب رجوعا أنا كيف نكتب أتمنى أنه اللي يقدر يقرأ الكل، معناها لا أوجه الموضوع لفئة معينة. لو شخص عمره أنا وين عمري 12 سنة مثلا قريت نجيب محفوظ،
1: كنا
0: ونجيب محفوظ معناها روايات وليست موجهة لشخص عمره 12 سنة، ولكن أنا قريت
1: صحيح.
0: لأني كنت عندي وعي معين، أني قادر أني
1: لكن هناك لو قراءات أخرى أو أصوات أخرى تقول أنه هذا كان المفروض ما يصيرش.
0: ليه؟ لو الإنسان عنده وعي كافي أنه يقدر يقرأ الحاجة فهو باش يقرأها
1: بطريقته
0: بمخه وقت، لأنه نفس الرواية تنجم تقرأها وانت 13 سنة وتفهم حاجات معينة منها، وتنجم تقرأها وانت عمرك 30 سنة وتفهم حاجات أخرى. قراءة القارئ للرواية تختلف حسب عمره، حتى وانت عمرك 20 و40 نفس الرواية.
1: إذن لماذا هذا التصنيف اليوم رواية يافعين رواية كبار؟
0: هو يمكن تتربط شوية، فما روايات موجهين لليافعين اللي قد يكون مواضيعهم خاصة جدا باليافعين. يعني مثلا ما تنجمش تجي من الصعب أنك تعمل الرواية بطلها شخص عمره 14 سنة ويواجه في تحديات أو في مشاكل يخصه شخص عمره 14 سنة ثم تقول أنها رواية معناها للبالغين، ولو أن البالغ ينجم يقراها ويرى منها حاجات
1: كأب ولا كأم
0: ينجم يقراها ويستشف منها حاجات معينة، ولكن هي أساسا تكون معناها بصفة عامة موجهة للفئة الفئه هذيك. في نفس الوقت نجمش تحكي على مشاكل واحد عمره 30 سنه مشاكل بطاله يحب يعرس الى اخره في روايه، وتجي الواحد تقول والله 13 سنه عمره هذه مواضيع تهمك. فهي اهتمام القارئ الى اي مدى هي تهم اليوم نتاعو الكوتيديان، يمكن هذيك اللي تحدد شويه هل الادب هذا موجه لي ام غير موجه لي. ولكن بالنسبه لي انا لا ادعي اني لا اكتب، انا اكتب للجميع. انا نتصور انه شخص عمره رواية جن سليت لعنة، شخص عمره 14 سنة أو 15 سنة ومستانس يقرأ النجم يقرأها بسهولة وقد يرى منها حاجات، وشخص مثلا كيفك أنت هكا ينجم يقرأها ويرى فيها حاجات انتريسونت. أكتب للجميع ولا مشكلة لي في الموضوع.
1: جميل. الرواية موجودة الآن في المكتبات؟
0: موجودة في المكتبات، من هي كانت صدرت في المعرض ثم معناها موجودة في المكتبات وموجودة عند يعني في الصفحة نتاع بوب ليبريس هذا ينجموا
1: معناها عبر الانترنت يعني ينجموا ياخذوها عبر الانترنت. وطبعا هي كما قلنا اصدار دار بوب ليبريس اللي هي متخصصة وليت في
0: اي بوب ليبريس من دور النشر او اي او نشكر حتى الدار أو أدب الراب في تونس راه ماهوش منتشر على عكس ما يعتقد، ما فماش برشا عباد يكتبوا
1: صراحة فيها. يعني زياد أنتوما نظرة زملائكم الكتاب ليكم كيفني؟
0: ذوكم اللي يكتبوا الكتب الصغار نتاع الأولاد الصغار ذوكم هذيك النظرة نقول لك فما معناها يرى العنوان
1: كأنه أدب ثاني يعني مستوى ثاني
0: يشوف العنوان يعمل هكا هذاك يقول لك نتاع الولاد الصغار ساهل الحكايه، بينما هو اللي ماهوش نتاع هو قد يقراه ولكن هو ماهوش موجه ما أساس
1: مش ربما طريقه تقديم الكتاب ربما شكله اعطى الانتباه هذا
0: والله
1: مش نحكي على جنس نحكي بشكل عام ربما خاطر لانه شكل جديد على النشر مثلا التونسي وغيره ربما الشكل اعطى فكره انه كانه هو لعالم الاطفال او عالم اليافعين او عالم
0: انا هي فكره عند قراء معينين وكتاب معينين فكر حتى قراء فما عندي قراء قلت كان في نادي نتاع قراءه وعندي اصدقاء فما قراء اللي يقول لك انا نقرا كان يعني ادب بتاع الناس ماخذين نوبل مثلا او غيره كان في هذاك يقول لك ليه هذه حاجات خفيفه بينما الامير الصغير الناس تقول عليه خفيف ولكن فيه حاجات فخفه الروايه من عمقها القارئ هو اللي يقدر معناه يقراها ويستشف منها ويرى منها ما يراه ويقرا منها ما
1: والكاتب ايضا طريقه كتابه لانه هي في فتره ما انتشرت حتى في العالم العربي انتشرت لكن مش الكل بقى قال يا صح لا صحيح قال الكاتب الحقيقي اللي هو يكتب مش لمجرد الإثارة صحيح. يعني يكتب حقيقة أدب جيد واقتلع الاعتراف النجم يقوله
0: لا صحيح لا موجود وهو راه فما يعني حتى التعريفات يعني الروايات بصفة عامة فما روايات راهو مشكورة برشا في تونس مثلا واللي تصنف على أنها في مثلا أنها هي بولار أو حاجة رغم أنها مثلا ديما نعتبرها قيمة الحشاشين مثلا رواية مشكورة وتعتبر رواية كل خطر هي صار فيها مجهود في الكتابة
1: في اللغة نعم
0: معناها اللغة كتبت بلغة قديمة ولكن لما تشوف أنت في الأخير موضوعها والحبكة متاحة هي حبكة متاع رواية يعني تشويقية كلها
1: صحيح
0: نعم. ولكن لأنه اللي كتبها معروف أنه ما كانش يكتب في الجانر هذا ولأنها صادر عن دار نشر ما تنشرش في الجانر هذا ولأنه اللغة صار اجتهاد معين على اللغة فلا تعرف على الأساس هذا ولكنها هي رواية هكا
1: التشويق أدب تشويق
0: ما فماش موضوع على قريتها أنت معناها على شخصي يبحث على مخطوطة وتقول معناها هذاك اش فما فيها
1: بالضبط مهم جدا
0: وفيها السحر وغيره
1: وفيها السحر وفيها كل شيء صحيح وحتى كي نرجعوا احنا للقديم ليلة وليلة شنو هو معناتها نفس الشيء أدب
0: الفانتاستيك اللي هو أدب العجائب معناه خلقوه مش العرب ولكن المشارقة خلقت ليلة وليلة تنسب للعرب والفرس وغيره ولكن الشرق هو اللي خلق
1: ولا حتى العرب احنا في العصر الجاهلي ولا حتى في الفترة العباسية والخير والشعراء كانوا في الفترة هذيك يقولوا يحكيوا مثلا على الجن يقولون ألهمهم ألهمهم جنون واد عبقر يخرج لهم من واد عبقر فهم يهبط عليهم
0: الهم لو ترويها طول حكايتها شكون مرعبة معنا انه الجن يجيك
1: من واد
0: يخرج لك يلهمك الشعر
1: كانت موجودة يعني عند
0: موجودة ما هي كما قلت لك النظرة للأسف هي أكيد معناها الشباب والناس اللي مخاخة حلت وعات أنه هذا موجه للجميع وتنجم تقرأه وفما معناها أصناف أدبية متعدة فتقدر أن تقرأ هذا تقرأ هذا وبين سير كل واحد واختياراته
1: طبعا أكيد المهم المتعة أنا ديما نقول القراءة هي متعة إذا استمتعت بكتاب فهنيئا لك
0: والحمد لله
1: والحمد لله هذا هو المهم والمهم انه يكونوا فما برشا قراء الروايه الاخيره في اي عالم
0: هو نفسه هي الشخصيتين ليلى واكسل هم كانوا ابطال روايه عهد الدم وابطال
1: مواصل معاهم
0: اي هم ابطال الروايه القادمه لاني هم
1: معناتها ثلاثيه نجموا
0: ونقدر نكتب فيهم برشا لانه في المواضيع هذيك لانه الشخصيات ساعنا متمكن منهم فما قراء يعني
1: ولا قراب منهم يعرفوهم
0: وثاني حاجة أنا أؤمن تماما أنه إحنا أنابزوا في تونس للبطل التونسي فهو موجود البطل الأجنبي كي ترى معناها شخصيات حتى معناها دي ساغا صاروا في الأفلام أو في الرواية متاع شخصيات أيقونية لدرجة أنك تتخيل أنها حقيقية
1: حقيقي.
0: وأنا صغير نتذكر وكنت نصور شيرلوك هولمز شخصية حقيقية مثلا فهمت ولكن هذه شخصية بريطانية مصر عملت شخصيات هالمعينة المعروفين رفعت إسماعيل أدهم صبري إلى آخره
1: أدهم صبري خاصة
0: مثلا ولكن تونس احنا ما عناش احنا عنا الرواية ولكن ما عناش الشخصية اللي مع اللي القارئ يولي يتعلق بها ويقرأ على خاطرها الرواية
1: هذيك علي اخترت ليلى وإكسيل ديما
0: ما أتمنى أنه ليلى خاصة وبدرجة أقل لأنه يوليو شخصيات العبيد يقرأوا الرواية على خطر
1: جميلة الفكرة يعني مش تواصل
0: أي يكون فما أفكار أكيد فما أفكار أخرين خارج السلسلة هذه ولكن أنه يكون فما يعني أنا اللي نكتب فيها تو الرواية بعنوان يعني فتاة إبرسبيرغ مدينة في ألمانيا وتصير أحداثها خارج تونس ولكن أبطالها
1: ليلى ليلى وإكسيل جميل وفكرة أيضا جميلة أنك تبني هذا البطل في الرواية
0: عالم يعني روائي عالم روائي أنه العباد ما ساعات حتى أصدقائهم يخرجوا لهم تصور بالذكاء الاصطناعي أو غيره
1: أو صور متحركة
0: حاجات معناها تسعدني
1: جميل يعني. جميل جدا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح زياد إن شاء الله مزيد من الكتب والناجحة ويعطيك الصحة أنك كنت معنا طبعا في هذا اللقاء نذكر مرة أخرى أنه جن سليلة اللعنة تلقاوها في المكتبات وكذلك على الانترنت على صفحة أو موقع دار بوبل بريس ينجموا يطلعوا عليها ويطلعوا على الكتب الأخرى باش ياخذوا فكرة على الكتابات اللي ما عندوش فكرة ياخذ فكرة على كتابات زياد بوشوشة في انتظار رواية
0: فتاة إبرسبيرغ
1: فتاة إبرسبيرغ إن شاء الله بالتوفيق ليك وشكرا جزيلا على تلبية الدعوة باش نختم بنقطة فقط تذكرت منذ قليل مسار أنت يعني
0: عضو قار
1: شو رايك فيهم مش كان مسار نحن بشكل عام لانه توا قاعدين عنا فضائيات قاعدين يشتوا بشكل جميل كما مسار كما عشاق الكتب سوسة كما
0: هي حاجه يعني اي حاجه رائعه وممتازه لا استطيع ان اقول اكثر من هذا معناها للناس اللي
1: تحس عندها تاثير
0: للناس معناها نعم انا ريت برشا ناس انهم ساعدهم هذا على انهم يقراوا اكثر انك تعملوا اوبجكتيف ان كتاب في جمعه فماهيش حاجه سهله وفما برشا ناس يتبعوا ويقراوا ويكون فضاء انه للنقاش فضاء انك حتى انه يعلم الناس انه القراءه فعل ماهوش انك تقرا ولكن انك تنجم تحكي في اللي قريته وتبادل تبادل معناها افكار على الحاجات اللي قريتهم فهو معناها انا سعيد اني عضو في الكلوب هذايا و نادي مسار هو الكل.
1: نحييهم طبعا جميعا الأصدقاء في مسار. حبيت أقول نشكرك إن ذكرتها تاويكا، نشكرك على الإشارة اللي عملتها في رواية جن سليلة اللعنة، سليلة اللعنة على مسألة الإنترنت والتعاطي مع الإنترنت وهالتزييف يعني للحقائق واستغلال الإنترنت، مهمة جدا خاصة اليوم اللي نعيشه فيه، كل واحد يأخذ حاسوب ولا يأخذ جهاز هاتف ويعمل بيه اللي يحب، ومشاكل كبيرة وعنف كبير ومعناتها
0: حاجة. الكتاب فيه برشا من مخاوف طفولتي، نعم. يعني حكيت على يعني الخالة طهوة أو صحيح. غيره، واحد كل من الحاجات اللي الناس كل اللي عشتهم شوية في في في, في, في وأنا صغير، فهو مزيج بين معناها تفريغ المخاوف الطفولة مع تفريغ للمخاوف الحالية، يعني نعم. خد فيه برشا من مخاوف الحالية.
1: جيد، جميل جدا، شكرا جزيلا، شكرا، مرحبا بك دائما معانا وفي انتظار دائما جديدك، وإن شاء الله بالتوفيق.
0: يحيش.
1: شكرا جزيلا. مش نهديو لك نغم مروان خوري تحبوا ايضا؟
0: مش عم بتروح.
1: اكيد سونيا، نسمعوا اذا مروان خوري ثم نعود.

0: الصباحي إذاعة تونس الثقافية.
1: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
2: يتواصل لقائنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا اللقاء المباشر معكم. بعد مش نبقاو مع أجواء الكتب طبعا، ومع الكتاب وآخر الإصدارات الجديدة، ومن كتابة التشويق وكتابة الرعب وكتابة الخيال العلمي، نمشيو للقصة. ومعنا مباشرة على الخط الشاعر والقاص الأستاذ

0: السيارة اللي تحصلت على جائزة معرض الكتاب لسنة 2025، طينيات، محاولة البقاء خارج ساعة يدوية، المرايا لا ترى النور، وأخيرا المجموعة القصصية، وهي أول مجموعة قصصية بالنسبة لي، أرشيف الرماد، التي سنحتفي بها في هذا الموعد من المشهد الثقافي. وهذه المجموعة الصادرة عن دار أبجديات للنشر، ألف مبروك بداية هذه المجموعة.
1: شكرا سماح، شكرا لهذا التقديم الجميل والتقني طبعا
0: نعم
1: سنحاول ان نخرج عن هذا الاطار التقني
0: نعم
1: بالحديث عن هذه المجموعه. شكرا لك،
0: نعم
1: شكرا على الاستضافه مره
0: نعم
1: اخرى.
0: العفو، مرحبا بك. طبعا أستاذ، البداية كانت مع أنت شاعر بالأساس يعني، ومعروف في المشهد الأدبي التونسي والعربي بقصائدك وبدواوينك الشعرية اللافتة لانتباه سواء كان الشعراء والمتابعين أو النقاد، واخترت أن بعد هذه التجربة الشعرية يعني مع هذا العدد من الدواوين الشعرية أنك تخوض غمار القصة بكل ما فيها طبعا من تحديات ربما يا أستاذ سعيد.
1: طبعا وكتابة القصة تحد، والكتابة في مجملها تحد، تحد
0: نعم
1: للزمن، تحد للذات، تحد للقارئ. أنا لم أرد طبعا متأخرا، تأخرت في النسلك، لم أرد متأخرا على القصة. أنا بدأت قاصا، وأول جائزة صغيرة
0: نعم
1: تحصلت عليه في القصة في مهرجان محمد البشروش، وتحصلت عنها، وكان لي الحظ أن تسلمتها من وزير الثقافة آنذاك المرحوم أحمد خالد. تحصلت عليها، والقصة التي تحصلت عليها على جائزة احترقت من جملة ما احترق في
0: دار
1: عندما
0: الثقافة
1: احترقت
0: محمد البشروش.
1: البشروش، ولا أدري إلى الآن لماذا في تلك الفورة
0: نعم
1: وجدوا أنه يجب أن تحرق دار الثقافة، ربما لأنه كانت تسمى دار الشعب،
0: أها
1: ربما كانت
0: نعم
1: رمزية، لكن إلى الآن أنا لا أفهم لماذا
0: ما
1: أحرقت تلك
0: زالت
1: الدار
0: في
1: يعني.
0: التهيئة يعني دار الثقافة محمد البشروش.
1: نعم، أخيرا تفاجأت أنه وقع هد البناية القديمة، وبدأت الأشغال البناية الجديدة بعد عقد ونصف تقريبا،
0: نعم
1: لكن لا يهم، المهم أن
0: المهم أنا عادت
1: تعود إليه
0: أو
1: الروح. نعم،
0: تعود.
1: وهذا
0: نعم
1: مشكور طبعا.
0: طبعا ذكروا أنه دار ثقافة محمد البشروش اللي هي في دار الشعبان
1: دار
0: الفهري
1: طبعا فيه
0: بنابل، بولاية نابل. الدار هذه اللي هي الحقيقة كان لها دور كبير لأنها ضمت مجموعة من الكتاب سواء كان في بدايتهم أو حتى وقتها، يعني كان عندهم تجربة، كان عندها تقوم زادة بملتقى، يعني كان عندها نشاط ثقافي مهم جدا الدار.
1: نعم، أكيد. وأنا أريد هنا أن أوجه تحية إلى روحي القاصة ابتسام خليل،
0: نعم
1: التي
0: الله يرحمه.
1: كتبت لنا القصة وتركت أثرا، أرجو أن يقع الانتباه
0: نعم
1: إليها بعد تلك ذلك النضال في تلك الدار وفي تلك الملتقيات، ملتقيات محمد البشروش.
0: الله يرحمها فعلا ابتسام خليل،
1: الله
0: يعني
1: يرحمه. الله
0: كان موتها يعني صدمة طبعا للجميع
1: نعم
0: الحقيقة، لكن
1: نعم
0: هذه
1: نعم
0: هي الحياة الله
1: هي
0: يرحمها،
1: الحياة، هي
0: لكن
1: الحياة.
0: هي فعلا كانت ناشطة جدا يعني
1: نعم
0: في
1: نعم
0: الجهة.
1: نعم وهي قاصة حقيقية الحقيقة، لا لا ليست قاصة حقيقية، لها جملتها ولها نبضها، ونحن نعرف عندما نقرأ إن كان الذي يكتب حقيقيا أم لا، وهذا نعرفه يعني.
0: نعم طبعا أكيد جدا. وأنت أيضا تكتب عن زملائك أستاذ سعيف
1: طبعا أنا عدت
0: ناقد يعني.
1: الحقيقة إلى ما كنت مغرما به عندما في سنوات الطلب، أنا كنت مغرما بالنقد ومشغولا ومشغوبا بالمعنى العامي بالكتابة. وأذكر أن أساتذتي كانوا يسدون لي مرات فوق العشرة بمعنى
0: نعم.
1: لتلك الإشراقات وذلك الأسلوب.

0: جميل جميل.
1: هم يقولون دائما عليك الخروج والابتعاد عن الكسل،
0: نعم نعم
1: 11 و12 من أجل الأسلوب ومن أجل الإشراقات فقط.
0: وأيضا في
1: أنت
0: جانب آخر يعني يا أستاذ سعيف، يعني كأنك تقول لنكتب عن أنفسنا في غياب من يكتب عنا.
1: نعم، والحقيقة أنا
0: نعم
1: تعلمت من جملة من درويش رحمه الله.
0: أنا يرحمه. نعم
1: درويش أشار إلى أن الذي لا يقرأ للآخرين لا يمكن أن تتطور لا لغته ولا أسلوبه، فالذي يعيش في منطقته لا يمكن أن يكتشف أين وصلت الكتابة، أين وصل الأسلوب، أين ذهب الكتاب في خيالهم، في سردهم، في شعرهم. فالذي لا يقرأ للآخرين لا يستحق أن يقال له كاتب بالمعنى الكامل.
0: نعم
1: وهذا لا أقول أنني اكتشفته أخيرا، لكن أنا قارئ جيد.
0: نعم
1: أنا لا أريد أن أقول شيئا آخر، لكن يعرف أصدقائي أنني قارئ جيدا، أنا
0: لكن
1: أقرأ الآخرين
0: لكن كيف
1: ربما أتأخروا في الكتابة عنهم، ولكن أنا في النهاية أناقشهم حتى شفويا.
0: نعم
1: وأخيرا قررت أنني أبدأ الحقيقة، عندي مجموعة من المقالات
0: نعم
1: فأبدأ في، وقد بدأت الحقيقة، بدأت في نشرها وستكون وستنشر تباعا.
0: نعم
1: وأنا أقول الذين وعدتهم أنني أمد وعدي، لكن تلطفوا علي قليلا، فمع الكتابة
0: نعم
1: ومع إرهاصات الكتابة أفر منها نحوكم
0: نعم
1: للكتابة عنكم. ولا أعود إلى القول أن الذي لا يقرأ للآخرين
0: نعم
1: لا يمكن. أنا مثلا احترمت من في فيكي جانبا، عندما قرأت الكتاب أخبرت مني أنك قرأت الكتاب،
0: طبعا
1: وهذا
0: أكيد.
1: مهم. هذا هو الذي يحترم نفسه،
0: نعم
1: الصحفي الثقافي الذي يحترم نفسه. وأنا أعرف أنك، وأنا أسميك فراشة أو مشاءة أو رحالة الإذاعة الثقافية، فتبارك الله عليك، ما
0: شكرا.
1: أنت تواكبين الأنشطة، وأعرف أن هذا قد يمثل لك عبء أن تقرأي، ولكن أنا أحترم أنك عندما تتحدثين عن كتاب أو أثر أنك تكوني قد قرأته ولم تدخلي إليه فقط عبر جمل فضفاضة وكذا.
0: نعم شكرا. نعم
1: فهذا
0: هذا
1: وجه.
0: وجه.
1: للقارئ
0: نعم
1: هنا،
0: شكرا،
1: وأنا
0: تحية للقراء
1: أشعر أنني
0: جميعا.
1: قارئ قبل حتى أن أكون كاتبا.
0: نعم هو ما يثلج الصدر أيضا أنه في هذه الفترة خاصة الإنتاج كبير، يعني إنتاج الأدب التونسي
1: نعم
0: كبير
1: نعم
0: ومتنوع ومهم جدا. وبما أنك
1: نعم
0: أيضا أستاذ سعيف يعني اخترت أنك تكتب عن ما هو مكتوب وعن ما يكتبه زملائك، يعني هذا في حد ذاته مغامرة أنا نعتبرها، لأنه اليوم هناك تنوع، هناك كيف وكم يعني في نفس الوقت، ومسؤولية كبيرة يعني بالنسبة لكم خاصة. ولهنا أريد أن أسأل يعني في وأنت تكتب عن كتابات أخرى، يعني كيف ترى ربما هذا المشهد عموما، يعني هل فعلا يعني هناك اهتمام بما تكتبون، هناك يعني قراءات نقدية، هناك ربما أبحاث دراسات إلى آخره، أم أنه تكتبون وخاصة مع غياب القراء؟
1: أعتقد أننا أمام مصادرة قد تكون معيبة عندما نقول أننا نكتب من أجل أن يقرأ لنا فقط. طبعا الاشتغال بالكتابة هو مسألة وجودية عند الكاتب الحقيقي. ثمة فورة كبيرة في الإنتاج الأدبي التونسي، وهذا مفخرة، وهذا يجب أن نفخر فيه وأن نتحدث عنه كذلك.
0: نعم
1: طبعا لا يمكن أن يقال لناقد، وهذا علمه لي الدكتور محمد صالح بن عمر
0: نعم
1: رحمه الله،
0: الله يرحمه.
1: وهو
0: نعم.
1: أول من أشار إلي الحقيقة،
0: صح.
1: وكان يعتقد أنني مشرقي يعني كنت
0: من الاسم أيضا
1: في جريدة النهار. نعم
0: نعم
1: ثم اكتشف أنني تونسي. المهم ثمة مسألة مهمة، قال لي الناقد المحترم لا يكتب بالطلب، يعني أنه يختار متنه ويختار ما يجب، يختار ما يراه قابلا أن يكتب هو عنه ويترك الآخرين. مع فورة هذه النصوص وكثرة الكتاب، وهو أمر إيجابي وباهر ويجب أن نفخر فيه، لأن النقد لن يتمكن أبدا من مجاراة الأمر. إذن ثم حل وقد طرحته منذ حين، لماذا لا يكتب الكتاب عن الكتاب؟ وهو أمر، وهو حل قد يكون مجديا للفت الانتباه،
0: قد يستفز أيضا.
1: نعم، لفت الانتباه إلى الآثار مهم جدا. أنا نعرف أن نحن في زمن الجوائز الحقيقة، لا يمكن أن ننكر أننا في زمن الجوائز، وأن هذه الجائزات أو الجائز أو أو ما أسميه الجائزات، يعني الساحرات على قالب الساحرات، أنها أصبحت
0: هي تحرك المشهد،
1: ضاغطة على الكتابة، وكأن الكتابة تنتظر جائزة لأن تكون كتابة حقيقية. وهذا خطأ الحقيقة فادح يرتكبه الكثيرون. ولكن أنا أقول نشارك في الجوائز، ننتظر تكريما من الجوائز، لكن لا يجب أن نكتب من أجل الجوائز، ونحن نعرف أن هذه الجوائز فيها مطبات كثيرة وفيها شروط كثيرة وفيها كثير من المشاكل. أقول كذلك ما دمنا في نفسي في ذات الموضوع، أن الجامعة التونسية يبدو فيما رأيت أنها بدأت تنفتح على الكتابة التونسية.
0: نعم صحيح.
1: وهذا
0: هناك محاولات، يعني هناك اهتمام.
1: نعم هناك محاولات حقيقية، وهناك انفتاح حقيقي أكاديمي. لا أقول أن اضطرت إليه الجامعة، ولكن ما دام المتن التونسي قد تميز عربيا وقد تميز بفورته وكثرته واقتحاماته، فإن الجامعة التونسية ستكون مضطرة إلى أن تكتب وإلى أن تخوض فيما يكتبه التونسيون.
0: أنت هنا يعني
1: أشكر الأساتذة الجامعة الذين ونعرف كثيرين منهم قد انفتحوا وقد بدأوا يناضلون من أجل أن يكون النص التونسي موجودا.
0: نعم أنت هنا تتحدث عن البحث والدراسة، يعني ونحن أيضا نتحدث عن النقد، لأنه اليوم ربما هناك من يحصر النقد في المسألة الأكاديمية، يعني يعتبر أنه النقد لابد وأن يقوم به الأكاديمي المختص في النقد الأدبي. يعني
1: لا أعني هذا بالضبط، ولكن الكتابة الأكاديمية يجب أن نحترمها دائما، ولكن مفهوم النقد الحديث قد تغير، ونعرف أن النقد قد خرج من جبة الجامعة، عن جبة الجامعة، لأن النقد لم يعد محتاجا إلى دل الدكتور لكي يكون واضحا أو لكي يكون دالا، ولكن النقد حتى نحن لم نعد نتحدث كثيرا عن المدارس النقدية، نتحدث الآن عدنا إلى ما يسمى النقد الانطباعي، عدنا إلى ما يسمى كذلك النقد الموضوعي، نقد التيمات، نقد الأسلوب. إذن فنحن أمام حركة نقدية متعددة، ويجب أن تكون متعددة من الكتاب.
0: يعني أستاذ سعيف أنت ترى أنها حركة؟
1: نعم هي حركة
0: نقدية،
1: بمعنى التنظم، ليس بمعنى التنظم، علينا نكون
0: وليس حتى
1: حركة بمعنى التنظم، أنه قد وقع اتفاق ضمني بين مجموعة من الكتاب والنقاد أن يكونوا في في في خضم الحدث الأدبي التونسي، ولكن أنا أقول أن هذا الاتفاق الضمني هو اتفاق لأن المتن التونسي اضطر الجميع لأن يكتب عنه، وهذا أمر مهم. ونحن نعرف أن تميز الكثير من الكتاب، عندما نقول أن هذا الكاتب كاتب كاتب كبير، فهذا يعني أن الكاتب الكبير قد استثمر أو استثمر عمل جيله، لأن الجيل ماذا يفعل الجيل؟ الجيل هو يطوع اللغة، يطوع الأسلوب، يطوع المعاني، ولكن من بين ذلك الجيل سيخرج على الأقل 3-4 كتاب حقيقيين وكبار، وسيطبعون أثر ذلك الجيل. فالجيل إذن لا يعمل كوحدات فردية، ولكن يعمل كمجموعة تخوض تجربة ما من أجل أن تقدم مجموعة من الكتاب المتميزين. فالكاتب لا يكتب بمعنى أنه منعزل في جزيرته، لا، الكاتب هو مطواع، والكاتب كذلك يستجيب إلى ما أراده جيله وأرادته منه الكتابة. ثم تتائم الانفلاتات
0: فعلا.
1: ولكن نعرف أن هذه الانفلاتات هي قدر من أقدار الكتابة.
0: نعم، وأيضا كما قلت يعني أستاذ سعيف أنه الواقع الأدبي يفرض نفسه، يعني هذه الكثرة وهذا التعدد والتنوع بالضرورة بالضرورة يفرض أو يستفز الكتاب والنقاد على أن يكتبوا حول هذا الإنتاج.
1: وأنا لا أريد الحقيقة، ولا أحب الذين يقولون كثر الذين يكتبون، كثر الكتاب، كثر الشعراء. أنا أقول ماذا تنتظر يا صديقي إذا كان عدد المتعلمين قد كثر، عدد الذين يقرؤون قد كثر. نحن نعرف أن القراء كثيرون الآن،
0: صحيح،
1: ولكن هم يقرؤون الحقيقة عبر الشاشة، يقرؤون عبر الكتاب، ولكن ثمة قارئ وثمة كتاب، ويجب أن نعرف أن كم المتعلمين هذا ليس صبة للكتابة. أن يكون الكتاب كثيرون فهذا يعني أن كثيرين قد كتبوا، أن المتعلمين يقرؤون، أن المثقفين يقرؤون، أن الكتاب يقرؤون لبعضهم البعض، وهذا رجاء طبعا نرجو أن يكون واضحا للجميع.
0: نعم، قبل أن نواصل حديث عن مجموعة أرشيف الرماد، يعني ذكرت منذ قليل أستاذ الجوائز ومسألة الجوائز، وأنت تحصلت على جائزة معرض الكتاب لسنة 2025 عن ديوانك باب الذي لا يرى، هو ديوان شعري في فئة الشعر طبعا. هل الجائزة هذه مثلا ساهمت في التعريف بك ككاتب كشاعر؟ يعني كان لها تأثير؟
1: طبعا هي الجائزة في معنى من معانيها تتويج وتكريم، وكذلك في معنى من معانيها ضوء كشاف. قد يسلط عليك الضوء، ولكن ليس هو محرار الجودة أو محرار المواصلة. الجائزة تحفز الحقيقة، وهذا أمر لا نقفي، والجائزة ليست أمرا خاصا بالأدب. نحن نعيش الآن مثلا أجواء كأس العالم من هذه الجائزة، نحن نشارك حتى في المنزل في لعبة الورق من أجل جائزة الانتصار. فإذا الجائزة، وحتى في المعنى الديني، المعنى التيولوجي، الجائزة الجنة مثلا، الجائزة. فإذا الجائزة ليست حكرا على الأدب، وليست صبة إذا في الأدب. فالجائزة من ضمن آليات الكتابة ومن ضمن تتويجات الكتابة. طبعا لا أريد أن أدخل الآن في مسالب أو منافع الجائزة، فهذا أمر آخر
0: نتحدث فيه في تحفز أكيد ولها يعني إيجابيات كثيرة.
1: أنا أقول لك مثلا أنني عندما تحصلت على تلك الجائزة الصغيرة وأنا طفل شاب يافع 17 أو 16،
0: هذه في التسعينات،
1: مجموعة من الكتب
0: في التسعينات.
1: إذن تحصلت على مجموعة من الكتب، وكان من بينها ديوان أناباز لسان جون بيرس. في تلك السن لم أستطع أن أفهم ما يقول بيرس، فهمت فقط مقدمته حين تحصل على جائزة نوبل. فهمت كذلك مقدمة المترجم، وفهمت كذلك أن الكتابة هي الحلم، وأن الحلم والشعر يتجاوز حتى العلم في مسألة الحلم. هذا كل ما فهمته، ولكن هذا الكتاب قد غير حياتي. أقول لك بكل تجرد وبكل بساطة أن هذا الكتاب قد غير حياتي. هذا أخذته في جائزة. لذلك أنا في رأيي من الأفضل عوض أن ترمى الكتب في الأرشيف وعنده في مستودعات درس وزارة الثقافة، فلنعطي الجوائز من الكتب. فلنعطي الكتب جوائز. لماذا فننتظر سنة كاملة مثلا للتحصل على على بعض النقود بعد أن نكون قد أصابنا الحنق؟ أنا في رأيي تعطى الكتب، تعطى كذلك لتروفي للدروع، لذلك بتقعد شهادة، ولا داعي لكل ذلك الأطناب في الذهاب من إدارة إلى إدارة. فالكتاب إذن قدر من الأقدار، وأنا أعتبر أن هذه الجائزة الصغيرة كانت قدرا في حياتي، وهذا إجابة على ما قلته. نعم الجائزة هي تحفيز، والجائزة هي قدر، والجائزة هي حظ كذلك.
0: جميل. إذا نعود إلى مجموعة أرشيف الرمادي، ذي المجموعة اللي تضم 16 قصة. القصة، ونعود أيضا إلى دار الثقافة محمد البشروش التي حرقت فيها أول قصة لك.
1: قصة نعم.
0: وهذا موجود أيضا في المجموعة.
1: نعم هذا موجود وأشرت إليه، وطبعا هذه الإشارة هي مسألة، لنقل أن هذه الإشارة هي جزء من وجودي ككاتب. هذا الأمر أحسسته، هذا الأمر مسني كثيرا، لذلك اخترت طابع الأرشيف وطابع ذلك، لأنني لست أنا من أعتبر هي الكتابة عمل ضد النسيان. وعمل ضد سلطة الإدارة، سلطة المجموعة، سلطة الفرد كذلك. لذلك أنا اخترت أن هذه البداية أو أن يكون تصدير الكتاب، بمعنى أنني أن أجواء هذه القصص أو تقسيمها كان خاضعا إلى هذه التيمة، وهي محاربة النسيان، محاربة الاحتراق.
0: نعم هذه. وفي جانب آخر أيضا تقول أنه البداية كانت مع السرد، يعني كانك تقول أنا سارد يعني بالأساس.
1: طبعا وكذلك الكثيرون يقولون الذي يسرد في شعره.
0: نعم صحيح. نعم. هذه المجموعة كما قلت التي هي تتحدث عن الذاكرة والنسيان في نفس الوقت، عن هذه هي مجموعة التناقضات يعني بشكل كبير، بداية من العنوان أستاذ سعيف.
1: نعم والأرشيف الأرشفة هي سلطة. فهمني. والرماد هو منزلة بين المنزلتين، هو يدل على الاحتراق ويدل.
0: نعم أستاذ سعيف.
1: نعم
0: يعود الصوت. نعم تفضل.
1: يعود الصوت. إذن أقول أن ليس تناقضا بقدر ما هو وعاء يحاول أن يجمع السلطة، أي سلطة الأرشفة على الاختيار، وسلطة الإقصاء كذلك، وسلطة ودليل الاحتراق اللي هو الرماد. الرماد الذي عادة ما يشير إلى الفناء، ولكن كذلك يشير إلى العودة. العودة من الرماد، عودة العنقاء، عودة الروح مرة أخرى. فهو ليس دليلا على الموت، ربما هو برزخ بين الحياة والموت.
0: نعم. في الموروث الشعبي يعني أستاذ سعيف نقول هكا بالتونسي، النار تخلف الرماد.
1: نعم أيضا هي دليل على أن النار قد مرت من هناك، ولكنه ليس دليلا على الفناء.
0: نعم
1: وليس دليلا على وليس دليلا على الموت.
0: نعم.
1: الموت هي حالة أخرى خارج الرماد.
0: نعم. هذه المجموعة هي في كل قصصها يعني شخصياتها شخصيات مهمشة، يعني شخصيات منسية، لكن كلها هذه الشخصيات تحاول أن تحافظ على الذاكرة.
1: نعم. هذه لا أقول أنها مهمتها في هذه المجموعة، ولكن نحن جميعا نعيش من أجل أن لا ننسى، من أجل أن نحفظ الذاكرة، من أجل أن نقول للآخرين بإمكاننا أن نعيش أكثر من زمننا البيولوجي. وهذا هو والذاكرة هي عمل، هي آلة تشتغل بطريقة متفجرة. ونحن نعرف أن ذاكرتنا تأتينا في المفيق وتأتينا في النوم، ومرة تجعل نومنا قلقا ومرة تجعل نومنا مريحا، ولكن هذه الذاكرة هي مسألة خطيرة، مسألة مهمة في حياة الإنسان وفي حياة الكاتب كذلك وفي حياة شخصياته، في شخصياته التي اشتغل عليها والتي قاومته ربما وربما افتكت منه حتى القلم، وهذا قريبا من أجواء المتاع سرد في مانيفستو الخياط.
0: اعتمدت أيضا أستاذ سعيد في هذه المجموعة كما يوحي العنوان يعني على تقنية الأرشفة، يعني نجد
1: نعم.
0: كل شيء يقدم يعني كنص موثق كأنه
1: نعم.
0: مستخرج من الأرشيف، عنده رقم،
1: نعم.
0: عنده مرجع،
1: نعم.
0: عنده
1: نعم.
0: تصنيف معين.
1: نعم. هذا حتى أكون في أجواء، والحقيقة أنني في آخر لحظة قررت بعد أن نزعت تلك التيمات وتلك الأرقام أرجعتها إلى القصة وخاطرت بها وقلت نعم، لنعطي لكل قصة مرجعا أرشيفيا، ما دمنا نحاول أن نقاوم سلطة الأرشفة فليكن هذا الحوار بين تلك الأرقام الباردة، أرقام الأرشيف هي أرقام باردة، وبين حرارة الحياة، حرارة القص، حرارة السرد، حرارة الشخصيات، حتى الشخصيات المجنونة.
0: نعم، هناك انتقاد يعني لهذه السلطة، سلطة الأرشفة، يعني هذه السلطة التي تغفل عن توثيق هذه الحرارة كما أسميتها.
1: طبعاً طبعاً.
0: أنت توثقها يعني من خلال هذه القصص.
1: نعم، هي الأرشفة هي ضرورة إدارية. ضرورة اكتشفتها أو خلقتها المؤسسة، ولكن هذا الخلق خلق بارد، لأنه يوحي إلى أرقام فقط، لا يوحي إلى اشتغال، لا يشير إلى حياة، لا يشير إلى دفء، لا يشير إلى برودة، وهي أرقام اعتباطية، لا أقول اعتباطية، ولكن أرقام رياضية فقط، بينما كما قلت لك السرد هو الحياة، هو الحياة المتفجرة.
0: نعم، كأنك سيدة تقول أنه هذه الكتابة يعني هي التي تجعلنا أحياء، يعني هي التي تحافظ على هذا الأثر الإنساني.
1: نعم، الحياة في نقطة ما، في نقطة معينة، في نقطة ما هي الحياة.
0: نعم.
1: كتابة توازي الحياة بالذات وتوازي ما يمكن أن نشير إليه بأنه ذلك الإشراق، ولا أريد أن أقول أن الكتابة في لحظة ما تصبح سبب الوجود أو سبب الحياة بالنسبة للكاتب، فهذا أمر متجاوز في رأيي، لأن الكاتب هو كائن حي، كائن كاتب وكائن كائن حي، وأنا أريد أن أشير إلى أن مثلا في القصة الأخيرة التي أعطت عنوانها إلى للكتاب أرشيف الرماد،
0: نعم،
1: الأطفال
0: جميلة جدا، يعني رائعة، يعني أحييك على هذه القصة.
1: شكرا
0: يعني
1: لك. الأطفال اختاروا رغم يفاعتهم ألا يعطوا تلك العينات المتكلمة من الرماد إلى الكهول، مخافة أن يسطوا عليها، يعني خوفا على الذاكرة، فتلك الطفولة أشارت إليهم أن يخلطوا ذلك الرماد بالماء ويسقوا به الشجر. ثم يتساءلوا في لحظة زمنية بعد، هل ما زال أكسجين تلك الشجرات يعطي نفحات الثورة، يعطي نفحات ما جرى، يعطي إشارات إشارات إيجابية وحتى سلبية بما حدث؟ هل ما زال الجميع يتذكر ما حدث؟
0: نعم، هي فيها أيضا انتقاد من جيل لجيل آخر، يعني هؤلاء الأطفال ليست لهم الثقة أيضا في هؤلاء الكبار في أن يحفظوا هذا التاريخ. يعني
1: وربما كان على الثورة ألا تثق في الكثير من الكبار. هذا أعتقد أن على الثورة وأن ما فسد منها كان لغفلة ما. لا، أنا لست بصدد السياسة طبعا، ولكن أنا عشنا لحظات تلك الثورة، فإذا هذه اللحظات سرقت وكذلك بقيت. فهذه إجابات ربما تكون معقدة قليلا، ولكن هذا ما أرادته تلك الطفولة، أرادته تلك اليفاعة.
0: هو صحيح أنك لا تتحدث في السياسة، لكن هو موقف سياسي، يعني أحببنا أم كرهنا، يعني هؤلاء الأطفال يتحول الفعل الذي قاموا به إلى فعل سياسي ثوري. يعني
1: طبعا ربما بالمعنى الهادئ، ربما
0: أي بالمعنى الطفولي زاد
1: الطفولي بالمعنى الطفولي. وأنا أعتقد أن كثير من الطفولة والطفولية في هذه في هذه المجموعة.
0: هذه المجموعة يمكن أن نقول إنه هي قراءة هادئة بعد 15 سنة لما حدث في ثورة 14 جانفي.
1: نعم، ربما قد يولد أو قد يوسع هذه الفكرة أحد ما، ولكن فيها فيها قراءة. نحن أبناء اليوم، نحن أبناء الأيام، نحن أبناء تاريخنا. أنا ما زلت أعيش ذلك التاريخ، نحن ما زلنا نعيش ذلك التاريخ.
0: نعم، مثلا في قصة التاريخ. الجندي الهادي ناقوز مثلا،
1: نعم،
0: هذاك أيضا فيه إشارات يعني إشارات معينة، إشارات للمستعمر، لآثار ما حدث على الناس
1: ما بعد المستعمر،
0: ما بعد المستعمر، أي ما بعد الاستعمار، آثارها على الناس بعد ذلك.
1: نعم، وأنا الحقيقة يعني رأيت بأم عيني وأنا صغير حين كان يستدعى أحد ما إلى الجيش للعمل العسكري، كانت النساء يبكين ويلطمن.
0: صحيح.
1: رغم أنهم أنا رأيت بأم عيني. رأيت بأم عيني كيف أنهم كانوا يبكون، وذلك من أثار صدمة الاستعمار، لأنه في الحرب الهند الصينية
0: كانوا يأخذوهم غصبا. ألو أستاذ علي، سيعود بعد قليل. طبعا نتحدث على مجموعة أرشيف الرماد للأستاذ سعيف علي، هذه المجموعة الصادرة عن دار أبجديات، المجموعة الأولى ليه بعد عدد من الدواوين الشعرية. نعود أستاذ سعيد معنا، مازال مش معانا. نذكر انه هذه المجموعة طبعا اللي تضم 16 قصة فيها الكثير من المواضيع اللي تم تونس بشكل يعني محدد، تحدث عن الذاكرة وكيفية المحافظة على الذاكرة في زمن النسيان. شكرا زميلة مريم مناع اللي عادت اتصلت بأستاذ سعي، فهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: مرحبا.
0: كنا نتحدث لا بأس، كنا نتحدث على هذه إذن التفاصيل في مجموعة أرشيف الرماد، وهناك تفاصيل كثيرة منها الأمكنة، منها الأسماء الشخصيات. حرصت يعني بشكل كبير على اختيار مدروس للأسماء للشوارع لتفاصيل تونس العاصمة إلى آخره.
1: نعم، لأن هذه الكتابة فيها كثير من الحميمية، فيها كثير كما قلت من الذاكرة، لذلك فإن هذه الأمكنة كانت تشتغل في باطني، تشتغل في لا وعي، ثم وجدتها عن قصد وعن غير قصد فيما كتبته. أما هذا بكل بساطة يعني،
0: نعم،
1: أحيانا نحن لا نحتاج لأن نفكر كثيرا لأن نسمي بطلا، هو يفرض علينا في بعض الأحيان اسمه، مثل ما يحدث لنا فنحن لا نتصور مثلا اسما آخر غير الذي سمينا به.
0: نعم صحيح،
1: ربما نتمنى ولكن لا نتصور.
0: نعم،
1: ثمة تطابق بين هذه المسميات وبين الأشخاص.
0: نعم، هو الحقيقة كل قصة في هذه المجموعة تطرح يعني موضوع، وفيها ما يمكن أن يقال حديث طويل يعني عن كل قصة، لكن هناك مواضيع يعني مهمة جدا تمت إثارتها من خلال هذه القصص، مثل الهجرة الغير شرعية أو الغير نظامية كما يقال.
1: نعم نعم
0: كذلك مسألة مهمة جدا، مثلا هذا اعتراف شخص يعني بسر معين يتحول مثلا إلى فضيحة،
1: الخوف.
0: فضيحة عامة، وهذا موجود الآن، يعني الآن نشوفه على شبكات التواصل الاجتماعي.
1: نميمة، في نميمة.
0: نعم نعم أنه شيء بسيط يمكن أن يتحول في لحظة إلى فضيحة،
1: لحطمة
0: أو إلى
1: شخصية.
0: يعني عديد عديد المواضيع، يعني صندوق عم علي وهذه الخوخة المؤثرة جدا، خوخة ابنه، يعني حقيقة هناك قصص مؤثرة جدا جدا، يعني من يقرأها سيجد نفسه كثيرا يعني في هذه القصص.
1: لذلك تميزت هنا بمعنى الاختلاف،
0: نعم،
1: عن تميزت عن الجملة الشعرية بأن انغرست هذه الكتابة السردية والجملة السردية القصيرة. نعم، وأنا اشتغلت كثيرا على الجملة القصيرة لأن يعني كنت أقاوم الجملة الشعرية. فإذا هذه الكتابة هي منغرسة في واقعها، منغرسة في يومها، منغرسة في الهامشي، منغمسة فيما نفكر فيه نحن جميعا. وهذا ما أردته لها من حظ، وأرجو أن أكون قد أفلحت في أن يكون لها هذا الحظ
0: الحقيقة جدا من وجهة نظري، يعني لأنه أشجع جدا المستمعين على قراءة هذه المجموعة، لأن حقيقة مجموعة مؤثرة، يعني هناك قصص معينة يعني مؤثرة حد البكاء يعني صراحة.
1: شكرا لك،
0: فنشكرك
1: لنقل
0: يعني هذه
1: يعني شكرا
0: الكتابة،
1: شكرا
0: وهذه
1: لك.
0: الكتابة أنت قلت أنها ربما جمل قصيرة، لكن جمل فيها شاعرية يعني مؤثرة،
1: طبعا طبعا أنا لا أنكر هذا
0: تلامس
1: الأمر
0: القلب
1: يعني.
0: يعني مباشرة، ليست
1: شكرا
0: ليست
1: شكرا
0: كتابة يعني جافة وإلا يعني بسيطة أو غيره، فيها عمق وفيها شاعرية في نفس الوقت.
1: طبعا، هذا ما نحاوله. طب يحاولوا جميع الكتاب جميعا حتى الواقعيين جدا. فالشعرية هي مرقى من مراقي الكتابة، لا تعني الجملة نفسها أن تكون جملة شعرا، ولكن يكون الواقع أو السرد أو يكون ما نتحدث عنه فيه كثير من تلك البساطة، فيه من تلك قد من ذلك، كذلك من ذلك الانفتاح، لأن الشعر دائما مشرق. لماذا هو الشعر؟ الشعر هو مشرق، هو إشراق، هو أن نرفع المعنى إلى معنى الإشراق ومعنى الضياء ومعنى الشمس يعني.
0: لكن الشعر لا يمكن أن يتحمل كل المواضيع، يعني قصيدة
1: نعم،
0: يمكن
1: لذلك
0: أن تكتب عن إحساس معين، عن فكرة معينة،
1: نعم
0: لكن لا
1: نعم
0: يمكن أن نحملها ما لا طاقة لها به.
1: نعم نعم وهذا الأمر ليس صبة في الشعر
0: نعم.
1: وليس صبة في السرد كذلك. فمناخ الشعر مناخ خاص، ومناخ السرد مناخ خاص، رغم أننا في زمن يحب الحكاية، يحب
0: نعم
1: الصورة، يحب البساطة، يحب التعقيد. ولماذا نقول اليوم أن نحن في زمن السرد، في زمن السرد
0: نعم
1: بمعنى العام، وفي زمن الرواية بمعنى العام؟
0: نعم،
1: ليس لأن ذلك أمر يعني نحن مضطرون إليه. هل تستمعين إلي؟
0: نعم طبعا، تفضل.
1: لأن الرواية قادرة أو السرد قادر على احتواء تعقيدات اليوم،
0: نعم،
1: على
0: لكن
1: تحليل الشخصيات، على إعطاء ذلك الإشراق. نعم
0: نعم، لكن القصة ربما أصعب أستاذ سعيف.
1: طبعا القصة هو هي القصة هي أقرب نوعا إلى الشعر بمعنى أو إلى القصيدة يكون واضحا. فالقصة القصيرة إما أن تكتب دفقة واحدة وتنتهي أو تفشل في كتابتها فهي كالقصيدة تأتي دفعة واحدة ليست كالرواية. الرواية يمكن أن تعود إليها. أنا أعود الآن مثلا إلى رواية كنت قد بدأتها قبل سنين وقد استطعت أن أعود إليها، ولكن العودة إلى القصة والاشتغال عليها هذا أمر يكاد يكون مستحيل،
0: لأن القصة هي فكرة واحدة تشتغل عليها دفعة واحدة. لكن الرواية تحتمل
1: تحتمل تعدد الشخصيات،
0: تعدد الأفكار، المواضيع.
1: نعم، فالقصة إذن في معنى ما هي قصيدة في أنها تتمنع عنك إن كنت تركتها.
0: جميل.
1: تركت قصة فمن الصعب أن تعود إليها، يمكن أن تصبح قصة أخرى ولكن لن تكون ذات القصة، وهذا ما حدث في أرشيف الرماد.
0: نعم جميل، يعني يمكن أن أقول أننا ربحنا قاص آخر.
1: هذا ما سيقوله ربما النقد، هذا يقوله الأيام، وأنا أشتغل طبعا على السرد وأرجو أن أتمكن من أن يكون لي صوت واضح في السرد، وهذه أمنية كل الكتاب. وأنا كاتب تونسي أفخر بكتابة أصدقائي من الكتاب وأقرأ لهم، وإن لم أتمكن من قراءة متونهم أقرأ ما قيل عنهم، وأنا فخور بما ينجزه التونسيون والعرب عموما في القصة والرواية والشعر وفي كافة الصنوف، وهذا أمر موح وهذا أمر جدير بالاهتمام وجدير بالفخر.
0: نعم، أحييك جدا أستاذ سعيف علي الظريف على هذه المجموعة. الحقيقة هي مصافحة أولى أردنا أن نحتفي بهذه المجموعة، لأنها تتطلب يعني أطول وقت حتى نتعمق أكثر في كل قصصها. شكرا جزيلا. أنا سأختم معك بهذه الجملة لك أنت، يعني كتبتها في أحد دواوين، قلت نحن الذين يميزنا الآخرون بهم، لا نعرف بعد كيف نجد دودة تفاح أبدية، لا نعرف حتى كيف نجد الشمس بعد إعصار صغير. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: شكرا أستاذ، شكرا وألف مبروك هذا الإصدار الجديد.
1: شكرا للمستمعين وإذاعة تونس الثقافية.
0: شكرا لكم. شكرا وإلى اللقاء. شكرا مستمعينا على المتابعة والوفاء أيضا. نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة. مع أجمل تحيات سونيا الهدياوي، مريم مناع وسامح قصد الله. إلى اللقاء.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع سماح قصد الله.
1: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، نقطة التقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: ما هو مجموع النقاط وكيف يتم احتسابه؟ يجيبنا عن هذا السؤال مستشار التوجيه المدرسي والجامعي المستشار العام فتحي بغرارة، وهو خبير في الحياة المدرسية.
3: مجموع النقاط أو سكور هو عبارة على رقم يحوصل أو يختزل نتائج التلميذ في الامتحان الوطني للبكالوري، ويقع احتسابه حسب صيغة معلومة تعتمدها وزارة التعليم العالي في ترتيب التلاميذ الحاصلين على البكالوريا والمترشحين إلى مناظرات التوجيه الجامعي. مجموع النقاط هو مؤشر تقريبي يتغير كل عام بالزيادة أو بالنقصان حسب معطيات متنوعة وعديدة. أهم وظائف مجموع النقاط أنه يتيح للتلميذ تقييم منطقي لحظوظه في الحصول على شعبة أو مجموعة من الشعب التي يطمح إليها. كيفاش؟ عن طريق مقارنة مجموع النقاط المتحصل عليه، مجموع النقاط الفعلي للتلميذ، مع مجاميع نقاط الشعبة أو الشعب المعنية في السنوات القليلة الماضية. وكل هذه المعطيات موجودة على موقع orientation.tn. مجموع النقاط يتكون من 3 عناصر دون غيرها. العنصر الأول هو الصيغة الإجمالية. العنصر الثاني هو مادة أو معدل لمواد مميزة للشعبة الجامعية، ينضاف هذا العدد أو هذا المعدل إلى الصيغة الإجمالية. العنصر الثالث هو مقدار 7% من العنصرين السابقين يقع اعتمادهم ك تنفيذ جغرافي. ملاحظة أساسية أن التنفيذ الجغرافي لا يخص كل الشعب، وإنما مجموعة من الشعب دون غيرها. هناك قائمة في دليل التوجيه فيها قائمة الشعب التي يمكن أن يتمتع من يطلبها بالتنفيذ الجغرافي، وعلى كل التلاميذ الاطلاع عليها قبل تعمير بطاقة التوجيه.
0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحيلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بكم السادة المستمعين في لقائنا المباشر برنامج ثقافتنا الصحية اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026. تحيات سونيا الهديوي في الهندسة الصوتية، مريم مناع في الديجيتال وصفحة إذاعة تونس الثقافية مباشر، وأيضا عبد اللطيف حاج علي. أجمل تحيات فاتن الصالحي في هذا الموعد مع برنامج ثقافتنا الصحية مع مجموعة من الاستضافات لعدد من الأطباء. الجزء الأول سنتحدث عن المشاكل الجلدية في الفصل الصيف واستعمال واقي الشمس، وربما يكون هناك مضار لهذا الواقي. أكيد تفاصيل أكثر مع الدكتورة المختصة في الأمراض الجلدية آمنة بوعطور، وأيضا الحديث عن استعمال المكيف في فصل الصيف، كثرة الاستعمال، انعكاسات كثرة الاستعمال وطرق الاستعمال، التوقيت والكيفية مع الدكتورة سونيا معالج رئيس قسم الأمراض الرئوية وتأثير ذلك على التنفس وعلى المشاكل الصدرية والرئوية. والجزء الثالث باش يكون مع الصحة النفسية، الحديث على موجة الحر، تأثير موجة الحر على الصحة النفسية مع الدكتور أنس عويني أخصائي ومعالج نفسي. خليكم على في الاستماع والمتابعة مع مجموعة اختياراتنا الغنائية. نسمو البداية مع هذا النغم لزرع لك بستان ورود. سونيا تفضل.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
2: فرقة الإذاعة التونسية،
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف ومنحة،
1: سينما،
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم،
1: موسيقى وحوارات،
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
6: اهلا وسهلا واسو لقانا المباشر برنامج ثقافتنا الصحيه. ضيفتي الاولى في حصه اليوم طبعا الدكتوره امنه بوعاتور، مختصه في الامراض الجلديه.
7: ضيف البرنامج،
6: ضيف البرنامج، اهلا وسهلا بك دكتوره امنه بوعاتور، مرحبا بك على موجة الثقافيه.
8: عسلامة ناس كل وشكرا سيغتو على الاستضافة.
6: أهلا وسهلا بك. طبعا موضوعنا اليوم حابين نحكيه على المشاكل الجلدية في الصيف، والحقيقة كون فما ناس عندها مشاكل جلدية على سنة كاملة، ولكن في فصل الصيف ربما تضعف، ربما أيضا فما ناس عندهم حساسية من الشمس والأشعة ما فوق بنفسجية. فأكيد فرصة معك اليوم نحكيه على هذه المشاكل الجلدية ممكن ترافق أي إنسان في فصل الصيف.
8: هو صحيح، احنا ديما نقولوا الصيف ضيف وماذا بينا ديما معناتها نحبوا نستمتعوا بالحاجات اللي عنا في الصيف، البحر والبسين وكل شيء، اما فما سورتو اللي جلدتنا تتعرض لبرشا اشعه نتاع الشمس واللي هي هذيك اللي تتسبب في برشا امراض جلديه.

0: زوكم يلقاو العوامل معناها اللي تخليهم تنمو أكثر. هذيك علاش احنا من أكثر الحاجات اللي ننصحوا بهم اللي لازم مثلا كل ما واحد يدوش ولا تبدا جلده مبلو لازم يشيح بالقد ومن الاكثر شخطو معناها في الثنيات وبين الاصابع، هذوما حاجات يحميونا من الفطريات. ماذا بينا نلبسوا زاد حوايج معناها مفخخه كما نقولوا بلغتنا وقطن مهمش سانتيتيك باش هكاك الجلده تنجم تمتص العرق. وماذا بينا زاد نقصوا مصبابط اللي تبدا مسكره، نحاولوا نلبسوا حاجات محلوله في الصيف ومعناها
1: باش نخليو الجلدة تتنفس. نعم فعلا مهم جدا. إذا أكثر شيء في الصيف تكثر الفطريات، فطريات الجلد خاصة كما قلت مع الاستحمام اليومي، خاصة مع الخروج اليومي. من المشاكل الجلدية أخرى ممكن نشوفها في الصيف دكتورة أيمنة؟
0: عنا زيدا فما نوع من العبيد زيدا عندهم حساسية من الشمس، واليوم كنت توا كيفش نحكيه على الأعراض فما شكون بش يعرف اللي هي صارت له الحاجة. مثلا يقعد هو شتي كامل وربيع كامل ما شافش الشمس ويخرج هكا فجأة، معناها في وقت زمني معناها قصير ياخو أشعة شمس قوية. دونك تصيروا نوع متاع حساسية، يطلعوا له حبوب خاصة في البلايس اللي يجي عليهم الشمس، يعني في اليدين في الوجه في الرقبة، وتبدأ تحك برشا. دونك هذيا اسمها احنا نعيطوا لها لوسيت، معناها سي اون اليرجي، اما ماهيش حساسيه بالمنطق العام نتاعنا، يعني كيما حساسيه من الماكلة كل ما هي هذه من الاشعه نتاع الشمس. دونك هذيك علاش
1: تظهر في شكل بقع، تظهر في شكل حبوب،
0: شكل حبوب تحك وهاني. وكيما قلت لك الاكثر في اليدين في البلايص اللي معناها
1: المعرضه للشمس.
0: المعرضه للشمس دونك هذيك علاش ماذا بينا حتى كي نتعرضوا للشمس نتعرضوا بصفه تدريجية بشوية وهذه معناها مهم أنا نحكيه على كيفاش نحميه رواحنا من الشمس. هو يمكن احنا نحكيه برشا ديما على الإكران، أما راهو أهم حاجة في الحماية من الشمس هي سي اللباس نتاعنا، يعني ماذا بينا نلبسوا حويج معناها تبدأ تغطينا تحمي البشرة نتاعنا او ماكسيموم، ماذا بينا نلبسوا شابو مش كاسكيت خاطر باش هكاك الوجه يبدأ محمي بالقدي. وبطبيعة فما سوايع لازمنا نتجنبوهم خاطر الشمس تبدأ فيهم قوية برشا، اللي هما معروفين مليل نص نهار ولا ربعة. ولازم زيدا نعرفوا، يمكن هذه معلومة ما يعرفوهاش العبيد، أما راهو حتى تحت الظلم يعني تحت البغسل راهو الشمس تقعد تتعدى على خاطر حتى الرمل يعكس الشمس والماء زيدا في البحر يعكس الشمس. دونك وحتى راهو الشمس تحت السحاب تتعدى بالقدي، دونك معناها ما نقتصروش أنا نقعدوا تحت الباراسول نهار كامل وفي بالنا اللي احنا محميين 100% على خاطر فما الانعكاس الشمس اللي احنا ننسيوه.
1: الانعكاس الشمسي اللي نجم يأثر على بشرة الإنسان.
0: اي يتعدى، وهو راهو ديما كي نحكيو ماذا بينا اكثر عبيد يردوا بالنا عليهم هما الصغار على خاطر الجلده نتاعهم حساسه، وعلى خاطر من اكثر الحاجات اللي انا نوصي عليهم هو لازمنا نتجنبوا لي كوت سولي اللي هما الحروق من الشمس، على خاطر الحروق هذوكم هما اللي يتسببوا لطف عليكم في سرطان الجلده في الكبر. دونك معناها يعني الدراسات اثبتت انه هذوكم لي كوت سولي اللي عم نعملوهم في الصغر هما اللي يتسببوا كي واحد يكبر في سرطان الجلدة. دونك هذاك علاش ماذا بينا نردوا بالنا على الصغار. دونك كما قلت نلبسوهم، نحاولوا نلبسوهم حوايج اللي يحميهم من الشمس، ما نخرجوهمش في الاوقات اللي فيهم الشمس قويه، نلبسوهم شابو ونستعملوا زيدا الواقي الشمس اللي معمول للصغار. علاش؟ على خاطر الجلده نتاعهم حساسه، دونك ما نجموش نستعملوا لهم الحاجه اللي يستعملوها الكبار. يعني
1: على ذكر واقي الشمس كما نعرفوا فيه مقاييس، راه مش اي واقي شمس يمشي مع اي بشره، وفما نشوفوا الان معناتها برشا معناتها مواد تتباع على الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي، فلابد من الحذر وقت اقتناء واقي الشمس. مستحسن ان يكون من الصيدليات.
0: هو النقطة هذه مهمة، على خاطر معناها مش لازمنا جست نستعملوا أي واقي شمس، خاطر لازمنا نختاروا كما قلت ديجا مش كما الكبير كما الصغير. وثاني حاجة على حسب نوع البشرة، خاطر مثلا كان بشرة دهنية وتستعمل مع واقي شمس ما يتمشيش مع الجلدة نتاعها ينجم يصير لها تهيج. وزيد والأهم حاجة كما قلت أنت، ما لازمناش ناخذوا ليكرون من مواقع مجهولة، على خاطر

0: أما موزع رسمي هو اللي لازمنا نتأكدوا اللي الرويق الشمس جاي من عند موزع رسمي، وكيفاش نعرفوا زيد نحسوا اللي مثلا التكستور ماهيش عادية، الريحة فيه ريحة، وإلا سورتو أنا نقول لهم كي يبدأ الرسوم نتاعو مهوش واقعي، معناها مهوش كيما اللي نلقاوه في المخفية، يبدأ رخيص برشا، دونك وقتها يولي واحد يرد باله يقول معناها راهو هذايا مهوش من عند موزع رسمي، وهذوما لي باج هذوكم المجهولين ماذا بينا نتجنبوهم باش ما ندخلوش في المزار، فعوض ننفعوا معناها رويحنا بالواقي الشمس نوليو ندخلوا في المزار.
1: ايوه، يكون فيها جانب صحي وايجابي، واللي فيها جانب سلبي ومضار كبيره للبشره للانسان. كذلك بالنسبه للاستعمال هذا واقي الشمس، بالنسبه للحركه العاديه، يعني اذا مش نخرج يومين نستعمل واقي الشمس سواء للوجه او البشره، فما كما قلت انت مواد معينه حسب نوعيه البشره، لان البشره فيها
0: أيه.
1: انواع، فيها انواع البشره
0: هي
1: حسب
0: فيها انواع كما فسرت، معناها فما اللي يجي للجلده الشيحه، فما للجلده الدهنيه، وفما زاده نقا واقي شمس اللي يعالج زاده تلقاه ضد التصبغات، ولازمنا زاده فما برشا حاجات احنا ننساوها، مثلا اللي راهو كي ندخلوا نعوموا راهو ينقص برشا من الفعاليه نتاعو خاطر يمشي مع الماء، كي نعرقوا زاده لازمنا نعاودوا نعملوا واقي الشمس، وراهو حتى في معناها في اليوم العادي نتاعنا مش كان كي نمشيو بحال هذونا نستعملوه، على خاطر احنا نتعرضوا للشمس كي واحد يخرج كي يسوق، والشمس في الصيف اون بارتيكولي قويه برشا، دونك ردوا بالنا.
1: ايوه، مهم جدا خاصه كما قلت استعمال واقي الشمس، اما اللي معناتها مستحسن نستعملوه هي مره في اليوم الواحد ولا مرتين.
0: هما فما انواع اكثر، الاكثريه يتعاود كل ساعتين، لكن ما قلت كان في الساعتين هذوك واحد تخلي يعوم ماذا بيه يعاود كي يخرج ينشف روحه ويعاود يعمل ليكرون على خاطر ما يقعدش، فما شويه تلقاهم اللي فيه قابليه انه يكون ريزيستون الو، معناها يحمل انه يكون في الماء ويقعد على الجلده، مي الاكثريه كل ساعتين، وفما انواع قليله اللي يقول لك ينجم يقعد حتى 8 سوايع، دونك هو واحد كي باش يختار ليكرون يا اما باش يستشير طبيب ويا اما باش يستشير في الصيدليه، ياخذ المعلومات هذوما الكل باش يكون الاستعمال، معناها نوع البشره كما قلنا اسكو فما تصبغات ولا لا، وياخذ معناها المعلومات هذوما الكل باش يكون الاستعمال نتاعو صحيح.
1: نعم، مهم جدا بالنسبة للمعلومات هذه. إذا نذكروا أنه أكثر شيء في الصيف يكون فطريات الجلد اللي تكون
0: أيه.
1: بين الأصابع خاصة، وفما اللي يكون في الجلد العادي، يعني في اليدين
0: أيه في
1: خاصة،
0: الجلد أيه
1: في اليدين
0: أيه
1: والرقبة.
0: ولا في الثانيات، احنا نقولوا في الثانيات نتاع البدن الكل، على خاطر هما هذوكم بلايص فيهم برشا رطوبة ونعرقوا فيهم برشا. فما حاجة أخرى زادة على الفطريات، ماذا بينا كي نمشيو على حافة البيسين ولا في ليفيتيا ماذا بينا نلبسوا شليكة، على خاطر راهو هذيك معناها تنجم تصير العدوى حتى كي واحد
1: بكتيريا.
0: يمشي بالفطريات. أي حاجة
1: يعني
0: أخرى زيدة، فما السلاليت اللي هما نعرفوهم ساعات يجيونا احنا سورتو صغار بعد ما عادوا صيف كامل في البيسين وكل شيء، يجي يقول لك جايوني هذوما سلاليت ما نعرفش وين في سقايا، هو على خاطر هو فيروس يقعد على السطح، معناها يقعد على الأرضية متاع الدوش، يقعد على حافة البيسين، وهو واحد كي يتعدى حافين اي سورتو كي تبدا الجلده مجروحه يعني في الصيق هذاك يدخل بسهوله لي فيروس هذوكم، وراه العلاج نتاعهم صعيب برشا، دونك ماذا بينا ديما على حافه البيسين نلبسوا الصنديل ولا نلبسوا شيكه باش نتفاداو العدوى هذيا اللي بعد العلاج نتاعها صعيب ويقعد برشا حصص.
1: وبالنسبه للفطريات مداوتها سهله، ممكن
0: حتى هي
1: تاخذ وقت.
0: الدواء تاخذ وقت، دونك هذاك علاش ديما احنا نقولوا معناها خير من العلاج، انا نحاولوا نتفاداو الحاجات هذوما الكل خير من اللي بعد العلاج خاطر ياخذ برشا وقت.
1: باهي، طيب بالنسبه لنوعيه الاوكليت، فما اوكليت تاثر على الجلده نتاع الانسان، ف فما نوعية الأكلات خاصة إنك نحكيو على المقليات مثلا؟
0: والله هو فما معناها المقلي ساعات يقلق شوية العبيد اللي عندهم الجلدة الدهنية، أما راهو الحقيقة ما فماش معناها ما فماش حاجة اللي لازمنا نتفاديوها اون بارتيكولي في الصيف. معناها الحقيقة ما معناها فما حساسيات يظهروا لل معناها العبيد اللي هما عرضة أنهم تكون عندهم الحساسية هذيك، أما بالنسبة للجلدة ما فماش مشكلة مع الماكلة.
1: واضح دكتورة، يعطيك الصحة، شكرا لك على هذه المداخلة. دكتورة آمنة أبو عطور مختصة في الأمراض الجلدية، تفضل.
0: عايزك ليه حبيت نقول للعبيد الكل هو لازمنا معناها نستمتعوا بالصيف وبالبحر وكل شيء، اما لازمنا نردوا بالنا ونعاود ناكد نردوا بالنا سورتو على الحالة الصغيرات، على خاطر قد ما نحميوهم وهما صغار على قد ما لو ريسك يكبروا لطف عليهم معناها ينقص بالكدا ويعيشوا معناها من غير تصبغات ومن غير الامراض الجلديه اللي تنجم تكون متعرضه من الشمس.
1: نعم، شكرا لك دكتورة آمنة أبو عطور مختصة في الأمراض الجلدية. نسمعوا عيشك، نسمعوا بيناتنا بحر، وإحنا نحكي على البحر وأجواء البحر في فصل الصيف. فايا يونين، تفضل سونيا.
2: الصحة النفسية.

0: ضيف البرنامج
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نواصلوا لقانا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نستقبل معنا الآن الدكتورة سونيا معالج، رئيسة قسم الأمراض الرئوية، للحديث على استعمال المكيف واستعمال المكيف المفرط مع درجة الحر المرتفعة خلال هذه الأيام وتأثيره على الجهاز التنفسي وعلى الصحة، وخاصة الجانب الرئوي والصدري. دكتورة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: حقيقة صباحي ليك والسادة المستمعين والمستمعات الكل، مرحبا.
1: عايشك. طبعا حابين نحكيه معك اليوم على استعمال المكيف، طريق الاستعمال، لانه الان نشوفوا درجة الحر مرتفعة جدا والناس الكل تلتجأ للمكيف.
2: اكيد هو المكيف حاجة ما نجموش نستغنيو عليها، كما قلت انت درجات الحرارة، وساعات هنا معناتها نخير مكيف كي نعرف ونستعملوه خير من اني نستعمل فنتيلاتور باغ اكزامبل، اللي ساعات حتى الهواء اللي يخرج منها هو سخون، ما يخلطش باش يبرد الشخص، وبالعكس يسبب له في امراض، يعني يبدا عرقان وياكل الهواء، وثاني غير ما واحد يبدا عنده فنتيل مروحة يحطها مقابلته، دونك ما هو إذا عرقان تسبب حتى ساعات في التهابات جرثومية في الجهاز التنفسي نتاعو. دونك سبيا أنا خممت في الموضوع هذا على خاطر الكليماتيزور ينجم يتسببنا في برشا مشاكل صحية، كان ما نعرفوش نستعملوها بالكذا، لأنه أبسط حاجة ينجم يعملها الكليماتيزور أنه كي نقعدوا إكسبوزي ليه مدة طويلة برشا يتسببنا في أنه الإنسان يصيروا ديزيدغاتاسيون متاع حالة الجفاف، فالإنسان يولي يشيح من الماء، حتى الشعاب متاع الروالي متاعه يشيحوا من الماء، وذات الشعاب متاع الروالي يشيحوا في الماء يسبب في جراثيم معناتها التهابات جرثومية، ويسبب زادة في ضيق التنفس، حتى الإنسان اللي ما عندوش مرض مزمن، فما بالك الإنسان اللي عنده ديجا مرض الربو ولا عنده قصور تنفس ولا امتداد رئوي مزمن. كيف كي نحطوا الكليماتيزور في تمبيراتور هابطة برشا، مثلا أقل من 24 ساعة مع بيدي يخذوا الكليماتيزور 17 وفنتيلاتور قوية، هذا ينجم يسبب حتى في شوك فيرميك الإنسان، حتى الديفيرانس تولي دي تمبيراتور سورتو كان في بقعة سخونة وبعد يحط الكليماتيزور معناتها بارد برشا، دونك هذا يسبب في شوك فيرميك كبير. كيف كان ما يصيرش تنظيف الكليماتيزور في أول الصيف وبصفة معناتها منتظمة في وسط الصيف، ومستحسن نصف الكليماتيزور مرة في الشهر أمو، فهمت؟ لو كي يصير تنظيف الفلتر هذاك نتاعو، هذا يسبب له في من جهة كونسوماسيون نتاع الكورون، كيما نصفوش ما نتلاوش بالكليماتيزور نتاعنا معناتها ونعدلو معناتها نصير معناتها تنظيف الصيانة نتاعو بصفة منتظمة. الالتهابات البكتيرية والا حتى الزالرجين تاع الانسان اللي تكون عنده اللي عنده حساسيه زي الجراثيم نقعها في البقعه تكون مدفيه لزكريا، هذوما اكيد لازم يصير تنظيف الكليماتيزور هذوك الزالرجين باش يقعدوا في الفلتر هذاك ومن بعد يتسربوا وقت انت تحل الكليماتيزور وما نظفتوش قبل. دونك هذو من معناتها المشاكل، اغلب المشاكل اللي تصير ناتجه على الكليماتيزور. هذيك علاش احنا ننصحوا العباد اللي يستعملوا كليماتيزور ديجا باش ما ينساوش انهم يهويوا البقعة، صحيح احنا نقولوا ديما صحه المحافظة على الطاقة يقول لك كيفاش تحط كليماتيزور يخدم تحط شباك محلول، سي لوجيك سي فري، معناتها يلزمك تسكر لوندوا ما يلزمك تنسى باش تهوي دو طون طون طون، تنجم تسكر انت الكليماتيزور وتحل درجين 4 ساعة في النهار تهوي المكان انت فيه، شفتو كان المكان هذاك فيه ناس مرضى ساعات تلقى شخص مسن ويحطوه خايفين عليه ولاده وهو بطبيعته ما يتحركش ويبدا نهار كامل فيك البيت يا كليماتيزور وما نهويوهاش، فما خطر على صحته، دونك يلزمنا خمو باش نهويو 10 دقائق 15 دقيقة، والمستحسن يكون الصباح ولا العشية، ما خمش في القايلة فهمت تصير التهوية نتاع المكان. أنا نشربوا الماء يلزمنا نشرب هو وهنا فريمون نبع خاصة للكبار، معناتها المسنين من 95 سنة فوق راهو حاسة العطش تنقص مع العمر فيزيولوجيا، دوك العبد المسن يلزم احنا نذكروه باش يشرب، كينو راهو وحده كان قال لك عطش، عبد المسن قال عطش سيكو راهو نقص برشا من الماء، دونك يزيدنا غير احنا نتفقدوهم جينيرالمون لاستيوس نعملها معناتها نقولوا خلي دبو زماء بحذاك تعرف ليك انت خاصه بيك يعرف روحه شيشرب نهارتها باش كان ما فيش الدبوزه سيكو مشرب دوك حتى كان هو مش عطشان يزمو يكملها الدبوزه هذيك في ال 24 ساعه. كيف كيف دوك يقع الصيانه الفلتر هذاك كيما قلت لك من الاول هذاك ديجا من اول الصيف وحتى في وسط الصيف ماذا بينا نعملوها. كيف كيف نحاولوا كي نخدموا الكليماتيزور نحطوه يقول لك علمين يقول لك من المستحسن التمبيراتور يتعدل فيها الكليماتيزور تحطها 5-7 درجات تكون اكثر من التمبيراتور امبيونت. بي احنا جينيرالمون باش العباد تفهمني نعدلوا الكليماتيزورات تاعنا ما بين 24-26 درجة هذا احسن تعديل الكليماتيزور. نجمو حتى اكثر كي واحد يرقد حتى كي ترقد في الليل راهو سيفري فما عباد قاعد يبرد البيت برشا وبعد يرقد دوك يعرق وبعد يكون في الليل يعاود يحل دوك هذا يسبب له في مشاكل صحية دوك نجم تخليه دوك انت مود نوي فما المود نوي اللي تخلي الفنتيلاتور مش قوية وتخلي التمبيراتور دوك ما بين 24-26 هكاكا تقعد البيت مفرشكة ما غير ما فما ريسك نتا انه يصيرلك سوا شوك تكنيك سوا معناتها مشاكل صحية أخرى.
1: نعم نعم مهم جدا يعني تحدثنا على تأثير المكيف خاصة إذا كان استعمال خاطئ ولا يكون ماهوش يعني ما قاموش بتنظيف هذا المكيف ينجم يكون عنده تأثير على الجهاز التنفسي وعلى على الرئة خاصة. دكتورة سونيا دكتورة سونيا
2: هي
1: نسمع فيك تفضل. اي
2: قلت لك تسمع فيا
1: اي
2: اي قلت لك فما عباد يجيو هكا فما الناموس في الصيف وكل يجيو يرشوا الفليتوكس باغ اكزامبل على أي. على الكليماتيزور باش زعما باش حاجه خايبه برشا على خاطر فريمون سورتو كان في البيت هذيك فما عباد قاعدين دونك الكميه اللي باش تنتشر في البيت باش تكون كبيره وباش تقعد على مده طويله سي با بيان دونك من المستحسن ناخذوا الاحتياطات نتاعنا ما نحلوش شبابك دونك في ليك علاش قبيليك قلت لك تهويئة البيت من المستحسن الصباح وإلا قبل ما تصير المغرب قبل ما الناموس يبدا يتكاثر وكل شيء دونك كي نحلوا الضوء وكل دونك هذه عاد أن نرشوا في توكس على الكليماتيزور ماذا بينا نبعدوا عليه على خاطر راهو تسبب في تسرب كمية كبيرة من اللي بروتوي هذوكم اللي يأثروا على الجهاز التنفسي نتاع الشخص واللي تعرف اللي فما عباد عندهم أمراض مزمنة كيما مرض الربو مثلا ولا ولا قصور التنفس اللي لي زيريتون كل كو سوسوا لي برودوي نتاع الناموس والا الدخان زاد بالانواع نتاعو الكل تعرف احنا زاد ينجموا ما تكثر العائله اللمات العائليه في الصيف كو بين العائلات ولا بين الاصحاب ويبداو في بيت كليماتيزي والعباد تجبد تتكيف ولا حتى تفاتي بالنسبه لي هي ريفاتي موج دخان الوغ هو بالعكس حتى هذيك الفات راهو تسبب في التهابات على في الجهاز التنفسي. الانسان العادي ديجا واحد من غير حتى ما يكون ينجم يولي يكح وعلى طويل دونك تسبب له في امراض مزمنه والانسان اللي عنده ديجا مرض كيما سقطوا مرض الربو فهذا يسبب له في كريزه ونشوفوا فيهم الحالات ساعات يجيونا في الليل الاستعجالي على خاطر سهر مع جماعه في بيت مسكره والناس تتكيف ولا تفاتي دونك هو يوسف يعمل كريزه نتاع مرض الربو. هذا بالاضافه لهنا نحب نفتح قوس صغير مدام فاتن الناس اللي عنده مرض الربو وبطبيعتهم يتحسنوا في الصيف مكثر نسبة كبيرة منهم يعني مش الكل من نسبة كبيرة تتحسن وفي وقفة على الفشفشات متاحهم ألوغ كو هذا يخليهم في آخر الصيف دونك الحالة متاحهم تتعكر برشا وإن فوا تبرد الدنيا فريمون مكثر نسبة كبيرة من الناس فينا للاستعجالي مكثر من نسبة كبيرة تكون عندهم مرض الربو ووقفوا الدواء متاحهم في فصل الصيف فهذيك الشهر ونص اللي يشدوا شهرين الصيف يشدوا روحهم شويه فا وسبتمبر سبتمبر دونك المفعول الدواء كله يوفى ويبداوا الكريزات وتجيهم كريزات خطيره على خاطر وقفوا على الدواء نتاعهم وتعرضوا الحاجات اخرين في الصيف اللي احنا بتدخل كيما هكايا تعرض دونك برشا للزيغيتان والدخان الكيماتيزور ديزيكادو ريجيم في الصيف تكثر اللمات اكسيتيرا دونك العباد تولي تاكل الحلو تاكل تتعشى في اوقات مش مستانس بيهم دونك مخر في الليل فهذا يسبب في السمنه والسمنه في حد ذاتها هي مرض راهو معناتها السمنه ديجا وحدها من غير ما يكون عندك السكر والدم وكل السمنه في حد ذاتها هي مرض وتسبب في برشا مخالفات صحيه، من اهمها حتى قصور التنفس. بعد قصور التنفس نتيجه خاصه كان على ادنى سنه كهو.
1: نعم، مهم جدا هذه المعطيات. انت ركزت على نقطه مهمه الحقيقه، راها انه برشا ناس قاعدين يرش المبيد الحشرات على المكيف على اساس انه باش مع الهواء اللي يخرج من المكيف يكون يقضي على الناموس،
2: ولا يشد في الفلتر، يا فاتن يشد في الفلتر ويولي حتى كان انت حتى فما عباد الذكاء يقول صغار نخرجهم البيت مثلا، مي هو فات كونت من بعد تسكر الكيماتيزور وبعد تجي تحله مره اخرى ويدخل صغير بالنسبه لك انت ساي وفاهم مفعول هذا هو باش يخرج. فهمت؟ دونك صغير كان عندك بيبي ولا صغير ولا انسان عنده مرض معناتها في الجهاز التنفسي نتاعو باش يتقلق باش تعاود تحل الكيماتيزور اللي انت باخيت عليه قبل. دونك ردوا بالنا، معناتها هذه عاده خيمه موجوده للاسف. وانا علاش ذكرت لك خاطر يجونا المرضى معناتها ويحكيوا لنا على حاجه انسان هكا تفسر الحاله نتاعهم، معناتها اللي يجونا في حاله فريمون ساعات سوفون هذوما الكريزات اللي يجوا في الليل معناتها ولا الصباح بكري، ناس هكا على عملية صارت في المنزل نتاعهم ولا في مكان اللي قعدوا فيه.
1: واضح. شكرا لك. شكرا شكرا لك دكتورة سونيا معالش، يعطيك الصحة على هذه المعطيات وهذه النصائح الخاصة باستعمال المكيف اللي كما قلت أنت نجم يتسبب في عدة أمراض جسدية للإنسان، خاصة الجفاف. ضرورة تنظيف المكيف مرة في الشهر على الأقل، خاصة أنه يتسبب في التهابات بكتيرية. التهوئة مدة 15 دقيقة الصباح باكر أو في المساء مدة ربع ساعة على الأقل شيء. شرب الماء خاصة للمسنين، وأيضا أيضا ضرورة الامتناع منعا باتا عن رش المبيدات مبيد الحشرات على المكيف لأنه يتسبب في مضار كبرى.
2: الناس الكل فاتن. نعم. أنا علاش أنسيتي على المسنين؟ خاطر هو ما يعطش كيما ما عندوش حاسة العطش كيما الإنسان الصغير.
1: أي بالضبط.
2: ما يحسش بالعطش ألوغ هو سي في حالة جفاف ومش فايق بروحه. دونك ردوا بينا، الناس الكل إذا ما تشرب حتى الصغار. الناس الكل من الجفاف للمسنين احنا يجبنا نذكرهم باش يشرب.
1: واضح، الجفاف يظهر في فصل الصيف خاصة يلزمنا نشربوا أكثر ما يمكن من الماء حتى نحافظوا على صحتنا. يعطيك الصحة، شكرا لك.
2: نسمو
1: يعيشك. نسمو نغمث ومنعود وسط لقائنا المباشر.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
2: تأليف الحكيم.
1: سينما
4: هي فرحة الحياة، الفيلسوف العظيم.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات. الصحة النفسية.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نواصل لقاءنا ركن الصحة النفسية كالعادة مع الدكتورة نسلاويني، أخصائي ومعالج نفسي. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
7: عسلامة مدام فاتن، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
6: مرحبا بك. حابين نحكي شوية على موجة الحر وتأثير الحر على الصحة النفسية، وكيفية التعامل مع هذا الطقس الحار والفصل الصيف. طبعا انه برشا ناس ما يحملوش الحرارة وما يحملوش حر الطقس، فضروري ان نعطيهم نصائح حول ذلك.
7: اي الانسان ضعيف برشا فاتن، كما قال رب سبحانه وخلق الانسان ضعيفا، كان برد برشا باش نتقلقوا، كان سخن برشا باش نتقلقوا، والسخانة بصفة خاصة عندها تأثير الحقيقة كبير على السلامة النفسية للإنسان، تأثر على نهاره، ما يكونش الإنسان في أحسن حالته في أحسن إحساسه. السخانة تأثر مالوروزمو سلبا على الإنسان، تأثر له على التركيز، تأثر على النشاط متاعه، تأثر للإنسان حتى على المزاج، معناها ينجم يكون الإنسان متغشش أكثر، ما يكونش مرتاح أكثر وقت تبدأ درجات الحرارة مرتفعة. فقلنا التأثير يكون كبير رقيقة على المزاج، تزيد مشاعر التوتر، تزيد مشاعر الغضب والانزعاج، والتغيير هذا يحفز الجسم على إنتاج وإفراز هرمون الكورتيزول. هالهرمون هذا اللي هو معروف بهرمون الإجهاد، ارتفاع المستويات متاعه يؤدي إلى ارتفاع معناها ضربات القلب وضغط الدم كاستجابة فيزيولوجية.
6: يعني الكورتيزول ممكن يرتفع مع حرارة الطقس المرتفعة.
7: بالضبط، ارتفاع الحرارة متاع الطقس يرفع من الكورتيزول، والكورتيزول يزيد يعكر المزاج عند فئة كبيرة منا، وخاصة الناس اللي عندهم يعني حساسية مفرطة على الحرارة. يعني الناس كل تتقلق الحقيقة، الناس كل تحب يعني طقس معتدل، فهمت؟ لكن ارتفاع الحرارة ثم ناس ما ينجموش يتحملوه أكثر من الناس العاديين، يتقلقوا منه برشا برشا، ثم ناس تعرق أكثر من الناس أخرين، ثم ناس تتقلق من الحرارة ومن السخانة وما تحملهاش أكثر من الناس أخرين. فإذا ارتفع الكورتيزول هو بدوره يزيد يعكر المزاج أكثر، تعكير المزاج يزيد يرفع من الكورتيزول، ويقعد الإنسان في دائرة مفرطة. مع هذوما الكل مع المزاج، ما يلزمناش نساوي الارتفاع الحرارة الحقيقة يطير النوم على الناس الكل، معناها حتى اللي عنده جودة نوم باهية وفي النوم يرتاح، نعم وظيفة النوم يرتاح برشا نفسيا، يرتاح برشا الجسد نتاعنا، نستحقوا كلنا باش نباتوا كيما ترى تحط التليفون في الشارج باش ناخذوا حقنا من الراحة، 8 سوايع 7 سوايع راحة نفسية وراحة جسدية، باش الإنسان ينجم يجابه نهاره وينجم يعدي نهاره، كسواء في النشاطات يعني اللي هي واجب علينا كيما العمل كيما الدراسة كيما غيره، وإلا في النشاطات حتى الممتع، حتى باش نمشي نبدل الجو ونعمل جو في بحر في بلاصة معينة مع أهلي وحدي مع أصحابي. إذا كان أنا تعب مانيش باش نلقى روحي نتمتع بالحاجة هذيك، بقدر ماني أنا تعب وشيق ونستنى وقتاش نروح باش يسيبوني خليني نمشي نرقد، وجبخوا في سبا الحقيقة ما في الخارجة هذيك وتتبلبس الكل منيش من قلة النوم والحرارة الخفيفة عنده تأثير كبير. هذا بدوره يزيد يعكر مالوروزمون المزاج نتاعنا ويخلينا في وضعية نفسية ماهيش باهية، ينتج عليها يعني تعكر في التصرف نتاعنا، مانيش باش نتمتعوا بنهارنا كيف ما يلزم، مانيش باش نخدموا باش يكون عندنا أفضل إنتاجية وأفضل جودة عمل، وحتى الحاجات اللي هما باش يدخلوا لنا سرور وباش يدخلوا لنا متعة وراحة ماهوش باش يكونوا الحقيقة في أحسن حالاتهم بارتفاع الحرارة.
6: نعم، إذا ارتفاع الحرارة كما قلت يتسبب في ارتفاع الكورتيزول، الكورتيزول هذا اللي يرتفع يأثر على المزاج، يأثر على الصحة النفسية، ويأثر أيضا على نوعية النوم، جودة النوم، يكون فما قلة نوم.
7: بالضبط هذا هو، يولي قلة نوم ويولي قلق ويولي ثم غش، كما راهو المزاج يتعكر وقت الإنسان مثلا يبدأ صايم، كما وقت الإنسان يبدأ عنده مسؤوليات أكثر من لازم، تحسوا في البرناوت، تحسوا في مسؤوليات خانقة ما نجمش يقوم بها. كذلك الحرارة هي من العوامل الحقيقة اللي تأثر وتعكر المزاج متاع الشخص، وهذايا يعني بصفة خاصة بارتفاع هرمون الكورتيزول اللي يخلي الإنسان مش في أحسن حالاته. ونذكروا زادة السادة المستمعين بأهمية الكبيرة متاع النوم، لأن النوم هو من الركائز الأساسية للسلامة متاع الإنسان. النوم راهو علاج للإنسان، علاج نفسي للإنسان، والجسد متاعنا من ناحية البيولوجية والفيزيولوجية يحتاج برشا للنوم، ويحتاج للنوم يعني بطريقة يعني منظمة. احنا للأسف في الصيف ليزي الحرارة، ليزي الريتم متاعنا متاع السهريات ومتاع الخروج ومتاعنا حتى ساعة ساعة واحد في دار وتقع يسهر على الانترنت، خاصة توا ما يفيقش بالوقت، يلقى روحه يخسر الوقت متاع نوم. كي تبدأ حادثة متاع مرة في الأسبوع ولا في الأسبوعين قد تمر مرور الكرام وما يكونش تم تأثير سلبي على جسم الإنسان ولا حتى على نفسيته، لكن وقت يولي ذاك الريتم جديد ويولي الأسبوع متاعنا أغلب الليالي نكونوا ناقصين فيهم نوم ونقوموا الصباح تعبين باش نمشيو نخدموا، مناش باش نكونوا في أحسن حالاتنا، وإحنا مستحقين باش نكونوا في أحسن حالاتنا، وبلادنا كل مستحقة باش كل عامل يكون في أحسن حالاته. ومش كان العمل بارك فاتن حتى في متعتنا، حتى كي العشية أنا باش نمشي نحوس، حتى كي باش
6: في الحياة الخاصة
7: باش نخرج فيه هنا باش نمشي البحر باش ننزل العائلة ولا باش نمشي مع أصحابي، راني مانيش باش نتمتع بالخرجة نتاعي إذا كان أنا ناقص نوم، مانيش ما نجمش نتحرك، ما نجمش نعمل النشاطات اللي هي في الأصل الممتعة ليا باش تعمل لي ديفولمون، نلقى روحي بقلة النوم، ما نجم نعمل حتى شيء، مع بطبيعتها ارتفاع الحرارة تزيد تعبني أكثر وتزيد تخلي، لأنه ارتفاع الكورتيزول في حد ذاته فاتن يطير النوم على الإنسان، فحتى كي يولي يحب يرقد ما ينجمش. لذلك ماذا بينا نحاولوا نتحكموا في البيئة نتاعنا، بمعنى أنه الإنسان لو عنده مكيف يكون حاجة باهية برشا، يعني أنه يعدل المكيف نتاعه في درجة حرارة معناها مقبولة، مهم جدا مسائل كيف ما هذيا للكبار للمتقدمين في السن للكهول حتى للصغيرات زادة كيف يكون تكون بيئة باهية حتى ينجم في الشغل نتاعه يخدم مرتاح في ديارنا زادة كيف باش ينجم الإنسان ياخذ قيلولة، باش ينجم الإنسان يرقد بالكدا ويرتاح، باش ينجم يكون في أحسن حالاته، واللي يتعذر عليه بالطبيعة يحاول يتحكم في الطقس نتاعه بأي وسيلة يتحكم بها في المحيط نتاعه نتاع الحرارة، معناها اللي يشتغلوا في البيئة هما يعرفوا أكثر أنه يظلم الطقس أكثر، ما يخلي الشمس تمر أكثر لداره، ربما يدوش، ربما يعمل برشا حاجات معناها اللي تخليه هو يعني يكون في الحرارة نتاعه مستقرة، باش ينجم إن شاء الله يرقد بالكدا وينجم يكون في أحسن وضعية. أي
6: ويقل الضغط.
7: ما ننسيوش باش نعذروا بعضنا، معناها نهزوا في خاطر بعضنا، مثال إيش يبدأ مثلا راجل مثال ولا امرأة إنسان روح من خدمته كليته السخانة تعب برشا متقلق، مثال إيش نطولوا بالنا شوية، ما نحاولوش نقولوا شبيك تنطر عليا ولا شبيك تعيط ولا حاجة، مثال إيش نهزوا في الخاطر. هو ياخذ في خاطري وانا ناخذ في خاطره، صاحبي كيف كيف جاي تعب جاي سخون كذا، فهمت، نحاول ناخذ في الخاطر اكثر، نحط في اعتبارنا انه ثم عامل مالوروز ما ينجم يخلي الانسان متوتر شويه اكثر من لازم، واحنا في حد ذاتنا من الضروري ان بما اننا فاهمين ان المزاج ينجم يتعكر من عوامل خارجيه مش فقط من الظرف ولا من السيتواسيون والوضعيه اللي انا موجود فيها، فنحاول نشد روحي نتحكم في روحي ما نعملش اخطاء ناتجه على تعكر المزاج نتاعي اللي هو ناتج بالاساس على حالة الطقس وارتفاع الحرارة.
6: واضح مهم جدا هذه المعلومات، كما قلت نعذر برشا خاطر فما برشا ناس ما تستحملش الحرارة الطقس مع المشاكل، ربما عندهم مشاكل صحية مزمنة، أمراض مزمنة متعدة، ممكن ما يحملوش السخانة، فما ناس العكس الصيف يتماشى معاهم يكون خفيف ظل عليهم، كل واحد وكيفاش حسب الحالة الصحية والنفسية والسلوك أيضا الخاص به. على كل هذه معلومات ومعطيات منك حابين نحكي نحكيه على موجة الحر وتأثيرها على الصحة النفسية، وواضح أنها مرتبطة خاص أساسا بارتفاع هرمون الكورتيزول. شكرا لك دكتورة نسل عويني أخصائي ومعالج نفسي. نوصل ختام حصتنا برنامج ثقافتنا الصحية، تحية مريم مناع، سونيا هديوي، عبد اللطيف حاج علي، فاتن الصالحي، إلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش مع وصال كسراوي.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج الثقافة الإيكولوجية. تحية لكل من اختار أنه يتبعنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد جديد من حصتنا لليوم. تحية كبيرة لكل مستمعينا ومستمعاتنا من داخل تونس أو من خارجها على كامل تراب الجمهورية، وتحية خاصة لزميلتي سونيا الهديوي، تحية كبيرة لها في الإخراج في الإعداد وتقديم ويصال الكسراوي. نحكيه كالعادة على آخر التطورات والأحداث في مجال الإيكولوجيا ومجال البيئة والمحيط. حكينا على الحرائق، حكينا على النقاط السوداء اللي حكيت عليها وزارة الصحة، حكينا على عديد المواضيع. اليوم جيت لكم بموضوع متميز وخاص جدا وهو براءة اختراع. براءة الاختراع ذي اللي مختص في النجاعة الطاقية، الباحث في المواد الإيكولوجية عدنان حداد نستقبله بعد شوية بعد الفاصل باش نحكيه معاه على الاختراع الجديد وهو آجر فرنان إيكولوجي، يعني يجور من الفرنان الإيكولوجي. هو ابتكار تونسي عازل للحرارة والصوت، محافظ على البيئة، غير مكلف طاقيا، وفيه مشاريع استثمارية نحكيو عليها لإنتاج الياجور هذايا اللي نجم يوفر أيضا مواطن شغل للتوانسة ويد عاملة. قبل ما نخرجوا فاصل صغير باش نمتعكم بالموسيقى مع سميرة سعيد، ورجعين.

0: قابل للنقاش.
1: رجعناكم الجديد، مرحبا بكم، تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، أينما يصلكم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نستقبل الخبير في النجاعة الطاقية، الباحث في المواد الإيكولوجية، عدنان حداد. مرحبا بك، شكرا على الحضور.
2: مرحبا بك وصال وكافة المستمعي إذاعة الثقافية.
1: مرحبا بك. إذن نتحدث على الاختراع الجديد، وهو آجر فردان إيكولوجي، يعني يجور إيكولوجي. نحب نفهمه معناتها هذا الاختراع اللي أنت قمت به كباحث تونسي. ساعة نبركولك ونقولولك ألف ألف مبروك ونهنيوك ونهنيو رواحنا ونهنيو تونس. هل اختراع هذية قديش عندك تخدم فيه؟ شنو التركيبة نتاع اليجور هذية؟ أعطينا فكرة شاملة.
2: هو الاختراع عندي 6 سنين نخدم عليه. صارت بحوث في المدرسة الوطنية للمهندسين بالمستير بتبع، اللي متكون البريك الفرنان من التربة والفرنان. الناس اللي ما يعرفوش الفرنان هو الغطاء الشجرة، غطاء اللي يحمي الشجرة من التغيرات المناخية. احنا ناخذو، احنا من قصوص الأشجار بتباع، خطر احنا نشجع التشجير الفرنان والتشجير اي شجرة اخرى. خذينا الديشي يتسمى النفايات متاع الفرنان اللي هو يتساقط
1: يتيح وحده
2: طبيعيا كل 9 سنوات، بين 9 و12 سنة. غلاف الشجرة الفرنان يتيح وحده، نحن ناخذه تثمين للنفايات، وبعد يصير دمجه مع التربة.
1: نعم.
2: طلقنا به بالضغط الهيدروليكي، ما يصيرش عملية احتراق، ما هوش يجور معناته يصير كما اليجور التقليدي، اليجور الأحمر يصير عملية الاحتراق. نحن لا، خاطر نحافظوا على انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، ما نحبوش نلوثوا البيئه والطبيعه. لهنا ولينا استعملنا الضغط الهيدروليكي باش خلقنا به اليجور هذا. اليجور هذا يعوض هو الحائط مع الدبل كلوازون مع العازل، العازل الكيميائي ذاك اللي يصير معناتها احنا نعوضوه بالياجور الايكولوجي هذا. هذا براءة اختراع خذيناه، اللي هي فريدة من نوعها في العالم، راه مش موجودة. وزاد المميزات نتاعها على خاطر ما فيهوش زيادة نتاع اسمنت، على خاطر حتى المحاولات اللي هما في الاتحاد الاوروبي ولا في بلدان اخرى راهو يزيدوا له الاسمنت باش يصير التماسك بتاعه. نحن رقينا تربة والحمد لله ثروات تونسية، وربي عطينا برشا حاجات اللي هي فيها مواد لاصقة طبيعية.
1: معناتها التراب نتاعنا عنده مميزات،
2: اللي هو ترابنا عنده مميزات اللي فيه مواد لاصقة طبيعية
1: من عند ربي.
2: من عند ربي احنا صار اكتشاف وكا معناتها ما عند ربي. ما تنجمش ثقافي بلدان اخرى مثلا
1: مش موجود،
2: هما يزيدوا له ديما يزيدوا له اسمنت، نسبه نتاع اسمنت 4 ولا 5% اللي هو راهو ذاك ال 4 و5% ما يقارب 220 معناتها الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون نتاع الكهرباء.
1: ملوثه
2: برشا، راهو حتى ال 4% راه يتلوث برشا. لهنا ولينا خدمنا باش ما نزيدوش الاسمنت وما تصيرش عمليه الاحتراق. وهو اليجور هذا عازل طبيعي بتباع، تعرفوا التربه تعزل في الصيف والفرنان يعزل في الشتاء، صار الدمج بيناتهم
1: عازل للحراره والصوت،
2: حتى الصوت عازل الحراره وعازل الصوت. وحاجه اخرى، هو يساعدك باش يعملك الايكونومي دينرجي، معناتها
1: اقتصاد في الطاقه
2: والاقتصاد زاد في المال، على خاطر هو اذا كانت يقتصد في الطاقه باش تولي نسبه 40% انخفاض في فاتوره الكهرباء. هذه حاجه طبيعي ضد الرطوبه، هذه من الحاجات المميزات نتاعو. وحاجه اخرى، اذا كان تحب تعمل له مثلا الليقة نتاعه ولا الياسة نتاعه، تعمله بالجبس، خطره الجبس كيف كيف جبس طبيعي
1: مش بالبيتون.
2: لا احنا نحبوا نحيه،
1: تحب كل شيء يكون صديق للبيئة،
2: كله صديق للبيئة. هو يتخدم، تنجم تعمل عليه الجبس، الجبس بروجتي ذاك يصير معناتها تغطيه بالجبس، والا تخليه هو المظهر نتاعه محليه معناتها
1: اللون. شنو كيما
2: هو اللون نتاعه
1: العادي اللي نعرفه؟
2: لا لون لون التربة، هو
1: حاجة طبيعية،
2: حاجة طبيعية وفيها هكا ديجرام تاع نتاع الفرن.
1: هو احنا رجعنا للديكور نتاع لون التربة ولون الحجر،
2: رجعنا لقبل احنا تو حتى الالوان،
1: الالوان رجعنا للالوان الطبيعة مثلا الحجر والفين نتاع الحجر
2: بالضبط. اذا كان انت تحبوا، هاني قلت لك اذا كان انت تحبوا الداخلي تنجم تعمل عليه جبس، تنجم تعمل عليه بلاكو بلاتر، تنجم تعمل اي حاجة تنجم تعمل، هو تنجم تعمل سيمان، احنا ما ننصحوش، وتنجم تعمل سيمان
1: ما عملنا شيء وقت
2: ما عملنا شيء ما تنجم راه تخدم هو يركب عليه كل شيء. اما احنا رانا نشجعوا على البناء صديق للبيئه والبناء الايكولوجي. احنا علاش؟ على خاطر راه السيمان يقعد يعطيك في انبعاثات في غازات سامه في الدار وقاعدين نستنشقوا فيها لصحه الانسان. علاش احنا نحبوا نحيوا السيمان؟ رانا نحبوا نحيوا السيمان مش خاطرنا نكرهوا السيمان
1: نتاعو والتلوث
2: ملوث
1: السيمان نتاعو ملوث.
2: بالتغييرات المناخيه الاخيره اللي شهدتها توا كي تشوف اوروبا وصلت 42 و43 و45 درجه حراره، اعاصير اللي صايره في تايوان وفي الصين وفي الفلبين، هذا كله
1: من تطرف مناخي قاعدين تعيش فيه. معناتها
2: قاعده الطبيعه تعتدي علينا خاطر احنا اعتدينا عليها سنوات،
1: قاعده ردنا في اللي عملناه فيها. أي طبيعي
2: هاوك علاش نحن خممنا في الياجور الايكولوجي، على خاطر هو ينجم يكون حل من الحلول اللي هي تقاوم التغيرات المناخيه. تعرف انت قطاع البناء 40% نتاعو انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، معناتها هو راهو ثاني بعد قطاع النقل.
1: الست سنين اللي قعدت تخدم فيهم على البحث هذايا، هل انه كان ضمن فريق او ضمن معناتها لابوراتوار ومخبر بحثي معناتها اكاديمي او كان مخبر معناتها خاص؟
2: هو مخبر كان مخبر

0: مدة الامتصاص الحرارة، قديش يمتص الحرارة. نعاود نقول لك راه يمتص زاد ثاني أكسيد الكربون،
1: زاد
0: اي 53 كيلو من ثاني أكسيد
1: معناتها
0: الكربون.
1: ناس في وسط الدار معناتها مبنية بالياجور هذا الإيكولوجي
0: يمتص ثاني أكسيد الكربون،
1: معناتها التنفس نتاعهم
0: يمتص
1: أكسيد الكربون المنبعث معناتها من الأجهزة التنفسية نتاع الناس،
0: الأجهزة التنفسية وإلا من آلات الطبخ وإلا من الدوش، من أي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. هو يمتص الغازات السامة والدافنة، هو يمتص بنسبة كبيرة.
1: ما تنساش انه الفلين والا
0: اللياج
1: الحاجات اللحاء نتاع الاشجار عموما والغطاء النباتي عموما هو هذاك الدور،
0: هو هو احنا ما نش فاهمين فلسفه الحياه
1: يعني الطبيعه.
0: احنا ساعات ترقى ناس ينحيوا في الاشجار، مثلا احنا كباحثين في البيئه نتغشوا، علاش؟ خاطر على كل انسان ربي خلق شجرة باش تعمل التوازن البيئي، والحيوانات تعمل معنا التوازن البيئي. حتى الحيوانات
1: ايكو سيستم كامل،
0: الايكو سيستم هذا اذا كان يتضرب فيه اي
1: عنصر
0: منه راه يختل وتصير امراض على الانسان. خاطر انت احنا مش فاهمين اللي قاعدين نمرضوا، تفهم امراض عجيبه وغريبه مانيش فاهمين. تقول احنا منين جات امراض العسل؟ من الصناعات، من التلوث. التلوث قاعد يقتل ساعه الحاجه في الاشجار، يقتل لنا في الثروه البحريه، يقتل حتى في الانسان قاعد التلوث. علاش نحن راهو نشجعوا على التشجير او الحاجه. ثاني حاجه انا طلقت مبادره مع راديو عليسة في جابس، علاش ليه من بحكم جابس فيها تلوث بيئي كبير، علاش ما نزرعوش الفرنان؟ علاش؟ خاطر هو الفرنان اول حاجه جدار صد للحرائق، يقعد يتحرق تحب له 12 ساعه غير قابل للاحتراق،
1: مقاوم معناتها للحرائق،
0: مقاوم للحرائق وما يتحرقش كان بعد 12 ساعة. هذه حاجة اللي هي من حاجة. ثاني حاجة اللي هو يمتص ثاني أكسيد الكربون اللي هو الانبعاثات اللي موجودة في المشاكل البيئية اللي موجودة في جابس. والحقيقة معناتها هما المجتمع المدني يتفاعل معايا، الكل يتفاعل. علاش ليه؟ صحيح الظروف لازم تكون ظروف ملائمة، خاطر الفرنان يحب الماء السنوات الأولى برك. تعطيه ماء، توصل له الماء،
1: عنده الطبيعه معناتها
0: عنده هو يتلائم مع السخانه، خاطر برشا ناس يقولوا لا يتلائم مع السخانه. احنا نستعملوا فيه عازل للحراره، معناتها ما ينجمش يكون هو راه غطاء يحمي الشجره من تغيرات مناخيه، معناتها هذاك دوره. احنا الاوبجيكتيف نتاعو ما بعدناش عليه، راهو هذاك هو البرانسيب نتاعو. معناتها هو شعب يمتص ثاني اكسيد الكربون، يصير الغطاء نتاعو تصير صلابه كبيره، بالصلابه هذيك بالمده تتنح.
1: ايوه
0: معناتها يصير تتساقط ويتجدد رونوفلابل، معناتها يتجدد ديما، يقعد ديما متجدد كل 12 سنه يتجدد. احنا تو كي نزرعوا الفرنان للاجيال القادمه بعد 25 سنه باش تلقى انت ثروه
1: ممتاز
0: بيئيه تكون موجوده، على الاقل نخدموا الاجيال كي ما خدموش علينا الاجيال الاجيال السابقه، على الاقل نخدموا.
1: كاش فما الوعي بالخطوره والمخاطر اللي قاعده تصير معناتها بيئيا؟ انت هو 20 سنه التالي كي كنا نحكيو على التغيرات المناخيه والاحتباس الحراري نحكيو على 2050، ولكن هاك تشوف مازلنا في 2016 والنسق تطور بسرعه رهيبه
0: تطور خطر جدا. تشوف انت توا حتى درجه الحراره
1: ارتفعت
0: احنا سيف سنين الناس ما قبل راهو ما يصير الكوارث البيئيه والتغيير المناخي، حتى قبل ما يصير في اوروبا اللي هي طلعت السخانه رانا قلنا باش تزيد 5 درجات حراره. فهمت؟ الناس ما تحبش تصدق. نعاود نقول لك البحار تاع شنو هي البحار، تزادت الدرجات درجه ودرجتين.
1: الاصناف الغازيه وانواع ما تتبدلت اماكنها من بلايس لبلايس
0: هو اللي
1: ذوبان للقطب معناتها الشمالي والثلوج والمرتفع معناتها
0: ارتفاع المياه ارتفع
1: دونك هذا كله يبدل في كل شيء.
0: خاطر هو راك تزاد الحراره البحار تصير فما طاقه.
1: أيوة.
0: وتصير الدوران يسر في الرياح، تكون رياح كبيره لهنا يخلق لك الاعاصير اللي هي توا صايره في كما قلت لك في الصين وفي شمال الفلبين وشمال فيتنام، وكلهم قاعدين توا معناتها تصور انت في السخانه وقاعدين يشهدوا في ما كناش نشوفوهم، فما شاهد ما كناش نشوفوه، واعاصير قويه راهو.
1: وحتى المخاطر على البحورات ما كانش عدد الغارقين بالدرجه هذه، ما كانش

0: تغيرت
1: تغيرت
0: الهوائية
1: الهواء. اي
0: وما كانتش معروفة
1: كله كله
0: المشاكل، أي
1: تأثر
0: كله
1: منه.
0: مربوط ببعضه. باهي، خلينا نرجع شوية قبل ما نختم على موضوع اليجور هذايا الإيكولوجي. في إحدى الحوارات تحدثت على أنه فما ربما مشروع استثماري لإنتاج 25,000 يجورة يوميا، وهذا ينجم يوفر معناتها مواطن شغل ما بين 300 و500 موطن شغل.
1: هو 300 هو
0: فما مشروع أنكور تم
1: إن شاء الله
0: الاتفاق عليه؟
1: إن شاء الله. هو احنا راه ديما نقولوا ذي مشروع اجتماعي ماهوش مشروع تجاري، ديما نعود علاش.
0: أيوة.
1: خاطر المشروع وطني انا نسميه، اللي هي لازم تتضافر جهود كل الدوله والادارات المعنيه باش يكون اليجور الفرنان عند كل تونسي نجم يشريه. باش نخفضوا في الكلفه لازمنا يصير الدعم ويصير التشجيع باش نقربوا اليجور الفرنان لليجور التقليدي. اذا كان خاطر احنا ديما كي نسمع مواد ايكولوجيه نسمعوا اللي هي غاليه برشا، ديما عندنا احنا فكره اللي هي المواد الايكولوجيه هي مواد غاليه، لكن احنا نحبوا الدوله تشجعنا، فما زاد مستثمرين يحبوا يدخلوا فيه المشروع، قاعدين احنا في نقاشات معناتها باش يكون المشروع ذي منحبوه مشروع واعد مشروع وطني. ثاني حاجة عملنا نحن الليتود متاعنا بتباع 300 موطن شغل و500 لبارتي انتغيسي اللي هي انديركت، فما الديركت وفما الانديركت اللي هم
0: مباشر وغير مباشر.
1: اي مباشر وغير مباشر باش نجم يكون، ولا معناتها الجهات المعنية باش نجم تكون توصل 500 موطن شغل ومعاه 25,000 معناتها يجورة في اليوم على تروا بوست معناتها.
0: ممتاز، ان شاء الله بالتوفيق في هذا المشروع. نتمنوا انه مش يقعد معناتها بصفه محليه كهو، ان شاء الله يكبر ويولي حتى على مستوى معناتها عالمي يتم تثمين هذا المنتوج واعتماده في كل الدول، لانه العالم الكل قاعد يخدم على المواد البناء الصديقه للبيئه. نحكيه ايضا على البيئة والمحيط بشكل عام، وقت اللي نحكيه على القضايا البيئية والبناء الإيكولوجي والحلول المستدامة بخلاف اليجور. شنو النجم نحكيه عدنان حداد وانت خبير معناتها في هذا المجال عندك سنوات، نشوفه في البني متاعنا الكل بيتون، ما فماش محاولات ربما للتغيير معناتها متاع الوضع هذا؟
1: هو راه عندنا قوانين نحن بيئية راهي من والبناء الإيكولوجي راه مو جديد علينا، خاطر احنا ساعات نحس اللي هي ماهيش تندونس راهي. احنا من 2008 فما قوانين وفما قانون يشجع البناء. المشكلة في البناء الإيكولوجي ما فيهوش دعم، وبرشا ممولين يحبوه يكون مشروع تجاري. وهو بناء هو مشروع بيئي ما نجمش يكون مشروع تجاري، مش معناتها ما يربحش. اي ممول يحب يربح ويحب، لكن لازم تكون عنده عقليه وخلفيه بيئيه الحقيقه معناتها باش نجم ينجح المشروع هذا. نحن عندنا محاولات معناتها دي شونتي بيلوت، راه معناش محاولات كبيره،
0: نموذجيه
1: وقعدنا في النموذج محتشمه بالحق محتشمه. على خاطر مثلا فما اليجور اللي بالتربه المضغوطه اللي هي، لكن هذيك تزيد له نسبه نتاع اسمنت معناتها اذا كان باش تعمل له تحاليل انت بيئيه
0: 100%
1: مثلا في ليتود دامباكت ينجم يتيح. فهمت؟
0: ما يتعداش
1: بيان سور
0: حسب المعايير الدولية
1: تبع حسب خاطر انت لازم تحط روحك اليشير انترناسيونال، ما لازمش تحط روحك فما معايير تحب تصدر لبرا، لازمك التاكس كربون ما تنساش، لازم يكون عندك انت البصمه الكربونيه طبعا منخفضه. اذا كان عندك انت نسبه نتاع سيمان ما تنجمش تتعدى، ما يكون عندك ليميت معناتها تبيع لهنا حاجه اخرى. فما
0: شنو الاشكال وقت اللي تحكي لي انت على التشريعات موجوده من 2008 تشجع فهل انه ما فمش رغبه؟ هل انه التكاليف برشا؟ هل انه المواد الاوليه لانتاج هذه معناتها المنتوجات شويه؟ هل انه عصر السرعه الناس تحب على الحاضر والساهل؟ شنو اللي بالضبط؟
1: انا نتصور عمليه التسويق هي ما صارتش في البناء الايكولوجي، فمشكله في عمليه التسويق. علاش؟ على خاطر البناء الايكولوجي ديما احنا في اذهان العباد هو غالي، ولازم نقرب الاسعار زاده تكون قريبه ياسر.
0: هو الحقيقه اغلى ولا اقل؟
1: هو هو نورمالمون اقل،
0: ايه
1: خاطر انت نقصت طاقه ونقصت
0: مواد طبيعيه،
1: مواد طبيعيه اللي هي موجوده، لكن الاسعار اغلى على خاطر فيه مميزات. هو ديما لي زيتود يصيروا مثلا مواد تقليديه الصوم وهكا، انا عندي امتياز انا نزيدك على المواد هذيك، معناتها هو يحب علاش قلت لك فما عقليه ربحيه اكثر من هي عقليه
0: ديما نلوجوا على الارخص والاقل تكاليف.
1: احنا لازمك انت لازمك تفهم السوق نتاعك شنو هي. السوق التونسي راهو التونسي يلوج على حاجه تكون عازله ويكون محافظة على البيئة، ما لازمش ما يحبش يشريها بالغالي. لازمك انت تحاول تقرب له الصوم الحقيقة.
0: هنا ما لو كان تبدا معناتها بعض الوزارات وبعض المؤسسات نتاع الدولة ويكون خيار واستراتيجية نتاع الدولة ووزارة البيئة، نتصور تكون العملية ناجعة ومن بعد يتم تعميمها على
1: المشكل اللي في وزارة البيئة. معناتها المشاريع ذوما مازال ما تشددتش ثنيتها، مازلت ما تعرفش هي التقدير نتاع المشاريع هذه. مثلا عندها 500 مليون لين دو فينانسمون اللي هي مع البنوك مثلا. 500 مليون هذه ما تنجمش تعمل لك معمل، راهو كي نحكيو على معمل نحكي من 3 مليار دوات وانت طالع. معناتها علاش قلت لك مازالوا هما في الـ في الـ في الـ في التحليل حليل نتاعهم في النظري، ما يعرفوش اللي هي انت لازمك تقوي في معناتها في خطوط التمويل ولازمك تشجع. ومش كان خطوط التمويل تعطي حتى
0: مش مثلا يدخلوا شركاء معناتها بنسب
1: ما هنا قوانين
0: او الدوله بيدها تدخل شركه في من نوع من المشاريع من نوع هذا تضمن فيها حق مثلا اللي معناتها مستثمر وفي نفس الوقت تنتفع.
1: الدولة ما تدخلش في المشاريع كما مشاريع الإيكولوجية ولا حتى مشروع تجاري، هي تحاول تسهل لك مع لي باير دو فون، اش معناتها مع
0: الممولين،
1: التعاون الألماني الممولين اللي هم موجودين اللي نعرفوهم احنا لهنا،
0: صناديق التمويل المعروف،
1: صناديق التمويل هي تحاول تعطيك أبوي معناتها. أما هي باش تدخل معك في مشروع ما زالت الاستراتيجية لهنا بون، أنا نقول لازم تتبدل مانجمنت كامل وبروسيسوس كاملة ولازمها وقت
0: لقاء. إن شاء الله نحكيو احنا نتناقشوا لعل معناتها في نهار من نهارات نشوف
1: إن شاء الله. هو راهو شوف راهو هو كان تتبنى المشاريع هذيا راهو بعد هي تبيدها تاخذ به
0: تمويل فيها فلوس،
1: هي بدها تاخذ التمويل من الاتحاد الاوروبي. راهو شوف لازمنا نبدلوا نظرتنا عليه، على خاطر هي بدها لازم تاخذ التمويل من الاتحاد الاوروبي اذا كان هي تدخل بمشاريع كيما مشاريع بيئيه. راهو العالم الكل داخل في مشاريع بيئيه تو. فما الدول تو علاش انا سويسرا مثلا الدوله داخله فما جامعه الاقتصاديه نتاعهم في ديراسيون نتاعهم تدخل لك في تمول لك المشاريع هذه تعطيك فلوس وتدخل. نحن مازلنا نحن تشوفوا لك حل مع البنوك مع فهمت يعملوا لك تسهيلات اما كمشاركه فعليه ما فهميش الحكايه.
0: هي كيكة تسهل برشا وتنجم بالكوبيراسيون انترناسيونال نتاع الادارات التونسيه اللي فيها كفاءات كبيره تنجم تروج حتى للعالم معناتها المنتوجات
1: النوعيه
0: اذا كان تدخل الشركه وتربح وتربح معناتها.
1: خاصه مشروع راهو مشروع فريد من نوعه، راهو يجول الفرنان ماهوش موجود، ما هيش انوفاسيون، راهو
0: حاجه مميزه لبلادنا
1: نتاعنا. ما تنجم ترقاها كان في تونس. ما تنجمش ترقاها في بلاصه اخرى، معناتها انت لهنا تنجم انت المشروع تسوق به حتى لروحك
0: طبعا،
1: تسوق به كدوله انت تسوق العالم توريه لي نحن
0: نتخلق حتى مشاريع سياحيه في هذا الاطار.
1: هو اذا كان البناء الايكولوجي يكون حتى
0: السياحه ايكولوجيه وتعمل مسارات اخرى معناتها تحل تفرعات اخرى
1: هو
0: نجم تكبرها الفكره.
1: انت تكبر الفكره كي تكون فما استراتيجيه وفما بعد نظر زاد مهم راهو لازم
0: الفكره تبدا بفكره في الراس. نجم وصلنا لليجور معناتها كاختراع بعد 6 سنين، لما لا ان شاء الله نهار من نهارات نشوفوك انك مستثمر في هذا
1: ان شاء الله. هو احنا
0: والمشروع كبر وتخدم على هو مستوى عالمي.
1: هو الحقيقه ما ان شاء الله ما يكونش كما قلت انت يكون في الرفوف قال
0: ان شاء الله. ليه
1: ان شاء الله بالحق ان شاء الله المشروع يصير تثمينه وبعد تصير المتابعه وتصير النجاح نتاعو خاطر مهم، وان شاء الله ينتشر ساعه في تونس
0: وبعد نجاحك انت هو نجاح لبلادك.
1: هو انا سميته مشروع وطني، راه ماهوش مشروعي انا ديما نقول راهو هو مشروع وطني
0: تحت اشراف مخبر بحث علمي
1: اكاديمي
0: بتبقى. وزاره التعليم العالي دونك هذه حاجه تونسيه سيتا معناتها برودوي بيغمون تونسي،
1: تونسي ونعرض
0: بعقول تونسية بأيادي تونسية،
1: كل شيء تونسي وفيه فيه مميزات وخاصيات الثروة التونسية مهمة. علاش احنا
0: صار خصوصية،
1: اي خصوصية تونسية، معناتها المشروع هذا ما تنجمش تلقاه في حتى بلد اخر كان في تونس.
0: عدنان حداد، خليني نزيد في الجزء الاخير من حوارنا، نحكي معك شوية على البحث العلمي في تونس.
1: مشكلة كبيرة هذيك،
0: احكي لنا على صعوبات التحديات.
1: صعوبات كبيرة الحقيقة. شوف البحث العلمي في تونس نقص المخابر، راهو ما عندناش مخابر، نقص زاد الحقيقة التكوين على الآلات، نقص
0: الجانب التطبيقي،
1: نقص برشا، وفما صعوبة باش تدخل المخابر الأكاديمية مش بسهولة تامة بتبعها. لازمك حاجة أخرى، فما زاد احنا عنا راهو تابع وزارة الصناعة ستيام سي سي في اللي هي تعمل في التحاليل الحرارية اللي هي غالية برشا.
0: أيوة.
1: تحليل واحد 900 دينار، إذا كان تعمل 50 تحليل راهو البحث ما يصير على تحليل واحد، راهو لازمك تعمل برشا بحوث.
0: طبعا
1: 50 نحكي على 45 مليون، انا الباحث التونسي عنده 45 مليون باش يحطهم في التحاليل، تكون واضحين معناتها، ولا انا الطالب مثلا عنده فلوس باش ينجم يحطهم، معناتها لازم لهنا الدوله، لازم لهنا مثلا المخبر هذا يكون علاش ليه ما يكونش مجانا، علاش تسهيلات
0: ولا سعر رمزي
1: 900 دينار مو سعر رمزي الحقيقة.
0: ليه نحكي على 90 دينار ولا 50 دينار
1: مثلاً, مثلا هو حتى
0: اللي تسهل
1: فما ناس ما عندهاش 90 دينار وكذا، خاطر نحكي على طلبة دكاترة باحثين مازالوا ما خدموش، معناتها
0: ياخذوا في بورس،
1: ياخذوا هما بيدهم ياخذوا في بورس، انت معناتها علاش ما تعملش مجانا؟ خير يا اخي ما فماش حتى خدم الماكينه، هاي ابسط الاشياء خدم الماكينه، علاش تقعد هكاك ترسلك في لونتروتيان؟ معناتها فما حاجات انا راه انا عملت راه مطالب وزاره الصناعه وزاره التجهيز وزاره البيئه ما جابونيش، راه اخر مره تفاعلت معي وزاره البيئه الحقيقه اكاو، اما باقي كل راه ما جابونيش باش ندخل المخبر التحليلي اللي هو في وزاره الصناعه.
0: أيوة.
1: باش نعمل تحاليل مجانا الحقيقه، ما فماش رد.
0: ان شاء الله صوتك يوصل،
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله من
1: خير، ان شاء الله ان شاء الله
0: اليوم ان شاء الله صوتك يوصل. انا نجم شو نقول لك، نقول لك برافو، شكرا ليك، يعطيك الصحه، نهنيك زادة بهذا الاختراع اللي انا راه حاجه كبيره، معناتها مش سهل انك توصل تخلق حاجه من مواد طبيعيه تونسيه 100%.
1: نجاح تونسي هو ابتكار تونسي.
0: ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بمزيد من التالق والاشعار. نعطيك كلمه الختام عدنان.
1: كلمه الختام، احنا التوانسه ما شاء الله علينا عندنا طاقه كبيره، عندنا افكار كبيره، لكن عندنا عراقيل كبيرة زيادة. إن شاء الله إن شاء الله يصير تورنا، دخلنا في مسار آخر في مسار التغييرات المناخية. أي فكرة لأي شاب ولا أي باحث أنا نقول دعموها، مثالش رأي الفكرة من الأول تبدأ غالطة بعد تتصلح، راه ما فماش نجاح من الأول، احنا فشلنا برشا مرات.
0: أيوة.
1: وجربنا وحاولنا برشا مرات وصارت وتبرمنا برشا مرات والتجارب صاروا في
0: هو البنة تنجح.
1: أي ما فماش مش رانا عملنا خلطنا الياجورة جاتنا من الأول صحيحة وكذا، راه من الأول تحلت وما شدتش روحها وصارت فيها مشاكل. معناتها برشا ناس عندها افكار كيرا العراقيل يرجع، نحن راهو العراقيل نعاود نقول لك
0: هذاك الفرق ما بين الانسان اللي يشد صحيح وينجح،
1: لازمك تشد صحيح
0: والانسان اللي
1: والبلاد هذيا ديما نعاود نقول لك رانا نحن ملكه فيها، شكون اللي باش يصير الاستثمار فيها؟ اولادها ما تنجمش حتى تعمل على حتى انسان ولا حتى انسان من برا. البلاد هذيا عندها طاقات كبيرة، عندها كفاءات كبيرة ويشهد بها العالم.
0: صحيح.
1: من الأطباء موجودين، من المهندسين موجودين،
0: معلمين
1: رانا
0: احنا
1: إعلاميين، فما ناس
0: بنينا الإمبراطوريات نتاع الإعلام الخليجي.
1: مثلا هون نعطيك أنا مثال، قطر التوانسة بناوها، وأرجع للتاريخ قبل كيفاش الكفاءات والإطارات الكل،
0: معلمين الأساتذة الإعلام، أنا قلت لك إمبراطوريات تبنات بالكفاءات التونسية،
1: معناتها كفاءات معروفة في العالم. لهنا نقص قلت لك الدعم راهو مش الامكانيات خاطر ما نحبش نقول يمكن الدعم عندنا توا كيما قلت لك المخبر هذا موجود علاش لا ما يصيرش معناتها كيما نقولوا يصير الدعم ويصير التسهيل باش نجموا ندخلوا المخابر
0: ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله تحقق كل امانيك ومشاريعك وطموحاتك انت وكل معناتها شاب تونسي عنده طموحات ويحلم انه يحقق نتائج. شكرا ليك الخبير في النجاعه الطاقيه والباحث في المواد الايكولوجيه عدنان حداد، شكرا جزيلا لكل ما افدتنا به، بالتوفيق ليك ولكل من يتبع فينا، راجعين بعد قليل.

0: وصل صوتك. رجعنا لكم جديد متواصلين معكم، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في الثقافة الإيكولوجية. نحكي في الجزء الأخير من حصتنا على المصائد المهجورة اللي تهدد بحيرة بغرارة، اللي هو مشروع يطلق حملة لإنقاذ التنوع البيولوجي، وتشير التقديرات إلى فقدان وهجر آلاف المصائد البحرية المخصصة لصيد السلطعون الأزرق داخل بحيرة بغرارة خلال السنوات الأخيرة، ما حول جزء من هذه المعدات إلى مصدر خطر بيئي متواصل يهدد الثروة السمكية والتنوع البيولوجي في المنطقة. بهذه المصائد لا تتوقف عن العمل بعد ضياعها، بل تواصل احتجاز الأسماك والسرطانات والكائنات البحرية فيما يعرف بظاهرة الصيد الشبح. تعد بحيرة بغرارة من أهم النظم البيئية الساحلية في تونس، تحتضن موائل طبيعية غنية بالأعشاب البحرية والعديد من أنواع الأسماك والطيور المائية، وتمثل مورد رزق رئيسي لمئات العائلات التي تعتمد على الصيد البحري مع توسع نشاط صيد السلطعون الأزرق خلال السنوات الأخيرة. وبرزت مشكلة فقدان المصائد البحرية بفعل العواصف والتيارات أو نتيجة التخلي عنها، وهو ما أدى إلى تزايد الضغوط على المنظومة البيئية للبحيرة وخسائر اقتصادية متكررة للصيادين. لمواجهة هذه الإشكالية تم إطلاق مشروع فيه جمع وإعادة تدوير المصائد المهجورة في بحيرة بغرارة بدعم من برنامج المنح الصغيرة لصندوق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف الحد من أثار المصائد المهجورة وتعزيز استدامة قطاع الصيد البحري لرفع أو لرصد مواقع المصائد المفقودة وتقييم تأثيراتها البيئية، إضافة إلى تنظيم عمليات تطوعية لانتشالها من البحيرة وتوجيه المصائد المسترجعة إلى مسالك إعادة التدوير والتثمين، بما يساهم من تقليص النفايات البحرية ودعم الاقتصاد الدائري. حبينا نفسر لكم أنه هالمنطقة هذية فيها مشكل في ولاية صفاقس، فحبينا نسلطوا الضوء عليها ونوصلوا صوت الباحثين في كلية العلوم بصفاقس، خاصة أنهم عملوا معناتها ملف صحفي حول هذه البحيرة وخدموا عليها، فحبينا نوصلوا صوتهم، وربما في الحلقات القادمة تكون من بين ضيوفنا عدد من الباحثين وإلا مجموعة من الباحثين في هذا الإطار. وصل صوتك. في وصل صوتك أيضا نحكي على السمكة الأسد على أبواب السواحل التونسية، هي واحدة من أخطر الأنواع البحرية الغازية في العالم، وموطنها الأصلي المحيط الهندي والمحيط الهادئ، لكنها دخلت البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس، ثم تم تسجيل أول ظهور لسمكة الأسد في البحر الأبيض المتوسط سنة 1991 قبالة السواحل الفلسطينية، وتم انتشارها لسنوات ابتداء من 2012، وبدأت أعدادها في الارتفاع والانتشار بسرعة في شرق البحر الأبيض المتوسط قبل أن تتوسع تدريجيا نحو وسط وغرب المتوسط. اليوم ولات موجودة في جميع بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط وتواصل توسعها تدريجيا نحو غرب المتوسط، وتم رصدها في تونس، ليبيا، إيطاليا، مالطا وعديد الدول المتوسطية. إذن هذه مجموعة من المعلومات حول هذه السمكة التي تعتبر من أكثر الأسماك المفترسة كفاءة، حيث تتغذى على عشرات الأنواع من الأسماك والقشريات بما في ذلك صغار الأسماك ذات الأهمية البيئية والاقتصادية. وصل صوتك. لهنا الجمعيات المختصة في البحار والتنوع البيولوجي يدعو الناس أنه لو كان تم مشاهدة السمكة هذه يتم إرسال الصور على والمعلومات إلى صفحة تونسية اللي فيها معناتها عديد المتابعات للتنوع البيولوجي وآخر التطورات البحرية. هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا اليوم، شكرا على حسن الانتباه والاهتمام، شكرا لكم ناس الكل، شكرا سونيا الهديوي في الإخراج، ويسال الكسراوي في الأعداد والتقديم. ملتقانا الأسبوع القادم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.
1: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.

0: فيلوسوفيا.
1: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
2: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في برنامج فيلوسوفيا الذي يبث كل يوم ثلاثاء على أمواج تونس الثقافية. هنا هشام المسعودي المعد والمنتج لهذه الحلقة ولهذا البرنامج عموما. طلبنا الأسبوع الفارط من الأستاذ الصديق والزميل خالد الحاج أحمد، طلبنا منه أن يعود مرة ثانية لكي ينيرنا أكثر على مواضيع ظلت عالقة الأسبوع المقبل، وسنحاول التطرق لها من جديد. أستاذ خالد حاج أحمد، كما قلنا الأسبوع الفارط، هو أستاذ اللغة والأداب والحضارة الصينية في المعهد العالي للغات بتونس، وهو مترجم وسينولوجيا يساهم في العديد من الندوات، وله الكثير من الإنتاجات والترجمات العلمية في هذا المجال، لذلك استفدنا منه كثيرا الأسبوع الفارط، ونرجو الاستفادة منه كذلك هذا الأسبوع، نظرا لأن الفلسفة والفكر الصيني الذي تحدثنا عنه الأسبوع الفارط هو أساسا فلسفة عملية نتعلمها بالممارسة، ونتعلمها بالطريقة التي نحاول تركيزها داخل الحياة. شكرا جزيلا أستاذ خالد أحمد على عودتك هذا الأسبوع معنا مرة ثانية، ومرحبا بك من جديد.
3: العفو سي هشام، وأنا نشكرك برش على هذه الدعوة الثانية، وإن شاء الله يعني كانت الحلقة السابقة كانت يعني مفيدة للمستمعين، وأنا اللي تعلمت منك سي هشام، وأنت فيلسوفا معروفا في تونس والعالم العربي. إن شاء الله نأتي الآن إلى بقية الأركان أو مذاهب الفلسفية والفكرية الصينية.
2: هذا كله من لطفك أستاذي وصديقي العزيز الغالي. تذكرنا الأسبوع الفارط، تطرقنا الأسبوع الفارط في آخر الحصة، تطرقنا إلى مبادئ الفلسفة الطوية وذكرتها بسرعة. على الأقل قلت هي أولا هي طريق للحكمة، طريق للحقيقة، هي الطريق الطبيعي للأشياء. نعم. هي فعل اللا فعل، فعل اللا فعل، يعني اللا فعل ليس سلبا، ليس بالضبط شيئا سلبيا، بل هو فعل في أعز تجلياته. وذكرت أن هناك توافق طبيعي وتدفق طبيعي للأحداث، فهل لك أستاذ أن تذكر مستمعينا بكل تأني، لأنني أعتبر أن هذه المبادئ أساسية، بكل تأني نعود إلى كل مبدأ على حدة، وممكن نسوق أمثلة حقيقية من الواقع مأخوذة من الحياة لكي نقرب هذه المفاهيم منها. فما هي المفاهيم الأساسية للطوية لو سمحت أستاذ؟
3: نعم، الطوية كما قلنا يعني سابقا أسسها الفيلسوف الصيني المعروف خاصة في الأوساط الغربية لاوتزي، وكذلك يدرس، أنا سمعت أنه كذلك هو يدرس في بعض الجامعات التونسية في بعض يعني يقولون نحن المواد خاصة في التواصل بين الثقافات والحضارات في بعض المؤسسات التعليمية التونسية.
2: هو متى عاش؟ ولدت؟
3: نعم، تقريبا هو في نفس يعني في فترة الدول المتحاربة في الصين، تقريبا بعد فترة كونفوشيوس، يعني نفس الشيء، القرن السادس قبل الميلاد تقريبا، نفس الفترة الزمنية.
2: إذن هل عرف كونفوشيوس أم لم يتعرف أصلا؟ هل هناك لقاءات بينه وبين كونفوشيوس؟
3: حقيقة ليست لدي المعلومة الصحيحة، هل هناك لقاء صار مع كونفوشيوس؟ لا حقيقة. شكرا. يعني في اللغة في الفلسفة الصينية يقول لك يعني جي وي جي بو جي وي بو جي، يعني تعرف
2: أو لا تعرف.
3: تعرف لا تعرف
2: لا تعرف. شكرا.
3: أوكي. أوكي. إذن الفلسفة هذه الطوية هي المعنى متاحة هو الانسجام مع الطبيعة، أو الانسجام مع الطبيعي، ليست بمعنى الطبيعة فقط، كل الأمور الطبيعية. إذن دعت إلى اتباع الطاو بمعنى طريق الحق، سبيل الحق، الطريق الطبيعي، بدون إكراه، من غير إكراه، بلا إكراه. إذن مبدأ ووي هو يسمى مبدأ ووي، يعني الفعل لا فعل، وهو كما قلت يعني هو التوافق بين طبيعة الأمور. أوكي؟ ولكن هذا لا يحيلك، لأن كثير من المفسرين قالوا كل شيء، إذن أنت تدعو كل شيء للطبيعة، إذن أنت سوف تكون كسولا، سوف تكون كسول، يعني ما لا تفعل شيء، خلي الأمور بطبيعتها، يعني أنا ما نعمل شيء، يعني نوع من الزهد أو من الأشياء. لا، هو قال يعني لابد أن تفعل، لكن لا تنتظر يعني نتيجة الفعل أنت أنها سوف تكون نتيجة حتمية. لا، خلي الطبيعة الأمور، سوف الطبيعة تفعل ما تفعله. إذن شعارها كذلك هو يعني الرحلة أو رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، يعني كذلك. إذن ويقوم المذهب، يقوم المذهب كما قلت هو على القوة الناعمة.
2: نعم.
3: أو كي. القوة الحقيقية تكمن في اللين كما ذكرت سابقا.
2: لو سمحت نعود إلى المبدأ الأول. لما تقول أن الطريق الأمثل هو الطريق الطبيعي،
3: نعم،
2: هنا تذكرني كلمة قولة لديكارت يقول أن إذا تركنا العقل أو الفكر في منحها الطبيعي فهو يتكاسل، العقل يريد الكسل، يريد، فما ينتج عن ذلك هو الانحدار، الانحدار والكسل كما قلت. لكن وجب على الفكر أن ينقلب على نفسه وينطلق في مرحلة النمو، لا يجب أن نترك العقل في يتحرك في مجاله الطبيعي، وجب على العقل أن يتجاوز نفسه وينطلق في عملية الصعود لنيل الحقيقة. لكنك ذكرت فيما بعد، قلت أن هذا الطريق الطبيعي ليس طريق انحدار، لكنه طريق عمل على الذات، طريق قوة، لكنها كما قلتم طريق قوة ناعمة
3: لينة.
2: فمثلا أن لا نتعسف على الأشياء للوصول إلى الأشياء، التعسف. وهنا أذكر مثالا لو سمحت أستاذ، صححني إذا كنت على خطأ، مثلا المريض الذي هو في يقترب من الموت ونحن نحاول بطرق عدة لإنقاذه ونأخذه من طبيب إلى طبيب، ونحن ندرك أن الطريق الطبيعي هو أنه ذاهب نحو الموت. الطريق الطبيعي هو أن نسلم الأشياء للطبيعة، وأن لأن هنا اللوبي الطبي يريد أن يقنعنا بأن هناك حل، ونحن نعرف في الداخل أن لا وجود لحل، وأن المريض هو ذاهب إلى زوال. فما نسميه بالفرنسية الشغنمان تيرابوتيك، أننا نريد أن نتعسف على الطريق الطبيعي، نريد أن نفرض على الطبيعة قواعدنا، لكن الطبيعة تنتهي بالانتصار. فممكن الصينية تقول لنا اترك الأشياء،
3: بالضبط،
2: ما دام المريض ذاهب نحو الزوال فلا تتعسف، وتذهب به إلى كل المستوصفات في العالم وإلى كل الأطباء في العالم، ذلك الطريق لا ينفع لشيء، فهو طريق يؤدي إلى إلى إلى عذاب المريض، وأكثر منه إلى إنقاذه.
3: بالضبط.
2: فلست أدري إن كان هذا المثال
3: لا صحيح. صحيح. وهذا هو يعني التفسير الحقيقي لهذا يعني لهذا الفكر.
2: ولا فكرة مثلا النجاح تفرض على طالب، عنا في طالب تفرض عليه طالب أن يكون نابغة في الرياضيات، وهو الطريق الطبيعي عقله أو فكره ليس فكرا رياضيا، فنحن نريد والأولياء نريد أن يكون ابننا ضرورة في شعبة الرياضيات، إلى أن نقضي على ذلك الطالب ونقضي على ذلك التلميذ. فلو اتبعنا هذه النصيحة أو هذا المبدأ التاوي، نقول اسمه اترك ذلك الطالب يتبع الطريق الذي ينتمي إليه، وممكن في ذلك يكمن النجاح.
3: صحيح. ويمكن أن نضيف إلى يعني ذكر الهدف الرئيسي لهذا الفكر الطاوي، هو أنه لديه هدف سامي أو الهدف أسمى، هو تحقيق وحدة الإنسان مع الطاو. طاو منذ قليل قلنا يعني الحق، الحقيقة. إذن لابد من تحقيق هذه الوحدة، وخاصة الآن في التفاعل بين الحضارات والحوار بين الحضارات التي يعني الذي أو يعني تركز عليه خاصة الصين الحالية والسياسة الصينية الحالية اللي هو باللغة الصينية تيانجن خئي، يعني هناك تكامل ووحدة بين الإنسان والسماء. يعني يعني شوف النظرة هذه.
2: أنت تستفزني بهذا الأمر. لا استفز، لأنه بالفعل جميل جدا هذا الأمر. لما تقول أن الحقيقة ليست في مكان والإنسان في مكان آخر، هدف الفكر الطاوي أو الفلسفة الصينية عموما هو أن تجعل الحقيقة والإنسان وحدة بالضبط. متكاملة. ليس أنا هنا والحقيقة هناك بالضبط. ونحن نتواصل عن بعد، وجب أن أنا والحقيقة أن نكون وحدة متكاملة. وجميل جدا كذلك ما قلت أن هناك بعض من يميز بين الحق والحقيقة
3: بالضبط.
2: والفعل والحقيقة أنهما متكاملين ومتزامنين مع بعض بالضبط. فلا وجود للحقيقة بدون حق. يعني نعرف بالضبط. أن على الأقل في لغتنا العربية الحق هو مفهوم اجتماعي، هو مفهوم أخلاقي والحقيقة هي مفهوم علمي. عند هذا في الفلسفة الطاوية ممكن نقول أن الحقيقة بمفهومها الاجتماعي والحقيقة بمفهومها الإبستيمولوجي أو المعرفي أو كذا هي نفس الشيء. لا وجود لحقيقة لا حق فيها
3: بالضبط.
2: ولا وجود لحق لا حقيقة
3: صحيح.
2: فيه
3: صحيح.
2: والحقيقة والحق موضعهما الطبيعي هو الإنسان.
3: صحيح. فلذلك هو يركز يعني هذا الفكر على كما قلت يعني وحدة الإنسان مع الطاو، هو يسمى الطاو اللي هو الحق أو الحقيقة. عبر ماذا؟ عبر التخلص من الرغبات الاصطناعية، يعني الرغبة المصطنعة، والعودة إلى ماذا؟ والعودة إلى الرغبة أو البساطة الفطرية. البساطة. لذلك منذ قليل قلنا الانسجام مع الطبيعي، يعني ما الطبيعي بمعنى الفطرة أو البساطة الفطرية. أوكي. وفما قولة أخرى مشهورة للاوتزو، هذا لاوتزو ترجم إلى اللغة العربية هكذا، يقول من يعرف الآخرين هو حكيم ومن يعرف نفسه مستنير. إذا عرفت روحك معناه أنت مستنير. أوكي. عندك نور في قلبك، عرفت روحك، عرفت لك الآخرين الآخرك أنت حكيم.
2: حكيم.
3: وصلت إلى الحكم.
2: ولا يا أستاذ لو سمحت، أنا كل هذه المفاهيم تستفزني بالمعنى الإيجابي للكلام. فالسعادة مفهوم البساطة هو مرتبط بمفهوم السعادة
3: بالضبط.
2: سعادتنا لا تكمن في تعقيد الأشياء
3: بالضبط.
2: بل في العودة إلى
3: البساطة الفطرية.
2: كأس شاي مع صديق ومعال هو في سعادة لا يمكن أن يوفرها لي أحسن مطاعم باريس أو نيويورك. فالعودة إلى تلك الأشياء البسيطة التي هي تمكننا من السعادة. السعادة التعقيدات لا تؤدي إلى سعادة.
3: وهذا بعيد عن الزهد.
2: بعيد
3: عن الزهد. لا علاقة له.
2: لا مثلا أن أتجول مع صديق أو صديقة أو زميل أو زميلة أو فرد من أفراد العائلة في حديقة هكذا، يمكن أن تأتي لي، هي شيء بسيط جدا. ليس معقدا، لا يجب أن أذهب إلى النزول الفاخر لأي أصل إلى السعادة. السعادة تكمن في بساطة الأشياء، العودة إلى بساطة الأشياء. لأن التعقيدات الذي يفرضها علينا المجتمع الحديث تنسينا البساطة التي هي
3: بالضبط.
2: ننتمي إليها والتي هي توفر لنا سعادة.
3: لا يمكن أن تعيش في عالم مصطنع.
2: مصطنع.
3: ما لا يمكن. أنت ممكن تسافر مش عارف أنا نيويورك يعني الأحدث الأماكن الحالية أبرز الأماكن أبرز مش عارف الطائرات كذا المتروات القطارات، لكن عندما تعود إلى موطنك الأصلي في أقصى يعني الأرياف وفي أقصى الجبال ممكن تكون أسعد كثير. أكثر من ذلك المكان الذي كنت فيه، يعني
2: أحن إلى خبز أمي وقهوتي.
3: هذا ما يريد أن يقوله الفكر. يعني العودة إلى البساطة الفطرية.
2: وهناك الآن العديد من التيارات الفكرية في الغرب كمعنا، كيف نعود إلى البساطة؟ البساطة أصبحت غريبة عنا
3: بالضبط.
2: لأن الكثير من
3: المصطنعات
2: التي حجبت عنينا عنا البساطة. فالفكر الطاوي يريد أن يقول لنا بطريقة أخرى، العودة إلى البسيط ليست زهدا في الحياة
3: بالضبط، ليس زهدا
2: بل سعادة،
3: بل سعادة للإنسان، سعادة،
2: سعادة للإنسان.
3: للإنسان. صحيح صحيح.
2: فأنا تستفزني هذه المسألة لأن مفهوم البساطة هنا مرتبط بمفهوم السعادة.
3: صحيح صحيح.
2: السعادة لا تكتمل إلا متى كان الحق حقيقة، ومتى كانت الوحدة الإنسان مع الحق والحقيقة
3: بالضبط.
2: وحدة فعلية وليس وحدة مصطنعة ولا وحدة نظرية، بل وحدة حقيقية وعملية ولا تكمن. وما يترتب عن هذه الوحدة هي العودة أو التقييم البسيط على أنه هو الأساس.
3: فعلا، ويمكن أن نربط هذا سي هشام خاصة النهضة الصينية الحالية، عندما تشارك أنت في الفعاليات الآن خاصة في التواصل بين الثقافات ولا الحضارات ولا حتى كل الندوات الأكاديمية، دائما ما ينادون الصينيين الآن بشعار، شعار هذا الشعار الذي ذكرناه اللي هو تيانجان خئي، الوحدة بين الإنسان والسماء أو الحق. وكذلك هناك شعار آخر هو خ أربوت هون، يعني ممكن نحن نكون مختلفين لكن لا نكون منسجمين. يعني فهمت، الاختلاف لا يفسد الود قضية، يعني لا بد هناك من انسجام. نكون مختلفين لكن نكون منسجمين.
2: والاختلاف لا يعني
3: بالضبط.
2: لا يعني الصراع أو القتال أو القتال، بل يعني بالضبط. في نفس الوقت الاختلاف
3: بالضبط.
2: يحتوي على الانسجام.
3: نعم.
2: وهذا مفهوم المفاهيم.
3: نعم.
2: الجدلية،
3: وهذا تطبيق للفلسفة، تطبيق للفكر. لا يبقينا هذا الفكر كله هلامي نظري كذا، لا بد من تطبيق.
2: لو نعود أستاذ إلى المبدأ الثاني، المبدأ الثاني الذي تقول فعل ألا فعل.
3: نعم.
2: في الكثير من الأحيان
3: هذا فلسفي بحث، ممكن أنت تنيرنا أكثر،
2: لأن الفعل لا فعل هو بالفعل، بالفعل هو بالفعل قوة.
3: نعم.
2: وليس يعني انهزاما.
3: نعم.
2: أن لا تفعل يكون ذلك في بعض الأحيان وفي الكثير من الأحيان هو الفعل المحض أو الفعل الجدي أو الفعل القوي، كما وأنتم تعرفون هذا أكثر مني أو بنفس الطريقة على الأقل. مرات الكلام، عدم الكلام هو ما يؤدي المعنى بالمعنى الصحيح للكلمة.
3: بالضبط.
2: أن لا نتكلم أو أن لا نحشر نفسنا في خصومات لا فائدة منها، أن نتكلم هو موقف.
3: بالضبط.
2: أن لا نتكلم هو فعل. هو فعل محض.
3: اللي هو الفعل لا فعل.
2: فعل لا فعل.
3: إذا كان هو لا فعل، لكن هو فعل.
2: هو فعل بالمعنى بالمعنى الصحيح للكلمة.
3: أديت
2: هو فعلت بأن لا تفعل.
3: بالضبط.
2: ونذكر كذلك مثال معروف جدا موجود في الصين وكذلك موجود في الهند، هي عند غاندي.
3: نعم.
2: غاندي لما يقول لا تقاتلهم خليهم يأتوا.
3: فال

0: الفعل هو الفعل الحقيقي
1: فعلا. هو يعني ممكن تحليل الوضع، هو ممكن أن تقول أنه العالم أو الإنسان عندما يعيش في مجتمع مصطنع لا يمكن أن ينهض. فهذا الصين الآن هي رجعت إلى هويتها، رجعت إلى أخلاقها، رجعت إلى حقيقتها أو فطرتها. فلذلك هي الآن تشهد نهضة كبيرة. ممكن بقية يعني ممكن أن نقول عندما لا يمكن أن نتدخل في بعض الأمور، لكن عندما تعيش في فعلا في عالم مصطنع فلا يمكن أن تنهض، لا يمكن.
0: فلذلك نجد الصين الآن، وسنتعرض إلى هذا في المرحلة الثانية، هو أن الضوضاء والصخيب والصخب الموجود في العالم لا يعني أن هناك فعل جوهري. الفعل الجوهري يكمن في الهدوء والصمت والانسجام والعودة إلى الأساس الذي يأتي ليس من العلم الحديث لكن من أصول الحضارة الصينية العميقة.
1: صحيح.
0: توظيفها من جديد وإعادة مثولها من جديد في عالمنا الحديث هي يمكن أن تكون نقطة نور. لو سمحت أستاذ، قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل الغنائي بعد دقيقتين أو ثلاثة، أن تذكرنا بالمبادئ الأخرى للفلسفة التاوية.
1: البقية هي المهية. المهية هو أساسها يعني الفيلسوف الصيني موتيا موتز، وسميت هذه باللغة الصينية موتيا بمعنى الحب الشامل والنفعية، كذلك سميت بفلسفة النفعية. أساسها هو موتز في القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا، ودعت إلى الحب بلا تفرقة بين الأهل والغريب، ورفضت الترف والطقوس الباهظة، ودعت إلى الجدارة في الحكم والمنطق الصارم في الجدل. أوكي، يعني لا بد يعني هناك جدارة في الحكم. شعارها الوحيد هو شعارها تقريبا هو المعيار الوحيد للصواب هو ما ينفع الناس.
0: أوكي النفعية.
1: فلذلك هي سميت بفلسفة النفعية. يجب أن تكون كل ما تفعله هو ما ينفع الناس.
0: ومدى انتشارها في الفكر الصيني الحديث؟
1: انتشرت لفترة ما عندما تم مثلا قلوا نحن كذلك الابتعاد عن الكونفوشيوسية، خاصة في مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. كان هناك يعني نوعا ما إلى ابتعاد،
0: يعني هي الآن ليست
1: بفلسفة منتشرة جداً لكن موجودة. لكن موجودة ممكن تجعلها في المسائل الاقتصادية، مسائل السياسية. أن نحن عندما سوف نأتي إلى بقية هذه الأفكار أو الفلسفات الصينية، هو الحكم الصيني والمجتمع الصيني أخذ من هنا وأخذ من كل يعني الأفكار. تميزت هذه الفلسفة بالمنطق الصارم والميل إلى التحقق العملي، حيث رفضت التصديق بالأمور الغيبية غير المثبتة علميا، فلذلك هي سميت هكذا. يعني قدم الموهيون أيضا مساهمات مبكرة في الهندسة والرياضيات، ما جعلها أقرب إلى تيار علمي في السياق الصيني القديم. فلذلك يعني الاختراعات وكل يعني من هذا الفكر، يعني أفعل شيء ما ينفع الناس يعني. تقريبا هي تقريبا ممكن حقيقية، ليست هناك فلسفة كبيرة جدا في هذا المذهب. نأتي إلى الفلسفة الأخيرة وهي فلسفة القانون، كذلك فلسفة القانون أو فلسفة الشرع أو الشرعية، تعرف باللغة الصينية فاتيا. أسسها كذلك هو الفيلسوف الصيني خانفيتز في القرن الثالث قبل الميلاد. وهذه انتشرت في الصين في تقريبا بعض الأباطرة أو في التاريخ الصيني يعني، وخاصة حتى في الصين الجديدة اللي هي فلسفة القانون. لكن بعد عرفت بعض المشاكل والصعوبات عندما أنت تفعل كل القانون بحذافره
0: بلا حكمة
1: التي يعني ترفعها الكونفوشيوسية. فلذلك الآن الصين عادة إلى الكونفوشيوسية.
0: سنتطرق
1: نعم.
0: هذه
1: المواضيع. وممكن أن ألخص هذه الشرعية يقول أن هي يعني أسسها هذا خانفيتز ورأت أن الإنسان شرير بطبعه فلذلك هي حكمت القانون. فلا أخلاق ولا فضيلة بل قانون صارم وعقوبات رادعة ونظام مركزي.

0: نظام مركزي. شعارها القانون لا يحابي الأقارب. شفت؟ إذن تقوم الشرعية على ثلاثة أدوات: القانون كمعيار ثابت، والأساليب اللي هي كأدوات للحاكم لمراقبة وكلائه، والسلطة كما كانت الحاكم التي تمنحه هيبة التنفيذ، السلطة يأخذ السلطة باش ينفذ. أوكي؟ إذن ترى هذه المدرسة أن الفضيلة وحدها لا تكفي لحكم الدولة، أوكي؟ بل لابد من نظام عقابي رادع. أوكي.
1: جميل جدا. فحسب ما أتصور الآن أن الفلسفة الصينية فلسفة متنوعة،
0: بالضبط.
1: ليست فلسفة متجانسة فيها الكونفوشيوسية،
0: عدة مدارس
1: فعدة مدارس، فهناك المدرسة النفعية، هناك المدرسة القانونية، هناك المدرسة التربوية كما عند كونفوشيوس، وهناك المدرسة ما نسميها بالميتافيزيقية، بالضبط. إذا أردنا بين معقفين
0: هم سميوها في الصين فيسموها المدارس المئة،
1: مدارس المئة.
0: المدارس المئة. يعني على الكثير من المدارس،
1: كثير من المدارس والكثير من الحكم. بس قبل أن لأن الوقت يداهمنا، هل هناك إشكالية كما عندنا نحن هنا في العالم الإسلامي أو في العالم الغربي عموما، مشكلة الإله؟ هل تطرح هذه الإشكال في الفلسفة الصينية؟ هل طرح هذا الإشكال؟
0: مسألة الإله هي طرحة خاصة مع كونفوشيوس، سألوه يعني أحد التلاميذ متاعه، خاصة هو في كتابه يسموه كتاب الحوار لوني. لكن هو قال يعني أنا لا يمكنني أن أنكر وجود الإله، يعني لأن الصينيين كان لديهم طقوس، طقوس يعني ميتافيزيقية وتعبد وكذا. قال أنا لا أنكر، هناك تيان وكذا الكثير من الكلمات الصينية يعني يعبر بين السماء، يعني ربي تو يعطيك الحق، هو يذكر بكلمة ربي هو تيان السماء. تقريبا تقرب أنا حسب يعني دراستي يعني المتواضعة حول بعض الديانات المغولية والأقليات المغولية القديمة والتركية القديمة تعرف بالتنغرية. التنغرية هي تقريبا قريبة جدا من كلمة الصينية تيان، اللي هي يعني إقرار بوجود الإله اللي هو في السماء. أوكي. لكن قال هذا أمر لا يعنينا كثيرا، فنحن لابد أن يعني نركز أكثر على الأخلاق.
1: أردت أن أسأل هذا السؤال لأنني أريد أن أميز بين مفهوم الإله في الفلسفة الغربية أو في الفلسفة العربية الإسلامية الذي هو السبب الأول والعلة الأولى والخالق ثم بعد ذلك، و مفهوم إذا كان وجد السؤال أصلا، إذا كان وجد في الفكر الصيني، فممكن هذا مبحث آخر يمكن أن نتطرق إليه في حصص أخرى ومع رجوع إلى كتب أخرى.
0: فقط أستاذ هشام يقول لك يعني خاصة المفسرين والباحثين في الفلسفة الصينية يقول لك راه الكونفوشيوسية هي ليست إلحادية، ليست إلحادية، لكنها ليست دينا توحيديا، هي مش دين. أنا مؤخرا في الندوة الدولية في الصين فسألتهم، يعني كانت زيارة استطلاعية لمدرسة صينية قديمة فيها الفلسفة الصينية في مدرسة كونفوشيوس، فسألته في ذلك الوقت كنتم تنظرون إلى الفلسفة كدين أم لا؟ فتقريبا أجابني بنفس الجواب، هو أنها ليست دينا توحيديا، فالسماء عندهم يعني ليست إلها شخصيا بل نظام أخلاقي طبيعي ومصدر للقيم.
1: جميل جدا. نعم. نعود العفو مستمعينا الكرام بهذا الكثافة الفكرية التي اتسم بها اللقاء مع زميلي وأخي الأستاذ خالد الحاج أحمد. نريح النفوس بأغنية نعود إثرها لنكمل هذه الحلقة الثانية من البرنامج حول الفلسفة الصينية. شكرا. نعود بعد الفاصل الغنائي.

قاسية اتغير ليه اتغير ليه حتى سواد

ريته يطول، لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: حاجة غريبة.
1: نعود مستمعينا الكرام إلى الفترة الأخيرة من اللقاء الذي يجمعنا هذا الأسبوع، الأسبوع الثاني، مع الأستاذ خالد أحمد حول تشعبات الفكر الصيني. وسنغادر المجال الفكري ونذهب إلى عالمنا الحديث، عالمنا الراهن. أستاذ خالد، وأنت مطلع على ما يحدث في الصين وعلى هذه ما نسميه النهضة الجديدة للفكر الصيني، فإلى أي مدى، ويتساءل الكثيرون، إلى أي مدى ساهمت هذا العمق الفلسفي الصيني القديم والمتجذر في أصل الصين، إلى أي مدى ساهم في نهوض الصين الحديثة؟ لأن نفس السؤال سيسأل حول نحن العرب، إلى أي مدى وظفنا ذلك الإرث الحضاري الكبير في نهضتنا. فنعود إلى الصين، إلى أي مدى ساهم هذا الفكر الذي قدمته لنا خلال الحصتين إلى في نهوض الصين الحديثة؟
2: نعم، الصين فعلا هي الآن في إطار العولمة وكذا، وما آلت إليه من كثير من التأثيرات السلبية على نهضة الصين، فارتأت الصين معناها إلى الرجوع إلى الثقافة الصينية، وشافت أن الثقافة الصينية تتمثل خاصة في الكونفوشيوسية، لأن هي شافت أن هناك تهديد للمجتمع الصيني من بعض الثقافات الغربية الأخرى، فرجعت إلى ماذا؟ رجعت إلى الكونفوشيوسية. وأنت مثلا، نحن الآن في معهدنا بجامعة كارتاج هناك معهد كونفوشيوس. لماذا هذا الاسم؟ لماذا سمي معهد كونفوشيوس؟ لماذا لم يسمى معهد اللغة الصينية أو معهد مش عارف أنا أستاذ صيني آخر في الكونفوشيوسية؟ لماذا؟ أولا لأن كونفوشيوس هو مربي ومعلم، يعلم الأخلاق، يعلم النهضة، هو يعلم يعني كيف نعيش في هذا الوطن، يعني فهمت؟ فرجعوا بهذه الثقافة التي تقريبا هي روح الثقافة الصينية، وارتأوا أنه لا يمكن لأمة أن تنهض بدون اعتزاز بثقافتها. فبعد تقريبا بعد يعني تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 49، في ذلك الوقت كان هنالك يعني احتدام وصراع كبير بين في الفكر الشيوعي، خاصة الشيوعي والرأسمالي، الشيوعي والرأسمالي المال، هناك غياب تام للكونفوشيوسية في ذلك الوقت. أوكي، رجعت الكونفوشيوسية الآن وأصبحت يعني اللافتات في الشوارع كلها أقوال يعني انهاض ويعني المجتمع ولنهضة الأمة بتلك الأخلاقيات، الأخلاقيات التي يعني تحدثنا عنها منذ قليل. فالآن النهضة الصينية هذه لمدة 40 سنة وخاصة في السنوات الأخيرة يعني مرتكزة تماما على عناصر الثقافة الصينية وخاصة المتعلقة بالكونفوشيوسية الصينية.
1: فأنت تعتبر أن هذه النهضة الصينية مرتبطة بالعودة إلى هذه الحكمة العملية للحكمة
2: العملية
1: الصيني مثلا. ونحن نعرف ممكن الفترات تختلف، لكن عمق الروح الصينية هو نفسها في فترة تأسيس دولة الصين الشعبية، ونحن نعرف قيمة ماو في في في في في تصوره العظيم للشعب الصيني، فهو ليس منفصلا عن الشعب الصيني، لكن ممكن تطلبت تلك المرحلة
2: بالضبط. أكيد في ذلك في كل العالم هو كان في الفترة،
1: لكن لم يكن من مسار المسيرة الصينية، لم يكن مسارها إلا العودة لما هو دفين ولما هو مؤسس لأعماق هذا الفكر الصيني. فهذه العودة لم تكن عودة مفروضة أو عودة فيها عنف، لكنها تنبثق من الروح الصينية الكامنة في التراث الصيني. فهذه العودة هي وأنا الحقيقة ذهبت إلى الصين مرتين، وتحس أن هذه الأخلاق ليست أخلاق النظرية، وأن هذه الروح الصينية هي موجودة في الصين نفسها. فأنت تعتبر مثلا، وكلهم يعتبرون، وأنا استمعت حتى إلى بعض المحاضرات في الجامعات الصينية، حيث يركزون أن المبادئ، مبادئ الفلسفة الصينية هي مبادئ بسيطة،
2: نعم،
1: لكن وجب التذكير بها، لذلك يدرسونها في المعاهد وفي وفي الجامعات،
2: نعم،
1: وفي رياض الأطفال يدرسونها، لأنها تلك التي يكمن فيها صناعة أو نحت المواطن الصيني.
2: بالضبط،
1: المواطن
2: هي الهوية الثقافية، لأن يعني الهوية الثقافية بعد العولمة تقريبا أثيرت هذه المسألة، يعني الهوية الثقافية، فهويتنا يعني غربية شرقية، لا، نحن هويتنا صينية، وتتمثل خاصة في تلك الحكمة التي دعت إليها الكونفوشيوسية. فلذلك يعني الفلسفة الصينية القديمة يعني هي مش يعني مذهب ديني في الصين المعاصرة، هي مش مذهب ديني، بل تحولت إلى أداة أو أسلوب ثقافي وسياسي لدعم الشرعية وتعزيز يعني الهوية الوطنية. بالضبط.
1: يمكن أن يتساءل سائل من أنا يقول لكن الصين التي تتسم بالعودة إلى هذه المبادئ الأخلاقية العامة الراقية، لماذا الدكتاتورية في الصين؟ هذا سؤال ينتمي إلى جانب السياسة، ونحن لا نحكم من الخارج عن مجتمع وعن تحدياته الداخلية والخارجية. المهم أننا نقول أن على ما رأينا في خلال هذين الأسبوعين أو هاتين الحصتين، أن هناك فكر صيني يساهم في النهضة الصينية وتعتمده النهضة الصينية في الارتقاء بذاتها، والدليل القاطع على ذلك.
2: حتى سي هشام من قليل أنت قلت يعني الدكتاتورية، هي الدكتاتورية مفهوم غربي، أنت تريد مثلا عندما تقول الدكتاتورية هل تريد أن تقولها بالمفهوم الغربي أو بالمفهوم الصيني الشرقي العربي الإسلامي؟ يعني عدة مفاهيم ممكن. أنت ذهبت إلى الصين وشفت يعني لا علاقة تماما لهذا الأمر.
1: معناه أنا أقول أننا مثلا مفهوم الطاعة إلى الرئيس.
2: بالضبط.
1: ممكن أن لما ننظر إليه بمفهوم غربي الطاعة هو استسلام وكذا، عند الصيني هو أن نحترم الأستاذ، أن نحترم الأب، بالضبط. أن يكون هناك تراتبية لا يعني أن يكون هناك استبداد أو استسلام.
2: نعم. هو نظام فكري مختلف.
1: هو نظام فكري مختلف، الحكم عليهم من الخارج. نعم. لأنه ديكتاتوريا وسفاحا. نعم. وكذا. نعم. هذا أمر وجب التريث فيه. وجب فهم المجتمع الصيني وفهم هذه المبادئ الأخلاقية الصينية. صحيح. لكي نحكم، وذلك ليس مجالنا نحن. بالضبط. مجالنا هنا الآن التطرق إلى الفكر الصيني وتشعباته. نعم. نعم. ثم الشيء الثاني الذي وجب قوله هو أنه لا وجود لنهضة صناعية وعلمية دون أن تكون مرافقة بنهضة فكرية وأخلاقية وفلسفية. من أراد أن يقول الآن في جامعاتنا أن اسمع الرياضيات والفيزياء والمهندسين هم أصل كل شيء، نقول لهم المثال الصيني يبين لنا أننا لا ثورة صناعية ولا ثورة ولا نهضة بدون أن تكون ترافقها ثورة أخلاقية.
2: بالضبط.
1: وعودة إلى الأصول المنيرة.
2: بالضبط.
1: لفكرنا.
2: صحيح.
1: فهذا من الأشياء الذي وجب أن نتصدى لها أنا وأنتم أستاذ خالد.
2: نعم.
1: أن نبين داخل جامعاتنا وداخل مؤسساتنا العمومية أن العلم وحده لا يكفي والمهندسين وحدهم لا يكفوا.
2: بالضبط.
1: وجب أن يكون هناك
2: أخلاق.
1: فلسفة وأخلاقا عميقة تنبع من روح ذلك الشعب ولا تفرض عليه من الخارج. هذا التصور،
2: هذا التصور وبينه التاريخ. التاريخ يعني لا يمكن أن تكون يعني كيف نقول يعني عالم غير متخلق. مستحيل. عالم غير فاضل.
1: والأخلاق ليست أخلاقا مستوردة من مكان.
2: وقديما نقول نحن للطبيب حكيم.
1: حكيم.
2: يعني لا بد لديه الحكمة، لديه الأخلاق.
1: والأخلاق ليست أخلاقا لا غربية، بل أخلاقا تنبع من روحي الأمة واللغة التي ننتمي إليها والشعب الذي ننتمي إليه.
2: صحيح.
1: لا يمكن أن تفرض عليه أخلاقك.
2: بالضبط.
1: لأن أخلاقك ممكن أن لا تكون، يمكن أن يكون هناك تقاطعات بين أخلاق ذلك الشعب أو الآخر، لكن العودة إلى مفاهيمنا. وأنا أتكلم بحسرة في هذا الأمر لأنني عشت فترة حيث كان يقال فيها أن الإسلام هو شعوذة، وأن تركنا ما لنا من ثراء حضاري تركناه هكذا سبهللة إلى أن أتى الإرهابيون وتملكوا به
2: بالضبط.
1: ونحن فعلينا أن نقوم. ممكن تكون الصين مثالا لنا بالضبط. أن نعود بذلك الثراء بالضبط. الأخلاقي والروحي
2: نعم.
1: الذي أتى به الإسلام وغيره من من من من, من الروافد الفكرية
2: صحيح.
1: في الفكر العربي لكي يكون مرافقا لنا في الثورة الإسلامية. الشيء الثاني الذي والوقت يمر بسرعة معك أستاذ خالد لو عف في إطار هذا الصين والعلاقة مع العالم العربي مع الوطن العربي أو الفكر الإسلامي عموما إلى أي مدى يمكن أن وأنتم مطلعون على هذا الأمر عن كثب إلى أي مدى أن نتكلم على أن هناك عودة لقاء بين الحضارة الصينية والعربية عودة حوار بين هذه الثقافة وتلك فهل هناك بالفعل هل تحسون أن هناك عودة لهذا الحوار أو انتكاسة له في السنين الأخيرة
2: هو في الحقيقة يعني خلال يعني منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية يعني هناك تواصل كبير جدا وحتى تواصل فكري في السياسي والشعب في التيارات الفكرية نفس التيارات الفكرية الصينية وصلت إلى تونس
1: الموية
2: نعم إلى شمال إفريقيا والصين الحالية كذلك هناك يعني تواصل حضاري كبير جدا والصين فعلا الآن هي لأن التاريخ يذكر هناك يعني تاريخ إيجابي بين الصين والعالم العربي العالم الإسلامي وكذلك الإفريقي فالصين الحالية لأن هي تجربة ناجحة جدا فتريد فعلا نقل هذه التجربة إلى عالمنا العربي والإفريقي والإسلامي لكن لماذا ليس هنالك مثلا يعني تلاقح حقيقي وارتباط شديد ممكن بيتأثر يعني بعض العناصر الأخرى ممكن يعني يستقرئها المحللون الساسة لكن الشيء الوحيد الذي ينقص هذا التلاقح هذا التواصل الثقافي الحضاري هو التفاعل من الجانب العربي الإسلامي خاصة لأن هنالك نوع بين فريم من التراخي العربي الإفريقي الإسلامي في التواصل والحوار والمنفعة المتبادلة الحقيقية مع الجانب الصيني هو حقيقة الباب الصين
1: مفتوح.
2: فتحت الباب على مصراعي لنا جميعا كأفارقة وكعرب
1: وكتونسيين
2: بالضبط وكشمال إفريقيا لكن هنالك يعني
1: وممكن طبيعي لأن الفترات في الفترات الأولى دائما هناك تعثر فالمهم هو أن نعرف أن مفهوم حوار الثقافات وحوار بين الصين وإفريقيا الصين وتونس الصين
2: نعم
1: والعالم
2: نعم.
1: العربي يجب أن لا تظل شعارا وجب أن تترسخ في داخل الممارسة اليومية في حياة في الجامعات في المؤسسات
2: نعم.
1: العامة أن تكون بالفعل أن يلمسها الطالب وأن يلمسها المفكر
2: هي مؤخرا هناك تفاعل كبير
1: وهناك الكثير
2: نعم.
1: من الندوات
2: نعم.
1: لكن أنا أقول أنه ما زال كما قلتم الباب مفتوح ونحن أكيد منفتحون على الغرب
2: بطبيعة الحال
1: بلغتي الإنجليزية والفرنسية وغيري من الألمانية وغيره لكن حسنا على الأقل في مؤسستنا نحن أحسسنا أن هناك انفتاح وأقبال
2: طلبة
1: من جديد إلى اللغة الصينية فأصبحت
2: وهناك حاجة
1: وحاجة
2: وحاجة المجتمع هي حاجة نهضة هذه الدولة نهضة هذه الأمة نهضة كذا تحتاج إلى هذا كما كنا سابقا نحتاج إلى أوروبا وأوروبا تحتاجنا والصين تحتاجنا أيضا ونحن في حاجة إليها لا بد معناه من تعزيز هذا التفاعل لبناء هذه الأمة أنت نحن متفاعلون ومنفتحون نحو الغرب وهذا لا بد أن يكون ونحو يعني إقليمنا إفريقيا وكذلك مع الصين يعني لديها منزلتها الحقيقية ودورها الآن موجود في العالم يعني في كل المجالات وهذه طبيعة الأشياء
1: وأنا أذكر لما ذهبت آخر مرة إلى الصين التقيت بمجموعة يقولون أن شاكرين لتونس
2: نعم.
1: أن هذا الحوار الحضاري وهذا التبادل أصبح سياسة الدولة في آخر بالضبط. زيارة لرئيس الجمهورية نعم. إلى الصين أكد أمام الأمم وأنا نعم. قالوا أنها أن هناك انفتاح من الدولة التونسية ومن الدولة الصينية انفتحهم على بعضهم البعض، فأصبح هذا الأمر على الأقل بغطائه السياسي وكذا أصبح
2: نعم. يسهل
1: يسهل الكثير من الأمور.
2: من الأمور.
1: فالحقيقة وأنا وأنت ندرس مع بعضنا في المعهد العالي للغات نلمس هذا عن كثب، وزيارات الجامعات الصينية إلى بلدنا وزيارة الباحثين التونسيين نعم. إلى الصين نحس أن هناك تفاعل. فيما يخص الترجمات، هل هناك ترجمات كثيرة أم عملية الترجمة ما زالت متعثرة بعض الشيء؟ أنا أعرف أنكم تترجمون من الكتب الصينية إلى العربية
2: نعم.
1: فهل هناك ترجمات من الجانب الآخر؟ وما هو تقييمك لحركة الترجمة؟ لأن عبر حركة الترجمة تمر الكثير من الحوار الداخلي بين الثقافات.
2: أكيد جدا، هي الترجمة هي يعني وسيلة أو عنصر هام جدا في مسألة التواصل بين الحضارات والتواصل بين الثقافات. مسألة الترجمة في العالم العربي أو في الصين أو في تونس مثلا، حول ترجمة الكتب التي تعنى بالثقافة بالحضارة الصينية بالمجتمع الصيني من الصينية إلى العربية موجودة، لكن غير كافية غير كافية. في مثلا عندنا مؤسسة في تونس بتبيع مؤسسة بيت الحكمة كانت ساهمت، كانت لها بعض الترجمات خاصة في الأدب تقريبا عن طريق يعني لغة وسيطة إما الفرنسية أو الإنجليزية، ثم ترجمات الصينية التي قامت بها الحكومة الصينية، ترجمة الأعمال مثلا العربية وخاصة التونسية مثلا من اللغة العربية للغة الصينية موجودة، مثلا لأبو القاسم الشاذلي الآن فترة الأخيرة تقريبا هي خرجت ترجمة مقدمة ابن خلدون يعني موجودة. وهناك ترجمات أخرى في لحنا بعال لكارتاج لكذا عن طريق كذلك، هذه تقريبا عن طريق لغة وسيطة إنجليزية أو فرنسية. أنا حاولت المساهمة في هذا المجال، وخاصة منذ يعني بعث أو اقتراح وكذلك مؤسسة تعنى بهذا معارف شرقية النشر والتوزيع التي تقوم يعني خصيصا بترجمة الأعمال الصينية للغة العربية والأعمال التونسية إلى اللغة الصينية. والآن يعني تقريبا يعني لدينا الكثير منذ تأسيس هذه الدار من 2016 تقريبا لدينا العديد من الأعمال تقريبا وصل العدد ما يقارب 50 عمل مترجم يعني من الصينية إلى اللغة العربية.
1: شو اسم هذا المركز؟
2: معارف شرقية النشر والتوزيع.
1: أنا زرت هذا دار النشر
2: نعم.
1: في معرض الكتاب العربي
2: نعم.
1: ورأيت أنها تزخر ب
2: نعم. هي شيء منعش. هي نعم مؤسسة فتية لكن هدفها ثقافي بالأساس وإن شاء الله الخطوة الثانية سوف تكون هي ترجمة الأعمال التونسية إلى اللغة الصينية ونشرها في الصين. هنالك في الأدب، هناك في الفلسفة، هنالك في الاقتصاد، في السياسة، في الكذا، وهناك كذلك مؤسسات عربية أخرى تقوم في هذا بهذا المجال. ولدينا كذلك معهد تونس للترجمة سوف يعني يقوم
1: بترجمة
2: أعمال صينية إلى اللغة العربية
1: والعكس أعمال والعكس صينية
2: كذلك. إذن هناك
1: حركة،
2: هناك حركة أنا خاصة السنوات الأخيرة يعني تعتبر حركة لا بأس بها.
1: جميل جميل. أنا أحث المتعطشين إلى الفكر الصيني أن يعودوا إلى منشورات
2: معارف شرقية
1: التي متاحة في
2: نعم.
1: متاحة في تونس الآن
2: نعم.
1: ويشرف عليها التونسيون ويترجم فيها التونسيون فمن يريد أن متعطش ولا يعرف اللغة الصينية أن يقرأ لبعض الترجمات في اللغة العربية للأفكار الصينية أن يتطلع إلى ذلك. أستاذ، نحن كنا سعيدون جدا بهذا اللقاء بالفعل، ومن أعماق القلب أقول هذا لكم. أنا سعيد جدا بهاتين الحلقتين اللتان ساهما في إنارة المجتمع التونسي لهذا الفكر ولعمقه. أنا أقول في الختام شيئا واحدا، أننا نحن تونسيون عرب ومسلمون أولا، وتعاملنا مع الحضارات الأخرى هو تعامل لإثراء هذه الذات.
2: نعم.
1: نحن لا نخدم الفكر الصيني ولا نخدم الفكر الغربي، نحن أساس وهدفنا على الأقل أساس هذا البرنامج، وهو أولا
2: الانفتاح المثمر،
1: نجذر كما جذر الصينيون هويتهم عبر العودة إلى أثار نابعة من فكرهم وانفتاحهم نحو الأفكار الأخرى، فأننا نحن كذلك هدفنا الأساسي ليس خدمة الصين ولا خدمة الغرب، هو خدمة ثقافتنا وهويتنا العربية الإسلامية التونسية. شكرا لك أستاذ على هذا الثراء الذي أضفتموه إلى هذا البرنامج، ونحن نعدكم أن نجعل من هذا البرنامج حلقة بودكاست رقمية لكي نبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكي تعم الفائدة. شكرا جزيلا أستاذ.
2: شكرا.
0: فيلوسوفيا
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
0: Philosophia مع هشام المسعودي.

0: إذاعة تونس الثقافية. جماليات
1: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، لقاء جديد يجمعنا مع ضيوف برنامج جماليات، ولقاءنا اليوم يكون مع فنانة شابة ومتألقة لها مسيرة مشرفة تشتغل حول أعمال من الذاكرة، من واقع الإنسان، من واقع الفنانة ذاتها، الفنانة صبرا بن فرج. مرحبا بك.
3: يعيشك، مرحبا بك.
2: التي أيضا تجشمت عناء تنقل من مدينة المهدية للمشاركة في معناها حوار اليوم وتأثيث فقراته. سيدة صبرا، إذا ككل لقاء وككل أسبوع نحاول التعرف عليك وتعريف المستمعين والمستمعين بمسيرة صبرا بن فرج. مسارك التكويني ربما الدراسة.
3: صبرا بن فرج من ولاية مهدية، تحديدا من مدينة قصور سيف. درست بالمعهد العالي الفنون الجميلة بسوسة، تخصصت في اختصاص الرسم، وعملت ماجستير بحث في الفنون المرئية، وكملت مرحلة الدكتوراه
2: باختصاص الماجستير
3: فنون مرئية، فنون أي؟ بصرية يعني بصفة عامة، يعني تشمل الرسم، تشمل الفن الرقمي، تشمل الفن، كل ما هي حاجة عندها علاقة بالتكنولوجيا الحديثة وبالممارسات اليدوية، وأيضا بالتنظير.
2: أي ثم مرحلة الدكتوراه.
3: كملت مرحلة الدكتوراه بأطروحة بحث حول الحميمي في فن الفيديوغرافيا، الاحتواء والتأطير في الخروج عن المألوف. لهني تعمقت أكثر في استتيقة فن الفيديو كممارسة وكتنظير.
2: شكرا سيدة صبرا، معناها حقيقة تجربة متعمقة في الواقع، معناها وتنطلق من ما هو راهن وما هي معناها إشكاليات في علاقة بما يسود اليوم، لكن نجدك تمتهنين بعد ذلك فن الرسم، فن الرسم لابانتور خليني نقول، وتدخلين في عوالم، عوالم خيالية، عوالم خارقة دعني أقول. لكن سيدة صبرا، ربما أشني علاقة تكوينك بما تمارسين؟ هل هناك علاقة أم أنك معناها انسقتي في سياق آخر؟
3: هو الحقيقة شغف متاعي بفن الرسم كان ملي أني صغيرة، وصرتو من وقت اللي كنت ننشط في الكلوب متاع البانتور مع أستاذي الفنان رشيد شتيوي، نتوجه له بتحية كبيرة برشا.
2: توجه له بالتحية من هذا
3: أستاذي اللي اكتشف موهبتي وأمن بي وشجعني، وحتى كان ديما يشجع فيا باش نكمل،
2: وإلى الآن في بالي.
3: أي إلى الآن شجعني باش نكمل نقرأ بوزار. بالنسبة للممارسة متاعي يعني اللي تتنزل في إطار ذكريات طفولية، يعني هي حاجة خرجت وحدها.
2: معناها أنت منذ بدايتك كنت تمشي للنادي، ترتاد النادي وتحاولين معناها التجريب، لكن كلها تعتبر مراحل تجريبية. ومن بعد كيفاش تحسها أنت نضجت ربما هذه التجربة الإبداعية التي معناها أخذت صيت ماشي نحو العالمية دعني
3: هو
2: أقول.
3: تكنيك ما معناتها اكتسبت معناتها نضج التقنية في الكلوب متاع البانتور في دار ثقافة بقصور سيف. لكن اشتغالي على موضوع الذكريات الطفولية كان ديما يخرج انكونسيامون، على خاطر عشت
2: هذا. بالنسبة لاختيارك لمواضيعك وبدايتك من الأول كانت هكا في هذا الاتجاه،
3: في هذا الاتجاه. حتى المشروع الختم الدروس متاعي كان زاد يتنزل في موضوع ذكريات الطفولية.
2: ولقيت روحك غادي في هذا في هذه العوالم معناها.
3: جستومون لقيت روحي غادي، لقيت صابرة موجودة في تلك اللوحات وفي تلك الطفلة التي لا أعلم شخصيا لماذا هذه الطفلة تتمنى عن أظهار وجهها. ربما هي تريد دعوة هذا المشاهد لكي يشاركها عوالمها، ربما ما زالت تنتظر مزيد من الوقت لكي تكشف عن هذا الوجه، لكن يمكن أن يكون يعني كشف بطريقة أخرى، يمكن أن يكون هذا الكشف يعني في كل مرة يعني في كل تابلو نكتشف وجه من وجوه هذه الطفلة التي
2: الطفلة المثابرة
3: التي ما زلنا لا نستطيع حصر ملامحها نتيجة لهذا الخيال الطفولي الجامح الذي ينتابها وينتابني دائما، ونتيجة لهذه القريحة التي المتواصلة التي لا تكف عن ترسيخ هذه الشخصية وسط عوالمها في لوحاتي على مسار لوحاتي.
2: شخصيتك طفلة وأنت الآن سيدة الفن به سيدة صبرة في هذا الاتجاه، خلينا نتحدث ربما على أهم مشاركاتك وبداياتك في الانخراط في الصحة التشكيلية والعرض. كيف كان معناها؟ ما نتصورش فقط عن طريق ربما هذا النادي أو الدراسة بالمراحل الجامعية، لأن الفنان مراحل الإبداع عنده تكونها ونضجها وخروجها من الورشة إلى حيز العرض الفني لا يكون فقط معناها بالتكوين. كيف خرجتي ربما وكيف كانت أولى معارضك ومشاركاتك؟ هل كنت انطلقتي معناها في المشاركات الجماعية أم ديريكتومون معناها مشيت للمعرض الفردي؟
3: هو الحقيقة كي كنت طالبة كانوا ديما يشجعونا ليزونسينيون متاعنا أنه نخرجوا نكسبوزيو، سرتو كان المعرض متاعنا يعمل في دي كولابوراسيون مع الميوزيم تاع سوسة ونظموا تظاهرات طالبية. غادي وين عرضت الخدمة متاعي
2: يعني الانخراط في الحياة الجامعية ربما هو الذي جعلك معناها تخرجين إلى الصحة الثقافية.
3: غادي وين بديت نكسبوزي في الخدمة متاعي، وغادي بشوي بشوية وين وليت نفهم شنو معناتها معناتها مشاهد، شنو معناتها عمل يتحط معناتها في إسباس بيبليك وناس تجي تشوف وتنديلك وتبدأ تسأل فيك. غادي وين حسيت أنه ما زلت عندي ما نقدم وما زلت عندي ما نقول، وصرتو من بعد في مراحل أخرى متقدمة وليت نشارك في جاليري البيرو في سوسة. سي كريم صغير الله يرحمه الحقيقة كان يشجع طلبة برشا أنهم يجيوا يكسبوزيوا، وحتى مع ليزارتيست كونفيرمي، وغادي ونصار الاحتكاك واستفدنا إحنا حتى من ليزارتيست كونفيرمي، وغادي ونحصلت الإضافة وفهمت أني بشوي بشوية شنو معناتها فنان لازم يكون عنده ستيل. هو صحيح معناه اشتغالي على موضوع ذكريات الطفولية بدي من البي اف او، لكن بشوي
2: بشوي
3: كي اني احتكيت بليزارتيست كونفيرمي فهمت شنو معناتها فنان معروف وكيفاش معروف، خاطر يلزم يكون عنده ستيل في الاعمال متاعه. حكيت زادة مع فنانين برشا فنانين
2: احتكاك يعني
3: فنانين شافوا الخدمه متاعي وحتى شجعوني قالوا لي علاش ما تزيدش تطور في الخدمه متاعك، ها فما اوبورتونيتي لهنا شارك لنا شارك لنا. غادي وين بشويه بشويه معناتها دخلت في نطاق المشاركات في المعارض الجماعية.
2: اي دونك احنا هنا سيدة صبرا نحاول نلخصوا معناها الانطلاقة كانت ربما انت كنت ناشطة في الساحة الجامعية وبعد ذلك معناها هنا انخراطك في قاعة البيرو في سوسة والعرض والمشاركات مع مجموعة من الفنانين، وهنا ربما يأتي الدور الحق والدور الفعلي لأصحاب قاعة العرض في الترويج للتجارب إلى حين معناها أن وجدت صبرة طريقة. وأبرز معارضك الفردية صبرة ربما وهو معرضك الأخير والأول هكا.
3: أي هو الحقيقة معرضي هذا كان السبب متاعه مشاركتي في فورماسيون أرتستيك في جبل نظمتها غاليري أرشيفار. غادي زيدا وين حصلت إفادة كبيرة برشا ونقلة بالحق كبيرة برشا في الكاريير متاعي، خاطر الفورماسيون هذه
2: كونت في أي إطار؟
3: كونت كيفاش نحكي على الخدمة متاعي
2: في الميدياسيون ارتستيك معناها
3: شنو معناتها ارتيست اي شنو معناتها ارتيست عنده ستيل كيفاش نحمي العمل متاعي كيفاش لازم معناتها الفنان الستيل متاعه هذاك يمشي ويطور فيها شنو ما لي جاليري اللي موجودين في تونس شنو معناتها تشارك في معارض جماعية وين لازمك تشارك وين لازمك ما تشاركش وين تحس بروحك يعني المشاركة هذه تقدم لك إضافة والمشاركة هذه ما تقدم لكش إضافة الحقيقة معناتها حصلت إفادة كبيرة برشا في الفورماسيون هذيك وغادي وين اكتشفت مدام وفية جيبسي
2: موهبتك
3: أي العمل الفني متاعي الملف الفني متاعي اكتشفته واكتشفت لوحاتي وغادي وين من بعد اقترحت عليا اني نعمل معاهم اكسبوزيسيون بيرسونيل خاطر راهنت على اني الاعمال متاعي تنجم تلقى معناتها الصدام متاعها وتنجم تعجب العبيد والحقيقه امنت بيا وشجعتني قالت لي صابره فازي وما تخافش
2: انا توا باش نتحدث مع صابره انت وانت تحديدا الا صابره احنا هنا انت كنت تتحدث قلت انا في التكوين هذايا معناها تعلمت الكثير وأكيد التكوين دائما يعلم صاحبه ويقدم الإضافة وتحدثت على ستيل والأسلوب أنت ما تشوفش من موقعك أستاذة ودكتورة وباحثة أيضا خطر ديما صفة الباحث تقعد هي الأرقى والأهم دونك وأنت باحثة تقولي أنا في أسلوب ما تراش الأسلوب معناها ينجم يحصر الفنان خطر احنا توا في فترة معناها ربما الفن المعاصر والتعريش على كل ما هو انفتاح ألا ترين معناها أنه الأسلوب يمكن يحصر صبرة في مجال معين؟
3: بالعكس أني نشوف أنه الأسلوب هو اللي يخلي الفنان يعرف الطريق الواضح قدامه لكن في الطريق هذيك فما برشا حاجات مخبية الأسلوب متاعك يعني تنجم تطوره بطرق مختلفة وتقدمه يعني للجمهور بطرق متنوعة تنجم تخدم تكنيك ميكس تخدم بانتورة كهو تنجم تدخل الانستالاسيون تنجم تخدم بالارنوميري وديما ديما تقعد في نفسك التيماتيك متاعك وفي نفس الأسلوب متاعك يعني هو كما نقوله يلزمك تكون معناتها تمشي في ثنية واضحة وثنية هذيك يعني تكون متشعبة معناتها نحو أفق معناتها متعدد
2: واضح في وجهة نظرك دونك المسألة واضحة إذا سؤالنا اليوم الأول بعد معناها التعرف على صبرا بن فرج وعلى أهم ما قامت به وأهم ما تقدمه خاصة وأنها ناشطة جدا في مجال الإبداع التشكيلي نحاول صبرا اليوم باش للمتأمر ربما أو المتفرج في تجربتك يميل أو يمر مباشرة إلى اعتبار مسألة الواقعية المفرطة كموضوع ربما أو كاهتمام وانشغال كيف تتناولين أنت هذا المعطى على مستوى الممارسة التشكيلية خاصة وأن التمشي الذي تسلكينه منذ معناها انطلاقاتك وأوجك هو الاعتناء بتلك الدقة في الرسم وبالتفاصيل ومعناها تفاصيل خليني نقول لأنه سانت خافاي ميتوكولو فيه معناها من التأني والصبر ما يجعلك صابرة قلت سواء على مستوى التناول التشكيلي ولا على مستوى التقني معناها هناك عمل دقيق جدا وهو يهزنا آليا إلى مرحلة الواقعية لكن بعد تنشوفوه كيفاش تطور كيف ترين ذلك سيدة صبرا
3: بلوتو اني نشوف اني لوحاتي تتنزل مش في الواقعية المفرطة قد ما تتنزل في الواقعية التعبيرية على خاطر اني تقنيا صحيح اني معناتها نصور حاجات يعني دقيقة على الاخر
2: تقنيا
3: لكن عملية الدمج يعني الكومبوزيسيون هي تجمع ما بين عناصر في سياق خارق للعادة نشوف انه اعمالي تندرج في سياق الواقعية التعبيرية والواقعية التعبيرية هي هذه قائمة بالأساس على الدقة التقنية في رسم العناصر لكن هذه الدقة قائمة بالأساس على جمع مختلف تلك العناصر في سياق جديد سياق غير مألوف وهذا ما يربك بحد ذاته المتلقي الذي يجد نفسه أمام أمام اللوحة لا يصف مشهدا عاديا قد يمر أمامه يعني كأي مشهد يعني في حياته اليومية، إنما يمر إنما يتوقف أمام مشهد نوعا ما فيه بعض التفاصيل المبهمة التي تجعله يتحول من مرحلة الشخص الذي يقوم بوصف اللوحة إلى مرحلة الشخص الذي يرغب في تفسير وتأويل ما قصدته أنا بدمجه بتلك الطريقة.
2: إيه هذا على مستوى سيدة صبرة، على مستوى التقني، لكن على مستوى الموضوع، الموضوع معناها المتلقي أول حاجة بش يشوفها بش يشوف شخوصك، بش يشوف بين ظفرين الحيوانات التي ترسمين، بش يشوف أغراضك، بش يشوف عديد وعديد معناها العناصر الشكلانية الموجودة والواضحة، لكن الدقة أصبحت أسلوب متكامل في علاقة معناها بما تقدمين. هذا إحنا اللي نحب نفهمه أكثر، هذا المنحة الواقعي ما نجموش ننكروه. أي أي أي,
3: أي, أي. هو الاستدعاء هي الشخصية، هي شخصية واحدة، لكن ما يدور حول هذه الشخصية هي مجموعة من الأشياء، يعني سواء كانت جمادات،
2: شخصيتك تلك البنت
3: أي سواء كانت جمادات أو حيوانات أو ألعاب، وفي رسمي هذه العناصر التي تبدو في ظاهرها واقعية أنا أتعامل معها على أساس هي عناصر فيها روح و تقص وتحكي حكاية مع تلك الشخصية. قد تكون هذه الحكاية يعني حكاية يعني تعود إلى ذاكرتي الطفولية الفردية وإلى ذاكرة أي مشاهد يتوقف أمام هذه اللوحة.
2: شكرا سيدة صبرة، إذا نعود معك بعد الفاصل.
1: نقطة ضوء.
2: في محاولة لتقديم أسلوب الإفراط في الواقعية، تصنف الواقعية المفرطة أو الليبرياليزم ضمن الاتجاهات الأكثر بروزاً في الفن التشكيلي المعاصر، وقد تنزلت أبرز ملامح هذا التوجه الذي انبثق في أواخر ستينات القرن العشرين تحديداً في الولايات المتحدة خاصة، في سياق تاريخي اتسم بتنامي حضور الصورة الفوتوغرافية واتساع تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية على المنتج البصري عامة وترسخ منطق المجتمع الاستهلاكي، وهي المرحلة التاريخية ذاتها التي كانت فيها التجريدية والفن الاختصاري يهيمنان على المشهد الفني، لكن لم تكن العودة إلى التشخيص تعبيرا وارتدادا عن مفهوم انفتاح الفن الذي كان سائدا، بل مثل هذا التوجه موقفا نقديا واعيا إزاء التضخم غير المسبوق للصورة التقنية وتحولات الثقافة البصرية. ورغم ارتباطها بالصورة الواقعية وبدقة التفاصيل، فإن هذا التوجه الواقعي تجاوز هذه المفاهيم من حيث الطموح الجمالي والمعرفي، إذ لم يعد الرهان الإبداعي لدى الفنان مقتصرا على محاكاة الصورة الفوتوغرافية بدقة، بل اتجه نحو إعادة إنتاج الواقع بصيغة شكلانية مكثفة تتخطى الإدراك البصري المألوف لتنقل الواقع لا كما هو

0: صارم يكشف آليات إنتاج الصورة ويجعل من العملية التقنية ذاتها موضوعاً للتأمل. أما مع ريتشارد إستيس فقد انشغل برصد المشهد الحضري عبر انعكاسات الزجاجية والسطوح العاكسة، مقدماً بذلك فضاءً بصرياً مركباً تتداخل فيه المستويات المبصرة وتتعقد داخله العلاقات الإدراكية. وفي منحوتات هونسون الواقعية بالحجم الطبيعي يتجلى البعد الإيهامي في أقصى درجاته، إذ يجد المتلقي نفسه أمام أجساد تحاكي الواقع إلى حد إرباك الحدود بين الحضور الفيزيائي والتمثل الفني، بما يثير شعورا بالغرابة ويزعزع يقين الرؤية. غير أن الأهمية الحقيقية لهذا التوجه لم تكن في براعة فنانيها التقنية فحسب، بل في الأفق المفاهيمي الذي ترسمه، فهي تندرج ضمن مساءلة واقع أوسع لمفهوم الصورة في عصر الاستنساخ التقني والانتشار الرقمي. فاعتماد الصورة الفوتوغرافية مرجعا للإبداع لا يعني التسليم بموضوعيتها، بل يشكل مدخلا لتفكيك بنيتها وكشف ما تنطوي عليه من انتقاء للأشكال وتأثير للمواضيع وإعادة تشكيل لها. ومن هذا المنظور تبرز الواقعية المفرطة بمثابة ممارسة ثقافية ونقدية تعيد النظر في طبيعة الإدراك ذاته، مؤكدة أن علاقتنا بالواقع مشروطة دائما بوسائط بصرية وثقافية وتكنولوجية. ومن ذلك فإن الهدف الأوحد ربما والأهم ليس إعادة إنتاج العالم بقدر ما هو كشف عن كيفية تمثله داخل منظومة الرؤية المعاصرة. إن تكثيف التفاصيل التصويرية لدى فناني الواقعية المفرطة بين ظفرين قد يطلع بوظيفة تحليلية أحيانا، إذ يفرض هذا الأسلوب لدى المتلقي إيقاعا بصريا باطنيا يقوم على الفحص والتدقيق، وبهذا يتحول اليوم والمألوف إلى موضوع تأمل عميق، وتكتسب الأغراض الاعتيادية كثافة دلالة جديدة. إن هذا الاشتغال على تضخيم الجزئيات ربما لا يخدم الإيهام البصري فحسب، بل يفتح المجال أمام قراءة نقدية لثقافة إدراكية جديدة يغلب عليها الاستهلاك السطحي لمعنى الصورة. ومن هذا المنظور يرى البعض أن هذا التوجه الجمالي صار بمثابة ملتقى بين المهارة التقنية الصارمة والتفكير الجمالي النقدي، يعيد طرح إشكاليات الواقع والتمثيل والحضور والمحاكاة، ويدرجها ضمن أفق حداثي متأخر تتشابك فيه التحولات التكنولوجية مع الأسئلة الفكرية حول ماهية الصورة وحدود الإدراك، لتعكس تحولات الثقافة البصرية وتواكب رهانات حياة الإنسان المعاصر في تعامله مع الواقع وتمثلاته.
1: جماليات
2: جماليات.
0: معكم إذن مستمعينا ومستمعاتنا بعد هذا الفاصل لنواصل الحوار مع فنانتنا اليوم السيدة صبرا بن فرج، وللحديث حول تفاصيل ربما الواقع اليومي وكيف تتعامل صبرا بن فرج مع رسم أغراضها الطفولية أحيانا، أقول أحيانا، ومواضيعها وأشكالها التي تجسد الواقع، وأي رهان ربما إبداعي تتوخين سيدة صبرا.
3: بالنسبة لي هو المحيط اللي عشت فيه وإني صغيرة شكل بالنسبة لي أول سورس دانسبيراسيون اللي خذيت منه بعض العناصر وأثثت بها لوحات متاعي، وعلى وجه الخصوص هنا المنزل الطفولة، المنزل القديم، منزل الجدة، اللي كان حضور البعض من العناصر اللي فيها حضور تقريبا نجم نقوله ملازم للوحة، بريسك لوحاتي الكل فيها تكستور متاع الحيط
0: المحترق.
3: أي
0: دعني أقاطعك قليلا سيدة صبرا. يعني أنت هذا الصورة التي ترتسم على التي ترسم على اللوحة هي صورة مرتسمة في ذهنك وفي خيالك.
3: أي
0: من الذاكرة.
3: أي كما زاد استحضرت الصورة متاع الباب متاع الشباك.

0: وحطيت شخصية الطفل في حوار مع هذه العناصر، لكن هذا الحوار يعني يستدعي الذكريات الطفولية ويستدعي ذلك الشعور حين كنت صغيرة تحت ذلك الجدار ألعب بلعبة أو بحيوان. حاولت أن أزوج بين عناصر مختلفة من هذا الفضاء المنزلي القديم وأضعها في سياق خيالي. هذا السياق الخيالي يعني هو سياق
1: في اللوحة.
0: نعم، في حوار مع ذاكرة المتلقي. أردت أن يكون سياق مفتوح وسياق يفتح المجال للآخر في الرجوع بذاكرته إلى الماضي وإلى فضائه المنزلي القديم وإلى ذكرياته مع في منزل جدته ومع أغراضه وألعابه وحيواناته.
1: أي سيدة صبرا، إذا استحضار هذه العناصر، استحضار هذه العناصر أكيد هو يتوخى رهانا أو تطمحين من خلاله إلى توخي منهج أو أسلوب، بمن ربما تجدين نفسك متأثرة في هذا الإطار، لأنك حين تتحدثين عن الطفلة وعن الأغراض ربما تتحدثين عن مواضيع في علاقة بالواقع اليومي ولو أنها مستقاة من الذاكرة. أين ترين نفسك من هذا وشنو رهاناتك ربما من هذا الأسلوب؟
0: هو بالنسبة لي لوحاتي صحيح معناتها نستحضر من خلالها ذكريات الطفولة، لكن في نفس الوقت هي فيها شوية نقد للحياة اليومية، لصورة المدينة اللي تكسوها الحيطان، الحيطان الإسمنتية نعم الجامدة الصامتة التي ليس فيها روح، التي تحتوينا، صحيح هي تحتوينا ولكنها في نفس الوقت تحدنا وتحد من حريتنا. أردت وضع هذه الطفلة أمام هذا الجدار اللي هو en fin de compte جدار منزل الطفولة، لكنه هو زاد جدار المدينة entre guillemets، والطفلة هذه بالهشاشة اللي فيها عندها قوة كبيرة برشا إن هي تهدم الجدار ذاك وإن هي تتحاور معاه، وإنه في بلاصة إنه يكون جدار صلب هو يولي جدار لين في حوار معاها، وفي مكان إن هي تكون يكون الحيوان يعني هو كائن يعني هامشي يصير هو كائن يعني مكون رئيسي في اللوحة هذه وفي حوار معناتها مركزي مع هذه الطفلة. يعني حبيت نعاود نحط حاجات اون فالور اللي هما في وقتنا توا ما عادش معناتها احنا نعير لهم اهتمام في عصر المادة في عصر السرعة. حبيت كما نقولوا نعمل
1: إعادة نظر للقيم،
0: نعم إعادة نظر لبعض القيم وإعادة نظر لبعض الأشياء اللي موجودة في حياتنا واللي كانت عندها معنى عميق قبل، أما احنا بشوي بشوية
1: مقتبسة من ذاكرة
0: نعم.
1: المكان ومن ذاكرة
0: نعم.
1: الزمن
0: ذاكرة
1: أيضا.
0: الطفولة وذاكرة المكان والزمن، كيفاش كنا نعيش وكيفاش ولينا كيفاش زادة احنا كيفاش كنا نرى الدنيا قبل بعينين الطفل وكيفاش توا اليوم كبرنا ولينا نشوفوها. حبيت كل معناتها واحد فينا يعاود يراجع نفسه ويعاود يحيي الطفل اللي موجود في داخله اللي هو en fin de compte احنا مشي في بالنا اللي احنا كبرنا وما عادش ما عادش صغار، احنا النجم نرجع لك الطفل الصغير هذاك مي بعقل الراشد نعيش الحياة ببهجة، بهجة الطفل، على خاطر بالحق معناه الضغط اللي نعيشه فيه والجمود اللي ولينا معناتها نتعاملوا به في علاقاتنا وفي كل شيء ما نجم نجيب هو شيء هذاك الكل إلا بقوة الطفل الهش اللي مازال يعيش في كل واحد منا، وإنه من ضروري إنه نرجع لك الطفل الصغير هذاك ونحاولوا نحيوه ونعيشوا به معاه.
1: لا واضح سيدة صبرا أنك لما تتجاوزي بعد تلك الطفلة التي بقيت مجسدة على اللوحة باعتبارها عنصر ومكون من مكونات أعمالك ولوحاتك، ولمن لا يعرف ربما أعمال صبرا بن فرج هي أعمال معناها تفوق الدقة حق دقة آلة التصوير، دعني أقول، في رسم التفاصيل وتدقيقها والاعتناء بها، وفي رسم الشخوص. ربما تتحول تلك الطفلة إلى عنصر تشكيلي حاضر وحاضر بامتياز في أعمالك، لنقول معناها شخصية الطفل العنصر، هذا العنصر الذي يحدد ربما جمالية التركيبة وجمالية اللوحة لديك. سيدة صبرا، داخل الإطار هذا الكل، العناصر والمتخيل من جدران وأغراض، دعني أقول أغراض يومية مقتبسة من ذاكرة المكان وذاكرة الطفولة وذاكرة المنزل وذاكرة المهدية وقصور السيف تحديدا.
0: نعم.
1: دونك كل هذا في تجربتك، كيف يمكن مثلا أن تنزلي أنت وتقيمي تجربتك داخل أسلوب الفن المعاصر؟ ونحن نعلم أن الفنان اليوم وهنا هو فنان يتعامل مع الواقع، مع إشكاليات الواقع، في علاقة الماضي بالحاضر ربما في أعمالك. كيف يمكن أن تقدمي هذا سيدة صبرا؟ من خلال مواضيعك بطبيعة الحال.
0: أني في عملية استحضاري لهذه الذكريات الطفولية لم أترك اللوحة مجرد لوحة وصفية، يعني يشاهدها المشاهد ويتعرف على محتواها يعني بسرعة ثم يمضي، إنما أردت إدخال رموز في هذه اللوحة، إدخال البعض من الكلام المنمنم لكي أستوقف ذهن المتلقي ومخيلته ليحاول تأويل هذه اللوحة. يعني أن اللوحة المعاصرة en fin de compte هي لوحة تفاعلية، وبمجرد تأويل هذا المتلقي وتفاعله مع اللوحة هو ينغمس وسط هذه اللوحة، وتصبح بذلك الذاكرة الفردية الخاصة بالمترسخة على سطح اللوحة هي ذاكرة جماعية، وهذا ما يهدف إليه الفن المعاصر.
1: أكيد، وتطمح دائما إلى الأفق وإلى التوجه إلى الأمام. إذن نغم الحصة مهدى لك سيدة صبرا ثم نعود.

0: نعود بعد هذا النغم مع ضيفتنا مجددا السيدة صبرة بن فرج لنواصل هنا الحديث حول الأبعاد ربما الثقافية وعلاقتها في أعمالك بطبيعة الحال ومستويات معناها التوظيف الخرافي ربما الغرائبي المتخيل التراث الثقافي الطفولي الذاكرة كلها مفاهيم المتلقي أو المتفرج يلاحظها في أعمالك الإبداعية. سيدة صبرة، هل تعتبرين أن هذه المفاهيم لها علاقة حقا بالمواضيع الفنية التي تقدمين في شكلها المعاصر من إشكاليات وقضايا وأسئلة وجودية ربما لأنك تعالجين علاقة الإنسان بالفضاء في تلك اللوحات من ذلك الخيال ومن تلك ربما التطلعات، لأن شخوص صبرة بن فرج نجدها تنظر إلى الأمام تتماهى مع خلفية اللوحة تصنع سردا ثقافيا سردا تشكيليا ربما تثير في المتفرج ذاكرته معناها باعتبارها ذاكرة جماعية وحضور الأغراض المكثف. كيف يمكن أن تقدمي هذا إلا صبرة؟
1: هو بالنسبة لي مهم أنه الفنان مهما انفتح يعني بالممارسة متاعه على الأساليب أساليب الرسم المعاصر لازم ديما يقعد وفي للجذور متاعه وللهوية متاعه. بالنسبة لي كصابرة بن فرج فنانة تونسية من الضروري أنه اللي باش يشوف التابلو متاعي لازم يلاحظ على الأقل حتى في عنصر أنه هذي معناتها تابع البيئة التونسية، خاطر مهم أنه إحنا ننفتحوا على المعاصرة ننفتحوا على الأساليب اللي تمشي وتطور وتمشي وتظهر توا معناتها على شكل انترناسيونال، وفي نفس الوقت زادة يلزمنا ديما يكون المرجع والخلفية الأصلية متاعنا هي خلفيتنا البيئة اللي احنا ترعرعنا فيها واللي هي ديما تخلي الكونتاكت بين العمل متاعي وبين المطلقي ديما موجود، وكيف كيف زادة تعطي فرصة حتى للديزارتيست أجانب انهم يتعرفوا زادة على البيئة التونسية على العناصر الطفولة كيفاش تتعاش في تونس، ويحاول انه حتى إذا كان هو ما عاشش يعني يتمس البعض منه ويحاول أنه يتشارك معايا ويتقاسم معايا لماما هذوكم على قدم اللوحة.
0: أي وفي علاقة هذا ربما إلا صبرة بالخرافي أو الغرائبي، لأن العوالم هي عوالم من وحي الخيال الخيال وتلك الذاكرة المتخيلة، وفي علاقتها أيضا بالثقافة لأننا نجد ذلك المنزل العتيق تلك الأشكال التي تعتبر تراثية ووقع إعادة توظيفها بصفة جديدة وبصفة غرائبية داخل أعمالك.
1: بالنسبة للبعد الخرافي في لوحاتي ما كانش هو يعني بعد يعني مسقط، يعني فما حاجة خدمت أثثت من خلال هاللوحة، إنما الخرافة هي خرافة الطقوس متاع الطفلة الصغيرة كيفاش هي كانت يعني تلعب باللعبة متاعها وكيفاش كانت فما خرافة بينها وبين اللعبة، كيفاش كانت فما علاقة غير مألوفة بينها وبين الجدار هذيك. اللوحة هي جسد، حاولت معناتها من خلال هي اللوحة اني نجسد نوعا ما اكل خرافة المخصوصة اللي اني عشتها واني صغيرة وابتكرتها واني قاعدة نتفاعل مع العناصر هذه الكل، يعني حبيت نقتسم مع المتلقي أكل الخرافات ذوك ما أكل ما تنسيوش اللي عشتهم في صغري.
0: واضح جميل سيدة صبرة، يعني وكأنك تشتغلين من أجل توعية الآخر ومن أجل إعادة إحياء الذاكرة سواء عبر الرسم أو عبر التخيل. إلا صبرة هنا كان أسألك سؤال مباشر ربما لك خصيصا، شنية أبرز التجارب؟ خطر نعرفه إحنا للفنان أكيد معناها العين متاعه هي التي تتفاعل والعين متاعه هي التي تدرك وهي التي تستوعب أيضا عناصر الذاكرة، لأن هي عنصر لالتقاط ربما تلك الصور وتخزينها في الذاكرة. وهنا نحكي على كل فايفيان ما بين العنصر الفيزيائي وما يخزنه. ربما كل فنان عنده تأثرات ومسارات يتأثر بها. كيف نقولوا احنا صبرا بن فرج شكونهم تقريبا، او ما نقولش تحديدا، ما نقول تقريبا التوجهات الفنية اللي أثرت فيك وفي تجربتك؟ أكيد كل فنان عنده الباك جراوند متاعه. وصبرا بن فرج من أين تقتبس ربما ذاكرتها الذاتية؟
1: الحقيقة نتبع في برشا فنانين، معناتها أليشيل انترناسيونال يخدموا برشا في الفيجوراسيون ناراتيف. أعجبت برشا بالأسلوب متاعهم، وصرتو معناتها الفيجوراسيون ناراتيف هذه معناتها ستيل معناتها متاع بانتور كونتمبورا، وفي نفس الوقت يعني يظل وفي دائما كما أنت قلت لك التفاصيل هذيك الواقعية الدقيقة والكل اللي أني معناتها نحذقهم وأتشي بهم برشا. لكن كان باش تقول
0: انت مش كنت تحذقها ملا صبرا، انت تبدعين معناها من خلال تفاصيل حقيقة، هي تفاصيل دقيقة ودقيقة جدا. ربما معناها هذية في علاقة باللابيليتي، نقول بين العين واليد.
1: أي زيدا لارا فريكا زيدا يعجبني برشا. أما كان باش تسألني على أرتيست بالحق أني متأثرة به ونعتبره مثلي الأعلى، هو الفنان سليمان الكامل. درسني
0: في تونس.
1: أي درسني هو في المعهد العالي فنون جميلة بسوسة، والحقيقة تأثرنا به الناس الكل بأفكاره وخدمنا
0: رجول التحية سليمان
1: خدمنا معاه في أتولي لار ميرال، وحدثنا برشا على البانتور
0: لار ميرال. هك وحدك مشيت لل
1: جستمان
0: الفن الحائتي، وهو
1: كان ديما يحبنا نكونوا يعني ديز ارتيست انجاجي، هكا عندنا ميساج نحبوا نوصلوها على المير، وفي نفس الوقت ديما تكون فما معناتها خرق لك لك الواقع، ما نعاودوش نصوروا الواقع كما هو. تعلمنا من خلاله برشا تقنيات، وصرتو اني كنشوف الاعمال نتاعو على انستغرام، يعني ما شاء الله ما ينجم يكون كان قدوه بالنسبه ليا. حقيقه اعماله متميزه جدا، ونتمنى اني في نهار من نهارات نرتقي للنيفو اللي يخدم به استاذي
0: ان شاء الله. الا صبرا لك كامل التوفيق، ورساله صبرا بن فرج من خلال أعمالها. أنت قلت معناها هذا التعامل مع الحائط وتبليغ الرسالة إحدى مهام الفنان. رسالة صبرا بن فرج
1: رسالتي أنه كل فنان لازم يكون هو، لازم تكون اللوحة تعكس ذاته، تعكس الداخل متاعه، أنه هو يحاول يسمع صوته الداخلي ويمن به ويصدقه، سواء كان الصوت هذا صوت طفل ولا صوت شاب ولا أي صوت. حاول أسمع الصوت ذاك وحاول أرسم له الملامح متاعه، خطر الصوت ذاك موش بش يجف طول ما القريحة موجودة، الصوت ذاك دي ما يقعد موجود. وزيدة رسالتي انه الفنان هو فنان يقاوم في البشاعة متاع العصر متاع توا والواقع متاع توا بالفن بالجمال. نحب نقول انه الفنان بالريشة متاعه بريشة الطفل، معناتها اللي ترتسم على سطح اللوحة، قادر انه يطيح لحيوت صلبة
0: ولا يقف،
1: قادر انه بجموح الخيال اللي عنده انه يزور برشا ذكريات ويجسد برشا عوالم ويوصل لأبعد الحدود.
0: شكرا لك إذن سيدة صبرا. هكذا نصل معكم مستمعينا ومستمعات برنامج جماليات إلى نهاية لقائنا اليوم، حيث كنا حاولنا الإلمام بكل ما تقدمه الفنانة صبرا بن فرج في لوحاتها التي تتميز حقيقة بشيء من الإفراط في تمثيل الواقع وتجسيد الواقع بأسلوب طفولي، أسلوب يعود بنا إلى الخيال والذاكرة والتراث الثقافي الطفولي في عوالم صبرا بن فرج. كل الشكر إلى مستمعينا الأعزاء، وخاصة إلى الفريق التقني السيدة إيمان سليماني التي رافقتنا في هذا اللقاء. دمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات
2: أسئلة في الفنون البصرية.
3: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
5: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
4: راديو كولتورال نقطة بي أن.
5: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
4: بمحطاتها المركزية والجهوية،
5: أخبار،
4: متابعات،
5: مواكبات،
4: تسجيلات ومعلومات.
5: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
6: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين
4: هي؟ عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، راديو كوتوغال نقطة تي أم. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
8: في بلايص ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
9: إذاعة تونس الثقافية، مسرح،
10: فرقة الإذاعة التونسية،
11: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
10: تأليف ومنحة،
9: سينما،
12: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
9: موسيقى وحوارات.
13: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
9: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. رحيق هذه الحصة سوف نخصص جزءا كبيرا منه في القراءات، وهذه القراءات ستكون موجهة إلى نوع أو جنس أدبي معروف في الغرب بالفرنسية اسمه إسي، ويترجمه العرب، وسوف نرى إن كانت هذه الترجمة صحيحة أم لا، يترجمونه بالمقالات. ويسعدنا أن نستضيف لكم ضيفة معنا، الأستاذة هاجر. أنا ذكرت الاسم الصغير وأنت تقدمين البقية. مرحبا بك.
3: مرحبا، أنا الأستاذة هاجر، أدرس في المرحلة الثانوية. سعيدة بمرافقتك في هذه الحلقة.
2: إيه لكن هاجر، ولكن أنا تركت لك البقية، بقية اللقب لكي تعرف عليك الناس.
3: هاجر عياشي.
2: نعم.
3: أدرس في ولاية المنستير في معهد بورقيبة.
2: أنت مسجلة في أطروحة الدكتورة.
3: أطروحة الدكتورة.
2: ما هو الموضوع؟
3: الخطاب المتشنج.
2: خطاب المتشنج بمعنى المعارك التي يحدثها التونسيون أو العرب أو بصفة عامة في العالم يوميا. هل يمكن أن تدرس اللسانيات هذا النوع من الخطابات؟
3: نعم، يمكن أن تدرس هذا، سندرسه إدراكيا وندرسه تداوليا.
2: نعم، يعني مثلا المادة هي خصومات، يعني إذا اندلعت خصومة ما في الشارع، في المغازة، في البيت ربما إذا كان، ولكن هذا أمر سري، فإن هذا يمثل بالنسبة إليك مدونة بحث.
3: مدونة بحث يمكن الخوض فيها وتبين تمثلاتها إدراكا وكذلك تداولا.
2: نعم، لقال أن يقول من الناحية الكلاسيكية، هل يمكن أن تكون الخطابات باللغة اليومية، اللغة العادية، موضوعا لبحث جامعي؟
3: يمكن أن تكون وتصبح هذه المدونة بحثا فيما نعيشه يوميا.
2: نعم.
3: وما نخوذه من معارك في الحياة.
2: نعم.
3: في اللغة وفي
2: جميل
3: الحياة.
2: جميل. وللتذكير فإن اللسانيات هي لا تدرس اللغات الفصيحة، إنما تدرس الكلام اليومي،
3: الكلام اليوم
2: أثناء تداوله، وهي ليست كما في التقسيم الكلاسيكي، ليس لديها لغة معيارية أو ستاندارد، وليست لديها لغة عامية. كل ما يتكلم به البشر فهو قابل لأن
3: للدراسة يدرسها. والبحث.
2: نعم. هل ما تزال البكالوريا حدثا مهما في العائلة التونسية وبالنسبة إلى الأساتذة؟ وما دمنا سنتكلم عن هذا ضرب هذا الجنس الأدبي الذي هو المقالات أو ليزيسي، لماذا لا نجد في هذا الموضوع، موضوع البكالوريا، نصوص؟ هي الحدث حدث أسري بصفة عامة، عنده أهمية عند التلميذ وعند الأسرة وعند المجتمع، ولكن الكتابات حول هذا الحدث قليلة. إلى أي شيء تردين ذلك؟ هل هو مما يعاش ولا يحكى؟
3: حدث البكالوريا هو حدث تعيشه كل الأسر التونسية ونعيشه بعمق ولا نتحدث فيه. هي تفاصيل يمكن تدخل كل البيوت، وما نعيشه يمكن أغفلنا أن نتناول الحديث فيه في دراسة أو في مقالات أو في نصوص موجهة.
2: نعم. في هذه الحصة سوف نتكلم عن ليزيسي، سنستعمل هذا المصطلح، وهذا الضرب هو جنس أدبي لنقل غربي وأوروبي أساسا، هو جنس نثري. في العادة يعرض فيه الكاتب من يكتب
3: نعم
2: الذي
3: تأملات
2: ويسمى إسيست، بمعنى صاحب المقالات أو كاتب المقالات إذا رغبنا في ترجمتها بالمقالات. وهو يكتب تأملات وآراء، ولكنها آراء شخصية حول
3: حول
2: موضوع معين، ولذلك اشتهر به الفلاسفة وقلدهم فيه الأدباء. هذا الجنس ينسب إلى الفيلسوف الفرنسي ميشيل
3: دي
2: دو
3: مونتاين.
2: مونتاني، الذي عاش بين 1533 و 1592. دونك هو في عصر كاتب في عصر النهضة فرنسي. وهذا الكتاب الذي اشتهر به اسمه إيسي، وإليه تنسب جميع هذه الأشكال من الكتابة. شرع دو مونتاني في كتابته عام 1752، ولكن راجعه ونقحه قبيل وفاته
3: وفاته
2: تقريبا 1591، يعني تقريبا 40 سنة وهو يكتب في هذا السياق. سوف نستمع إلى هذا المقطع وفيه حديث عن هذا المؤلف صاحب هذا الجنس الأدبي.
0: رحيق اللسان.
4: Quand on pense à Montaigne, on a généralement l'image d'un homme de la Renaissance qui avait un château et qui a écrit un seul livre, les Essais. C'est pas faux, mais il faut compléter le tableau. La vie de Montaigne a été extraordinairement active, agitée et riche en émotions. Pêle-mêle, je vous en donne quelques faits. Il a appris le latin avant le français, il a été racketté dans la forêt, il a traversé l'Europe à cheval pendant 17 mois, il mangeait avec ses doigts, il a vécu une amitié de rêve avec la Boétie dont la mort lui a brisé le cœur. Il a été maire de Bordeaux, il a perdu 5 enfants en bas âge, il a erré dans la campagne avec sa famille pendant des mois pour fuir la peste, il a joué un rôle de médiateur dans la guerre civile qui ravageait son temps, et il aimait particulièrement les melons, le vin blanc et le poisson. Montaigne a une existence très remplie, une existence qui a nourri la matière de son unique livre, Les Essais. Ce livre-là est très spécial et je vais essayer de vous dire pourquoi. D'abord, Montaigne a mis 20 ans pour l'écrire. Les essais sont donc le fruit d'une longue patience, d'un soin extraordinaire. Ensuite, ce livre inaugure un nouveau genre littéraire et lui donne même son nom, l'essai. Il faut le souligner parce que c'est très rare que ça se passe comme ça. Les genres littéraires, il y en a très peu. Il y a le roman, la nouvelle, le théâtre, la fable, l'essai. Et en général, on n'associe pas un écrivain à la fondation d'un genre. Par exemple, aucun écrivain n'a vraiment inventé le théâtre, mais on peut dire que l'essai a vraiment été inventé par Montaigne. La preuve, c'est que dans le monde anglo-saxon, on appelle ce genre littéraire essai à cause du livre de Montaigne. C'est d'ailleurs dans les pays de langue anglaise que le genre a particulièrement proliféré dès le XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Les essais de Montaigne ont donc ouvert une nouvelle voie dans la littérature. Et ce qu'il y a d'encore plus extraordinaire, c'est que cette œuvre innovante n'est pas un balbutiement, une tentative novatrice mais maladroite. Non, c'est tout de suite le sommet du genre et c'est encore aujourd'hui un modèle à suivre. Alors, qu'est-ce que l'essai et quelle identité Montaigne lui a-t-il donné? L'essai, tel que le crée Montaigne et tel qu'il restera par la suite, c'est une réflexion très libre, menée sur un ton assez léger et avec un caractère personnel. C'est un genre allergique au système clos et verrouillé. Comment ça se traduit concrètement? Eh bien, d'abord par la clarté et la précision. Montaigne emploie un vocabulaire simple et concret, et il élabore des arguments très forts qui sont encore efficaces aujourd'hui. Par exemple, il établit très bien que notre connaissance du monde est limitée par nos sens, et qu'on peut parfaitement imaginer qu'il en existe d'autres que nous n'avons pas. Du coup, on peut se demander si ce que nous appelons réalité est vraiment la réalité. Nous avons formé une vérité par la consultation et le concours de nos 5 sens, mais peut-être fallait-il l'accord de 8 ou de 10 sens et leur contribution pour la percevoir avec certitude et dans son essence. Non seulement une partie du réel nous demeure cachée, mais en plus tout change, se transforme et fuit, les objets, notre jugement et nous-mêmes.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية عنوانه مونتاني اي اسي، بمعنى نسبة هذا الجنس إلى مؤلفه. وهناك بعض التعريفات لهذا الكتاب، كتاب إيسي، وكيف أنه قضى تقريبا 20 سنة لكتابته ولتدقيقه ولتحقيقه كما نقول في العربية. وأسسه في هذه الحضارة، الحضارة الفرنسية، والإنجليز باتوا أيضا يعترفون به. ولكن بالنسبة إلينا لكي نتعرف على هذا الجنس الأدبي، أخذنا بعض المقاطع وترجمناها من كتاب هذا الكتاب إيسي، وستقرأ لكم ضيفتي هذا المقطع من دولا تريستيس، أي في الحزن.
3: أنا متحرر تماما من هذا الشعور، ولا أحبه ولا يحظى عندي بالتقدير، مع أن العالم قد تبناه وكأنه دفع له ثمن باهظ ليمنحه مكانة خاصة. لقد ألبسه العالم ثوب الحكمة وإيهاب الفضيلة والضمير، إنها زينة سخيفة ووحشية، وقد أطلق الإيطاليون عليه اسما أدق وهو الخبث. فهو صفة ضارة دائما وحمقاء دائما، ولأنه جبان ودنيء دائما، فقد منع الرواقيون حكماءهم من الشعور به.
2: نعم، في هذا المقطع الذي نكتفي به مبدئيا، هنالك حديث عن الحزن، ولكن ما يميز هذا الضرب من الكتابة أن الكاتب فيها هنا، وهو يتحدث بشكل فلسفي لا شك في ذلك، هو متحرر من كل القيود التي تجعل الحديث في هذا الموضوع مصنف في باب من الأبواب. ولذلك قلنا إن هذه المقالات، هذا الضرب من الكتابة، يعرض فيها الكاتب تأملاته وآراء الشخصية. يعني أنت لا تستطيع بالنسبة إلى هذا الضرب من الكتابة أن توجه الكاتب إلى وجهة معينة. فهو في تعريفه لهذا الشعور وهو الحزن، لهذه العاطفة، يقول في البداية أنا متحرر تماما من هذا الشعور. وهو في الحقيقة هنا متحرر بمعنى أنا لا يمكن أن يحيطني هذا الحزن كما يفعل بذلك الآخرون، وهذا فيه ضرب من القوة. فأنت حينما تقول عن نفسك إنك لا تستطيع أن تكون تحت طائلة هذا الشعور الذي يشترك فيه الناس جميعا ويسمونه بالحزن، أنت أعظم من أن يحتويك هذا الحزن وأن يكسرك هذا الحزن. فهذا التجربة
3: هو كأنه أعلن التخلي تماما عن الوقوع في شرك الحزن، وتخلى عن الانكسار وشعور الهزيمة الذي يحيطنا به هذا الحزن الفاضح.
2: نعم، وهو يقول أنا لا أحبه. وكأنه يجيبنا عن صنف من البشر حينما يشعرون بالحزن، يشعرون وكأنهم يعيشون فعلاً. فحياتهم في كفة الأحزان تمشي وتسير. لكنه هو يقول لك أنا لا أحبه ولا يحظى عندي بالتقدير، لأن ثيمة الحزن كما سنجد ذلك عند الرومانسيين في المستقبل، هم يجعلون الحزن محط عناية، وهو أهل للتقدير، لأن الحزن بالنسبة إلى الرومانسيين هو الجزء ملاذ الحقيقي، الملاذ،
3: قد يصبح ملاذا.
2: نعم،
3: قد يصبح ملاذا ويغير وجهة العالم بالنسبة إليهم. أحيانا يصبح الحزن عند الرومانسيين طريقا ومسارا جديدا يوجهون له تفاصيل الحياة.
2: نعم، هو يذكر هنا، قال سماه الإيطاليون الخبث. طبعا نحن ترجمنا العبارة ليس بهذا المعنى، ليس يوجد عند الإيطاليين شيء قريب مما يمكن أن نسميه الحزن، بل إنهم يضفون عليه سمة أخلاقية أنه
3: خبيث،
2: شيء خبيث. نعم.
3: وهو صفة ضارة دائما، حمقاء.
2: ولذلك قال هو جبان. هو جبان بمعنى أنه يأتيك من حيث لا تحتسب
3: ويأتيك من حيث
2: ولا يطرق عليك الباب وأنت وأنت يعني وهذا
3: يأتيك وأنت أعزل
2: وأنت أعزل وليس لديك سلاح ولذلك يتلبس بك ولذلك فهو هو جبان وهو كما قال دني لأنه لا يدخل ضمن الأحاسيس الرفيعة
3: هو لا يواجه
2: نعم ولكن هناك فكرة ذكرت في آخر هذه الفقرة التي تفضلت بقراءتها فإنه قال قد منع الرواقيون الرواقيون هم مذهب فلسفي منع الرواقيون حكماءهم حتى تكون حكيما رواقيا عليك
3: أن تتخلى عن الحزن
2: أن تكون أعظم من الحزن أن تدخل في خانة اللا حزن لماذا؟ لأن الحزن كأنه شيء يذهب ويربك الحكمة
3: نعم
2: هل هذا صحيح؟ يعني
3: نعم في اللحظات الحزينة باذخة الحزن يفقد الإنسان الشعور بالحكمة وقد تصبح الروح جاثية على ركبتيها في لحظات الحزن
2: جميل
3: يمكن
2: نعم واصل أنا في قراءة مقطع في هذا الباب ونحن نقرأ من دومونتاني في كتابه إسي في فقرة اسمها في الحسن يقول لكن الحكاية تقول إن باسمنتوس ملك مصر وملك مصر هذا كان يسمى باسماتيك الثالث أو بالمصرية الفرعونية عنخ كإنرع وهو آخر الفراعنة المصريين وآخر الأسرة السادسة والعشرين حكم مصر الفترة 526 قبل الميلاد 525 قبل الميلاد و هذا الملك المصري بعد أن هزم وأسر على يد كامبيز وقامبيز الثاني هو ملك الإخمينيين الفرس ابن الشاه الإخميني قورش العظيم استولى على مصر سنة 525 قبل الميلاد وحكمها لمدة 4 سنوات يقول حينما هزم باسمنتوس وأسر على يدي قامبيز الثاني هذا وهو ملك فارس رأى ابنته الأسيرة وهي ترتدي زي خادمة وتقتاد لجلب الماء وكان أصدقاؤه يبكون وينوحون من حوله فبقي صامتا لا ينطق بكلمة

0: عمله الثاني، وبعد أن تحمل هذين العبئين بثبات مثالي، عندما توفي أحد رجاله بعد أيام قليلة غلبه هذا الحدث الأخير وتخلى عن عزيمته واستسلم للحزن والندم، حتى أن البعض اعتبر ذلك دليلا على أنه لم يتأثر حقا إلا بهذه الصدمة الأخيرة. لكن الحقيقة أنه كان غارقا في الحزن، فإن أدنى عبء إضافي كان يكسر صبره.
1: نعم،
0: يمكن
1: في هذا
0: للمرء
1: السياق
0: نعم أن يستنتج ذلك من قصتنا.
1: بالنسبة إلى تأويل، هو يسوق أمثلة حية من التاريخ في الحزن، وكيف أن الحزن يصوره هنا، وكأنه درجات، هو عبء بدرجات. في الدرجة الأولى لا يوجد هنالك أثر له، وفي الدرجة الثانية ربما هنالك رباطة جأش كبرى، ولكن تظهر العلامات في الأخير، فكأن
0: في لحظة لا نتوقعها.
1: نعم، وكأنه القشة التي تقسم ظهر
0: النقطة التي تفيد الكأس.
1: نعم، التي تقسم ظهر البعير والنقطة التي قلت. إذن يمكن المرء أن يستنتج ذلك من قصتنا، لولا أن القصة تضيف أن كامبيسيس حين سأل باسمنتيوس عن سبب عدم تأثره بمصيبة ابنه وابنته بينما لم يتحمل مصيبة أحد أصدقائه، أجاب:
0: لأن الحزن الأخير هو وحده هو ما يمكن التعبير عنه بالدموع، فالأولين يفوقان أي وسيلة تعبير أخرى.
1: يعني بالنسبة إلى درجة الحزن الكبرى لا توجد فيه علامة تعبر عنه.
0: نعم، ولكن هو أكبر من التعبير،
1: أكبر من،
0: هو يفيد على كل الكلام،
1: ويفيد على كل علامات.
0: نعم، كل العلامات.
1: لأن الحزن ليس فقط بالكلام، حتى بالدموع.
0: بالدموع،
1: يعني إذا ما هاجم الحزن شخصا فإن ذلك الهجوم الأول لا ينتج لديه علامات، فكأنما هذا الفيض من الشعور الذي يحطم البشر لا يجعله يعبر بأية وسيلة، ولكن حينما يعبر بالدموع يكون أخيرا قد وجد إلى التعبير طريقه ومنفذه وانفراجه الأولي في هذه
0: اللحظة. لا نتوقعها، اللحظة التي ينفجر فيها الحزن أو يبدأ بالدموع أو بالبكاء أو بالصياح أو أي علامة من علامات الحزن، قد تكون اللحظة تبدو غريبة.
1: نعم،
0: ولا ننتظر فيها هذا الانفجار.
1: يواصل هو في الحديث عن أمثلة في الحزن، نقرأ من مونتاني:
0: ولعل ابتكار ذلك الرسام القديم يكون وثيقة صلتي بما نحن فيه، فقد اضطر إلى تصوير حزن الحاضرين في تضحية إيفيجينيا وفقا لدرجة تأثر كل واحد منهم بموت الفتاة الجميلة البريئة، وبعد أن استنفد آخر ما في جعبته من فن، وعندما وصل إلى والد الفتاة رسمه ووجهه مغطى كما لو أنه لا تعبير يمكن أن يمثل تلك الدرجة من الحزن. ولهذا السبب يتخيل الشعراء الأم المسكينة نيوبي التي فقدت أولا 7 أبناء ثم 7 بنات تباعا مثقلة بالخسائر حتى تحولت في النهاية إلى صخرة. يعبر عن ذلك الغباء الكئيب الصامت الأصم الذي يصيبنا حين تغمرنا المصائب وتتجاوز قدرتنا على التحمل.
1: هو يتكلم هنا عن إيفيجينيا وهي ابنة أغامنون، وهو يحدثنا عن لوحة. أنا جلبتها وأنت ترينها. حبذا لو كانت مرئية، أنت تلاحظين أن في اللوحة هذا الأب وهو مغطى الوجه، لأنه رسمه الرسام هكذا، لكن نحن في اللوحة نجد هذه الفتاة وهي تقاد إلى مكان النحر، والأشخاص الذين يوجدون هنا في وجوههم وفي وجوه إيفيجينيا أيضا نوع من الحزن، ولكن حينما وصل الرسام إلى وجه أبيها غطاه.
0: نعم، وكأنه لا يمكن تصوير ولا يمكن رسم ملامح هذا الحزن.
1: هذه اللوحة التي

0: عنوانها بالفرنسية أضحية إيفيجيني، أو تضحية إيفيجيني بالفرنسية لو ساكريفيس ديفيجيني، هي لوحة جدارية أثرية عثر عليها في بومبي، وهي موجودة في ميزي أركيولوجيك ناسيونال دو نابل، بمعنى في متحف الأركيولوجي القومي بنابل في
1: نابل.
0: إيطاليا. وهذه اللوحة تمثل مشهد تضحية إيفيجينيا، حيث كان يجب تقديمها قربانا لكي يصبح انطلاق الأبطال الإغريق نحو حرب طروادة ميمونا وناجحا، فكان عليهم أن يضحوا بهذه المرأة.
1: يقدم الفتاة قربانا.
0: نعم، رسمت الجدارية كما نجدها في التاريخ بين عامي 45 و79 ميلادية في الرواق المحيط لمنزل الشاعر التراجيدي، وهي تشبه لوحة تحمل الاسم نفسه للرسام الإغريقي تيمونتي، خاصة من حيث التكوين وشخصية أجامنون، ولكنها تختلف في الأصل في بعض التفاصيل المهمة. هنا كما تلاحظين فإن دو مونتاني يتكلم عن هذه
1: اللوحة
0: اللوحة ليبين أن الحزن فيه طرق مختلفة في
1: في
0: التعبير،
1: التعبير
0: ولكن أقصاها أنك
1: وأقساها،
0: وأقصاها
1: نعم،
0: أنك لا تستطيع أن
1: أن
0: تعبر،
1: تعبر.
0: وبريشة الرسام لا تستطيع أن
1: حتى
0: تبرز.
1: الرسام عجز عن
0: نعم
1: إبراز ملامح هذا الحزن،
0: نعم
1: فالحزن أكبر من أن يحكى وأكبر من أن يرسم، وكأنه إذا انقضى على كل وسائل التعبير.
0: نعم خلاصة الأمر في هذا الكلام العميق لمونتاني، أنك إن كنت حزينا وبكيت فتلك درجة أخف، إن كنت حزينا وعبرت بوجهك عن حزنك فلديك وسيلة تعبير، لأن وسيلة التعبير سواء كانت
1: من
0: إشارة،
1: الملامح
0: إيماءة،
1: أو إشارة.
0: ملمح، كلمة، هي طريقة من طرق تفجير ذلك الشعور الذي الجبان الدني كما
1: دني،
0: قال هو
1: جبان
0: الذي
1: ودني، نعم،
0: يأتيك
1: كئيب وصامت وأسم وغبي،
0: نعم فجأة.
1: غبي.
0: لكن ألا تجد العلامات إليك أيها الحزين طريقا، فذلك أكبر درجات الحزن. نمر إلى المقطع الموالي.
2: رحيق اللسان.
3: وقد ناقض هؤلاء لأن الجسم في حال كونه موجود مخلوق، وهم لا يقولون أنه موجود مخلوق قبل كونه. وقال قائلون: لم يزل الله يعلم أجساما لم تكن ولا تكون، ويعلم مؤمنين لم يكونوا، وكافرين لم يخلقوا، ومتحركين وساكنين، مؤمنين وكافرين، ومتحركين وساكنين في الصفات قبل أن يخلقوا. وقاسوا قولهم حتى قالوا: معلومون معذبون بين أطباق النيران في الصفات، وأن المؤمنين مثابون ممدوحون منعمون في الجنان في الصفات لا في الوجود، إذ كان الله قادرا أن يخلق من يطيعه فيثيبه، ومن يعصيه فيعاقبه، مقدور معلوم. وبلغني عن أنيب بن سهل الخراز أنه كان يقول: مخلوق في الصفات قبل الوجود، ويقول: موجود في الصفات. واختلفوا في معلومات الله عز وجل ومقدوراته، هل لها كل أو لا كل لها، على مقالتين. فقال أبو الهذيل: إن لمعلومات الله كلا وجميعا، ولما يقدر الله عليه كل وجميع، وإن أهل الجنة تنقطع حركاتهم، يسكنون سكونا دائما. وقال أكثر أهل الإسلام: ليس لمعلومات الله ولا لما يقدر عليه كل ولا غاية. واختلفوا أيضا هل لأفعال الله سبحانه آخر أم لا آخر لها، على مقالتين. فقال جهم بن صفوان: لمقدورات الله تعالى ومعلوماته غاية ونهاية، ولأفعاله آخر، وأن الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهما، حتى يكون الله سبحانه آخرا لا شيء معه كما كان أولا لا شيء معه.
2: رحيق اللسان.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع عن مقالات الإسلاميين للأشعري، وذكرنا في بداية الحصة كيف أن كلمة إسي يسميها بعض المترجمين مقالات، ولكن بالنسبة إلى هذا الكتاب، كتاب مقالات الإسلاميين للأشعري، وقد قدم فيه في هذا المقطع قدم فصل منه، فإن المقصود بالمقالات هنا بمعنى الأقوال التي قيلت في موضوع ما. ولا شك أن الكتاب الذي ألف ذكرت فيه أقوال يمكن في تجميعها أن تنسب إلى الأشاعرة باعتبارهم نحلة مفكرة أو معقلنة داخل السنة، ولذلك ذكر هنا قد في المقطع ذكرت مسائل مرتبطة بعلم الكلام، من بينها هل أن الجسم في حال كونه موجودا هو مخلوق، وأن الله لا يزال يعلم أجساما لم يكونوا متحركين وساكنين قبل أن يخلقوا، وأن المؤمنين هل أنهم يتنعمون في الجنان إلى أجل لا مسمى، أم أن هنالك للجنان وللنار نهاية، وهذه كلها داخلة في علم الكلام، وهي أقرب إلى ما يمكن تسميته بالمقالات، ولكنها نشير هنا إلى أنها لا يمكن أن تكون ترجمة لإسي حتى، رغم أنها ترجمة سائدة، لأن هذا المصطلح قديما. المقالات هي في الحقيقة أقوال تنسب إلى علماء في موضوع معين، وهذه الأقوال تسمى المقالات. واليوم ربما يمكن أقرب تسمية لزيسي هي التي نسميها خواطر، وهي لا تلقى حظها الكبير بالنسبة إلى اعتبارها جنساً أدبياً كما كانت. نواصل قراءة عن الكذابين من نفس مقالات مونتاني، وضيفتي هي التي ستقرأ. هاجر تفضلي.
1: لا أظن أن في العالم ذاكرة أشد ضعفاً وخللاً من ذاكرتي، فقد تكون سائر خصالي عادية ومتواضعة، لكن في هذه الخصلة أظنني فريداً ونادراً حتى أنني أستحق أن أعرف بها، وفوق الضرر الطبيعي الذي أعانيه بسببها، وأفلاطون محق حين سمى الذاكرة آلهة عظيمة قوية نظراً لأهميتها، فإن الناس في بلادي إذا أرادوا وصف شخص بأنه عديم الفهم قالوا ليس له ذاكرة، وعندما أشكو ضعف ذاكرتي يلومونني ويظنون أنني أعترف بالغباء، فهم لا يفرقون بين الذاكرة والعقل، وهكذا يزيدون الطين بلة.
0: لكنهم يظلمونني، لأن التجربة تظهر في الغالب أن الذاكرات الممتازة تقترن بعقول ضعيفة، ويظلمونني أيضا لأني لا أجيد شيئا بقدر ما أجيد الصداقة، فالكلمات نفسها التي تصف علتي توحي وكأنني جاحد للمعروف، فيحملون مودتي مسؤولية ضعفي في التذكر، ويحولون عيبا طبيعيا إلى عيب أخلاقي، يقولون لقد نسي هذا الطلب أو ذاك الوعد، ويقولون لا يتذكر أصدقائه، ويقولون لم يتذكر أن يقول أو يفعل أو يكتم هذا الأمر من أجلي، والحقيقة أنني قد أنسى بسهولة، لكنني لا أتهاون أبدا فيما أوصاني به صديق، فليكف عن جعل بؤسي ضربا من سوء النية، وسوء النية أبعد ما يكون عن طبعي. تلاحظين هنا أنه لا يتحدث عن مباشرة في موضوع الكذب، وإنما يتحدث
1: عن الذاكرة،
0: عن الذاكرة كيف تفقد. نعم. وأنك إن فقدت الذاكرة وإن نسيت، وهذا أمر بشري، وهذا يمكن أن يعتبره الناس عيبا، ولكن هم يقولون إنهم يمزجون بين شيئين مختلفين، بين هذه لا قدرة على التذكر،
1: ليس له ذاكرة،
0: بين أن لا تكون لديك ذاكرة وأن تنسى ذاكرتك مع أصدقائك ومع مواعيدك ومع خلانك ومع الكلمة، كما نقول نحن اليوم، أنت حينما تنسى مش معناه ليست ما عندكش كلمة. في هذا السياق يميز ويقول ينبغي الفصل، فكأنه بهذه الكتابة في هذه المقالة يريد أن يشكو أولا، وأن يميز أمرين مختلفين، وأن ينسب إلى العامة التي تجعله يخلط بين سوء الذاكرة والنسيان والتنكر للأصدقاء، يجعلانها أمرا واحدا. نعم،
1: هو يطلب منهم أن يكفوا عن إيذائه بسوء النية، وليس له من سوء النية شيء.
0: نعم،
1: لأنه وفي وصادق ويعترف ويبرر هذا الصدق في كتابته، ولكن كل هذا الصدق في كتابته ولكن كل المشكلة في التذكر.
0: نعم، هل يمكن أن يكتب شخص غير فيلسوف هذا الكلام؟ إلى حد الآن هذا الكلام كان متاح وممكن للناس جميعا، ولكن هناك خصلة في هذا الكلام لا أعتقد أن الناس جميعا يمكن أن تكون لديهم. هذه الخصلة هو التمييز بين الذاكرة وبين تذكر الأشخاص، طيب بين تذكر المواعيد، بين الرصيد الأخلاقي الذي للبشر، وذلك الرصيد حينما تنخره في ذهنك الذاكرة.
1: نعم، بالنسبة إليه أن ينسى لا يعني ذلك أنه تخلى عن الأخلاق وتخلى عن أصدقائه، فهو صديق صادق ويحب أصدقائه ولا يتخلى عنهم، لكن الذاكرة شيء آخر.
0: نعم، وأنا أجد في ذلك بعض العزاء، أولا لأن هذا العيب جعلني أتفادى عيبا أسوأ كان يمكن أن ينشأ في بسهولة، وهو الطموح.
1: نعم،
0: إذ إن ضعف الذاكرة لا يحتمل لمن ينشغلون بأمور الدنيا ومصالحها، وثانيا لأن الطبيعة كما يحدث في أمثلة كثيرة قوت في ملكات أخرى بقدر ما أضعفت هذه الملكة، فلولا ذلك لكنت أستسلم لآراء الآخرين وأتبع أثارهم كما يفعل معظم الناس، بدل أن أعمل فكري وحكمي الخاصين. لاحظين هنا قلنا أن الفقرة التي قرأناها، فقرتين اللتين قرأناهما في الأول، قريبتان من متناول من يكتب، ولكن لا. هذه ليست في المتناول، لأن فيه درجة أعلى في التفكير، لأنه حينما يقول لك إن نسيان، إن هذا الخلل في الذاكرة يجعلك تعوضه بقدرة أخرى
1: تميز.
0: وبملكة
1: تميز.
0: أخرى
1: لا.
0: هي
1: ملك.
0: التفكير اعتمادا على نفسك. فكأن الذاكرة، لو استعملنا ثقافتنا المعاصرة واستعملنا المباحث العرفانية اليوم، الذاكرة المقصودة هي التي يسميها القدامى عندنا الذاكرة الحافظة، أي الذاكرة ذات المدى الطويل. في الذاكرة ذات المدى الطويل أنت تحشرها بالمعلومات، بالأقوال، أو ما يمكن أن نسميه السماع، وحينما تريد أن تتحدث في شأن ما، بالنسبة إلى من لديهم قوة الذاكرة الحافظة تشتغل، فإنهم سيعالجون مشاكل التي يعالجها الذهن اعتمادا على تجارب تلك الأقوال المخزنة، فكأنهم سيستشهدون على الوضعيات الراهنة بوضعيات أو أقوال سابقة خزنوها في
1: الذاكرة.
0: حينما يقول لنا ديمونتاني إنك إن أنت فرطت في الذاكرة فأنت ستعتمد على نفسك في اعتمادك على التحليل والفكر والاستنباط والجوانب،
1: وكأنه أعاد تعبئة الخانات،
0: أفرغها من شيء
1: موجود
0: ولكن شغلها
1: خزنة من جديد وأعاد تشغيل،
0: شغلها بأن جعلها
1: أخرى،
0: جعلها
1: ذاتية.
0: نعم، جعلها تستخدم آلية ذاتية. هنا لو كنا عرفانيين فإننا سنقول إن قلة الذاكرة ذات المدى الطويل تعوضها الذاكرة الأنية أو ذاكرة العمل working memory، يعني حينما تكون لديك ذاكرة قليلة حافظة فأنت مضطر لكي تعيش وتعالج المعلومات
1: بذاكرة أنية،
0: أن تستخدم ذاكرتك الأنية في معالجة هذه المعلومات.
1: كما أن حديثي صار أقصر لأن مخزن الذاكرة غالبا ما يكون أوسع من مخزن الابتكار.

0: ولو كانت ذاكرتي قوية لأغرقت أصدقائي بالثرثرتي. إن الموضوعات التي توقظ عندي القدرة على الحديث تلهب لساني وتطيل الكلام، وهذا أمر مؤسف أراه واضحا عند بعض أصدقائي المقربين، فكلما كانت ذاكرتهم أوفى بالتفاصيل أطالوا الحكاية وأثقلوها بالتفاصيل التافهة. فإن كانت القصة جيدة أفسدوا جمالها، وإن لم تكن كذلك جعلوك تلعن إما قوة ذاكرتهم أو ضعف حكمهم. ومن الصعب على الإنسان أن يقطع الحديث بعدما يسترسل فيه، ولا يظهر تميز الفارس في شيء أكثر من قدرته على إيقاف جواده بحزم ونظافة. وحتى بين العقلاء أرى من لا يستطيع التوقف عن الكلام رغم رغبته في ذلك، وبينما يبحث عن خاتمة لحديثه يستمر في الثرثرة والتمطيط كمن أنهكه الضعف.
1: نعم، هنا يحدثنا عن عن بعض مزايا ضعف الذاكرة ذات المدى الطويل أو الذاكرة الحافظة. يقول إن من مزايا أن تكون مختزلا، أن لا تطيل،
0: أن لا تدخل في الثرثرة، وأحيانا حكاية تكون مهمة قد تكون جميلة فنفسد جمالها وأهميتها بالإطالة وتمطيط التفاصيل.
1: نعم، هو هنا ينتقد طريقة
0: في الحكي،
1: في الحكي ربما نستطيع أن نرد عليها لسانيا. لا شك أن كل كلام، كل طوال محكوم بمبدأ الإفادة، يعني أنا حينما أحدثك تقول لي كم الساعة، فإن علي أن أذهب مباشرة إلى أن أقول مثلا 9:30. أما أن أقدم فقولي أقول لك والله إن الساعات ربما لا تكون دقيقة، تختلف بين، وأن الأزمنة في تونس الساعة 9:30 يمكن أن تكون، فهذا طبعا غير مفيد ولا يدخل في نطاق السؤال الدقيق الذي طرحته علي. هو ينقد هذه الفكرة، ولكن لا نعتقد أن من الناحية العلمية العرفانية اليوم لا نعتقد أن الإطالة والإسهاب أو الاختصار أنهما مربوطان بالذاكرة ذات المدى الطويل، إنما يقتضي الحديث منك، لأن كل محاورة فيها قواعد، وهذه القواعد محددة في التداولية في البراغماتية. نعم. فربما إذا أطلت أنا في الحديث عن الساعة كانت لدي معك أنت الذي تسألني في هذا الموضوع أشياء أخرى، ما يوجب هذه الإطالة. نعم. مثلا أنا أريد أن أستعرض معلوماتي. نعم. أنت تضيق وتبرم لأنك لا تريد أن تسمع هذا، ولكن أنت تتحدث عما في ذهنك، ولكني حين أتكلم أنا حر بما في ذهني ولا علاقة في ذلك بما يسمى بالذاكرة الحافظة. لأن إنتاج الكلام في الحقيقة هو يعتمد دائما على الذاكرة الحافظة، يعتمد على ما يسمى المعجم الذهني، وهو مخزون. فحينما أريد أن أستعمل أي كلمة أو أبني أي تركيب فأنا أعود إلى هذا المعجم الذهني المخزن لكي أختار منه جملة من الكلمات، وهذا لا شك أني أعتمد فيه على الذاكرة الحافظة. ولذلك نعود إلى ما قلناه بالنسبة إلى هذا النوع من الأقوال، هذا النوع من المحاولات لزيسي أو المقالات، هي دائما لا تقدم لك شؤون علمية، وإنما تعطيك أفكارا وتعطيك وجهات نظر قابلة للنقاش. نعم. وتخص من يتكلم فيها. ونواصل في نفس المقطع.
0: وأخطر الناس في هذا الباب الشيوخ الذين بقيت عندهم ذكريات الماضي وفقدوا تذكر ما سبق أن كرروه، وقد رأيت قصصا ممتعة تتحول إلى غاية في الملل لأن صاحبها أعادها على مسامع الحاضرين 100 مرة.
1: يعني هذا معروف عند أنت تعرف شخص. نعم. كلما قابلته يعيد لك نفس الإشكال، لأنه
0: وكأنه لم يحكي.
1: لا، هو يعتقد مونتاني أن هذا مرتبط بالذاكرة، والحقيقة أنه غير مرتبط بالذاكرة، لأنك حينما تقابلني اليوم وأحكي لك حكاية وبعد أسبوع أعيد لك
0: نفس الحكاية،
1: فأنا عندي مشكلة أني نسيت أنني حكيت لك ذلك، فهو ليس مرتبطا بالذاكرة الحافظة، بل بأنني لم أخزن في ذاكرتي الحافظة أنني حكيت لك أنت بالذات هذه الحكاية. فلذلك يمكن أن نعتبر أن ما ذكر هنا هو في الحقيقة خواطر، ويمكن أن لا يكون دقيقا من الناحية العلمية. من بين الذين تكلموا في وكتبوا في الليزيسي هنالك الإنجليزي هذا فرانسيس باكون، الذي عاش بين 1597 و 1628، وهو يحدثنا عن في مقالة من مقالاته ونحن نترجمها من الإنجليزية عن الحب. يقول هذا السياق: المسرح أنسب للحب من حياة الإنسان، فعلى خشبة المسرح يكون الحب دائما مادة للكوميديا وأحيانا للمآسي. أما في الحياة فإنه يسبب كثيرا من الأذى، فتارة يكون كسفارات الإنذار المغويات، وتارة كربات الانتقام المجنونات.
0: ويمكنك أن تلاحظ أنه بين جميع الشخصيات العظيمة والنبيلة التي بقي ذكرها قديما وحديثا، لا يوجد أحد استسلم لجنون الحب إلى أقصى درجاته، وهذا يدل على أن العقول العظيمة والانشغال بالأعمال الكبيرة يطردان هذا الضعف العاطفي، ومع ذلك ينبغي استثناء.
1: ماركوس أنطونيوس شريك حكم الإمبراطورية الرومانية، وأبيوس كلوديوس أحد الحكام العشرة وواضع القوانين، فالأول كان شهوانيا ومفرطا، أما الثاني فكان صارما وحكيما. لذلك يبدو أن الحب يستطيع، وإن كان ذلك نادرا، أن يجد طريقه ليس فقط إلى القلب المكشوف، بل حتى إلى القلب الحصين إذا لم تحسن حراسته.
0: ومن الأقوال الضعيفة لأبيقور: إن الإنسان يكفي أن يكون كل منهما مسرحا للآخر. وكأن الإنسان الذي خلق لتأمل السماء وكل الأشياء النبيلة لا ينبغي له إلا أن يركع أمام صنم صغير ويخضع للعين التي منحت له لأغراض أسمى.
1: ومن الغريب ملاحظة الإفراط الذي يرافق هذه العاطفة، وكيف تبالغ في تصوير طبيعة الأشياء وقيمتها. ما يمكن أن نتوقف عنده هنا، وما يخصص أن هذا الرجل يتكلم عن الحب لا باعتباره شاعرا، ولا باعتبار أن الحب غرض من أغراض الأدب، ولا أن الحب موضوع أو ثيمة فلسفية، إنما هو يعطيك انطباعات. وهذا سيمة هذا الضرب، هذا الجنس ليزيسي، أو هذه الأقوال أو الطريح في الكتابة. مثلا يقول لك إن الحب يعاش على المسرح، أي يعاش فنيا. نعم. أفضل من أن
0: يعاش في الحياة،
1: في الحياة.
0: يصبح مادة للكوميديا أو أحيانا
1: لماذا؟ لماذا هو يخير أن يرى حبا
0: مشهديا في مشهديا المسرح؟
1: نعم. ولا يرى ولا يعيش مشهدا حيا في الحب.
0: هو برر ذلك في ما كتب فيما بعد، حين رأى أن الحب ضرب من الضعف ويوصل صاحبه أحيانا إذا لم تكن المشاعر متبادلة، يوصله إلى نوع من السخرية والاستهزاء، خاصة إذا كان الطرف الثاني لا يشارك هذه المشاعر، فخير أن يرى الحب على خشبة المسرح ويراه في الكوميديا وكذلك في المآسي، أحسن من أن يعاش بين الناس.
1: هو ربما يخشى على الشخص التاريخي. نعم. مما يضعفه فيه،
0: مما
1: هذا
0: يلحقه من ضعف
1: هذا الشعور. نعم. ولكنه كتب مطمئنا أنه ما من أحد قتله الحب. لكن أنا أجد نفسي باعتباري متلقيا لهذا النص، أجد نفسي وراعي هذه الاستعارة التي تقول إن الحياة مسرح، فكأن هذا الكاتب فرانسيس باكون كأنه يقول لك الحياة ليست مسرح. إذا أخذت مثال الحب، فما يحدث في المسرح يمكن أن يجعل الأبطال أبطالا، شخصية تنتقل عبر الحب ومعاناة الحب وعبر الصراعات والمآسي العاطفية
0: تعيشها
1: التي
0: في المسرح.
1: ينتجها
0: نعم.
1: الحب. تعرفين في مسرح كورني أن هذا الحب المستحيل يصنع صراعا كصراع الأقدار، لأن الشخصية آ تحب ب، وب يحب جيم، وجيم يحب سين، وسين يحب آ. فأنت إزاء حب يطرد ولا ينعكس، والصراعات التي تدور في هذا السياق هي صراعات تجعل البطل الخشبي المسرحي بطلا، ولكن باكون لا يعتبر أن هذا
0: المحب في الحياة
1: يمكن أن يجعل من البشر أبطالا لأنه يضعفهم.
0: ومن الغريب ملاحظة الإفراط الذي يرافق هذه العاطفة، وكيف تبالغ في تصوير طبيعة الأشياء وقيمتها، ويتجلى ذلك في أن الكلام المفرط في المبالغة مقبول في الحب، مع أنه غير مقبول في أي مجال آخر.
1: ما معنى الكلام المفرط في المبالغة
0: مقبول
1: وكيف يكون مثال؟
0: في الحب، في لحظة الحب لك أن تبالغ وتقول ما تشاء لمن تحب،
1: يعني كان
0: على سبيل الرغبة في إيصال هذه العاطفة.
1: مثلا ما هي الكلمات التي تقبل مبالغة في الحب ولا تقبل في غيره؟
0: الحديث عن الجمال، عن الرقة، عن العاطفة.
1: أنت تقول قتلتني،
0: قتلتني
1: أو قتلتني عينيك.
0: نعم،
1: والحقيقة أنه لا قتل،
0: لا ولا مقتول،
1: ولا هذه مبالغة مقبولة.
0: نعم.
1: ومطلوب، ومطلوبة
0: مطلوب.
1: في هذا
0: نعم.
1: السياق.
0: نعم.
1: كل الشكر السيدة هاجر أن رفقتني في هذه.
0: شكرا لك
1: المقالات
0: العزيز.
1: التي أعددنا كثيرا منها لنقرأه، ولكن ربما تركنا الباقي للسادة المستمعين وعرفناهم بشيء من التبسيط بهذا الذي يسمى لدى الغربيين إسي، ونترجمه تسامحا عندنا بالمقالات.
0: نعم، شكرا سيد توفيق، شكرا هذه الحصة الرائقة والماتعة، وسعيدة بمرافقتك في هذه القراءة. كل الشكر.
1: كل الشكر لك. وقبل أن نترك السادة المستمعين، سوف يستمعون إلى وصلة طرب كلاسيكية قديمة لعباس البليدي عنوانها أتاني زماني. كل الشكر، وإن شاء الله نلقى السادة المستمعين في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
5: راديو كولتورال نقطة بي ام.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية،
2: أخبار،
5: متابعات،
2: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
6: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
3: العمدوني. أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً مستمعينا الأفاضل، أنتم دائماً على الموجة نفسها، موجات ملكة الإذاعة الثقافية، في رحلة يقود هذا المساء زميلنا محمد الأمين البوبكري الذي يرجو لكم السعادة والبهاء والنقاء وأمسية رائعة ورائقة إن شاء الله تعالى. لمحالة، الطقس حار جدا، ربما نحن في الأستوديو بخيرات، وهناك عدد كبير أيضا من الموظفين في الأستوديوهات وفي مكاتبهم أيضا بخيرات، ولكن قلوبنا أساسا مع العملة، مع عدد كبير من الموظفين ومن العملاء كلهم الآن تحت أساسا أشعة الشمس، يعملون الآن ويجاهدون، هذا جهاد وهذا نضال وهذا سعي، ونحن قلوبنا معهم ونرجو لهم السلامة، نرجو لهم الصحة بإمكان هذا المواطن الذي الآن هو في طريقه يقود سيارته وهو عائد من شغله من مكتبه الفاره، بامكانه ايضا ان يزود شرطي مرور في الطريق او احد الاعوان، اعوان البلديه او غيرهم طبعا، في الطريق بقاروره ماء. كل هذا مهم، وهذا العون ليس لا ينتظر شيئا، لا ينتظر مزيه من احد، ولكن هذا الدعم معنوي أكثر منه مادي. أيضا هناك الآن من هم في الطريق أيضا، والسيارات أيضا فارهة، بإمكانه أيضا أن يزود أحد رعاة الأغنام على الطرقات بقارورة ماء أو بالغلال أو لا أعلم بأي شيء، فالمسألة معنوية ليست مادية. هناك عدد كبير أيضا من الفلاحين الآن نجدهم أحيانا على قارعة الطريق، بإمكانكم أيضا التواصل معهم والدفع معهم، ودائما الكلام الطيب، على الأقل المعاملة الحسنة والكلمة الطيبة والدعاء، الدعاء بأن يعينهم الله وأن يبارك لهم في كل شيء. هذا هو دعوتنا أساسا أيضا هذا المساء، اللي رجالات المطافة، رجالات الحماية المدنية، هذه المجموعة المجتهدة والتي تعرض أنفسها للخطر من أجل سلامتنا. هناك غابات تحترق، هناك غابة مثلا في زغوان، ونرجو السلامة للأهالي ونرجو السلامة لأعوان الحماية المدنية ورجال المطافة بصفة عامة وكل المجتهدين، وهناك نشطاء من المجتمع المدني أيضا يساعدون ويعينون. التحايا للجميع، وكما قلنا على الأقل من لا يقدر أن يقدم شيئا فليدعو الله، فليدعو الله رفقا بهذه المجموعة من أهالينا ومن أفراد عائلتنا. إذن الأمسية نرجوها أن تكون رائقة، بعد قليل نذهب مباشرة إلى الأخبار الثقافية والاستضافات الثقافية المختلفة، وفضلا عن ذلك لنا عدد من الضيوف نستقبلهم تباعا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
1: العمدوني. اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحيانا دائما متجددة لكم، وفي انا تحيانا لكل من التحق وبقي وفيا دائما لهذه اللقاءات المتنوعة والمختلفة، ودائما نفس الصالون او الصالون نفسه، الصالون الثقافي. لا اروع ولا أجمل من التواصل مع هذه المجموعة من نخبنا ومن نحارينا ومن جهابذتنا داخل الجامعة التونسية. هذه المجموعة التي نعتبرها بالفعل قدوة وأسوة لنا في كل شيء، نحن نعود إليها كمراجع أو كمصادر للمعرفة وكمراجع أساسا للنهل منها. أردنا هذا المساء أن يكون معنا أحد أساتذتنا داخل الجامعة التونسية، يأتم به الطلبة ويعودون له في كل كبيرة وصغيرة، فضلا عن ذلك يتابع أعمالهم البحثية ويتابع أيضا مسيرتهم باستمرار وبانتباه وبنصائح عديدة، لأنه يهتم أيضا بالمستقبل ويعنيه أن ينجح طلبته وأن يكونوا في أماكن مرموقة، وأيضا أن يتألقوا في مستقبلهم. أستاذنا داخل الجامعة الأستاذ فتحي القاسمي معنا هذا المساء. مساءك يا سعيد، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير ومساء النور إلى السادة المستمعين.
1: أهلا ومرحبا، والحمد لله لسلامتك وعلى سلامتك طبعا بعد رحلة ممتعة امتاعها ثقافي بحثي علمي معرفي، وأيضا امتاع وجداني، خاصة أنك رفهت عن نفسك في كاتانيا الإيطالية لأيام، مع تقديم بعض البعض من علمك هناك لعدد من الطلبة وعدد أيضا من الأساتذة وكل من يرغب دائما في النهل من العلم والمعرفة.
2: نعم، وهذا ديدننا، فالعلم هو الرباط المقدس الذي نحتمي به والذي ندافع عنه والذي نؤمن به من المهدي إلى اللحد.
1: نعم، إذن كيف كانت الرحلة أستاذنا؟
2: والله هي رحلة لأيام معدودات، ولكن حاولنا أن تكون مفيدة وأن نشع فيها وأن نبصر أهل إيطاليا وكاتانيا. وكاتانيا كما تعلم هي مدينة ساحلية في الجنوب الشرقي من جزيرة صقلية، وهي مدينة جميلة وبناؤها عتيق وشوارعها واسعة و

0: الأزهار والأطيار والأشجار في كل مكان، والناس حريصون على إيجاد حدائق غناء في كل تقريبا في كل شارع، وفي ذلك متنفس، وفي ذلك احترام للمواطن وعناية بالبيئة، وليس لهم الهم في البناء والعمارات وغير ذلك على حساب المساحات الخضراء وراحة المواطن كما نلاحظ في بلادنا.
1: نعم، هل ستنقل لنا ما شاهدته وما واكبته مثل ما فعل رفاعة رفعت الطهطاوي؟
0: والله رفاعة رفعت الطهطاوي المصلح المصري
1: نعم
0: تحدث عن باريس في كتابه تخليص الإبريز في رحلة باريس،
1: نعم
0: تحدث بإعجاب وبكثير من
1: من
0: الولع
1: الانبهار طبعا
0: بالمدينة
1: بباريس.
0: الجديدة، ولكن أنا ذهبت وأعلم علم اليقين أن أوروبا خصوصا الجنوبية فيها الكثير من بصمات حضارية ومن تطور فكري. ذهبت لأعرف ببلادي
1: نعم
0: ليبين روابط هامة بين تونس وإيطاليا، كان لها دور كبير في نحت شخصية سياسية خصوصا في الدولة الحسينية. هذا من ناحية أريد أن أتحدث عن ذلك.
1: نعم
0: ومن
1: تفضل
0: ناحية
1: تفضل.
0: أخرى حاولت أن أزور مكان هو معروف عالميا وأشهر من على العالم كما يقال، وهو جبل إتنا. هذا جبل البركاني النشيط، نشيط أي دائما فيه براكين، وآخر حمام خرجت منه في 5 جويلية الجاري. وأريد أن أعبر عن بعض الخواطر وأنا أقتحمه وأزوره في طريق جبلية طولها أكثر من 20 كيلومتر.
1: نعم تفضل.
0: بالنسبة إلى القسم الأول، كان لي شرف ربما إلقاء محاضرة عن العلاقات التاريخية والحميمية التي تجمع والتي جمعت التونسيين بالإيطاليين، وألقيت ذلك في رحاب مسجد كاتانيا، وكان المترجم لمقالتي لمحاضرتي الأستاذ عبد الحق إمام ذلك المسجد، وهو رجل على حظ كبير من الثقافة والنباهة والإتقان للغة الإيطالية طبعا فضلا عن اللغة العربية، وحضر معنا عدد من كبار الأساتذة في جامعة كاتانيا، وكذلك الطلبة، وهؤلاء جميعا كان لهم نقاش معنا في رحاب ذلك المسجد، وطرحت بعض الأسئلة، وحاولت أن أذكر بأشياء طريفة أعتبرها طريفة ولكنها مجهولة.
1: أهمها
0: العلاقات أهمها أول شيء هو أن جمعت بين التونسيين والإيطاليين فضلا عن التاريخ القديم، تاريخ اكتساح الرومان لتونس واستقرار بها والسيطرة عليها مدة 5 قرون، تخللته كثير من الأعمال المشينة، ولكن هنالك أعمال لا يمكن أن يتناساها الواحد منا، وهي معبد المياه ونقل المياه من زغوان إلى تونس بطريقة هندسية ذكية جدا، إلى اليوم أظهرت العلماء وهي إلى اليوم ماثلة، وتوجد تلك الحنايا وتلك القنوات
1: نعم.
0: يمر منها الماء الزلال إلى العاصمة وصولا إلى ديار بني فهر، معناها القصور الحصيين اللي هي كانت موقعها الآن مدينة العلوم، ولم تبقى منها إلى بعض الأثار اليتيمة، ونصفت الكثير من أثارها. إذن الدولة الحسينية عندما تأسست على يدي الحسين بن علي كانت زوجته وهي البية فاطمة قد أنجبت له عددا كبيرا من البنات، أكثر من 10 بنات، ولم تنجب له ذكرا، فأشير عليه بأن يتزوج امرأة أخرى لعلها تنجب له من الأبناء من يخلفه في الحكم، في سلة الحكم في تونس. فتزوج إيطالية وهي ابنة إيتوري دوريا، وكان والي عتبرقة في ذلك الزمن، وتدعى ماريا دومونيكا دوريا. هذه البنت الجميلة دخلت على هذا القصر مبجلة مكرمة، وأنجبت له عددا من الأبناء. ربما فما وجه سلبي.
1: نعم، ثم نقطة ذكرتها ولكن لم نسمعها جيدا. أتبرقة قلت، ذكرت أتبرقة، كان واليا على أتبرقة قلت.
0: نعم، كانت مسيطرة. كانت
1: هي أم الأب؟
0: الأب كان من
1: كان واليا على تبرقة، واضح،
0: معناها مرموقة في عند الإيطاليين، وكانت جهة تبرقة لأن فيها المرجان، كانت مسيطرة إلى حد ما، فيها والي إيطالي.
1: هذا كان سنوات، هل تستحضر ذلك؟
0: الحكم تولى حسين بن علي الحكم سنة 570،
1: أي،
0: وتزوجها تقريبا لم تخني الذاكرة سنة 890، لأن ابنه الأول محمد ولد سنة 970. إذن تزوج هذه الإيطالية أنجبت له عدد من الأمراء، والذي يهمني هو أن أكثر أن أهمهم هو حمودة باشا باي، ذلك الباي المصلح الذي طور البلاد التونسية وسمح للأهالي بالاشتغال في صلب السلطة.
1: الذي يهمنا، أنت قلت الذي يهمنا،
0: بناه حمودة باشا باي
1: دكتور فتحي،
0: حكم من 1782 إلى 1814.
1: دكتور فتحي، قلت هي أنجبت عددا من الأبناء
0: أمراء.
1: نعم، عدد من الأمراء. نعم،
0: على رأسهم حمودة باشا باي.
1: منذ قليل فيما يخص التاريخ قلت هو تزوجها سنة 1708.
0: نعم،
1: يعني بعد توليه الحكم ب3 سنوات
0: تقريبا. اي،
1: واضح، فقط اردنا توضيح المسألة. نعم، فيما يخص التاريخ
0: انا اقول ان هذا الزواج انجب مجموعة من الامراء، منهم هذا محمود باشا باي الذي كان على حظ كبير من الانفتاح على الآخر، وترجم مبادئ الثورة الفرنسية، وقام بترجمة أيضا الكود نابليون، يعني قانون نابليون، وطور الفلاحة وجلب الآلات من إيطاليا وفرنسا، وكان ذلك علامة على أن هذه الزيجة كانت قد أثمرت شيئا انعكس على التطور الفكري في البلاد السياسي، وربما الفكري التونسية. قلت فكري لأن حمودة باشا باي عكس أحمد باشا باي، رغم أنه مصلح ورغم أن أمه أيضا إيطالية صقلية، أحمد باي أحاط به مجموعة من السماسرة إلى جانب بعض المصلحين والكبار كما خير الدين والجنرال حسين وأحمد بن أبي الرياف.
1: لا لكن كان ذلك في القرن 19
0: هذا. أن مجموعة من اللصوص من السماسرة أحاطوا به مثل الياس المصلي معناها
1: أستاذنا أستاذنا الندوة مفادها
0: ويجزي لهم العطاء.
1: أستاذنا إذن ما فهمته أنك أردت تأكيد مسألة رئيسية وهي الآتية، هذه العلاقات بين تونس وإيطاليا كانت متينة بحكم النسب وبحكم أيضا هذا الانفتاح على الآخر.
0: نعم بالنسبة إلى الومضة الأولى.
1: الومضة
0: الثانية أن اكتشفت فرقة دينية وكانت تونس مليئة بالفرقة الدينية المسيحية. كانت هناك فرقة دينية متفاعلة مع المجتمع التونسي، برزت جيدا سنة 50 و 800 و 1000، وهي فرقة الإخوة الكابوتشيين لفرير كابوسان. وهؤلاء قاموا بعمل كبير عندما اجتاحت البلاد التونسية، اجتاحها الوباء العارم والجارف
1: نعم
0: والذي
1: ستينات
0: أزهق أرواح عشرات الآلاف
1: ستينات القرن 19.
0: إبراهيم الرياحي هو زار ابنه المريض طيب أظن عاده فتسربت إليه العدوى ومات رحمه الله سنة 50 و 800، وهو أعلم أهل عصره.
1: إبراهيم الرياحي تستور تستور هذا إبراهيم الرياحي.
0: نعم
1: تستور ابن تستور.
0: نعم هو في الأصل كان في تستور ثم أتى إلى تونس وتحق بالزيتونة وسطع نجمه وأصبح قبلة القصاد.
1: نعم
0: وهو عالم جليل.
1: أنت الآن أنت بذكرنا لتستور صعب جدا أن نمر دون أن نذكر عددا أساسا من الأساتذة ومن الباحثين ومن الجهابذة في تستور. الآن على سبيل الذكر لا الحصر، دكتور مراد
0: مثلاً،
1: لا دكتور مراد الشابي، أحمد الحمروني، دكتورة هندة، نعم نعم دكتور أصيل، دكتور معز أيضا، ومعز السوسي يبدو لي. إذن عدد من الأسماء ومن الجهابذة دائما من تستور ينطلقون ونجدهم أساسا أيضا يبدعون في العالم العربي وينحتون بصمات هائلة.
0: نعم.
1: ولهم دائما علم ولهم صاع وباع معرفي.
0: نعم إذن الإخوة الكابوتشيون
1: أي.
0: هؤلاء في عندما وقع الوباء الجارف قاموا بعمل جبار في إغاثة الملوفين وفي تطبيب المرضى وفي نقل الجثث وفي تخفيف أوجاع التونسيين. والطريف أن أن أن أحمد باي والسماء قائدهم سيد ستر القديس ستر وقال له إن أبنائي من كابوتشيين لهم استحياء ولم يستطيعوا الاندماج مع المجتمع التونسي، معنى يعانون من هذا الانكفاء. فقال له عليك بدعوتي من لبس الشاشية التونسية يندمجوا، وعندما لبسوها اندمجوا اندماجا عجيبا. ولكن الطريف أن هذه الفرقة المسالمة كاد لها الأب فرانسوا بورغاد القسيس الفرنسي الذي أتي به من الجزائر خصيصا وطردهم وضيق عليهم الخناق وقام بحملة تبشيرية سافرة وعلى حظ كبير من العدوانية من خلال 3 كتب ألفها كتاب لي سواريتو كارتاج، سهراتو كارتاج، وكلها ادعاءات واتهامات باطلة، وكتاب كلي دو كوران، مفتاح القرآن، وفيه كثير من الأضاليل، وكتاب لو باساج دو كوران اليفونجيل، الانتقال من القرآن الإنجيل. وظن أنه بهذه الكتب سيحول التونسيين من مسلمين إلى مسيحيين، وإذا به يخرج من تونس ويستقر في باريس ليموت معدما، وقد بدت ثورته في تجديف ذات.
1: نعم أستاذنا. إذن أستاذ فتحي، طبعا ضيفنا هذا المساء هو دكتور فتحي القاسمي. أستاذ فتحي لازلت معنا؟ أستاذ فتحي تسمعنا؟ غير المكان إن كنت في الاستماع، غير المكان لو تكرمت، نحن نستمع إليك فقط، غير المكان لو تكرمت. طبعا
0: تفضل. أنا سأدخل هذا بالحديث.
1: جميل جميل، تفضل. نعم،
0: رغم الشمس المحرقة.
1: لا لا لا مشكلة، الآن نسمعك، تفضل. نعم
0: يعني نعم. الحاجة الثالثة الهامة طريفة، ثم مصلح تونسي اسمه، مصلح تونسي اسمه الجنرال حسين.
1: نعم.
0: هذا الرجل على حظ كبير من الوفاء للبلاد التونسية.
1: نعم.
0: بدد ثروته، في الأصل هو مملوك، جاء إلى تونس وتربى في أحضان علماء الزيتون المستنيرين، وعلى رأسهم سالم أبو حاجب. هذا الرجل تزوج إيطالية. المصلح تزوج إيطالية.
1: هذه معلومة أخرى. لا، الجنرال حسين تزوج إيطالية.
0: إيه نعم، تزوج.
1: نعم. هو الجنرال حسين. لا،
0: بعض السادة من السامعين يقول لهم، وهو التونسي الوحيد من المصلحين الذين زاروا أمريكا، وزار أمريكا.
1: نعم، وهو الذي قد حارب الفساد صحبة.
0: نعم، الفساد المالي.
1: نعم،
0: وذهب إلى إيطاليا وعاش 7 سنوات في قرنة ليفورن.
1: نعم، نازلت
0: مع الشيخ سالم أبو حاجب.
1: نعم، نازلت محمود بن عياد،
0: أنه كان يحرر له كل ما كتبه من كتب، كما حسم الإلداد في نازلة محمود بن عياد، والقصاص المستقيم في تأكيد جنسية نسيم، ورسالة الأفوكاتية، قام بعمل جبار. نعم.
1: فقط للتذكير دكتور للتذكير. نعم. فقط حتى نذكر مستمعينا أن الجنرال حسين ما قام به مهم جدا، ونحن نتحدث، أنت ذكرت مثلا حسم الإلداد في نازلة محمود بن عياد، وهذا الكتاب هو يتحدث عن محمود بن عياد الذي هرب
0: بـ80 نعم. مليون
1: هرب الميزانية
0: جهة قمرت من. نعم. هناك من.
1: نعم.
0: البحر.
1: أي لحظة فقط،
0: حمل معه الدفاتر.
1: أي لحظة فقط دكتور، إذن فقط نذكر مستمعينا أن تونس للأسف الشديد تاريخها مكتظ ومكتنز بالفاسدين للأسف الشديد. مثلا هذا محمود بن عياد سرق أموال، لحظة فقط دكتور، نهب أموال الدولة وسافر إلى إيطاليا وفرنسا إلى آخره. بعده
0: أي محاسبات.
1: بعده نسيم شمامة أيضا يهودي.
0: نسيم شمامة هذا. نعم. بيشي، هذا الرجل اليهودي. نعم. كان نكرة.
1: أي.
0: ومن سوء الحظ قربه محمود بن عياد وأصبح المسؤول الأول على الخزينة التونسية.
1: نعم.
0: من سخط القدر كما يقال.
1: وماذا فعل بعدها؟
0: الأموال. كما السيد نتاعه
1: مثل صاحبه. نعم.
0: إلى إيطاليا.
1: نعم نعم نعم.
0: فلحقه جنرال حسين. وأثبت، هو غير جنسيته، ولكن جنرال حسين كتب في كتاب.
1: نعم.
0: كتاب القصاص المستقيم في تأكيد معناها جنسية نسيم، بين أن جنسيته التونسية ليحاكمه ويسترد الأموال.
1: مهم جدا. أنت دكتور الآن، أنت
0: أنا جنرال حسين قاوم وظل 7 سنوات تقريبا إلى أن مرض، معناه ومات هنالك سنة 1800.
1: نعم نعم، لن نأخذ في ذلك دكتور، نركز على هذه المسائل الكبرى، لن نأخوض في تفاصيل حياة جنرال حسين أو غيره، ولكن أنت الآن تذكرنا بمسألة مهمة، تذكر التونسي الآن الذي هو في الاستماع، تذكره بماض قريب. نعم. البعض الآن يشبه محمود بن عياد أساسا يقول قد سار على طريقه يوسف الشاهد مثلا. هذا الآن في السنوات الأخيرة البعض يقول يذكرنا يوسف الشاهد بمحمود بن عياد وبنسيم الشمامة. هذا ما يقال طبعا، أنا أنقل لك فقط ما يقال، وعدد آخر من الفاسدين طبعا.
0: مزاق القولة هذه تنطبق على بلادنا، وهي التاريخ يعيد نفسه في تونس.
1: نعم. والحمد لله تونس بخير والفضل لله دائما.
0: هناك من يدافع عن الحق.
1: نعم.
0: والحق يعلو.
1: إذن نعود دائما للهدف الرئيسي.
0: طويل.
1: الهدف الرئيسي لهذه الرحلة، رحلة الدكتور فتحي القاسمي.
0: إذن نكمل لك، أنا نهيت ألخص هذه الأواصر الفكرية بين والسياسية بين المجتمع التونسي والانتليجنسيا التونسية والإيطالية.
1: نعم.
0: كانت على حظ كبير من التفاعل والتكامل. وأنا استغرب في بلاد تونسية، أنا أساتذة في جامعة من المتخصصين في الإيطالية، ولكن إلى حد الآن لم يقع استثمار المخزون الأرشيفي الضخم.
1: نعم.
0: الموجود في إيطاليا وفي تونس، والذي لم يقع استثماره. ولابد من، أنا أوجه ندائي إلى الأساتذة الزملاء متخصصين في الإيطالية.
1: نعم.
0: بأن ينبهوا طلبة المرحلة الثالثة إلى النبش عن هذه الأثار وهذه الوثائق وهذه الأرشيفات.
1: نعم.
0: التي تعج بها المكتبات والأرشيفات الإيطالية وحتى التونسية والفرنسية. أنا وجدت مثلا على سبيل المثال، وجدت ملف في الأرشيف الدبلوماسي بنانت إيطاليا.
1: نعم.
0: وجدت أن السبب الرئيسي والمباشر لثورة مغزهم هو أن هذا، وجدت في ملف باللغة الإيطالية، أن القناصلة العامين لأمريكا ولإيطاليا ولفرنسا ولبريطانيا اجتمعوا سنة 1863 وألزموا الباي بأن يدفع ما عليه من ديون العائلة المالكة التي كانت تتفنن في اشتراء الساعات الحائطية والذهب وغير ذلك من التجار الأجانب، ووصلت الديون إلى 8 ملايين ولم يدفعوا من ليمن، كانوا يعولون على خزينة الدولة. فاضطر الصادق باي إلى دفع 4 ملايين من الريالات، ثم اجتمع بعد ذلك بالنخبة، كان نسيم شمام حاضر، وكان جراح حسين وابن خير الدين، كل هؤلاء قال لهم إن، ولم يذكر لهم السر، وقال لهم إننا في حاجة إلى المال لأن الخزينة قد أصبحت أخو فؤادي أم موسى. فهمس له كما يقول ابن أبي الثياف نسيم شمامة بيشي الذي فر بالأموال.
1: نعم.
0: بعد بن عياد قال له ضاعي في الجباية، معناها. نعم. كانت الجباية 36 ريال ولا 72 ريال. فغضب الجراحسين ورد الفعل، سمع تلك الهمسة وقال له إن مثل تونس كمثل بقرة احتلبت إلى أن أصبح ضرعها ينز دما، فكفى ظلما وابتزازا لها. لكن الباي من سوء الحظ اعتمر بالنصيحة من الظفرين لنسيم شمامة.
1: نعم.
0: ولفظ ما قاله له الجنرال حسين. إذا الجنرال حسين كانت له علاقة نسب أيضا، وطريف والمؤسف أنه أنجب أن زوجته أنجبت له بنت هي ليلى، تزوجها المناضل الكبير علي بشحامضة.
1: لما قلت المؤسف، لما قلت المؤسف، لما قلت
0: في عمر 40 سنة في اسطنبول.
1: دكتور دكتور دكتور.
0: نعم.
1: لما قلت المؤسف أنه تزوج هذه الإيطالية وأنجب، قلت المؤسف أنه أنجب بنتا اسمها ليلى، لما قلت المؤسف في ذلك؟
0: المؤسف لأن ليلى معناها تزوجها علي بشحامبة، وكان معناها هذا الاقتران سيولد لنا شيئا رائعا، ولكن حاصره الفرنسيون ومات وعمره دون 40 في اسطنبول. هذه مشكلة معناها.
1: نعم نعم أنت إذا تأسفت لوفاته.
0: لوفاته ولضياعها هي، ولا نجد عنها أي خبر الآن. لعل لها أبناء، ولكن هذا من نتائج عدم اهتمامنا بمن يهاجرون
1: نعم
0: ويبدعون خارج أرض الوطن، ولكن لا يقدمون شيئا، لا نقدم لهم شيئا ولا نبحث عن أثارهم. ومن الطريف أن الذي سافر معي وشارك معي الدكتور نزار دلهومي، وهو من خيرة طلبتي، وهذا الرجل هو أستاذ معهد ثانوية وأنجز دكتوراه حول العلاقات الفكرية والسياسية بين الانتليجنسيا التونسية والألمان، مستشرقين الألمان، واستطاع أن يعثر في برلين على كم هائل من الوثائق التي برز فيها الألمان وذكروا فيها الشخصية التونسية ومعالمها في وقت كان الفرنسيون يسحقونها سحقا ويفرنسون المجتمع ويفرزون لغتهم ولا يعتدون ولا يعترفون بأصالة هذه البلاد الطيبة.
1: نعم، مهم جدا. لمحالة شدتني هذه المسألة وهذه النقطة عندما ذكرت هذا الطالب، طالب نزار، وشدتني هذه العلاقة الوطيدة بينك وبين طلبتك وبين من تشرف عليهم، وذكرتني بأحد الأساتذة. في يوم من الأيام حدثني طالب أن أحد أساتذته ممن أشرفوا عليه قال لي تحدثت إليه كي يكتب تقديما لبحثي الذي سأنشره، فمهمها أستاذه طبعا، وبعد فترة قال لهم لم تذكرني إلى آخره. ذكرتني بهذه الواقعة، كيف أن الأستاذ أحيانا يخسر طالبا، خاصة هذا الطالب إن كان أيضا مضحيا من أجل أستاذه ويبذل ويسعى ويخدم أستاذه بكل وجدانه، ولكن عندما يجده طبعا في بين ضفرين جحودا في مسألة بسيطة، وقال لي كان بإمكاني أن أقول لأي أستاذ الجميع يرغب في أن يقدم لي، ولكني آثرت أستاذي لأنه من أشرف على بحثي، ولكن قال لي للأسف الشديد لم أجد شيئا. أجد هذا المساء دكتور فتحي القاسمي يتحدث عن مرافقه في هذه الرحلة بفرح وبهجة، ويدعم طالبه الأستاذ نزار دلهوم. قلت نزار دلهوم هكا دكتور فتحي، إذن تدعم هذا الطالب نزار، تدعم هذا الطالب نزار من أجل أن يتألق أيضا ومن أجل أن يتميز، وترافقه أساسا في هذه الرحلة دائما من أجل الأفضل، خدمة للآخرين ومنفعة أيضا لنا جميعا. دكتور فتحي لازلت معنا؟ ألو دكتور فتحي. إذن نحاول إن كنت في الاستماع غير المكان، لو تكرمت طبعا غير المكان إن كنت في الاستماع إلينا. وصراحة قد أفردتنا هذا المساء بهذه المعطيات وهذه المعلومات وهذه الفرائد وهذه الصدفات الثمينة والهامة جدا، والتي أكدت فيها مسألة هي ضرورة العودة إلى البحث وضرورة العودة إلى التنقيب والنبش، وأنت أسد في التنقيب والنبش في الصدفات، ولعلك أيضا أنت من بين هذه الصدفات وهذه الآلة الثمينة التي أتانا بها الزمان، لأنك تعلمنا دائما استمرارية رحلة البحث والرحلة العلمية والمعرفية. لا أعلم، يبدو لي غادرنا الأستاذ فتحي. الأستاذ فتحي إذن غادرنا أستاذنا الأستاذ فتحي الذي أمتعنا، الأكيد أننا سنعود له بإذن الله تعالى في لقاءات أخرى ربما الأسبوع القادم لنواصل معه الحديث في كل مرة طبعا، وحديثه ممتع يمتعنا بهذه الأثار والعودة لهذه التواريخ المختلفة، خاصة أنه يتثبت منها و

يدقق في المسائل ليقدم الطرافة من ناحية والإضافة من ناحية أخرى. شكرا جزيلا أستاذنا داخل الجامعة التونسية أستاذ فتحي القاسمي، دمت حريرا ودمت أيضا جهبذا مميزا. نرجو لك دائما السداد والفلاح والنجاح. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، لمحالة دائما أسباب النجاح هي التعويل على الذات، من عول على ذاته نجح وأفلح وأصلح الله رأيه وبارك أعماله. ربما هذا ما دفع أيضا عددا من الشعراء وهم يكتبون للفنانين عمل على روحك، وإن كان أحيانا يقول لها عمل على روحك في الحب أيضا، ولكن نحن نقول التعويل على الذات في جميع المسائل وفي كل شيء. عمل على روحك بإمضاء صوفيا صادق.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم دلشاد لبشرى خلفان. دلشاد سيرة الجوع والشبع للروائية العمانية بشرى خلفان، صدرت عن منشورات تكوين عام 2021، ودخلت القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2022. عبر حكاية دلشاد الطفل اليتيم والفقير، تحكي الكاتبة تاريخ مسقط وأحوال ناسها الذين يتكونون من العرب والبلوش والزجال واللغان والبنيان والهنود. اهتمت الكاتبة بالموروث العماني من طقوس التجارة والأسواق وصيد الأسماك وأمسية الأنس والزفاف والولادة والمآتم. وقعت الأحداث في زمن الحرب العالمية الثانية، وتطرقت للعلاقات السياسية بين السلطان والإنجليز وشيوخ القبائل. تركز الرواية على التفاعل الثقافي والاجتماعي بين سكانها المختلفين، وتعالج موضوعات التباين الطبقي، حيث تظهر صراعات الفقراء مع قسوة الحياة مقابل رفاهية الطبقات الغنية، وهو ما يجعل الرواية شهادة أدبية على التحولات التي مرت بها عمان. منحت الكاتبة بطلها دلشاد اسم روايتها. يبدأ السرد بصوته باعتماد ضمير المتكلم، وهو يفتش في منابة طفولته البائسة، ثم ما تلبث الرواية أن تتفرع إلى أصوات روائية عديدة تروي معا عبر أصوات متداخلة وقائعة من التاريخ المجهول لعمان الحافل بالجوع واليتم والحرب والتشرد. يعيش دلشاد حياة مليئة بالصراعات، حيث يعاني من الجوع والضياع في بيئة قاسية. يقول دلشاد: كبر الفراغ في قلبي فأوجعني وأوجعتني خيبتي، خيبة من ظن أنه وجد من أدرك أنه ضيع ما وجد. هل كنت أحلم؟ أكان كبوسا أركض في السوق من زقاق إلى آخر ولا أصل؟ سقطت عيني على قدمي المغبرتين، قدمي اللتين تركضان ولا تصلان إليه. شعرت بألم، بألم ركضهما الحافي. أين سقط نعلاي؟ أطلت النظر إليهما، تذكرت لما كان حصى الوادي يحرق باطن قدمي فيقطر أبي الزيت في كتفه. لم يكن الألم يزول مرة واحدة، بل يتلاشى مع الوقت وهو يغني لي ثم أتبعه في الغناء. من منا كان يغني للآخر؟ تختم الرواية في لحظة بارقة سريعة كان ينتظر فيها القارئ معرفة مصير قصة حب جديدة ما زالت تحبو. بطلتها فريدة حفيدة دلشاد. آثرت بشرى خلفان أن تضع القارئ أمام احتمالات مفتوحة أو في انتظار جزء ثاني للرواية، كما دونت بعد انتهاء سطور الرواية: تم كتاب الجوع، يليه كتاب الشبع بإذن الله. فمعيار الرواية بإشكاليتها المشتركة ومدها الزمن الطويل أقرب ما يكون للرواية النهرية، التي يسلم فيها الرواة بعضهم جيلا بعد جيل ناصية الحكاية بتنويعاتها ومفاتيحها ومراثيها وسخريتها. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.
2: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز العمدوني.
1: أهلاً ومرحباً، أهلاً وسهلاً مستمعينا الأفاضل. نحن الأسعد لأنكم تواصلون الرحلة معنا هذا المساء في هذا الصالون الثقافي، هذا الصالون البحثي المعرفي الفني الموسيقي. ولا يوجد أروع وأجمل من أن نتحدث موسيقى وأن نتحدث فناً، ولا يوجد أيضاً أروع وأجمل من أن نعود إلى عدد من الأغاني الرائعة ونستحضر أيضاً ذكريات عدد من الفنانين. لمحالة الفنان لا يشيخ أبدا ولا يكبر، الفنان دائما يبقى فنانا لأنه له مشاعر مختلفة وله أحاسيس مختلفة، وهو يتجدد يوميا ويولد يوميا من جديد، وهذه الولادة تتمثل في إبداعه. أردنا هذا المساء أن نتحدث إلى فنانة شدت إليها عدد كبير من الجماهير من أصحاب الذوق الرفيع. أردناها أن تكون معنا لتكريمها من خلال العودة لهذه السيرة والمسيرة، مسيرة فنية أكثر من 30 سنة. سنعود لذلك تدريجيا، نعود لماضيها، نعود لحاضرها، نعود أيضا لمشاريعها المستقبلية، وكل ذلك معنا الفنانة ليلى أشرف. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء الخير سي رمزي، فرحانة برشا لينا موجودة بحضرتك.
1: أنا فرحان أكثر منك وربما أسعدتنا لأنك لبيت الدعوة. نعلم أن عددا من المؤسسات الإعلامية وعدد من الإذاعات اتصلوا بك وأرادوك ضيفة، ولكنك رفضت ولبيت دعوتنا، فهذا يبهجنا أكثر صراحة. شكرا جزيلا أنك وافقت أن تكوني معنا، ولا نعلم السر في ذلك. البعض يقول السر في صدق الإذاعة الثقافية، ولا نعلم أيضا السر الذي دفعك أن توافقي أساسا.
2: بكل سرور، بكل سرور وبكل فرحة أنا موجودة بحدك اليوم.
1: إلا أنرتنا. أنرتنا وأنرتي هذا الأستوديو، أستوديو الثقافية والثقافية تبتهج بضيوفها. إذن أين الفنانة ليلى أشرف التي قدمت باقات من الأغاني، حضرت في عدد كبير من المسارح؟ أين الفنانة ليلى أشرف؟ هذا السؤال لجمهورك أساسا.
2: أعجبني لتقديمك سي رمزي، في كي قلت الفنان يكبر ما يكبر هو يقعد ديما فنان. يعني أنا شخصيا وقت اللي نلبس جلباب الفن نحس روحي صغيرة، نحي جلباب الفن نحس روحي تاعبة ومانيش أنا. جلباب الفن هو اللي يخليني موجودة ودائما، معناها في نحس في روحي ديما ليلى. هذيك ليلى بداية معناتها 87 اللي هي كانت من الإذاعة الأم، من الإذاعة اللي أنا كل ما ندخل لها نحس برهبة ونحس بفرحة ونحس بسعادة كبيرة برشا في الإذاعة. وإن شاء الله إن شاء الله المسيرة كيما بديناها كيف ما نكملوها. صحيح أنا بعيدة نوعا ما على الظهور، صحيح أغانية ماهيش قاعدة تروج كما يجب، صحيح إنتاجاتي موجودة، لكن واحد ما ياخذ كل نصيبه كاو.
1: نعم، الكلام معبر جدا هذا المساء ومؤثر أيضا، لأنك مما ذكرته قلتي من ناحية أنا قريبة من جمهوري، أنا أستمتع بجمهوري، أنا موجودة مع من يتابعوني، هذا من ناحية، ولكني بعيدة. ربما هذا البعد سببه هذا ما فهمته. ربما الإعلام الذي لم يهتم
2: أي.
1: الإعلام الذي لا يبث الأغاني الخاصة
2: يعني ليست أي. مشكلتي أنا فقط، هي مشكلة العديد من الفنانين، سواء اللي من اللي قبلي شوية واللي من جيلي أنا واللي حتى من بعدنا شوية. البث للأغاني سواء اللي تسجلت في الإذاعة أو اللي الخاصة بنا إحنا، ماهيش قاعدة تروج كما يلزم. مثلا في الاستضافات تكون موجودة، عندك استضافة أغانيك تتعدى، بعدك هو ما عادش تتعدك الأغاني معناتها بكثافة، وبش الجمهور يحفظ وبش الجمهور يسمعها وبش الجمهور يعرفها وبش تكون في المهرجانات الناس حفظتها، تطلع تغني أغانيك معناها الناس تعجبهم يقول لك ليه علاش أغانيك هذوما مش موجودين بكثافة، علاش ماكش أنت موجودة بكثافة. دونك هذا كل يخرج رجع على نطاق الفنان، الفنان عليه ينتج والباقي على الإعلام.
1: به الإعلام والعلاقة بالإعلام سنعود لذلك بعد قليل، ولكن ربما البعض أيضا من المستمعين، البعض ممن لا يعرفون أيضا الفنانة المطربة التونسية ليلى أشرف، لأن عندك جمهور ولكن في هذا البعد ربما البعض غابت عليه الصورة. خلينا نعود للبدايات وهذه العلاقة الوطيدة مع الفن. لا نتحدث فقط عن صوت، لا نتحدث فقط عن جمهور وعن حضور وتقديم هذه الأغنية، لا، نحن نتحدث عن علاقة وطيدة بينك وبين المسرح، علاقة وطيدة بينك وبين المسرح.
2: المسرح هو روحي، هو أي. الروح هو الليلة اللي تكون ليلة، هي وقت اللي تكون قدام الميكرو. بالنسبة لليلة كبديت، أنا بديت باسم ليلى حسيوي، اسم للعائلة ليلى حسيوي. الإعلام ما كانش ينطق صحيح، أنا ولاو يقولوا ليلى حسيوي، حتى توا تقول ليلى حسيوي، حتى الفنانين الكبار الكل يعرفوني ليلى حسيوي. بعد 2002 بدلت ليلى أشرف نسبة لاسم ولدي الغالي شروفة، أشرف ولدي الكبير
1: يفضلك.
2: دونك بدلت اسم ليلى أشرف. أنا بدايتي كانت بالأغاني الترابية، مهرجان الأغنية، في دورات معناتها الأولى في البدايات 92 93 94، كنت في مهرجان الأغنية، كنت معناها توا توا موجودة
1: شنعودوا
2: لا ثم موجودة جائزة الجمهور أو جائزة النقاد أو كذا، احنا في وقتنا ما كانش موجودة
1: لأنه لا
2: أنا كنت موجودة أي. كنت ناخذها
1: لأنه لا سنعودوا على سنعود للمشاركات، ولكن أردت هذا المساء أن أعود للبدايات، ولأني تواصلت مع عدد من الإعلاميين ممن واكب هذه المسيرة، حدثني عن طفولة خاصة بالفنانة ليلى أشرف. قال لي كانت تغني في المدرسة، هذه بداياتها، هذا ما قاله لي.
2: أنا عمري 7 سنين في مدرسة طريق لكانيا جبل جلود،
1: هاي؟
2: معناها نحيي الطاقم التربوي اللي في المدرسة هذيك. نتفكر سي صادق الشيبي هو اللي كان مدير المدرسة، واللي اكتشفني في السنة الثانية عمري 7 سنين، سي جويني نتفكر هكا، عملنا أنشودة وبدأ يغني انت وقف في انا قف.
1: شنو السر؟
2: بعد ما كملنا وغنيت عيط لي وحدي قال لي شنو تحفظ انت؟ وذي قلت له الكلام هذا، قلت له برشا مرات وقداش نفرح كي نعاودو ديما، قلت له نفرح نغني غني لي شويه وما باله لا يرحموه اللي هو يونس وعلى بلد المحبوب وليت انا صباح وقت اللي ندخل يبعثني للقسام. وصلت عائلتي تغشت، قالوا كيفاش مشي تقرا ولا مشي تدور، ما قصد تغني من قسم القسم، وانا صغرونا يبعثني يقول لهم بربي اسمع الصوت هذا. وقعدت هكيك مده
1: معلم المعلمين في تلك الفتره، حتى معلمين اليوم راهم باهين، ولكن تلك المجموعة صراحة ونخبنا في الماضي يصنعون منك نجما منذ أصغر، يقفون طبعا على هذه النماذج وهذه المجموعة من النوابغ تدريجيا ويدفعونك إلى الأمام، يحفزونك في كل مرة بشيء. أي ذكر أنت وقتها غنيت شوية، نسمع مقطع غني لي شوي خلينا بما أنك غنيتها وأنت عمرك 7 سنوات وقال 8 سنوات، خلينا نسمعها اليوم العشية.
2: يمكن سامحني، يمكن أنا نحب أغنية الأخرى اللي هي لما باله لا يرحمه. لو أنا صغيرة 7 سنين وليش نغني
1: ناخذ منها مقطع غني لي شوي وبعدها نسلم عليه يا يونس.
2: في الصغر الحفظ في الصغر كان نقشي على الحجر
1: طبعا.
2: أنا وقت كنت صغيرة كنت لا ثم مثلا ميديا كيما تو تسمع منا ومنا ومن ليلي، كانت عنا أغنية لكل مستمع نص نهار وماضي ساعة. أنا نروح من المكتب ونبدأ نبدأ قاعدة كي ونسمع اللي نسمع هذيك كله معناها يقعد في راسخ في في في عندي ونحفظه. وكي نبدا نحب نغني وانا راني سمعته مره ولا مرة، يعني الصغر بالحق والفنان اللي يبدا موهوب ولا ماكش موهوب تو يبدا يغني يحفظها 100 مره وبعد كي يجي يغنيها غالطه معناها.
1: اسمع،
2: المهم الموهبه عندها دور.
1: اسمعني، خلينا نتفقوا على المساله هذه. راهو في القرن الثاني والقرن الثالث للهجرة الشعراء تحدثوا عن ذلك، قالوا هناك شاعر، هناك طبعا عدد كبير من الشعراء، لكن ثم شعراء بالفطرة، ثم موهبة ربك سبحانه شنو أعطاك. نجيب خطاب الله يرحمه يسألوا فيه، هي صحيح أنك تكون مثقف كمنشط، صحيح أنك تقرأ، أنك تطالع، أنك تواكب، ولكن أكثر من ذلك ربك شنو أعطاك؟ هذا هو الفنان أيضا، ربي أعطاه ثم حاجة من عند ربي ومن بعد نسقلوها تدريجيا بالقراءة وبالتدريب.
2: ملي صغيرة نغني صحيح الميزان نقوله صحيح ونحفظ الوازم الموسيقية ونبدأ
1: من غير قراية.
2: لا لا لا لا، أنا أخذت بطاقة الاحتراف في بداية التسعينيات ولا قارئة موسيقى لا شيء.
1: نعم.
2: وذني بالوذن الوذن صحيحة الوذن صحيحة من الصغرى.
1: نستحضروا نحن توا صليحة الله يرحمها وإلا علي الرياحي، علي الرياحي، محمد أحمد، زهيرة سالم، عدد كبير من الفنانين. نكون واقعيين، هما ما كانوش يحفظوا النوتة الموسيقية، ربما البعض منهم، لأن ذكرت عدد كبير من الأسماء، ربما البعض منهم محمد الجاموسي ولكن أكثر من هكا موهبة. ربي شنو عطاك؟
2: موهبة بعد تتسقل كي تقرأ كونسيرفاتوار وتقرأ ومنه ومنه بيه. أما إذا كنت تكون موهوب من نولك وكل شيء
1: ومع الكونسيرفاتوار
2: أكيد
1: تولي حاجة أخرى.
2: وهذا قلت لولدي، أنا آدم عندي ولدي ربي موهوب وصوته حلو، وإن شاء الله إن شاء الله باش يكون عنده شأن في المجال الموسيقي.
1: إن شاء الله
2: قلت له أقرأ الموسيقى، أقرأ أنت كجيلك أنت توا أقرأ.
1: نعم، بيه شنو اخترت لنا؟ يلا خلينا نسمع
2: نقولوا حاجه من بتاع الصغرى.
1: يلا

0: الله الله.
1: الكلمات ما غنيتهاش من صغري الغنية هذه، معناها الكلمات تاخذ وتعطي شوية. أما
0: أسمع، من صغري أتربتنا أتربتنا، مسامحينك دنيا واخرة، أتربتنا وأمتعتنا. إي أما منذ قليل ثم إصرار منك على أغنية لا يبدو لي ذكرت ان هو يم يونس.
1: اي هو يم يونس،
0: هو يم يونس نسمعه. اي
1: انا صغيره تو علاش نضحك، قلت وانا عمري 7 سنين قلها ما باله لا يرحم الشعر فانش عليه. اما شنو اللي يجبدك وقتها وانت صغير؟ اللحن.
0: أي.
1: اللحن.
0: أي.
1: اللحن يبدا لحن حلو، حتى الكلمات مش تاع عمرك اما تنجم تغنيهم.
0: غير خليك كيكا. اي تفضل يلا تفضل.
1: ما

0: رجعتني الايام الابتدائي.
1: اسمع خليني نقول لك حاجه. انا في العاده لا استضيف كثيرا الفنانين صراحه، ولكن هكا نذوق شويه. بسم الله ما شاء الله عليك، صوتك صوتك هذا المساء ذكرنا بك لسنوات عديده، وصوتك يشبه صوته يم يونس. عندك النبره، ثم حاجه فيه منك فيه يام. شنو ها روح شنو قلي
0: الفنانة هذيك تقول وتغني القصائد بطريقة كبيرة برشا. فنانة كبيرة برشا برشا برشا. ونرجع للإعلام، زاد هي ما خديتش حظها إعلاميا.
1: نعم.
0: كما يجب.
1: نعم نعم نعم. ولا والطريقة متاع أدائك حاولت قد ما تنجم. أنت موجود في صوتك هو بطبيعته، معناها الموجود لديه يم يونس، مع ثم غنة ثم تنغيمة زايدة هكا بنينة نلقاها كان عنده يم يونس. هاك انت اليوم ذكرتنا بها.
0: صدقني انا الغنيات هذو ما زوز ما غنيتهمش ملي انا في الابتدائي، والله العظيم
1: اول
0: من الابتدائي ما غنيتهم. ويجاو يفكرون يقولوا لي نعاود فك الميسيون هذيك نقولهم وشوف الحكاية غادي.
1: أكاو.
0: ما انا
1: اليوم
0: ديما في كل ميسيون كنجبد البدايات.
1: نعم طبعا تحيانا دائما لمربينا. هذا المربي هذا الأصرة أنك يوميا تذهبين معناها بين المسارح، أتحدث بين الفصول بين الأقسام.
0: وصل لي عندك حاجة. عندك حاجة.
1: نعم
0: هو اللي وصل لي يعني عندك حاجة. أنا نحب الغناء، أما هو أكاهو. أنا مدام هو قال لي سيجويني نتفكر هكذا، هو قال لي أكاهو، معناها أنا من غادي خديت أثنيتي. أنا وقعت في الابتدائي، لما بعد في الثانوي حكينا على الحفلات المدرسية، كنت في مدرسة في معهد ابن أبي ذيف بمنوبة.
1: هاي شو انت شنو العلاقه توا بين لاكانيا والورديه؟ انت قلت لي بعد الدار نقلت منوبه
0: من مدركت لاكانيا جبل الجود. كنت انا اصلت منطقه لاكانيا.
1: مشيت ولا منوبه؟
0: لا العمران الاعلى اللي هو الانتقاله. ما انا بعد قريت في ابن ابي ذي منوبه. دونك كنت في الحفلات تاع اخر العام انا الفيديت، وانا نغني وانا كذا، والناس يحبوني. كنت نخب بالطرف كنت نمشي بشيخ وبيه في الاداره.
1: نعم.
0: في الاداره يقولوا لي الا ما تغني لنا نمشي انت وانا روتار ونزيد نغني. حتى الاساتذه يحبوني يحبوني ويحبوا صوتي.
1: راهو ايضا تحيانا هذا المساء لهذه المجموعه من القيمين، هذوما اللي يسهروا على يقدموا بطاقه دخول، وعدد من الاداريين. انظروا هم يعلمون طبعا انها متاخره في التوقيت، ولكن اي
0: لغني لنا
1: هي حكايه دقائق. اي ما المساله مساله دقائق هما. اي ولكن يحفزوك ويضحكوك، وما ثماش تانيب وما ثماش تقليب للاخر عليك وللاساتذة عليك.
0: لا مش
1: شفت ما بنوا
0: يعني
1: هذا.
0: انا مريضه لاني انا مريضه كنت.
1: لا لا
0: للمرض اليوم خاطر انا مريضه. أي. ما يقلقوني، مانيش متقلقه في حكايه البنين. يعرفوا المرض بتاعي دونك.
1: اي وحتى كي تجي متاخر ثم طريقه وثم لطف وثم نبل. لا نشجع طبعا على الوصول متاخر، لا نشجع على ذلك، ولكن نتحدث هنا عن اللطف، المعاملة اللطيفة سالس. وأيضا راهو كي يكون
0: والفنان محبوب راهو في الانتوراج تاعو.
1: نعم كي يكون تلميذ، أيضا تلميذ مبدع هنا يكون مبدع راهو في نادي الصحة، يكون شاعر في نادي الأدب في المعهد، في نادي التصوير يكون فوتوغرافي، يكون كشاف. هذا تشجيع للإبداع. القيم يتواصل معاه بلطف وبضحكة وكذا، يشجعه على إبداعه. هذا مهم جدا. أنت إذن وجدت التشجيع من كل أفراد المعهد.
0: يحبوني برشا برشا برشا. أنا حتى في الشارع أنا خرجة من المعهد ويقولوا لي غني لنا. تلامذة غني لنا. يعني مش روح ما عادش لي غني لنا شوي. لا غني لنا.
1: والبداية الحقيقية خلينا توا به، هذه بدايات هذه.
0: بعد
1: شجعوك
0: في نجوم الغد.
1: نجوم الغد, الغد. هذه أول مشاركة
0: معجية أبي الروحي. أنا كنت في الهول تو نتفرج فيه تصور نتصور ونقول أقطاب الإعلام والثقافة والموسيقى في تونس هذم أساتذتي. أنا فرحانة شفتهم في تصورهم اليوم. دونك لي سي عبد الحميد العجية الله يرحمه وينعمه في مصلحة الموسيقى هوني في الإذاعة. دونك سمعني وتعديت الدورة الأولى ودورة الثانية وصلت الكارتاج وغنيت نهائي نجوم الغد.
1: لحظة ما تسرعش بينا ما تسرعش, خلينا نقدموا بالخطوة بالخطوة. اي به شكون اللي علمك انت بنجوم الغد؟ كيفاش سمعت؟ شنو الطريقة؟ شكون اللي شجعك؟ العائلة والا الأساتذة؟ حطنا في هذا الإطار كله.
0: هو ولا بالنسبة
1: لأنه أول يوم وأول حضور أمام مصدح في الإذاعة وأول تجربة غنائية أمام الكبار وأمام عظماء الموسيقى في تونس وأمام النجوم الكبار, هذا ما هوش حدث عادي. أعطينا التفاصيل في هذا.
0: كان نحكيك تفاصيل بعيدة كلين على اللي كلنا نحكيه فيه. أنا عندي صديقتي مقربة مني جدا في الصغر كوثر, صاحبتي كوثر. دونك كلي متعدين أنا وياها.
1: كوثر شنو؟ خلينا نحيوها.
0: كوثر المالكي
1: نحيوها تحية كبيرة. هذه كوثر الميكي لأنك صديقتي.
0: دونك وشفنا جلول جلاسي الأستاذ الكبير وعازف الناي
1: نحيوه تحية كبيرة. نعم
0: الفنان الكبير جلول جلاسي فسلمنا عليه. قلت له سي جلول, هي جريئة جدا صديقتي هذه, سي جلول عندنا موهبة صوتها محلية هكا وانا سيكت. قال هي ترى نسمع غنيت له وقتها بون ما تفكرش بالضبط. غنيت
1: هذا في محيط الإذاعة ولا بعيد؟
0: وين دار عائلته سي جلول؟ وين النجاح في النجاح دار عائلته؟ كان يزور في والدته. دونك قتلوا عنا موهبة. اسمعني مدلي كارت فيزيت وقال لي جيني الإذاعة لساعة بن حلو عجيب.
1: واضح
0: سي جلول جلاسي.
1: اي نحيوه تحية كبيرة.
0: وقتها جارنا في المسكن في دار بابا ما فيهنيش انا. دونك بعد قال لي ليلى وانا نسكن فيه. قلت له احنا دار بابا غادي وانا ما تعرفش علي في خومتي, تعرفت علي في وين دار امي. دونك مشيت والحق سي عبد الحميد العجية كلهم, سي شادلي انور, سي محمد رضا, الاقطاب اللي انا فرحانه شفتهم, سي احمد الصباحي زوج المرحومه صفيه شاميه اللي هو عازف كمانجا كان اداري, سي اللجمي, سي الكبار الكل اللي انا شفتهم. انا فرحانه فرحانه شفتهم الناس هذوكم وغنيت معاه وعزفوا ورايا وانا غنيت قدامهم وسمعوني وفرحوا بيا وبصوتي. دونك عملت
1: انت تحكي والحمي قشعر.
0: قوي اول نهار دخلت فيه ما مش مصدقه. انا نخذ سعد بحال شيء نقول له نشوف فيه في التلفزه تاع سعد الحميد الشعب معناته كله هو تفاصيل سعد الحميد.
1: نعم.
0: ونحبه الى يومنا هذا الله يرحمه.
1: اي
0: بغيف وصلت لنهائي نجوم الغد وكله
1: يعني شاركت
0: الدوره الاولى.
1: كيفاش كانت الدوره الاولى؟
0: غنيت
1: شنو الاغنيه؟
0: غنيت يا غالي علي حبيبي يا خويا فايز احمد وغنيت
1: خلينا نسمعوا مقطع يا غالية. خلينا نحيوا كل اخواتنا هذا المساء. اي

0: الله الله الله الله
1: وهي
0: الله.
1: الاغنيه دي زي ما غنيتهاش من بدايتي.
0: ها
1: اليوم نجدوا الارشيف، بالحق ارشيف. دونك ومن بعد تأهلت للنصف النهائي، ومن بعد
0: ايه
1: النهائي في نجوم في كرتاج. والحمد لله
0: اتأهلت،
1: تأهلنا ووصلنا.
0: ذكرنا بالمسابقة هذه، ربما البعض يفكر في أنه يقع برمجتها سواء في الإذاعة أو في التلفزة. إذن الأغنية هذه غنيتها في من الأول، ومن بعد في الربع النهائي،
1: بعد نصف النهائي،
0: النصف النهائي هاي في النصف النهائي نفس الأغنية.
1: لا لا، ثم أغنية أخرى زاد الفايزة أحمد نتصور
0: هكا،
1: ومن بعد في النهائي نتفكر في النهائي غنيت أسهر وانشغل أنا نجد صغيرة.
0: مقطع
1: في الصغر
0: مقطع
1: في
0: منها،
1: كنت ميلة برشا للشرقي،
0: لا.
1: لكن كبرت وبعد دخلت الرشيدية ولي لا دمي ولا تونسي بعد.
0: لا خلينا خلينا خلينا في الشرقي، خلينا في الشرقي، أعطينا مقطع
1: أسهر وانشغل
0: أنا. إيه

0: ربي يخليك.
1: انا على يقين هذا المساء ان عددا كثيرا من مستمعينا انتشوا
0: ان شاء الله يا رب
1: شيخوا انتشوا استمتعوا طاربوا معك. هذا هو الأهم الأهم. ثم عدد من مستمعينا يعرف ضيفتنا الفنانة ليلى أشرف، ولكن عدد آخر يكتشفون تدريجيا هذا المساء الفنانة ليلى أشرف. ربما السؤال هنا بين قوسين، ثم البعض يتحدث على مهرجان قرطاس ومهرجان الحمامات وعدد كبير من المهرجانات الدولية، ويتحدثون عن غياب السهرات الطربية. صراحة لو حضرتي أنا لا هنا لا أرمي لك ولا لا لا لا لا لا لحظة فقط لحظة فقط لحظة فقط لحظة لو تكرمتي لن أرمي لك ولا لغيرك الورود. من يستحق الورد نهديه الباقات الورد. أنت صراحة هذا المساء ما قدمته أطربني، وأنا على يقين أنك لو كنت في مهرجان قرطاج هذه الصائفة، أنا لا أعلم آخر مهرجان حضرته أو آخر مهرجان أحييتي آخر سهرات التي أحييتها لا أعرفها ولا أعلمها، سنعود لذلك، ولكن أنا على يقين هذا الصوت الذي غنيت به وكيف أطربتنا. لو قدمت هذه الباقة من الأغاني في مهرجان قرطاج ساعة ونصف هذا فقط
0: هو توصية مغيبة يا رمزي.
1: لحظة فقط لو تكرمتي خليني نعبر، لأن لأن لأنني أقدم آراء الناس، أنا أقدم ما عبر عنه المستمع وهو يهاتفنا يقول لا توجد سهرات طربية في المهرجانات الكبرى التي ننتظرها على امتداد السنة، وهناك نقد لاذع ولقد كبير للمهرجانات. فأنا أقول وأتساءل مثل ما تساءل محمد جبالي قال أين اسمي في قرطاج، ماذا قال في كل سنة أقدم ملفا، ربما البعض أجابه قال له ليس لديك الجديد، ولكن أيضا محمد جبالي إن غنى أغاني شرقية وهذا فقط ألبوم لعبد الحليم يطرب محمد جبالي مطرب كبير ومطرب عظيم مطرب عظيم. لكن هنا أنا أتساءل الفنانة ليلى أشرف تقول أنا وكأنني ممنوعة من الإعلام وكأنني ممنوعة من حضور المنوعات التلفزية المختلفة وكأنني ممنوعة من الإذاعات وكأنني ممنوعة من المهرجانات. اتفضل للعبر أو عندك تول كلمة.
0: نرجع شوية لقلت أنت محمد عنده من الإنتاج الغزير ما يخليه يعمل ثلاثة أو أربع سهرات في كرتاج. ربي وفقه ربي نجحه محمد يستاهل كل خير. بالنسبة حكينا على ليلى على التغيير
1: فنانة ليلى أشرف
0: بصفة عامة مغيب إلا من رأي يعني ثم حتى كي تلقى فنانين يحضروا هما بيدهم نفس يدوروا معناتها نفس هما بيدهم مش
1: بيه.
0: موضوع كبير
1: اللي يحضر خليه يحضر أنا كبير. أتحدث عنك لا لا لا خليه موضوع
0: لا ليلى مغيبة لا ليلى مغيبة لا مغيبة أنا أنت جيت
1: هل التقصير هنا
0: من شكون التقصير؟
1: ديما كيرا خليني نكمل جملتي باش أنت تفهم سؤالي ومن بعد جاوبني. هل التقصير منك يعني أنك لم تتواصلي مع إعلاميين ومع مؤسسة إعلامية، أم التقصير من الإعلاميين أنك تواصلت مع عدد مثلا من الفضائيات من المنشطين ومقدمي البرامج في الفضائيات أو في الإذاعات وعزفوا عن ذلك وغيبوك ورفضوا حضورك حتى نكون حتى نعطي مالي قيصر لقيصر؟ تفضلي.
0: ليه سي رمزي الموضوع ما هوش حكاية أنك انتاجك موجود انت معناتها فنانة بروفيسيونيل من منذ بداياتي انا تتعدى مرة وانت تتعدى مرة وغنياتك ما تتعداش تو مثلا الإذاعة الوطنية
1: لا خلي قبل الإذاعة الوطنية خليني انا باش نجاوب لا ننطلق من إذاعتنا منذ قليل اوكي كنا نبحث بحثنا البارح بحثنا قلت البارح وهذا المساء ايضا عندنا فقط أغنية نتاع نصبح بالورد هذه نتاع الصباح خاصة بك وعندنا أغنية أقبل رمضان هذه في رمضان
0: الصباحيه هي سيد احمد القلعه الله يرحمه
1: به،
0: ورمضان هي سي توفيق الناصر الله
1: يرحمه الله يرحمهم به. هذوما زوز اغاني فقط عنا موجودين عنا في البراوزر. انا احكي لك على عنا نحن في الاذاعه الثقافيه.
0: لا في الفونوتيك عندي 30 اغنيه.
1: يعني انت تحب تقول الفونوتيك نتاعنا مقصره؟
0: انا محمد التريكي سيرا
1: الفونوتيك نتاعنا تقول انت مقصره في انها تخرج زاده الاغاني الخاصه بيك وتحطهم سواء في الاذاعه الوطنيه او عندنا ولا هذا هذا.
0: انا ما نعرفش دور شكون انه الاغاني تكون موجوده في الاذاعات بتاعنا بتاع خاصه الاذاعه الوطنيه يعني سواء الشباب الثقافيه سواء. انا بالنسبه لي انا انتجت وانا قلت لك دعوت لك فرحانه برشا انه لحن لسي محمد التريكي الدنيا والفن
1: بعد اعطيني كل حلك استاذه ما تعرفش بيه الموضوع الموضوع لو تكرمتي خليني في الموضوع هذا لانك انت عندما تقولين هناك من قصر
0: انا عندي انتاج
1: ما هوش تقصير منك تقول انت
0: ليه
1: ايوه ولكن في رايك هل انه تمرير الاغنيه وحده كاف
0: اي ليه يلزم الاغاني تتعدى باش الناس تسمعها تتعدى ما نعرفش ان كيفاش الاستراتيجيه تخدم كيفاش الاغاني الفنانين تتعدى بالطريقه ما نعرفش اسكو هذا علاش هذا يتعدى 3-4 مرات في الجمعه وهذا ما يتعداش بالكل وهذا يتعدى 3 مرات في الشهر وهذيك ما تتعداش بالكل تو كيما رمضان واقبل التعدى موسميا بون هذيك
1: في رمضان
0: الاغاني صباحيه عندي اغاني لسي توفيق الناصر احلى الليالي عندي احلى كلام لسي قاسم كيفي عندي كان غرامك لسي منظر بركوس عند معناها ما نعرفش كيفاش. وبالنسبه المنوعات نتصلوا ثم مثلا اعلاميين يقول لك جديد وقت اللي هو غير يتعدى بقديم عنده 30 و40 سنه نفس الغنيه وانت ليلى ثم جديد هي عندي غنياتي.
1: هذا تحكي على المنوعات التلفزيه.
0: لا
1: يلزمك فلوس خلينا نكون واقعيين هذا واقع بين قوسين هذا هذه حقيقتنا راهو الفضائيات الخاصه اللي تمرر المنوعات يطلبوا فلوس هذا معروف معناها ثم شكون يطلب 5000 دينار ثم شكون يطلب 7000 دينار ثم ربما أقل شخص ربما يطلب 3000 دينار ثم شكون مازال اسمها مازال في قناة مازالت هي تحبو تدريجيا تصنع في اسمها تطلب في 1000 دينار مثلا. هذا ما يصلني أنا أتحدث طبعا إلى أعداد من الفنانين والله هذا صدقا البعض يقول لك راني انا نقدم في البرنامج هذا ومعايا مجموعه كبيره فريق كامل في المنوعه التلفزيه مخرج وسيناريست وكاميرامان ثلاثه او اربعه كاميرات معناها الكاميرا الموجوده يقول لك عدد كبير من المصورين عدد كبير راهو الفريق. احيانا نذكر منوعه قدمتها في قناه حنا بعل 2017-2018 العدد نتاعنا كان يتجاوز 25 فرد فهذوما في المنوعات. انا ذاك طبعا انا في ارحب انا ذاك بالجميع وابدا اني طلبت ابدا ابدا ابدا هذا باب مغلق. ولكن اليوم الجميع في هذه المنوعات المختلفه يقول لك ايه انا منين باش نخلص ويقول لك منين باش يخلص المصور والتقني هذا تقني صوت وغيره فيلقى روحه مضطر الفنان انه يدفع هذا الموجود. انا نقلت لك الموجود شنو تفاعلك مع هذا
0: الخاص
1: طبعا هذا في الفضائيات الخاصه
0: والتلفزه تاعنا احنا
1: العموميه الوطنيه.
0: انا عندي تسجيلات
1: نحن عندنا منوعات صعيبة خليني نسالك انا ما نعرفش الحقيقه هل الوطنية الأولى ولا الثانية فيهم منوعات ولا لا ما عنديش فكرة
0: لا أنا مثلا
1: لأن عندي فترة طويلة ما تبعتش منوعات يقولوا لي ما ثماش منوعات
0: حاضر لا أما نحكي لك أنا مثلا لباساج بتاع التسجيلات اللي سجلتهم أنا في المنوعات بتاع ما مش قاعدة تتعدى. أنا عندي تسجيلات معناها نورمال مو تتعدى مش قاعدة تتعدى يعني مثلا برنامج صباحي ولا برنامج يعديوا لك كل سكوند هكايا ما بتاع حفلة وكذا
1: هي.
0: أنا قبل كنت تتعدى يقولوا لي ليلى ديما في الكورة بين الشوطين ليلى تتعدى يا اللي عونك في السماء في كرتاج تكريم هذه جميل كنت ديما نتعدى فجأة فاقوا شكوني هذه ليلى ليه ما عادش تتعدى
1: باهي خلينا نذكروا
0: ربما خاطر تكلمت برشا على الاعلام اني انا معناتها
1: خلينا نذكروا بالاعلاميين اللي تعديت معاهم واللي كانوا باستمرار يستضيفونك وكان معناها عندك شأن كبير عندهم. خلينا نذكروا بالأسماء دي، ربما الأسماء اليوم الموجودة أكبر من الأسماء اللي أنت تعديت معاها. معطينا بعض الأسماء.
0: به مع إن شاء الله نتفكر الكل. المرحوم وليد تليلي الله يرحمه كنت عنده منوعة.
1: به المرحوم وليد تليلي وما أدراك.
0: به
1: من أيضا
0: مع الفرقة القومية وقتها وغنيت.
1: أعطينا الأسماء المنشطين، أعطينا شكون
0: الإعلامية الكبيرة اللي نتوحشوها برشا مازلنا منحبوها.
1: هلا الركبي معناه وما أدرك. به تعديت معها مذوما. هي شكون آخر
0: الإعلامي الكبير والقدير قابلته مؤخرا قديش فرح كي شيفني
1: وسلم
0: علي سي حاتم بن عمارة.
1: حاتم بن عمارة وما أدرك. هي ذوما أسماء، أسماء في المشهد الإعلامي الوطني.
0: هذه بالنسبة لتلفزتنا.
1: ربما أنا يبدو لي أنه الأسماء اللي ما همش معروفين اليوم هم أسماء منشطين ويقدموا في منوعات أو غير ذلك، هم ما همش معروفين أصلا، يبدو لي هم أكبر من هالأسماء هذه بما أنك أنت ما تتعديش معاهم بهذا الصوت وهذا الحجم. بيخلينا نمر لأن المشكلة عويصة وكبيرة اليوم في الإعلام وضروري إعادة النظر في الإعلام الوطني العمومي والخاص، ضروري إعادة النظر في ذلك. به نمر معك. إذن الرحلة تواصلت بعد نجوم الغد هكا. أي كيفاش تواصلت؟
0: تواصلت بديت ننتج، اتصل بي سي محمد رضا وغنيت من ألحان وكلمات سي محمد بوذينة عطشان عيونك. هذه أول غنية أنا سجلتها في استوديو 8 اللي هو تعديت عليه توا. ثمانية دخلت له عمري 17 ولا 18 سنة. استوديو 8 سجلت فيه أول أغنية عطشان عيونك ومع فرقة الإذاعة، ومن بعد شاركت في مهرجان وقتها ما زلت نقرأ، شاركت في مهرجان الأغنية منذ بدايته.
1: نعم.
0: يعني مهرجان الأغنية في بدايته كنت من الأوائل اللي شاركوا فيه والحمد لله.
1: ولم شو الأغنية؟
0: أغنية لسي حسونة قسوم الله يرحمه
1: الشاعر
0: الغنائي.
1: هي.
0: ومنذر بركوس الملحن لمنذر بركوس.
1: الأسماء ذي أسماء كبيرة. ربي فضله سي منذر.
0: اسمها كان غرامك وخذت صدى كبير وقتها لدى النقاد ولدى الجمهور.
1: نعم.
0: ونحب نقول لك حاجة سي رمزي، أنه المطربة الوحيدة في تاريخ مهرجان الأغنية اللي عاود الجمهور يطلبها مرتين باش ترجع تغني نفس الأغنية هو ليلى حسيب.
1: ليلى أشرف،
0: ليلى حسيوي وقتها أنا قدمت ليلى
1: وقتها حسيوي. أي. بقوسين ضيفتنا هذا المساء ليلى أشرف الحسيوي. اللي يعرف ليلى الحسيوي
0: هي بيدها
1: الفنانة ليلى أشرف. أي ثم
0: العام الأولاني أنا وقت شاركت الفنان الكبير شكري بوزيان باش يطلع على الركح، دونك الجمهور شاد صحيح باش نرجع ورجعت وقال له، قال لي شكري، قال لي راك تستاهل يا ليلى ما شاء الله عليك، نحيي شكري بوزيان.
1: نعم.
0: دونك ورجع العام اللي من بعده الفنان الإعلامي الكبير حاتم بن عمارة يقول لهم ممنوع، يلزم كل فنان هكا معناها
1: ممنوع الإعادة،
0: ممنوع الإعادة،
1: ولكن الجمهور مصر
0: ولا يقول لهم هكا نفكر، يقول لهم على راسي على حاضر تعود ليلى حسيوي، وكالرهبة اللي حسيتها الرهبة الحسيتها في اللي عودة أكثر من البداية. وعودت غنيت المرة ذيني والحمد لله النقاد المجلات الكل كنت على في الصحف الكل على عين كنت على معناتها كنت بداية محليها محليها محليها.
1: لما هلا ما تعرف انت كي تقول لك الرهبة اللي حسيتها، راهو النجاح سهل ولكن المحافظة على النجاح صعيبة، فانت نجحت اما انك باش تحافظ كانت صعيبه. ما شاء الله عليك.
0: انا نجحت لاني ليلى حسيوي بصوتي
1: الحمد
0: اما
1: لله.
0: باش انك تداوم بالعلاقات.
1: اي اي اي به بعدها وصل لي المسيره. اي
0: اي بعد هكا هو عاد بديت في الانتاج والحمد لله انتجت العديد الاغاني والتحقت فرقه الرشيديه بوقتها مع سي عبد الحميد العلجيه وكنت من مطربات الرشيديه، ومن وقتها من الرشيديه حبيت الاغنيه التونسيه خاطر انا كنت نميل للشرقي برشا. وغنيت تونسي، غنيت غزالي نفر، غنيت محال كلمه، غنيت ليعتني بشد الهوى دوجة اللي هي موجوده في فونوتيك خذوها من الرشيديه وسجلوا عندنا موجود.
1: خلينا نمرر لك احنا اغنيه حاكم هواك.
0: للمرحوم عبد الحكيم بلقيت، تحية ليه كبيرة برشا برشا.
1: نعم نسمع الأغنية. إذا شنو تقول الأغنية؟
0: ثم حكمة وقفية، ثم قديش دللتك، ثم أهدي يا قلبي، فرحانة اللي أنا غنيت من ألحان والله.
1: نعم.
0: يرحمه.
1: نعم تفضل.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا وسل رحلتنا مستمعينا الافاضل، انتم في الاستماع لاذاعه تونس الثقافيه وضيفتنا الفنانه التونسيه ليلى اشرف الحسياوي، والتي امتعتنا هذا المساء بهذه الباقات من الاغاني، باقات مختلفه متنوعه، شرقي تونسي. نعود معها ونعود لهذه الرحله العجيبه، ولا نعلم من تعاتب، معاتبات للمهرجانات، معاتبات للاعلام، معاتبات للمهرجانات، معاتبات للاعلام، معاتبات للجميع، لان دخول ثم تقصير كبير في حق. وطبعا التونسي يجتهد، يعمل، الفنان يبادر، ولكن أيضا الفنان راهو حساس، عندما يطلب شيئا

0: عودة للتونسي قلت لي وانطلقت في التواصل والتفاعل مع الملحنين ومع الشعراء التوانسة.
1: فوالا وقتها حبيت برشا الجو التونسي وانصهرت في الجو التونسي وحبيته برشا وغنيت للعمالقة الأغنية التونسية.
0: نعم.
1: وسجلت أغاني تونسية، سجلت برشا أغاني والحمد لله، يعني سواء الفنان معناتها سواء بالنسبة لي أنا عدم ظهوري إعلامي برشا ما خلانيش أني ما نحبش، نحب الفن ونموت على الفن وخلقت فنانة وسأموت فنانة والحمد لله، وهني موجودة بحذاك اليوم، هني موجودة بحذاك.
0: إيه لكن لا رغم ذلك خلينا نعلم المستمعين بحاجة، أنك الفترة الأخيرة عندك فترة رفضت الظهور من منطلق أن الجميع عمل وكأنهم عملوا على عزلك، معناها حسيت نوعا ما عمل إقصاء، لأنك مثلا السنة الفارطة ثم سهرة تونسية في مهرجان قرطاج ولم تكوني نعم ضمن الذين وقعت برمجتهم. فأيضا اللي قلتولي قلت أنا حسيت وكأنه ثم استهداف من أجل إقصائي عن المشهد الفني وكذا، فبقيت بعيدة، حتى من يهاتفني من الإعلاميين أرفض الظهور، هاو اليوم جيتكم. نعم، خليها تكون مصالحة، خليها تكون مصالحة مع الإعلاميين ومع المهرجانات مع الملحنين مع الشعراء مع المخرجين، هذا اللقاء خليها عودة يا فنانة، خليها عودة.
1: حبي للفن لا ينبض ولن ينبض، لذلك أنا
0: هو ينبض باستمرار، هو ينبض باستمرار،
1: لا, لا, لا, لا, لا, لا يفنى.
0: نعم.
1: هو ديما موجود فيا،
0: لا ينقطع،
1: لا ينقطع.
0: نعم.
1: لا, لا, لا ينقطع. وانا حبي للفن هو خليني قديش من مره نخمم اني نعتزل نهائيا، حتى كي نبدا بعيد على الاعلام كنت نغني كنت نخدم، لكن من بعد بعدت نهائيا وتو رجعت على اساس ما نجمش نبعد على الفن. ليلى ونحب نحيي الصحفي الاعلامي الصديق العزيز سي عبد الكريم الواتي، قديش فنان قديش هو صديق،
0: دعمك
1: صديق ليا من اللي انا كنت نقرا في الليسي، معناها صديقه قديمه سي عبد الكريم، نحب نحييه من المنبر هذا. ربي ان شاء الله يطول في
0: دعمك، دعمك عاونك وقف معاك
1: بدايتي برشا، معناتها مقالات صحفية كانت بقلم سي عبد الكريم الواتي اللي شكرني فيهم وشكر صوتي دعمني وشكرني، نحب نحييه من المنبر هذا، وربي فضله وربي يطول في عمره. دونك ان شاء الله ان شاء الله باش نرجعوا، ان شاء الله انا باش نرجع بالمره هذه، باش نرجع انتاج تونسي بحت وربما حاجه تراثيه، يعني انا بويسكلي انا من الشمال الغربي، دونك قاعده توا نعمل في ريشيرش ان شاء الله نرجع بحاجه من التراث.
0: منين من الشمال الغربي؟
1: بالضبط انا من القصرين بالضبط، تالا دوريجين. اي دوريجين.
0: الشمال الشرقي، ما مش عاد الشمال، الوسط،
1: شمال الغربي.
0: لا مش شمال غربي، القصرين.
1: القصرين وتالا.
0: القصرين وتالا. اي هذا وسط. وسط غربي. مش شمال.
1: شمال غربي.
0: الشمال الغربي باجا جندوبه كيفس لي انا.
1: هذا قلت له معناتها
0: نهبط شويه.
1: ما انا ما تولدتش غادي، انا تولدت في تونس، دونك انا دوريجين من تالا.
0: هي فرصه هذا المساء باش نحيوا الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الغربي ونرجعوا بعد الشمال الشرقي والوسط الشرقي والجنوب الشرقي. يلا اوكي نحيهم الناس الكل.
1: دونك شاء الله نعمل في نحب نفركس على اغنيه ليست مستهلكه.
0: أه.
1: ما تسمعتش برشا.
0: توصلت مع الاهالي في القصرين؟
1: لا والله ما نمشيش انا برشا.
0: تعرف اللي التراث في القصرين تراث حي وتراث كبير وعظيم. ها وعند معناها وثم شعراء القصرين، القصرين كلها شعر،
1: منبع
0: كلها شعر. اسمع
1: انا عزيزي ابو امي كان صوته حلو برشا.
0: أه.
1: ومن ميتي ام بابا كان صوتها حلو برشا.
0: نعم
1: يعني بالحق وراثيه شيء، معناها كانت اصواتهم جميله جدا جدا جدا جدا.
0: نعم عندك اغنيه اه يا قلبي، تاع شكون هذه؟
1: هذه غنيتي انا كلمات، ايه؟ كلمات والحان سي عبد الحكيم.

0: ونواصل الرحلة دائما معكم مستمعينا الأفاضل، أنتم معنا على موجات ملكة الإذاعات إذاعة تونس الثقافية. ضيفتنا هذا المساء الفنانة التونسية ليلى أشرف الحسياوي. من جديد أهلا وسهلا. إذن نعود معك، ربما تحدثنا عن هذا الماضي، تحدثنا عن هذه العلاقات، تحدثنا عن لقاءات مع عظماء الفن في تونس، هذا مهم. المستمع الآن يقول أين هي وما هي مشاريعها الحالية والمستقبلية، هذا هو. نعم
1: باي. السؤال هذية أنا نستنى فيه مقبلة سرمزي علاش؟ لأنه بالحق أنا توا قاعدة نخوض في تجربة بابا مش جديدة، على خطر أنا عندي توا يمكن 3 أو 4 سنين دخلت فيها وحبيتها وبديت نتغرم إلى حد بصراحة نحبها برشا. هي تجربة الغناء الصوفي مع المنتج والفنان الكبير والقدير أستاذي الغالي اللي علمني الغناء الصوفي سي عبد الكريم الباستي.
0: نعم تحية كبيرة طبعا.
1: أي تحية لي نحبه برشا، صديقي. نعم. أخويا أستاذي. هو البدايات كانت في مثلا عملنا زبرجد، عملنا رجال الصوفية، دخلت في حاجات معناها أغاني روحية وصوفية، قد ما تغنيت وتري وقد ما غنيت معناها طربي وقد ما غنيت كلاسيك، وقت دخلت البحور هذه لقيت روعة وحاجة كبيرة، عشق كبير، وهو يمج إنك تحب الكلمة واللحن وتدخل في حاجة جديدة، تجربة أنا فرحانة بها. مسني بالذات توعنا عرض نحضره فيه توا بريسك أكثر من عام. اللي هو الزردة تعود، اللي هو عملها سيلباستي الزردة في 94-95 وكانت له نجاحات كبيرة في معناتها خدم بها برشا نجاحات. أنا خلوت في 97 معاهم 97 خدمت شوية ومن بعد سافرت وقطعت، ومن بعد عاودت رجعت معاه في أغاني ترابية 2014-2015-2016، ومن بعد بدلنا توا أنا بدلت معاه ولينا قالي ليلى تدخل معايا، قلت له نمشي معاك غنشوف التجربة هذه، وإفكتيف مون لقيتها تجربة معناتها جميلة جدا باش نكون موجودة معاه السنة في أغاني صوفية، برنامج طويل هو لربما يخلي الجمهور يكتشفه. نعم. يكتشفوا خاصة يكتشفوا في 6 أوت في مهرجان سوسة الدولي سيدي الظهر. ماذا بينا؟ هذا باش يكون عرض كبير برش. أي باش يكون عرض كبير برش.
0: سأكون من بين الحاضرين،
1: يعيش
0: ما من شك في ذلك حتى أستمتع صراحة. انظر، هو أنا باش نقول سعبد الكريم، نقول هنيئا لك بانضمام النجمة الكبيرة، الفنانة الكبيرة، الفنانة ليلى أشرف، أنها تكون ضمن هذه المجموعة، مجموعتك. هنيئا لك وهنيئا أيضا لها أنها تعمل مع فنان كبير مثلك. فالمسألة مهمة، وعندما تحدث عن الأجواء الروحية وأجواء الصوفية وهذا هذه ربما هذا اللون الكبير الجامع بين الطرب وجامع بين موسيقى وفن وروحانيات وعشق وهيام وحاجات كبيرة كبيرة كبيرة، أنا صراحة أبتهج مع هذه الأجواء، أستمتع بهذه الأجواء، والتونسي بصفة عامة يطرب مع هذه الأجواء. أنا على يقين أن الزردة يوم 6 جويلية في 6 أوت عفوا في هو جويلية فاتت 6 أوت في سوسة ستكون سوسة، نعم ستستقطب جماهير بأعداد كبيرة. وهنيئا أيضا العشاق السهر والسمر في سوسة ببرمجة هذا العرض في هذا المهرجان الدولي الضخم والكبير، وتمنيناه يكون ربما في قرطاج، وتمنيناه يكون أيضا في الحمامات ويكون في تونس، لأن الجماهير أيضا في تونس متعطشة لمثل هكذا أعمال. إذن الأجواء إن شاء الله باش تكون مالة في الزردة.
1: بالنسبة للزردة أنا بديت معاهم توا 3 أو 4 سنين في أغاني صوفية بحتة 100% اللي هو زبرجد ورجال الصوفية. لكن هذه العرض هذا باش يكون فيه الأنواع الموسيقية الكل، من الشعبي من صوفي من كل شيء، من نوب كل شيء.
0: أنت راهو ربك سبحانه عاتيك فضلا على القبول، وهذا اكبر نعمه من عند ربي. اما راهو انت قادره على تاديه جميع انواع الغناء، معناها نتحدث الغنوه الساندويتش، هذه الاغنيه ساندويتش، ما يسمى بالساندويتش، هذه حتى شيء. باهي، خلينا نتحدث ايضا على مشاريعك الاخرى، لانه ما بلغني ان هناك اتصالات ايضا من شعراء، من فنانين من ليبيا، من الخليج. ضعينا في الاطار هذا المساء.
1: والله ان شاء الله، هو توها مجرد اقتراحات انا قاعده نشوف فيها، مش نكمل السيزون تاع الصيف، نكمل الخدمه، وان شاء الله من بعد نبدا سواء الالحان اللي باش تعطالي او الاغاني اللي بتاع التراث اللي انا قاعده باش نحضرها، لانه نحب نعرج في مسيرتي الفنيه على اغاني تراثيه، لاني غنيت الطرب بصفه كبيره. انا مسيرتي كل كانت طربيه.
0: وبقى في الطرب بين قوسين، اسمع بين قوسين،
1: ليش نعرجوا شويه
0: منعرش. لكن السيده وزيرة الشؤون الثقافيه هذا المساء كانت في الاستماع، ربما ستلحقك بقرطاج في اقرب الاوقات وتقدمين لنا باقه وتمتعيننا، وسيكون الجمهور مع صوت طروب على الاقل في لقاء مباشر مع صوت طروب، لان نحب ذو السلطنه، هذا التونسي يحب يتسلطن راهو، وانت عندك الجو هذا،
1: الحمد
0: عندك
1: لله. الحمد
0: هذا
1: لله.
0: هذا فضل
1: الحمد
0: ربي طبعا،
1: الحمد لله.
0: اي وزاد اجتهادك،
1: الحمد لله. احنا حكينا في البدايه في الميسيون انه الفنان كي تبدا وذنه صحيحه ويقول صحيح ويؤدي صحيح منذ بداياته، ومن بعد اي تجربه يدخلها بسهوله. يعني انا بالحق مانيش باش نشكر روحي، اما في تجربتي مع سي عبد الكريم الباستي، قال لي ليلى، قال لي انا راهنت عليك واعطيتك الاغاني دوما،
0: اعطينا مقطع على الطاير، خلينا نسمع مقطع.
1: بون، نعطيك حاجات ربما في غنيت في برامج قديمه، اللي هي مثلا كيما زبرجد وكيما رجل الصوفيه.
0: أما
1: زرده خليها لوقتها،
0: مقطع مباشر يلا
1: من الاغاني الصوفيه. به ثم اغنيه انا نحبها برشا، نحبها برشا
0: تفضل تفضل مباشر يلا
1: نحبها برشا معها في الاغاني الصوفيه.

0: بعدك في الغيبة وتقول سلام. يلفال شيخ فوق عجيبة يخفق مثل نعام. انت بيدك تلقى روحك مدمجة.
1: شفت ها انت ادمجتنا، انت استقطبتنا هذا المساء. طبعا ما نعرفش كيف اختم معك هذا اللقاء، ارجو لك مزيدا من النجاح، ارجو طبعا عوده كبيره، عوده مفلحه ان شاء الله في هذا المجال. المطرب كما قلت لك لا يا شيخ، وصوتك يطربنا فبسرعة. عدد كبير من المستمعين الآن، لقيت مكالمة من مستمع وفي الإذاعة الثقافية ويعرف الفنانين الكل، لقيت هاتفنا الفاضل الهمامي من البطان، هو مواكب للمسيرة. أنا على يقين أنه بشي يقول لي الفنانة هذه وين لقيتها، كيفاش جبتها، وكيفاش رجعتها، هذا هو سؤال. هنا على يقين طبعا حيوه، لأنه دائما دائما يسمع إلينا، وخاصة يتفاعل مع هذه المجموعة من الفنانين. أنت وحدة داخل من الفنانين اللي نحبوهم، اللي يطربونا واللي شيخونا. سابقا أيضا تفاعل مع الفنان عز الدين يدير، عندما استضفت نعم بابا عز الدين يدير، ربي يحفظه وربي يطول في عمره بالصحة، عندما استضفناه أيضا تفاعل معنا الفاضل الهمامي. المستمع ينتشي معكم. يلا كلمة الختام لك.
0: أنا فرحانة بوجودي اليوم في الإذاعة الثقافية، وكما قلت لك راه كل ما ندخل الإذاعة عندي ليها محبة خاصة. تحية لك أنت.
1: العفو.
0: ربي يوفقك. قديش فرحانة بالإعلامي كيف يكون مثقف.
1: العفو.
0: وملم.
1: العفو.
0: بالميدان وملم بكل خص الفنان. شكرا شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله لنا عودة إن شاء الله يا ربي بجديد زيدا إن شاء الله يا رب.
1: أمين يا رب العالمين.
0: يعيش.
1: إذن أنرتنا الفنانة ليلى أشرف الحسيوي، أنرتنا هذا المساء وشرفتنا طبعا بالحضور.
0: أي
1: طبعا.
0: في عمرها.
1: أي شنو اسمها الوالدة؟
0: أمي حبيبة كاملة حسيوي.
1: إن شاء الله تكون في الاستماع.
0: أمي...
1: إن شاء الله تكون في الاستماع.
0: أكيد.
1: هي في
0: أكيد.
1: الاستماع.
0: أكيد.
1: أعلمتها باللقاء.
0: قلت لمرت خويا.
1: مرضيتها برشا ولا شوية؟
0: برشا. يمكن من الحاجات اللي عندي البية في حياتي. أسمع. بابا وأمي أنا.
1: أسمعني. مرضيتها برشا.
0: والحمد لله.
1: اتأكد. أنك باش تنجح نجاح كبير. أسمع، عندي صديقي هذا البنكاجي، هو السيد عماد المحمودي، عندي سنوات ما قابلتوش، عندي أكثر من 10 سنوات ما قابلتوش، عد كان يسألني عندما ألتقي أول مرة، نقول هذا كان يسألني باستمرار، يقول لي إيش عامل يا سيدنا، نقول له في شنو، يقول لي في الكوفيسيون تروا، الكوفيسيون تروا ضارب 3، شنو نقول له هالكوفيسيون تروا يا ولدي، إيش عامل مع الوالدة، إيش عامل، هو يقول لي الكوفيسيون تروا، ونقول له راني مرضيهم الاثنين، يا ولدي إيش يهمك في الكوفيسيون على بابا ضارب 1، البو ضارب 1 ما هو مو الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، عاد هو بنكاجي فاش يقول لي ايش عامل مع الكوفيسيون تروا. طبعا نحن هنا نحيي الكوفيسيون تروا والكوفيسيون
0: اسمع
1: اسمع لا علاش انت قلت هكا؟ ليه طبعا نحن نعمل على ارضاء الام والاب، وطبعا الناجح هو اللي يرضيهم الاثنين، هذا هو. اما حبيت نقول لك قد ما ترضيها، تو انت قلت نحب نحيي الوالده، قد ما ترضيها راك رابحه وناجحه ان شاء الله، وسدادا وتوفيقا باذن الله تعالى لك طبعا، والسداد والتوفيق للجميع باذن الله تعالى. وصلنا لخاتمه هذا اللقاء الذي امنه زميلنا محمد الامين البوبكري، الذي طبعا سهر على هذه التفصيلات المختلفه وهذه الدقائق، خاصه على مستوى هذه الاغاني وانتقاء الاغاني. شكرا جزيلا، هذا رمزي العمدوني يرجو لكم كل الحب، ونلتقي بإذن الله تعالى خميسا من 6 إلى 9 إن شاء الله تعالى.

0: الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
1: العمدوني. تونس الثقافية، أنتم الصوت وهي الصدى.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي. وثائق وحقائق.
4: إذاعة تونس الثقافية،
3: وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
5: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ خليفة سويح. مرحبا بك سي خليفة.
6: شكرا لك سعادة على الاستضافة.
5: وأنت الباحث في التاريخ المعاصر، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول السياسة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء وأزمات الاستقلال، مستندين في ذلك إلى عدة أعمال في الحقيقة هامة وبحوث معمقة حول هذه المسألة، لعل من أهمها كتابك الصادر باللغة الفرنسية بعنوان La politique française en Afrique subsaharienne, punir la Guinée, تقديم الأستاذ محمد الأزهر الغربي، وأعتقد منشورات دار الأرماتان في باريس، وفي سلسلة دراسات إفريقية تيود أفريكان سيري إستوار، سلسلة تاريخ. وأعتقد أن هذه هي في الأصل أطروحة الدكتوراه.
6: أطروحة الدكتوراه، نعم.
5: أطروحة الدكتوراه بعنوان لافريك سوبساريان بالفرنسية، إنديبوندونت كريس بوليتيك ديفيكولتي دي ديبار de 1960 و 1970. هذه في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، كلية سعبريل، وبإشراف الأستاذ محمد الأزهر الغربي،
6: والأستاذ يحيى الغول قام كذلك بتأطيري الأستاذ يحيى الغول، وهو مؤطري
5: يعني إفريقيا.
6: نحب نحييهم بالمناسبة، نحب نحيي الأستاذ سي محمد الأزهر الغربي وأستاذي يحيى الغول.
5: يعني بعنوان إفريقيا جنوب الصحراء المستقلة، الأزمات السياسية وصعوبات الانطلاق أو البدايات، نعم، من 1960-1970، وقبل ذلك أيضا الماستير أيضا لا تبتعد كثيرا ولكن مرتبطة بتونس والدور التونسي في تلك الفترة، بداية استقلال إفريقيا، البلدان الإفريقية
6: كان موضوعها هو
5: ميسيون دو بي أونيزيان تونيزيان وكونغو، ذي دور تونس يعني في البعثة الأممية في الكونغو في بداية 60 من القرن الماضي بإشراف الأستاذ يحيى الغول. ولكن أيضا لاحظت أن لديك مقالة ولو أنها صحفية ولكن غير بعيدة عن موضوعنا اليوم ولافتة وقد تبدو مستفزة، ولكن بعنوان أعتقد في جريدة صباح هذه الجنرال دي غول جلد إفريقيا 7 أكتوبر لها من صدفة 2023. وسؤالنا لن يبتعد عن منهجنا في هذا البرنامج أستاذ خليفة سويح، المصادر لاحظت أنك تعتمد كثيرا على الدوريات، على الصحف والمجلات.
6: نعم.
5: أهم المصادر التي اعتمدتها، أكيد أنك أيضا اعتمدت على المصادر الأرشيفية المعتادة.
6: نعم. التي في
5: بداية ماذا اعتمادك كثيرا على الصحف والمجلات على الدوريات؟
6: في الحقيقة أنا اشتغلت على باحث جامعي ومدرس في التعليم الثانوي، ورغم ذلك لم أتبلد ولم أتكاسل ووصلت بحثي الجامعي رغم
5: في الدراسة الإفريقية،
6: رغم إقصائي من الجامعة التونسية، لأنه
5: رغبك في الدراسة الإفريقية.
6: هو الدربة
5: على سؤالي بتمهيد، ما الذي أتى بك إلى الدراسة الإفريقية؟
6: هو الدربة، هو دربة ومسار شخصي واختيار معرفي وحاول فيه تحليل والتشريح وتفكيك الاستعمار وآليات الهيمنة الغربية، وهي موضوع معقد وشائك. وتتعرف أستاذي يعني أنه إفريقيا 54 بلد هي صنيعة الاستعمار الغربي، يعني الحدود رسمها، الحدود هي حدود مصطنعة رسمها الاستعمار بالبركار والمسطرة، أسماء الدول اختارها الاستعمار كل تقريبا، يعني أسماء الأنهار، أسماء التضاريس، أسماء الجبال، كلها استبغت معناها بأسماء استعمارية. يعني الاستعمار الغربي ليس استعمار استغلالي لنهب الثروات، وإنما كذلك هو كأنه هندسة توبوغرافية، معناها مسح توبونيمي لإفريقيا. يعني إفريقيا هي صنيعة الاستعمار الغربي. وإذا كانت إفريقيا تعاني من أزمات، أعتبر أنه صحيح أن هناك فساد محلي وصحيح أن هناك نزاعات إثنية، ولكن ذلك ما هو نتيجة إلا الإرث الاستعماري الذي أحاول تشريحه وتفكيكه، لأنه هذا الإرث الاستعماري لا زال جرح لم يندمل غائر في إفريقيا.
5: أعود إلى سؤالي الأول لو سمحت. لاحظت أنك مثلا بين الدوريات التي اعتمدتها كثيرا جون أفريك.
6: نعم.
5: أو أفريك أكسيون، لومون، لمحة عن هذه المصادر الصحفية التي تبدو بالنسبة للتاريخ.
6: نعم.
5: المعاصر مصادر هامة إلى.
6: نعم.
5: جانب المصادر الأرشيفية التقليدية.
6: سي عادل، أنا عندما بدأت في سنة 2003 مبكرا، يعني تقريبا منذ تقريبا الآن 23 سنة، عندما بدأت سنة 2003 بمعية الأستاذ يحيى الغول الذي تبنى مشروعي في لدراسة أزمة الكونغو والبعثة الأممية التونسية في الكونغو ودور الجيش التونسي في إحلال السلام في الكونغو، اعترضنا مشكل أنه حتى ناقشت ذلك مع الأستاذ المرحوم أستاذي رؤوف حمزة ابن المهدية، واعترضنا مشكل أنه في تونس لا يتوفر في ذلك الوقت في سنة 2003 على الأقل 2004 أو 2005، لأنني ناقشت الماجستير البعثة الأممية التونسية في الكونغو سنة 2007، لا تتوفر مصادر أرشيفية. ونحب نحيي لهنا حقيقة وزارة الدفاع الوطني آنذاك في سنة 2003، ممثلة خاصة في معناها من حسن الصدف سي كمال مرجان، اللي كان من حسن الصدف أنه هو كان الممثل الأممي، ممثل الأمم المتحدة في الكونغو، ومن بعد تم تعيينه كوزير دفاع. والحقيقة لقيت ترحاب كبير من وزارة الدفاع الوطني، وأتذكر حتى أنه الأرشيف العسكري لم يتم يعني تنظيمه بعد الأرشيف العسكري. واشتغلت وفتحت لي الأبواب في متحف الوردة في المعهد في معهد العالي في المتحف العسكري أي في المتحف العسكري وكل معناها أي مصدر طلبته لقيته وكانوا يصوروا لي. والأهم المصادر التي اشتغلت عليها في البعثة الأممية التونسية هي جورنال دو مارش للكورنيل الأسمر بوزيان.
5: اسمها جورنال دو مارش.
6: اي جورنال دو مارش وهي يعني موجوده في يعني بيوم يوم تعرف انت سجل يومي سجل فيه بالساعه كل المهمات كل التليجرامات كل الاسمر بوزيين من يعني من اهم القادة العسكريين الذين ذاع صيتهم عالميا في البعثات الامميه التونسيه. يا سعاد رانا كنا نتحدث على البعثه الامميه التونسيه، لا نتحدث فقط عن بعثه سلام امميه عاديه، لان هي كانت من اولى البعثات السلام في العالم، وكانت الصفحه مجيده وتأسيسية في تاريخ العقيدة العسكرية التونسية وفي الدبلوماسية التونسية. الأسمر بوزيان جنرال الأسمر بوزيان كان قائد الكتيبة الفيلق العسكري كان يسموه البطيون الكتيبة التاسعة. هذا الجنرال الأسمر بوزيان حكم الكونغو لمدة 6 أشهر، كان هو الحاكم
5: فيها مبالغة
6: في ماهيش مبالغة بالوثائق هذا وأثبتته كذلك بالأرشيف وهو موضوع ناقشته في كلية 9 أبريل. وحكم لمدة 6 أشهر. أقول لك علاش؟ لأنه في ظل الفراغ في ظل الفراغ السياسي الذي كان تعيشه الكونغو والنزاع بين ثلاث شرعيات، رئاسة الوزراء لومومبا التي تمثل الشق الراديكال المعارض للغرب والذي كان يدعو إلى دولة موحدة ودولة مركزية قوية، وهو ما كانش اشتراكي ولكن هو كان عنده رغبة في بناء اقتصاد وطني.
5: سنعود إليه لأنه يعني هنا تجاوزنا سؤالي الأول متعلق بالمصادر.
6: خلينا نشرح لك كيفاش بالله خلينا نشرح لك
5: التفصيل.
6: خلينا نشرح لك كيفاش الاسم بوزيان معناه حكم الاسم بوزيان هذا اللي كتب الجورنال دو مارش نتاعو كان حكم كاساي إقليم كاساي كبير برشا تقريبا مساحة في فرنسا وحكم كذلك ليوبولدفيل.
5: نرجع أنا يرهمني تو المصدر جورنال دو مارش أين عثرت عليه؟
6: عثرت عليها في المتحف العسكري.
5: إذا جورنال دو مارش اللي هو سجل المهمات بالنسبة
6: العسكري
5: العقيد هو وقتها
6: جورنال دو مارش
5: العقيد
6: الاسم البوزيان
5: الكولونيل
6: الاسم البوزيان
5: هو ترأس البعثة العسكرية التونسية في إطار الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة في الكونغو أعتقد
6: في الكونغو
5: في بداية الستينات عام 60
6: كانت تونس شاركت ببعثتين، البعثة الأولى من عام 1960 حتى العام 1961 من 15 جويلية كما غدوة من 15 جويلية 1960 إلى جويلية 1961 حرب بن زرد، ثم بعد ذلك شاركت تونس في بعثة أممية ثانية من عام 1962 إلى عام 1963.
5: والجورنال هذا نتاع الأسمر بوزيان يغطي أي فترة؟
6: يغطي الفترة الأولى، يغطي الفريق الأول من 14 جويلية 1960 تاريخ انطلاقهم من ثقنة العوينة حيث تم نقلهم وتجهيزهم من طرف الجيش الأمريكي في طائرات جلوب ماستير وهركول كلها انطلقت من العوينة.
5: وبالنسبة لما لاحظته في المصادر
6: الأطروح
5: أنك اعتمدت كثيرا دوريات وخاصة جنافريك هذا يمكن تقول في هذا الصدد أهم الدوريات التي اعتمدتها في دراساتك الأفريقية المتعلقة بأزمات الاستقلال والسياسة الاستعمارية الفرنسية حتى من بعد سنرى معك كيف كانت تصنع حتى بعض الزعماء وتساهم ربما في تغييب زعماء ولكن الدوريات أهم الدوريات التي اعتمدت
6: على جنافريك تأسست سنة 1958 أسسها بشير بن أحمد تونسي. نعم تونسي من جربة، وكان وزير للحبيب بورقيبة في حكومة الحبيب بورقيبة الأولى. كان اسمها من الأول من سنة 1900
5: مكلف كاتب دولة مكلف
6: بالإعلام من عام 1958 حتى العام 1960 كان اسمها أفريكا أكسيون. ثم بعد ذلك ثم إثر خلاف بين حول حول حول الحريات وحول
5: مقال
6: شهير لبشير بن أحمد ومعناها حول الحريات وحول حول الحكم الفردي وهيمنة الحزب الواحد، حول اسمها معناها بشير بن أحمد جون أفريك، وانتقلت سنة 1900 إلى روما. وعام 1964
5: وقتاش انتقلت إلى روما؟
6: بداية الستينات. ثم 1964 استقر في باريس، وكانت منبر حر، وكانت معناها تقريبا معناها صوت حركات التحرر وقادة التحرر ونخب الاستقلال. كانت بالنسبة لهم منارة التحرر وصوتهم الإعلامي. ولكن في منتصف الستينات انتهج بشير بن أحمد سياسة براغماتية، وتحولت جون أفريك إلى أحد الأذرع الإعلامية لمنظومة الفرنسا أفريك الفرنسية. صحيح
5: يعني في منتصف 61 تحول اسمه من أفريك أكسيون حسب ماريا. أمامي عديد المقالات استعملتها بالنسبة لأفريك أكسيون ثم جون أفريك. تغير الاسم في 61 يعني لبواد مثلا أرى أمامي نقوله أمادو انديبوندونس اون ناسيون بار موا، يعني الاستقلالات حلول عنوان هذا أمة كل شهر.
6: كان يكتبوا فيها كتاب كبار، وكان يكتبوا فيها معناها كتاب من اليسار الراديكالي ومن رموز حركات التحرر وصحفيين، من أهم الصحفيين اللي كتبوا فيها مثلا سيمون مالي صحفي مصري كان ينتمي إلى حركة العالم الثالث تيير مونديست، وكان معناها كان صديق لأميلكار كابرال زعيم غينيا بيساو، أي سيمون مالي مصري
5: مثلا،
6: وأصول شامية كذلك.
5: انترتيان سيكو توري إن يبا دوز أفريك، لا توجد أفريقيتين معناها قارتين لإفريقيا، هذا في 13 جويلية 1960. سيمون مالي يعني حوار مع سيكو توري. شكون سيكو توري؟
6: سيكو توري هو أحمد سيكو توري، إذن هو أحد زعيم غينيا زعيم غينيا الذي كان موضوع كتابي، والذي أثبت يعني فككت كيف تحول من زعيم وطني، أو كيف ساهمت فرنسا ودفعت وأجهضت معناها أجهضت حركة التحرر.
5: عندما ألاحظ هنا بعض المقالات التي استعتمدتها من جون أفريك أو أفريكا أكسيون قبلها، وهي نفس المجلة ولكن تغير العنوان، لأن تغطي عديد البلدان مثلا سود كاميرون جنوب الكاميرون، وناتوندون أكتوبر يعني في انتظار أكتوبر، هذه أيضا 61. هنا تركز كثيرا على سنة 60 61 مثلا أنغولا وموزمبيق أفريكا أكسيون في نوفمبر 1960، يعني تغطي حتى اهتمامك في الدراسات الإفريقية وهذه المسألة المتعلقة بالسياسات الاستعمارية أو أزمات الاستقلال، تهم حتى بلدان لم تكن.
6: أنا درست
5: البرتغال، استعمارات برتغالية.
6: أنا درست حركات التحرر، ودرست كيف آليات تفكيك هذه الدول، كيف أصبحت هذه الدول المستقلة حديثا دول هشة ودول فاشلة، وكيف دفعت النخب الغربية، وكيف دفعت الدول الاستعمارية النخب حركات التحرر إلى الفشل، وقادتهم إلى أنه تكون حصلتهم الفقر والديكتاتورية والاستبداد.
5: هناك تقارب مثلا أبيدجان باري تونس، هذا ما قال في أفريكا أكسيون في نوفمبر 1960، كانوا يحيل إلى لا أعرف أبيدجان باري
6: هناك تقارب كان هناك
5: يمكن المسارات مثلا بعض الزعماء يلاحظون مثلا حتى بالجن الفرنكفوني مثلا بين سنغور في السنغال وبورقيبة يعني انه
6: هو
5: يعني نلاحظ نوع من التشابه
6: هو تشابه
5: بين الزعماء
6: هو يمكن هو يمكن تعرف انت الاستفاف الايديولوجي كان الصيغه المميزه لحركات التحرر ناهيك انه الحرب البارده القت بذلالها سعادة على معنى في افريقيا وكانت افريقيا في بعض ازماتها هي سلاح كسر عظام بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي وانقسمت افريقيا الى كانوا حتى منقسمين الى كتلتين ثم افريقيا المعتدله مثلا تونس كانت من ضمنها برقيبة كان من ضمنها كانوا مثلا تونس كانت عندها توجهات موالين موالين الغرب مثلا يسموهم مجموعة موروفيا جروب دي موروفيا وفي المقابل الدول الراديكالية الحركات الراديكالية متمثلة في جروب مجموعة كازابلانكا اللي فيهم غينيا واللي فيهم غانا واللي فيهم مصر
5: إلى جانب جنافريك والتي كان اسمها أفريك أكسيون وفهمنا أن منتصف 61 تغير تقريبا اسمها وعلى رأسها بن أحمد يعني البشير بن أحمد يعني التونسي وانتقلت من روما إلى باريس هكذا
6: انتقلت إلى وقلتك وأصبحت أحد أذرع الإعلامية لمنظمة الفرنسا أفريك يعني أصبحت تروج للخطاب الخطاب الفرنسي الرسمي وأصبحت تدعم الرؤساء والحكومات والأنظمة الموالية لفرنسا وتعادي الأنظمة التي

0: المصادر، حبيت النوع المصادر بصفه نقديه، وديما ناخذ مسافه نقديه. وحتى في كتاباتي كنت دائما احبذ الاطلاع على معناها ما تنشره، معناها ما تنشره الاذرع الاعلاميه اللي
1: لم ينشر فيها مقالات ضد فرنسا،
0: نشرت شوف
1: او ضد السياسه الفرنسيه في جنوب افريقيا، لم
0: تنشر فيها. هنقول لك حاجه في الحفاظ، الحفاظ على الإمبراطورية الإعلامية هو إنجاز، أهم إنجاز لبشير بن أحمد. لليوم جنوب أفريق رغم أن معناها جرائد انقرضت ومجلات يعني أفلست ومعناها تغيرات جيوستراتيجية في العالم، العالم تغير وجنوب أفريق لازالت ثابتة ولازالت صامتة، وأصبحت هي إمبراطورية إعلامية، رأي معناها إمبراطورية إعلامية
1: في اعتمدت لوموند مثلا،
0: اعتمدت لوموند.
1: ماذا يمكن أن تقول عنها وهي أهم الصحف الفرنسية المعروفة عالميا؟
0: لوموند تأسست سنة 1945 بطلب من جنرال ديغول، طلب من صحفي مهم جدا وكاتب صحفي اسمه هبير بيف ميري، هو اللي هو اللي هو اللي, هو اللي اسسها. وانا اعتمدت عليها وكنت واعي بهذا الشيء هذا، انه لوموند كانت تمثل الروايه الرسميه للحكومه الفرنسيه. صحيح انها لا تتلقى تعليمات من الكيدورسي، شوف الصحفيين، شوف الصحفيين الذين انا درست كثير، قلت لك راني عندي ديما خذيت مسافه نقديه، وحتى درست واطلعت على دراسات حول هذه المصادر حتى لا اسقط في معناها النظره المركزيه الغربيه، لانه انا وقت بديت نكتب سي عادل راني انا طرح على روحي اني انا ابن انا من الهامش، وانا معناها من افريقيا، ودونك نحب نكتب وجهه نظر تاريخيه به.
1: ارى امامي مثلا بالنسبه لوموند كان يكتب فيها بعض الزعماء وينشرون فيها مقالات او لا اعرف حوارات، مثلا من اشرت اليه زعيم غيني هذا سيكوتوري، مسيو سيكوتوري نقطين لا غيني بروندرا سون انديبوندونس سي، ثلاثة نقاط، يعني هذا في لوموند في 31 أوت 1958 مقالة كان
0: كانوا يعملوا تغطية، هم
1: في خطاب يغطون أنشطة هؤلاء زعماء الاستقلال بالنسبة لوموند. مثلا سيكوتوري أيضا ابتداء من 29 سبتمبر طبعا نتحدث 58 لا غيني سيرا انديبوندونت، يعني غيني ستصبح مستقلة. لونو مثلا فيليب ديكراين هنا مقال في لوموند تنقلوا عنه، لونو دي ليدر غينيا يعني الزعيم الغيني، لونو بالماجيسكول يعني اللا كبيرة، لا يعني رفض هنا لبعض الطروحات. طبعا إلى جانب جنوب أفريق لاحظت ولوموند وأنا يمكن أن أضيف ما أعرفه أن عوضت أشهر جريدة خلال الجمهورية الثالثة الفرنسية وهي كانت لوتون، يعني تقريبا حتى المقالة بتاعها عندما توقفت لوتون في 1943 عوضتها طبعا في الخط الراديكالي، ما يعرف التيار الراديكالي هو أقوى تيار سياسي في فرنسا.
0: أنا درست عادل
1: 70 عام برشا ما يعرفوش أنه أقوى من الاشتراكين. نعود إلى المصادر وننهي المصادر. إذن اعتمدت بعض
0: الأرشيفات
1: اعتمدت الخارجية التونسية وبعض الوثائق العسكرية في أرشيفنا مثلا المتحف العاصمة جورنال دو مارش للعقيد الأسمر
0: اعتمدت كذلك
1: الصحف
0: اعتمدت كذلك جريدة لابريس التونسية. لابريس كانت في الصفحات في الصفحة الأولى والصفحة السادسة والصفحة الثالثة تعنى معناها بنشاط وتقوم بتغطية كل الأحداث السياسية في إفريقيا جنوب الصحراء، معناها الانقلابات الانقلابات الحروب الأهلية تغطية يومية، السفراء يعني الزيارات اي لابريس معناها كانت تقوم بتغطية مهمة جدا وبتحاليل لكل الأنشطة الأحداث في إفريقيا جنوب الصحراء حتى الزيارات.
1: على فكرة لوموند هنا نذكر أن هناك لوموند ديبلوماتيك
0: اي ثم لوموند ديبلوماتيك خدمت عليه. شوف
1: تابع لوموند يعني
0: هي شوف هي هي هي, هي تابع لوموند في مجلس الإدارة. لوموند تملك منها 51% معناها رأس المال، ولكن 49% يملكوها الصحفيين. لكن هناك فرق بين لوموند، أنا قلت لك لوموند كان يكتب فيها صحفيون متخرجين من كبرى المدارس العليا التي تخرج منها السياسيون الفرنسيون، معناها كانت صوت فرنسا الرسمية. لوموند ديبلوماتيك لا، لوموند ديبلوماتيك كانت معقل لليسار واليسار الراديكال.
1: هذا تمييز مهم.

0: كان علاش قلت لك عملت تنويع، كانت معقل لليسار الراديكالي، وكانت كان يكتبوا فيها الحقيقة معناها جهابذة الصحفيين والكتاب المعيين.
1: آخر مثال مثلا من أطروحاتك روبير غوتيي، عنوان مقالة في لومون ديبلوماتيك جان في 65، ايديولوجي أوروبيان رياليتي أفريكان، ايديولوجيات الأوروبية والحقائق الإفريقية. نفهم حتى عنوان يظهر عمل
0: لومون ديبلوماتيك يا عادل. لومون ديبلوماتيك هي معادية للسياسة الاستعمارية الفرنسية، معادية لمنظومة الفرنسا فريك. قامت بتفكيك وتحليل آليات الهيمنة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء، وبالنسبة للكتاب الذين كانوا يكتبون في لومون ديبلوماتيك، ثم واحد أثر فيها برشا وهو أشيل مبيمبي مؤرخ كاميروني، فكك الأنظمة الاستبدادية، فكك صعود النخب التي صنعتها في فرنسا، ندد بالجرائم الاستعمارية. ولكن والحقيقة كانت معناها كقول كان يراه أشيل مبيمبي، كان بالنسبة لي كنت نكتب كنت نكتب في التاز متاعي، وكنت نكتب في الكتاب متاعي، وكنت نتمنى أني نقابله لأنه أثر فيها برشا أشيل مبيمبي مؤرخ. ولكن للأسف بعد كل هذا المسار، معناها أشيل مبيمبي معناها المفكر الألمعي والمؤرخ الألمعي الذي كان مناهض لمنظومة فرنسا أفريك، ينتهي شوف يا عادل المفارقات وشوف يا لسخرية القدر، ينتهي الآن مستشار، مجرد مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو الذي يقوم بإعادة صياغة السياسة الاستعمارية الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء.
1: مقالات مثلا أرى أمامي في لومون ديبلوماتيك طبعا 65، وكان 65 في تلك السنوات يعني ما يسمى بسنوات الانقلابات في إفريقيا وغيرها. إيديولوجي أوروبيان بخلاف يقول هنا أن كونتينون تروبلي بار دو نومبري لو تيج دورد، يعني قارة مشغولة أو مضطربة بعدة نزاعات حدودية ذات طابع حدودي إثني وديولوجي، أيضا أن كومبلو أوريدي جا دي جوي أونغيني، هنا تتابع حتى المؤامرات والانقلابات وغيرها.
0: نعم.
1: ننهي صفحة المصادر لأنها قد تتطلب عدة حصص للمصادر وحدها، ونحن لم نأخذ في كل المصادر التي اعتمدتها أستاذ خليفة سويع، ولكن في الجزء الثاني وقد أشرت لبعض المواضيع، سنركز على السياسة الفرنسية في جنوب أفريقيا جنوب الصحراء وأزمة الاستقلال، وخاصة من خلال كتابك نذكر به وهو في الأصل تروح الدكتوراه La politique française en Afrique subsaharienne، السياسة الفرنسية في أفريقيا جنوب الصحراء، بونير لا غيني، معاقبة غينيا، وأنت تركز على سيكوتوري يعني
0: سيكوتوري. شوف الفكرة
1: سنتوقف لو سمحت قليلا مع هذا، نعم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق الموجات إذاعة الثقافية، وضيفنا اليوم الأستاذ خليفة سويح، وموضوعنا حول السياسة الفرنسية في إفريقيا جنوب الصحراء وأزمات الاستقلال. وبدأنا التذكير بكتابك الصادر باللغة الفرنسية بعنوان La politique française en Afrique subsaharienne punir la Guinée عن لارماتون، وهو في الأصل تروح الدكتوراه بإشراف محمد الأزهر الغربي، الأستاذ محمد الأزهر الغربي الذي نوجه له تحية ونهنئه أيضا بأن أصبح أستاذا متميزا، كما نهنئ أيضا أستاذ عبد الطيب حناشي الذي أصبح أستاذا.
1: ألف مبروك للأساتذة الأجلاء
0: المختصين في التاريخ المعاصر. وأشرنا إلى أطروحتك حول هذا الموضوع، وإلى أيضا رسالة ماجستير سابقة لك حول البعثات الأممية والمشاركة التونسية، الدور التونسي المميز في الكونغو. وأنت اعتمدت من ضمن المصادر التي أشرت إليها في الجزء الأول إلى جورنال دو مارش العقيد الأسمر بوزيين الذي ترأس البعثة العسكرية التونسية الأممية، وهي من أهم البعثات وأولاها في بداية الستينات عام 60، ولكن هناك استمرار بعد ذلك ودور مهم، وقلت حتى لمدة تقريب 6 أشهر وكأنه كان يحكم في الكونغو وقتها،
1: كان الحكم الفعلي
0: وخصصنا حصة منذ أشهر أذكر، خصصنا حصة حول هذا الموضوع. ولكن أيضا ركزت على الصحف والمجلات الدوريات يعني، وخاصة جون أفريك اللي كان اسمها أفريك أكسيون يعني، ويترأسها يعني بشير بن أحمد والتونسي، وثم أيضا لوموند، وميزت بين لوموند ولوموند ديبلوماتيك، وكان فهمت منك أن لوموند ديبلوماتيك كان أكثر ربما ميلا إلى اليسار ومناهضة الاستعمار من لوموند اللي كانت أقرب إلى السياسة الرسمية الفرنسية. ولكن أشرت إشارات أنه جون أفريك في الأخر في الستينات وبعدها ربما كأنها كانت بين ظفرين، أنت وهذا على مسؤوليتك، كانت ضمن المنظومة الإعلامية الفرنسية كانت تخدم
1: لليوم.
0: إلى اليوم هكذا هذا رأيك طبعا.
1: هو وقع تاريخية، معناها استفادت كثيرا جدا جون أفريك من الملاحق الإشهارية لرؤساء الدول مثلا هفوت بوني، وكانت تتغاضى عن الخروقات التي كان يقوم بها، وكانت تتغاضى عن واقع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان والسجون في نظم مثل الكوت ديفوار والسنغال.
0: نحن لم نحدد الإطار الجغرافي والتاريخي للمسألة عندما نقول أفريقيا جنوب الصحراء، ما المقصود بها؟ وأنت قد حددته لكادر جيوغرافيكي هيستوريكي يعني، وتقول أنها تسميها بالفرنسية دي كولونيزاسيون أفورتي، يعني كأنه استقلال مجهض أو كأنه تحرر من الاستعمار تم إجهاضه. لماذا؟ وما المقصود بالإطار عندما نقول أفريقيا جنوب الصحراء؟ شنو البلدان أكثر اللي ركزت عليها أنت؟
1: أنا ركزت على الكتابة متاعي هو دراسة أكاديمية ترصد آليات التعامل الاستعمار الغربي مع حركات التحرر.
0: الإطار الجغرافي.
1: إيه، والإطار الجغرافي ركزت خاصة على غرب أفريقيا. البلدان درست كعينة مخبرية، نموذج مخبري غينيا كوناكري، ثم كذلك اهتممت بالكوت ديفوار، مالي، السنغال، كذلك تعرضت إلى هوت فولتا، بوركينا فاسو اليوم، نيجر، وكذلك حظيت أنغولا بصفة خاصة باهتمامي نظرا للدور التونسي الذي لعبته تونس في دعم حركة تحرر مهمة جدا في أنغولا، وهي الفرون ناسيونال دو ليبراسيون دو لانغولا، الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا مع زعيمها روبرتو هولدن، دعمته تونس في حرب تحرير أنغولا ضد المستعمر، حيث أن يعني جنود مقاتلي الاف ان لا تدربوا في تونس، تدربوا في بوفيشة، وتونس زودتهم كذلك بالسلاح والعتاد.
0: بالنسبة لأزمات الاستقلال، فهمنا أن عديد البلدان تهمك بالنسبة للسياسة الفرنسية، ليس فقط ما فاجأني أنه السياسة الفرنسية لم تقتصر على المستعمرات الفرنسية السابقة والمعروفة، ولكن هناك مستعمرات أخرى ربما تدخلت فيها بطريقة مختلفة. في مثلا أنت أشرت لي حتى في كوريس هذا البرنامج أنها تدخلت حتى في أنغولا اللي هي كانت مستعمرة برتغالية، يعني كانها كانت مع حركة.
1: هو شوف أنا قلت لك اللي هي دخلت مثلا في كاتانكا مثلا، دخلت في هو دخلت في دعم في أزمة الكونغو، فرنسا الرسمية وبطرق غير رسمية قامت بدعم الحركة الانفصالية التي قام بها مويس تشامبي في أوت 1960، دعمته بالمرتزقة، دعمتها ب جنرالات فرنسيين كما ترينكي.
0: كونغو برازافيل،
1: الكونغو هذه كونغو كينشاسا،
0: يعني هي توزيع زي يعني
1: هي دعمت حركة انفصالية، دعمت الحركة الانفصالية حتى، وكانت فرنسا ترغب في تعويض تعويض بلجيكا. وفرنسا الديغولية عارضت مهمة حفظ السلام الأممية في الكونغو، كانت ضد مهمة حفظ السلام، لأنه فرنسا ديغول كان يعتبر أنه أفريقيا جنوب الصحراء هي ملك فرنسا، هي الساحة الخلفية لفرنسا،
0: الحديقة الخلفية،
1: الحديقة الخلفية كانوا يسموها البريكاري، معناها مجالهم الحيوي، المجال الحيوي
0: ومن يقول الأمم المتحدة بالنسبة لي كانوا يقول الولايات المتحدة،
1: هو بالنسبة لي
0: كانوا الأمم المتحدة خاضعة لتأثير أكبر من الولايات المتحدة.
1: هو كان ضد التدخل السوفيتي في وكانوا حتى في أدبيات الصحف الفرنسية يتحدثوا على الخطر السوفيتي والغزو السوفيتي والغزو الصيني منذ حتى الستينات، وكان ضد كذلك النفوذ الأمريكي، ضد كذلك كان يعتبر أنه معناها الكونغو، بل أنه الجنرال ديغول لم يقم بدعم فقط بالسلاح والمال، حركة انفصالية أدمت الكونغو ويعني وأجهضت نشأة دولة مركزية قوية في الكونغو، بل أنه كذلك قام بدعم حرب أهلية دامية في نيجيريا، حرب البيفرة، حرب البيفرة هذه ملايين القتلى من عام 1967.
0: ما علاقة فرنسا بذلك؟
1: فرنسا كانت ترغب في موت قدم لها في كل أفريقيا جنوب الصحراء،
0: لأن لم تكن نيجيريا مثلا لم تكن
1: كانت مستعمرة إنجليزية، ولكن عندما استقلت كانت فرنسا نظرا لأنه المنطقة التي وقعت فيها الحركة الانفصالية هي بيافرا، هي في جنوب الشرقي لنيجيريا، كانت منطقة غنية بالبترول، وشركة توتال كانت لديها أطماع كبيرة جدا في البترول في نيجيريا،
0: وهي شركة فرنسية.
1: والجنرال ديغول قام بدعم عن طريق عتات الدبلوماسية الفرنسية كما والمخابرات المركزية والمخابرات الفرنسية بقيادة جاك فوكار وموريس ديلانوي وموريس روبير وبيير مسمير، كلهم دعموا بالسلاح أوجوكوي. الزعيم أوجوكوي كان يتلقى دعم شعب الإيبو، كان يتلقى دعم عسكري كل ليلة تنطلق الطائرات محملة بالسلاح، كانت تضع علامات الصليب الأحمر، وكانت تنطلق من لبريفيل في الجابون، لأن الجيش الفرنسي كان عنده قاعدة عسكرية في في في في الجابون. كل ليلة كانوا ينطلقوا الطيارين محملين بالسلاح ومحملين بالذخيرة، وينزلوا في بور هاركورت في بيافرا. والحقيقة أدت هذه الحرب إلى مجازر إبادة وملايين القتلى، ملايين القتلى.
0: منك أن الأمر بالنسبة للسياسة الفرنسية في فريق لم يقتصر على المستعمرات الفرنسية السابقة، وإنما امتد حتى لدول أخرى كانت مستعمرات لبلدان أوروبية. نعم. أخرى بلجيكية مثل الكونغو،
1: أطماع استعمارية،
0: أطماع استعمارية مثل نيجيريا. إيه؟ ولكن هناك مثلا لنأخذ بعض الأمثلة حول السياسة الإفريقية. طبعا الإطار الزمني الذي اشتغلت عليه يتركز بالأساس
1: وفي الستينات،
0: نهاية الخمسينات،
1: في الستينات مثلا، في كتابي
0: والستينة.
1: في كتابي عادل انا نحب نشير لهنا، هو انا درست ردة الفعل العنيف والقاسي لفرنسا تجاه تصويت الشعب الغيني بكثافة للحرية للاستقلال.
0: وقتاش هذا؟
1: عم في وراو ذا في ايه في ريفيراندروم، معناها
0: استفتاء،
1: في استفتاء في استفتاء على الاستقلال. وراهو ديغول عام 1958 هو اللي طلب من الأفارقة، قال لهم صوتوا بنعم او لا للمجموعة الإفريقية الكوميونيتي فرانسيز، يتبقوا مع فرنسا يتستقلوا. وفي خطاب شهير له في برازافيل أثناء جولته للترويج لهذا الاستفتاء، قال هكا بكل وضوح: لكم الحرية في اختيار الاستقلال. وهو مشجع بلد وحركة تحرر وزعيم مثل سيكوتوري أنه الشعب الغيني يصوت بنسبة 98% للاستقلال. ولكن يا سي عادل شوف، الثمن دفعته غاليا لليوم، غيني من أجل اختيار استقلاله.
0: وعلى كل غيني
1: كوناكري، دولة غنية جدا، دولة غنية جدا، من أغنى الدول في إفريقيا، فيها البوكسيت يصنعوا منه الألمنيوم، أو ثم كذلك الذهب والديامونت
0: والثروات
1: الطبيعية، هي شلال يسموها شطو دود أفريق، هي شلال إفريقيا. هذه الدولة الآن في معناها تحتل المراتب الأخيرة في التنمية وما عندهاش طرقات.
0: لكن
1: أنت إيه هي دفعت ثمن
0: العقاب في كتابك في الصفحة 377 تقول: للسنغال تونتو أمي تونتو أني، بمعنى أنها أحيانا صديق وأحيانا عدو، هذا بالنسبة لغينيا. وأفهم من ذلك طبعا ينبغي قراءته بكل دقة، هذا الكتاب الهام لفهم عديد الأشياء متعلقة بالسياسة الفرنسية في إفريقيا. وكأن فرنسا تستعين أيضا بدول محسوبة عليها أو ضامنة لحكوماتها ضد حكومات غير مضمونة، أو ربما تغير يعني من خلال التدخل من خلال الدول المجاورة، يعني لتدخل في غينيا قد تستعمل السنغال، هكذا فهمت؟
1: ايه ايه شوف شوف شوف
0: ما تقصد ايه ما المقصود هنا؟ أنه حتى معنى فرنسا يمكن تتدخل في غينيا عن طريق السنغال؟
1: شوف أنا بالنسبة لي عندما درست الفكرة الأساسية لهذا الكتاب، هو عندما درست غينيا أنا سميتها صناعة العبرة، معناها في عام 1958 أرادت عندما سنت فرنسا سياسة ردعية عقابية ممنهجة ومقصودة، أرادت أن تقول للزعماء الأفارقة: احذروا هذا ثمن الحرية. وهو ما دفع زعماء كما لبوتيدار سينغور، الشاعر العظيم لبوتيدار سينغور، إلى أصبحوا موالين أكثر ولاء لفرنسا،
0: خوفا من مصير
1: الذي تعرض له سيكوتوري. راهو
0: لما افهم سيكوتوري ما الذي تعرض، قلنا
1: تذكرني غينيا
0: ما الذي تعرض له سيكوتوري؟
1: شوفوا عندما استقل، شوفوا هو على كلمة برك قالها في خطاب قبل حتى الاستفتاء 25 أوت 1958، قال: نحن نفضل الحرية في الفقر على الحرية في الثراء، هكا قالها. وهو ما أثار
0: حرية فقر حرية في الثراء،
1: إيه
0: استعباد تقصد ربما،
1: إيه هو قال لك نبرفرو لليبرتي، معناها نحن نفضل الحرية ونحن فقراء على الحرية ونحن أثرياء وتابعين. هذا دفع ثمنها إجراءات عقابية صارمة ممنهجة ومقصودة. شوف وقت استقلت غينيا في سبتمبر، الخزينة في سبتمبر 1958، واختارت غينيا الاستقلال، واختارت الحرية. بقية المستعمرات الأفريقية الغربية كلها اختارت، صوتت بلا، واختارت أن تكون في تابعة للمجموعة الأفريقية الكوميونيتي فرانسيز، إلا غينيا الاستثناء الوحيد اللي صوتت الحرية. شوف، تم إفراغ الخزينة، هبط كوموندوس فرنسي وقام بإفراغ خزينة الدولة من الأموال. شوف، بعد ذلك تم هجرة، تم تفكيك كل آليات الدولة الناشئة، تخريب إداري. خلينا نحكي لك تفكيك إداري. شوف، رحيل كل الموظفين، رحيل الأطباء، رحيل المعلمين،
0: مستعمر طبيعي.
1: شوف، راهو نزيف. ليه هذا نزيف؟ راهو وقت عندما تسلم
0: رأس المال الفرنسي
1: يعادل، عندما تسلم سيكوتوري في 2 أكتوبر الاستقلال، القال كاسة فارغة، الخزينة فارغة، الدولة مشلولة وما فيها حتى شيء.
0: في الكونغو أيضا، حتى الكونغو
1: الكل عمله
0: ماذا وجد. ولكن مهمة هذه الفقرة، لفتت انتباهي، تقول بالفرنسية هنا لبرمي كود فورس ألون كونتر دي رجيم غينيا، يعني أول ضربات التي تلقاها النظام الغيني كانت مصنوعة ومصطنعة في السنغال، الجار الكبير، جار الشمال الكبير. نعم. وتقول أنقل عنك، وترجم حرفيا مع بعض الضعف الترجمة، فرنسا تتوفر على لنقل قوة عسكرية هامة في السنغال، وقواعد مضمونة، وحيث أن المتمردين القادمين يمكن
1: أن يتجلوا.
0: يعني فهمت منك أنه يمكن لفرنسا في سياستها هذه مباشرة فترة الاستقلالات الهشة، حسب ما فهمت، استقلالات في نهاية الخمسينات بداية الستينات في البلدان الإفريقية،
1: شوف
0: هشة، أن كان يمكن لفرنسا أن تستعمل بعض الدول ضد دول مجاورة.
1: شوف صديقي آليات فرنسا منحت استقلال سوري، استقلال وهمي لمستعمرتها، واستقلال مشروط مع النخب التي صنعتها عن طريق المدرسة الاستعمارية.
0: من مثلا من الزعماء الذي أنت تقول سي خليفة سويح صنعتهم فرنسا بصراحة؟
1: شوف،
0: حسب الدراسات قمت بها،
1: شوف
0: شكون من زعماء الفرق
1: اللي أنا أقول لك معظم
0: مثلا. شوف،
1: هذه
0: شكون محسوبين على فرنسا من زعماء الفرق؟
1: النخب الذين حكموا. أقول لك حاجة،
0: نسميهم
1: لك. كل النخب الفرنسية درسوا في المدرسة الاستعمارية الفرنسية، في مدرسة ويليام بونتي في دكار، فليكس فوتبوني، فليكس فوتبوني حكم الكود ديفوار معناها من عام 60 حتى عام 1990، معناها تقريبا 30 عام، حكم الكود ديفوار كوزير فرنسي راعي للمصالح الفرنسية.
0: هذا رئيس كود ديفوار،
1: رئيس كود ديفوار، وتآمر على كل المعارضين للسياسة الفرنسية وأوعز لجيرانه، كان عراب تقريبا كل الانقلابات العسكرية على حركة التحرر، على نكروما مثلا، كان معادي لكوامي نكروما، كان زعيم غانا، زعيم غانا
0: كان ضده،
1: كان عدو كل حركات التحرر، وحاربها في الكسفوتبوني. في الكسفوتبوني مثلا هدد السلم الأهلي في في في نيجيريا، قام بدعم أوجوكوي، وقام بدعم حرب البيفرا. بل أنه هناك عديد الدراسات تؤكد أنه تآمر وساهم في قتل توماس سانكارا. توماس سانكارا رئيس زعيم بوركينا فاسو، زعيم شباب، وكان رمز توكيلي حد الآن
0: في الثمانينات.
1: وقتله وأوعز لصديقه المقرب بليز كومباوري باختير.
0: طبعا نحن تجاوزنا هنا الإطار الزمني للستينات، ما عدنا
1: قلت لك شوف
0: الثمانينات ولكن ايضا زعماء، هناك زعماء اخرين، يعني
1: شوف تقريبا، شوف ريت انت، فرنسا صنعت نخبه سلمتها مقاليد الحكم. في شوف، كانوا معلمين وكانوا الطبيب الوحيد هو فيليكس فوتبوني. الكل سلمتهم مقلد الحكم. شوف
0: المعارض الى الدوله
1: المعارضين كلهم تعرضوا للاغتيالات.
0: طبعا يعني الهدف زاد اقتصادي. مثلا اشرت الى الفرنك دول الفرنك الفرنسي الافريقي هذا
1: هذا فضيحه هذا فضيحه ماليه
0: يسمى هو
1: الفرنك سيافا فرنسي سيافا
0: هذا مازال موجود هذا
1: هذه يا سعاد فضيحه ماليه عالميه
0: مازال موجود
1: وهو رمز
0: الفرنك الفرنسي انت
1: رمز للعبوديه الماليه.
0: لم ينتهي الفرنك الفرنسي لا معنى الفرنك الفرنسي في فرنسا
1: لحد الان ما زالت 14 دوله افريقيه تستعمله
0: ولكن فرنسا ولات يورو.
1: شوف تبدل الاسم هو الفرنك الفرنسي سعاد صدر بامر من ديغول بقرار من ديغول في 26 ديسمبر 1945 كان اسمه ليتك السيافا هذيك الكلمه هذيك كل فرنك المستعمرات الفرنسيه اسمه كولوني به. شوف
0: انت تقول مثلا أسمع الفرنك الفرنسي
1: إيه؟
0: من مقولاتك في نرجع الى مقالك الجنرال ديغول جلاد افريقيا وانا ادعو احيانا مع بعض اخرين رمزيا الى تغيير اسم ذلك الشارع في العاصمه لانه يتعرض مع الكرامه الوطنيه ومسؤوليته في مجزره بنزرت في حرب بنزرت في سنه 61
1: أي.
0: في 4 أيام كان لنا الاف الضحايا ونسمي به احد اهم شوارع تونس غير معقول. اعود تقول ان الفرنك الفرنسي الافريقي هو سبب افقار افريقي ولكن ايضا تشير ان ديغول ايضا كان اجهض كل المحاولات الوحدويه في غرب افريقيا وتمكن تقول انقلوا عنك بالتعاون مع السنغال سينغور ورئيس كوت ديفوار هو تبوني من وقت مشروع الوحده بين السنغال ومالي وبوركينا فاسو حيث اطاح بفيدراليه مالي سنه 1960 كما دعم الحركه الفيدراليه بمقاطعه النحاس هكذا الكونغوليه طبعا كاتينغا واستقبل عدو اللدود لباتريس لومومبا زعيم الانفصالي موسي تشومبي. طبعا تفاصيل عديده درستها بدقه أستاذ خليفة سوية حول السياسة الفرنسية أفريقيا.
1: باش نرجع لك صديقي شوف السيافا ليس فقط هو عملة نقود بل هو نظام حكم نقدي صمم لإبقاء أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء تحت الوصاية المباشرة لباريس. هو رمز للعبودية المالية. تصور أنت يا سعاد اللي هو أنه الدول الإفريقية من عام 60 حتى العام تقريبا حتى التسعينات وحتى العام 2000 يقومون ب معناها يصبوا 100% من مدخراتهم العملة الصعبة في الخزينة الفرنسية. العملة ذي تطبع في فرنسا.
0: وطبعا انت اشرت الى بلدان اخرى ايضا تدخل المخابرات الفرنسيه والجيش الفرنسي حرب سريه ضد المقاومه الكاميرونيه.
1: نعم.
0: اغتيالات ايضا قامت بها ضد
1: هذه حرب سريه الكاميرون ضد حرب سريه
0: التحرر الوطني بالكاميرون. اشارات عديده استاذ خليفه سويح حول اكثر من دوله وبلد افريقي جنوب الصحراء تعرض استقلالها او تم افراغه من محتواه الاقتصادي والسيادي وغيرها. يرجى الرجوع الى كتابك بعنوان لا بوليتيك فرانسيز اون افريك سوبساريان السياسه الفرنسيه في افريقيا جنوب الصحراء منشورات لرماتون. استاذ خليفه سويح اشكرك جزيل الشكر.
1: شكرا.
0: واشكر مستمعينا ومستمعاتنا.
1: شكرا لكم. شكرا لي على الاستضافه سعاد.
0: واشكر مستمعينا ومستمعاتنا وحسن الصغاء والمتابعه والى اللقاء.
2: وثائق وحقائق اذاعه تونس الثقافيه. وثائق وحقائق بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة،
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
5: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
6: الفنون الوجيزة
5: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
7: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة تونس الثقافية، مسرح.
6: فرقة الإذاعة التونسية
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
6: تأليف منحب.
5: سينما.
8: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
5: موسيقى وحوارات.
9: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
5: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
10: إذاعة تونس الثقافية،
0: صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
2: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية في هذه الحصة الجديدة من برنامج ياسمين على ليل تونس. في هذه الفسحة الإذاعية نحاول أن ننتخب عدد من النغمات الطربية على موجات الإذاعة الثقافية ونقضي معها سهرة طربية.

نجدد أترحب بكم على موجة الإذاعة الثقافية في برنامج ياسمين على ليل تونس، ونواصل معكم هذه السهرة الطربية مع عدد من النغمات.

0: الزمان.
1: أشكركم.

زمان

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة تونس الثقافية، تحديدا إلى برنامج ياسمين على ليل تونس. نقضي معكم هذه السهرة من خلال اختيارات غنائية.
1: سيداتي وسادتي، مش عارف ازاي وبأي لسان أشكركم على الحفاوة اللي قابلتوني بيها دي، وده مش مستغرب من الشعب العربي الكريم المضياف. فأنا بشكركم وبشكر أخوتي الموجودين هنا من بلدي الحبيب مصر. وبشكر كل اللي شرفوني وجاءوا إلى مصر العزيزة عشان يسمعوني في الليلة الحلوة دي. بشكر أخوتي العرب من كل قطر شقيق. أنا شايف بين الحاضرين هنا، شايف بلاد العرب كلها، شايف كل الحبايب من كل قطر عربي، فأنا سعيد بكم وأشكركم لتشريفكم.

هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج ياسمين على ليل تونس، والذي اجتهدنا من خلاله في تقديم عدد من النغمات الطربية على موجات الإذاعة الثقافية. إلى اللقاء مع تحيات كامل الفريق.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
2: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
3: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
3: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
3: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
2: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
8: الفنون الوجيزة
7: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
9: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

أهلا وسهلا مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحاب برنامج غني يا عصفور في حلقته رقم 16 اللي نقترح عليكم فيها مختارات من الموسيقى التونسية اللي ربما كما قلت تتنسى ولا ما عادش نسمعوها وما عادش ما مجالات ونعرفوا بخصائصها وبالظروف اللي ظهرت فيها. ونتوجه إلى الشباب من المستمعين خاصة اللي هما ديما يفركسوا على الحاجة الجديدة وينساوا الماضي والناس اللي خدمت وسجلت قدمت أغاني قاعدة محفوظة في خزينة الإذاعة. الحلقة هذه باش نتناولوا فيها كالعادة جانب من المألوف وعدد من الأغاني اللي أدتها مطربة من المطربات اللي تألقت في النصف الأول من القرن العشرين، وخاصة خلال فترة ما كانتش النساء تشارك في الحفلات ولا تغني ولا تظهر لأسباب معروفة اجتماعية وثقافية. ربما يحسن أن نذكر كذلك بما ميز الحياة الموسيقية في بداية القرن الماضي، اش كانوا الناس يغنيوا، شنية الحاجات اللي كانت أكثر انتشار بين الناس، شكون اللي كانوا يغنيوا. قبل ما نجيب على هالأسئلة هذية نسمعوا واحدة من المغنيات من التونسيات المعتنقات للديانة اليهودية في برول من نوبة العراق، وهي النوبة اللي تحتل المرتبة الثانية في الترتيب اللي اعتمدوا أسلافنا. البرول هذا يقول: نوار اللوز فتح وجدد عشقي علي، وبرح على الملاح يدير كأس الحمية، أدرها راحا براح يا ساقي ومل علي. والطالع يقول: املا كاسي يا حبي واسقيني، وإذا شربت يا روحي هنيني قبيلة من الوجنتين وبها روحي تحيني. البرول هذايا يستهل يبدأ باستخبار على الكمنجة في طبع العراق، وهي المقطوعة هذه قلت من نوبة العراق التونسية، والعراق ما نلقاوش عنده مثيل في موسيقى التراثية للبلدان العربية، وإن كانت التسمية موجودة مثلا في المغرب، ولكن ما فما حتى بلاد عندها نفس الخصائص متاع اتباع العراق التونسي. إذن مع هذا البرول من نوبة العراق أداء لويزا التونسية.

اسمعنا إذا البرول من نوبة العراق أدته بمفردها الويزة التونسية اللي اسمها الويزة سعدونية في الأصل. الفرقة اللي سمعناها تتكون من كمانجا ودربوكا وبيانو هوائي اللي كان يتسمى هرجلو، يعني هو تحريف لأورج، والأرجلو هذايا اشتهر بالعزف عليه من عدد من العازفين التوانسة المسلمين واليهود، ربما منهم محمد الأسرم اللي تولى قيادة أول عرض الرشيدية في جانفي 1935. اطرحنا أسئلة في بداية الحلقة هذه من برنامجكم غني عصفور، قلنا كيفاش كانت الموسيقى التونسية في بداية القرن الماضي وحتى تأسيس الرشيدية عام 1934. نذكروا بعجالة نقولوا اللي في خلال الفترة هذه أهم حاجة كانت تتغنى بالنسبة للتونسيين من غير اليهود هي ملوف الجد، يعني أناشيد المدائح اللي كانت تتغنى سواء في الطرق الصوفية وفي الزوايا ولا في المناسبات العائلية، وإلا الملوف الهزل أو الهلس اللي كان مقصور على عدد قليل من التوانسة اللي يعرفوه، معناها ومش في كل المدن التونسية بل أكثر في المدن اللي استقر فيها الأندلسيون بعد هجرتهم إلى بلدان شمال أفريقيا، ومنها تونس بطبيعة حال. من المدن التونسية اللي فيها الملوف هذا العاصمة تونس، سليمان، تستور، الكاف وغيرها. وكانت حفلات الملوف الدنيوي هذا تتقدم في الأماكن العامة كيما القهاوي والنوادي كيما نادي المرحوم عبد العزيز جميل وغيرها من المناسبات والحفلات الخاصة. بالإضافة للموروث هذايا اللي نعطوه بالكلاسيكي ولا بالتقليدي، انتشرت في المدن الكبرى في بداية القرن العشرين برشا أغاني تغا عليها ما ينعت بالإسفاف، يعني ابتذال من حيث خاصة المضامين، واللي كانوا يتداولوها هما الموسيقيون من اليهود التوانسة اللي أغلبهم جاء من القطر الليبي الشقيق. أحمد الوافي اللي حدثنا عليه في كثير من المناسبات يعتبر العلامة المضيئة البارزة في سماء الموسيقى التونسية خلال مطلع القرن العشرين، على خاطر كان عنده ثقافة أدبية واسعة وثقافة موسيقية متنوعة، وكان يحفظ برشا ملوف بفرعيه الجد، يعني المدايح الصوفية والهزل الملوف الدنيوي، إلى جانب اطلاعه على يعني جزء من التراث الموسيقي المصري اللي بدأ يغزو الفضاء السمعي التونسي، وأثرى الموسيقى التونسية أحمد الوافي بالعديد من الوصلات الغنائية اللي أصبحت جزء لا يتجزأ من التراث الموسيقي التونسي، وكان من أبرز الموسيقيين اللي دعاهم البارون دي لانجي لجمع الموسيقى التونسية وتدوينها. في الفترة هذه اللي كان قلت فيها أحمد الوافي هو أبرز شخصية، برزوا عدد من المغنين التوانسة اللي أصلهم من ليبيا واللي يعتنقوا الديانة اليهودية وكانوا يغنيوا الملوف، منهم الشيخ العفريت، منهم حبيبة مسيكة اللي توفات عام 1930، ومنهم هذه الويزة سعدون اللي مشهورة باسم الويزة التونسية اللي غنات الملوف التونسي الدنيوي. سمعناها في برول أول، توا باش نسمعوها زادة كذلك في برول ثاني، هو من يعني في طبع الحسين عجم اللي هو فرع من فروع طبع الحسين اللي هو يقابل تقريبا البياتي في تونس. الوصلة هذه اللي باش نسمعوها تبدأ باستخبار في نفس المقام على البيانو الهوائي، وبعد نسمعوا البرول اللي يقول يا ترى اش قساك علي ايها البدر المنير، مالك يا روحي زعلان زعلان مصرية، كيف عاودوا الملوف رجعوها معناها غضبان، مالك يا روحي غضبان، اما في التسجيل نسمعوا مالك يا روحي زعلان، تعذبني يا انسان، وكيف غيروا هذبوا الملوف لتخرج في نشريات ولا اصبحت تعذبني يا فتان، يا بدري لو تدري بوصلك حيرة. البرول هذايا يطبع بختم في طبع الحسين معروف ياسر عند التوانسة، الخلاعة تعجبني لأنني وليع
والملام لا ينفع في من لا يطيع. خلوني مع حبي نمزج القطيع، هيا نعمل يا حبي قلبي لا يحمل دقدق ولا حيلة لو. كي تسمعوا الغناء هذا من قبل لويزا بتسمعوا شوية تحريف في الكلمات وفي النطق، باعتبار أنها ربما ما تحسنش العربية مليح، ولكن على كل حال أدت الوصلة هذه كيما وصلتنا وكيما قعدنا نرد فيها إلى يوم الناس هذا. إذن مع هذه الوصلة في طبع الحسين عجم والحسين أداء لويزا التونسية.

اسمعنا إذن لويزا التونسية فيها الوصلة من المألوف التونسي تغني فيها وحدها، لكن السؤال يتطرح، أي والتوانسة خاصة منهم النساء كانوا يغنيوا مع المطربات التونسيات المعتنقات للديانة اليهودية؟ شكون كان يغني؟ جاوبنا في حصة في حلقة ماضية من هالبرنامج على جانب من السؤال، واستعرضنا اثنين من التوانسة اللي بدأوا يغنيوا فك الفترة هذيك، هما فضيلة ختمي وشافية رشدي. كانوا وحدهم؟ لا، تنضف لهم مطربة أخرى هي أصيلة ولاية بنزرت، وخاصة قرية جومين من ولاية بنزرت، هي المطربة حسيبة رشدي اللي استطاعت أن تنحت لروحها مكانا في المشهد الموسيقي اللي ما كانوش التوانسة يجرؤوا باش يدخلوا له لأسباب مختلفة تحدثنا عليها. نقدم شوية حسيبة رشدي، تولدت في جومين، ولكن هي تقول في حديث من الأحاديث الصحفية اللي خاصة في مجلة لطايف صادرة بتونس سنة 1956 اللي هي عاشت برشا في صفاقس. فعلا هي تولدت في جومين، لكن لأسباب عائلية ما نجمتش تواصل في هوايتها في معناها مسقط رأسها لاعتبارات اجتماعية والتقاريد اللي كانت سايدة. مشات لعاصمة الجنوب صفاقس، وين اكتشفها مدير جمعية النجم التمثيلي اللي اعطاها دور في مسرحية من مسرحياته وفتح لها المجال المسرح والفن. وإضافة إلى موهبة التمثيل، محمد النابلي اللي هو من رواد الموسيقى في مدينة صفاقس حس أن عندها مواهب في الغناء، قدمها كمطربة في حفلات عامة وخاصة. وكانت وقتها حسيبة اللي ما كانتش مازالت ما أخذتش اسم رشدي، كانت تغني أغاني أم كرثوم كما الصغار الكل يبدأوا يقلدوا في الكبار، وما قعدتش برشا حتى لين بدأت يعني تتعرف في الحفلات الخاصة في صفاقس. عام 1940 جات تونس العاصمة اللي كان فيها نشاط أكثر حيوية، واللي شجعتها على الانتقال إلى تونس العاصمة هي المطربة فتحية خيري. وفي تونس القات رعاية وتشجيع من محمد الشيشتي عازف البيانو، ومكنها انتقالها من إلى تونس العاصمة باش تزيد تتعلم أصول التمثيل على يد الأستاذ طاهر بالحاج، وتتعلم وصول الغناء على يد الموسيقار محمد التريكي اللي اعتنى بها وأشرف على تدريبها بإشارة من بشير الرصايسي صاحب مؤسسة أم الأحسن لنشر وإصدار الاستوانات، وسجل لها عدد من الأغاني الخاصة بها وحتى عرس بها. قبل ما نواصل الحديث عنها، استمع إلى هذه الأغنية لحسيبة رشدي، جسمي أبعد عليك، اللي هي من تأليف بالحسن بن الشادلي وألحان محمد التريكي، هذا الذي اعتنى بمطربتنا اليوم حسيبة رشدي.

جسمي بعيد عليك سمعناها بصوت حسيبة رشدي، نواصلوا الحديث عليها وقت اللي اتعرفت اشتد عودها، مكونت فرقة موسيقية خاصة بها ضمت نخبة من كبار العازفين منهم محمد تريكي اللي قلنا اعتنى بها وحتى تزوجها لفترة من فترات، والفرقة هذه فيها عازف العود الكبير الله يرحمه علي السريتي، وعازف القانون اللي عاش في المغرب برشا اللي هو تونسي ولد الرشيدية إبراهيم صالح، وفيها صالح المهدي عازف على الناي. مشات الباريز بإشارة من الرصايسي صاحب شركة الاستوانات أم الحسن، وسجلت أول ألبوم لها. كان عندها يقال نشاط سياسي حيث كلفها بعض الناس من حزب الدستور باش تبلغ بعض الرسائل بصفة سرية لمن يمثل الحزب في باريس. في الأثناء التحقت حسيبة بالرشيدية، وهذاك علاش تسمات حسيبة رشدي كما تسمات قبلها شافية رشدي نسبة إلى الرشيدية. وربما اللي خلاها تمشي للرشيدية هو محمد تريكي اللي هو يعتبر من كبار الفنانين المشرفين على الرشيدية، وكان عنده يعني حضور كملحن كقائد فرقة إلى غير ذلك. يعني انضمامها إلى فرقة الرشيدية كان عنده تأثير في تكوينها، وكذلك تكبير وإثراء الرصيد الفني. نسمعوا توا أغنية من الأغاني اللي غناتها حسيبة، إيش بتريد من قلبي يا خاين، اللي هي في شكل أكثر يقرب أكثر للمصري منه إلى التونسي. هي هو في مقام النهاوند، وهي من وهو من المقامات الشرقية، لكن فيه شوية يعني متونس. إيش بتريد من قلبي يا خاين، أداء حسيبة رشدي.

إذن نرجع لحديثنا. حسيبة رشدي خذت تاخو في صدى في تونس من خلال الرشيدية وفرقتها الخاصة. عام 1947 انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وغنت أمام جمهور عربي من اللبنانيين المهاجرين، وتحولت الباريز زادة اللي كما قلنا سجلت أغاني حتى مع الفنان محمد الجاموسي اللي كان مقيم يعني ما بين تونس وباريس، وكان معاه عازف القانون إبراهيم صالح، ونظمت حفلات بكل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبعض البلدان العربية. وهذا أخذناه قلنا من يعني لقاء صحفي في مجلة لطايف عام 1956. وتقول في أحد الأحاديث الصحفية متاحة اللي أشرنا إليه أنها أعجبت خاصة بمصر بطبيعة الحال، وكان عندها اتصال حتى بالدوائر السياسة، وفي المغرب الأقصى أعجبها الجمهور، وكاكا توسعت دائرة نشاطها الفني وتعرفت على الحياة الفنية خارج تونس، وهذاك افتح لها أبواب الشهرة. نتوقف عند أغنية أخرى من الأغاني اللي أدتها حسيبة رشدي، وهي من الأغاني ذائعة الصيت لمحمد للهادي الجويني، يلي عيونك في السماء والسماء في عيونك، اللي هي من كلمات وألحان الهادي الجويني.

يلي عيونك في السماء والسماء في عيونك في مقام النهوان سمعناها بصوت حسيبة رشدي من ألحان الهادي جويني وكلماته. حاجة أخرى اشتهرت بها حسيبة القسم الأول من القرن العشرين وهي حاجة نسبيا نادرة أنها جمعت بين الغناء والتمثيل كما صار الشافية رشدي قبلها هي اللي تحدثنا عليها في حلقة سابقة. إذا شاركت في عدد من الأشرطة السينمائية حسب ما جاء في الاستجواب لها عام 1956 نذكر منها دماء في الصحراء لجاني فرانشيو، نفس المخرج انتقام الحبيب وطريق الشوق، وقامت بدور البطولة في شريط قلوب محطمة مع الممثل المصري فريد شوقي، وتمت دبلجة بعض تلك الأشرطة إلى لغات أجنبية، وكان دور حسيبة رشدي في الغناء يعني فيها تغني وتمثل. مثلت كذلك في بعض الأفلام الإيطالية كما فيلم عبد الكريم الخطابي إخراج سيرجيو غريكو، ورجعت إلى التمثيل السينمائي بعد عودتها نهائيا إلى تونس أواخر ستينات القرن العشرين، ودعيت من قبل المخرج عمار الخليفي للمشاركة في اثنين من أفلام المتمرد وصراخ. هذه تقريبا المسيرة باختصار لحسيبة رشدي في ميدان التمثيل والغناء. نختم يعني مسيرتها هذه الغنائية بأغنية من الأغاني الشعبية التونسية اللي لحنها واحد من الموسيقيين التوانسة اللي اعتنقوا الديانة اليهودية، العشاقة. هذه العشاقة يعني تشهرت برشا بصوت حسيبة وغير حسيبة، وقعت تغنى حتى في السنوات الأخيرة من قبل المطربين التوانسة لخفتها ولونها الشعبي. تقول العشاقة تسحر العقول وشناقة حرقت لي قليبي.

العشاء أغنية خذت شهرة قلت في تونس، غنتها حسيبة رشدي، غنت كذلك للفنانين التوانسة غير محمد تريكي بطبيعة ولادي جويني، غنت أغنية اكتبها ولحنها محمد النوري. محمد النوري هذا موسيقي من صفاقس اشتهر في الستينات بتسجيل عدد لبس به من الأغاني الشعبية في منطقة الجنوب الشرقي التونسي وخاصة مدينة صفاقس، ولحن برشا أغاني كما أرجع يا عمي يهديك غناها أحمد حمزة، ولحن كذلك أغنية الحسيبة رشدي سير يا لزرك سير. الألحان متاع محمد النوري جلها تمتاز بأنها تاخو من التراث الشعبي التونسي وخاصة الطبوع المستعملة في الموسيقى الشعبية الحضرية كما العرضاوي كما محير سيكا. هو بيدو كان يغني وسجل برشا أغاني بصوته قلت في ستينات القرن الماضي، وهذه أغنية من الأغاني اللي اشتهرت بها حسيبة رشدي سير يا لزرك سير.

0: كانت هذه إذن جولة مختصرة طبعا ومقتضبة تتعلق بمسيرة حسيبة رشدي، اخترناها لكونها إحدى نجمات الفن في تونس، ظهرت في وقت اللي كانت ممارسة الفنون سواء الغناء ولا التمثيل حاجة مش سهلة بالنسبة للنساء في تونس، لكن هي اتمردت على التقاليد هذه ودخلت للميدان الغناء وأدت فيه جل اللهجات الموسيقية سواء منها المصرية ولا التونسية الخاصة، وسمعنا بعض نماذج أغانيها في هاللهجات هذه، ودخلت ميدان التمثيل وأصبحت نجمة من النجوم التمثيل مش الغناء برك، عندها عدد لبس به من الأغاني المسجلة في الإذاعة والموجودة كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي والأنترنت وغيرها. نذكره اللي هي تولدت عام 1918، ولو هي كي علمت مرة قالت تاريخ آخر أقرب، لكن الأغلب هو 1918، وتوفيت الله يرحمها سنة 2012. وهذه فرصة باش سلطنا الضوء على بعض أعمالها وأغنيها، وإن شاء الله نكون وفقنا، على أمل أن نلقاكم في حديث مع نجمة أو نجم من نجوم اللي خدموا الموسيقى التونسية. إلى ذلك الحين نقول لكم دمتم في حفظ الله.
1: غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية يقترحها عليكم فتح زغندة.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف الحكيم،
0: سينما
3: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم،
0: موسيقى وحوارات،
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف،
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
6: الفنون الوجيزة
5: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
7: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
8: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
9: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
10: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
9: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
11: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
9: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
12: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
8: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
13: فيلوسوفيا،
14: فيلوسوفيا.
15: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
13: Philosophia, مع هشام المسعودي.
16: هشام المسعودي.
17: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في برنامج فيلوسوفيا الذي يبث كل يوم ثلاثاء على أمواج تونس الثقافية. هنا هشام المسعودي، المعد والمنتج لهذه الحلقة ولهذا البرنامج عموما. طلبنا الأسبوع الفارط من الأستاذ الصديق والزميل خالد الحاج أحمد، طلبنا منه أن يعود مرة ثانية لكي ينيرنا أكثر على مواضيع ظلت عالقة الأسبوع المقبل، وسنحاول التطرق لها من جديد. أستاذ خالد حاج أحمد، كما قلنا الأسبوع الفارط، هو أستاذ اللغة والأداب والحضارة الصينية في المعهد العالي للغات بتونس، وهو مترجم وسينولوجيا يساهم في العديد من الندوات، وله الكثير من الإنتاجات والترجمات العلمية في هذا المجال. لذلك استفدنا منه كثيرا الأسبوع الفارط، ونرجو الاستفادة منه كذلك هذا الأسبوع، نظرا لأن الفلسفة والفكر الصيني الذي تحدثنا عنه الأسبوع الفارط هو أساسا فلسفة عملية نتعلمها بالممارسة، ونتعلمها بالطريقة التي نحاول تركيزها داخل الحياة. شكرا جزيلا أستاذ خالد أحمد على عودتك هذا الأسبوع معنا مرة ثانية، ومرحبا بك من جديد.
18: العفو سي هشام، وأنا نشكرك برش على هذه الدعوة الثانية، وإن شاء الله